تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا مواصلين معكم المشوار ديما على موجاتنا، وبالطبيعة وصلنا مع بعضنا لسيني كافي. سيني كافي اخترنا لكم فيه اليوم فيلم فول فول، يعني سقوط بالطبيعة للمغرومين بأفلام البقاء. أكيد باش يعجبكم الفيلم هذايا، من أفلام الإثارة، فيه برشا تشويق، و هو أمريكي من إخراج سكوت مان وبطولة غريس فولتون وفيرجينيا غاردنر وميسون جودينج وجيفري دين مورغان. وإصدر الفيلم في 2022، كما حكيت من أفلام المغامرة وخاصة أفلام البقاء اللي تخليك هكا مشدود وتخليك مركز من أول فيلم حتى آخر فيلم. دونك المغرومين بالنوعية هذه متاع الأفلام عندكم فيش تتفرجوا في فول، سهل برشا اللي باش يلوج على الفيلم هذايا. اكيد خرج 2022 دونك باش يكون موجود على سهل برشا على البلاتفورم ولا على لي سيت الموجودين بطبيعه على الانترنت، ما يصعبش عليكم جديد فما بالك 2022. دونك هذايا اقترحنا عليكم في سينيكا في لليوم. احنا مواصلين معكم ديما مع الموسيقى في بين كلمه ونغمه.

أغنية جديدة لم تسمع اسمها The Lazy Doctor.

معك ضايع دقيقة رجع سوايع وخباري اصبح شايع قل لي وش كتبغيني وقل لي وش كتبغيني وقل لي وش كتبغيني وقتي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري اصبح

ضايع بدقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب وخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب وخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنب ولمن غادي تخليني ولمن غادي تخليني.

تحيتنا لكم الناس الكل اللي كنتوا معنا حاضرين من بداية المشوار حتى التو، وصلنا احنا نهاية مشوارنا معكم. إن شاء الله كنا وفقنا في اختياراتنا الغنائية. نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. خليكم مع نغمة الختام اللي نسلم بيها كيدا على كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا طبعا، واللي زيدا تواصلوا معنا في باج راديو كيف. حبينا نكملوا مع التونسي، خليكم مع اختيارنا، راجعين معكم ديما على موجاتنا بعد شوية كيد مع بقية المنوعات والبرامج. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارمي.
1: مرحبا بكم الناس الكل في هذا الموعد من برنامج حدث ورأي. كالعادة موعد نهار 2 و4 على موجات راديو الكيف، تتابعونا وتسمعونا مباشرة. مرحبا بكم الناس الكل في حدث ورأي. اليوم باش نقسموه لجزئين، الجزء الأول ناخذ فيه الموضوع الرئيسي اللي هو الجدل اللي صار ومازال الحقيقة مازال متواصل، باعتبار أنه فما برشا ناس تبنت الموضوع وقاعدة تطبق في نظام غذائي جديد دخيل على اللي تعودنا عليه. وهذا خلينا نطرحوا برشا أسئلة. هل أنه منظومة الغذاء العالمي اللي على امتداد سنوات وعلى امتداد عقود وعلى امتداد قرون، معناتها الناس ماشي على الأنظمة الغذائية هذي اللي ضروري فيها الخضر والغلال واللحوم بأنواعها، اليوم أكيد تغيرت لأنه تمت إدخالات جديدة، فما ما عادش نتحدثوا عن الخضر والغلال البيولوجية ولا حتى اللحوم. لكن هل هذا يخلي انه اليوم هل التوجه الجديد ولا هالطرح الجديد خلينا نقول انه يقطع نهائيا مع ما هو موجود ويخلي ناس تتخلى على الدواء متاعها باش تتبع نظام جديد اللي معناتها تم الاعلان عليه، وكما قلت اللي هو اثار جدل كبير برشا خليني نقول في العالم العربي ككل. إلى أي مدى نجمو تكون عنا ثقة في النظام هذا؟ احنا الحقيقة اليوم انا اخترت اني نطرح الموضوع هذا لانه شفت في اكثر من مرة انه فما ناس حالتها الصحية اتعكرت لانه تخلت على الدواء واتبعت النظام هذا. إلى أي مدى النظام هذا نجمو نعتبروه بديل من عدمه؟ دكتور عبد اللطيف التوجاني رئيس عمادة أطباء الشمال الغربي باش يكون حاضر معايا اليوم في الموضوع هذايا، بالإضافة للأستاذ نجاح سالم كالعادة اللي رافقنا في القراءة والتحليل. حبينا الحقيقة باش نوضحوا للناس باش نفهموا الناس، لأنه قاعد يتقال برشا كلام برشا حديث كما قلت جدل كبير برشا اليوم، حتى التشكيك في الأطباء، التشكيك في ما معناتها قاعدين يصرحوا به الأطباء في إطار إنهم يوعوا الناس، لأنه زاد برشا حديث الناس تخرج وتحكي أنه النظام هذية أعطى المنافع متاعه ومشى معاهم. ليه؟ أما ردوا بينا لأنه مش الناس الكل تنجم عطا تتبع النظام هذية. على كل حال تابعونا تنعطيكم أكثر تفاصيل في الموضوع هذية في لقاءنا. أكيد في باش نحاولوا أحنا تقريبا الجزء الأكبر باش نخذوه الموضوع هذية، ومن بعد باش يكون عنا جولة مع أبرز الأخبار اللي تم الشأن الوطني ولعل آخرها خروج رئيس الجمهورية البارح في جولة في مدينة وفي ولاية أريانا بعد جدل كيف صار وبرشا كيف حديث. احنا باش ناخذوا من الناحية القانونية مع الأستاذ نجاح سالم، وزادة باش ناخذوا قراءة في الكلمة اللي كان صرح بها رئيس الجمهورية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف، حتى لماضي ساعة نتواصل معكم في برنامج حدث ورأي.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ننطلق معكم في لقائنا من حدث ورأي. نستقبل معي الاستاذ نجاح سالم، استاذ القانون العام اللي رافقني في القراءه وتحليل مواضيعنا. عسلامة ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: السلام سيد أخيرا، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف. مرحبا بالسيد عبد اللطيف، إن شاء الله معنا.
0: شكرا لك أستاذ. نستقبل معي دكتور عبد اللطيف التوجاني، رئيس السابق لعمادة أطباء الشمال الغربي. عسلامة ومرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك. شكرا لك دكتور توجاني، مرحبا بك معنا في موضوع مهم الحقيقة. احنا كي نقولوا حدث ورأي لأنه بالحق شكل حدث، خاصة في المدة اللي فارت، يمكن تو بديت بشوية بشوية يصير التراجع لكن متداول، وفما ناس متبنية نظام الغذائي هذا الجديد. دكتور توجاني، احنا دورنا ان نساهموا في التوعية الحقيقة، وإلى أي مدى نجم نعتمدوا هالنظام هذايا، باعتبار أنه نظام هو مثير للجدل، يعتمد على استبعاد أطعمة اللي يشوفها هي خبيثة ومسببة للالتهابات والأمراض، والتركيز على أطعمة طيبة. النظام هذايا يرتكز على أفكار شخصية، فلسفة خاصة بأحد الأطباء اللي هو توفى إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وأثار جدل واسع نظرا لتعارضه الشديد مع توصيات الطب الحديث وتحذيرات وزارة الصحة والهيئات الطبية من مخاطر تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالدعوة للتقليل أو إيقاف الأدوية. أستاذ نجاح سالم، عندك فكرة على هالنظام هذية؟ وكما قلت رأي اليوم نشوفه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، رأي صفحات ومعت هذه جروب اللي قاعدين يمتبنين الفكرة هذية وقاعدين يروجونها وقاعدين معناتها يطبقوا فيها برشا برشا ناس الحقيقة، وبرشا ناس زادة مقتنعين، وخاصة بعد وفاة الطبيب اللي هو صاحب هذه النظرية. تفضل أستاذ نجاح سالم، نبدأ معك.
1: شكرا سيدة خير على إثارة هذا الموضوع. في حقيقة الأمر تونس تمر بالعديد من الإرهاصات في علاقة بالعديد من المواضيع. مثلا في قبل 87 ما كانتش فما ربما برشة هكا آليات ولا وسائل متاع تواصل بتال سورت، فما العديد من الموضات وإلا العديد من الثقافات ما كناش نسمع فيها، وإلا العديد من التقليعات وبلغة التكنولوجيا الحديثة الترندات ما كناش نسمع فيها. بعد 87 الناس الكل ولت تتكلم في الكورة. أنا نتذكر كان القاسي والداني يتكلم في الكورة بعد 87 حتى 2011. بعد 2011 ممكن لاحظت سيدة خيرة وربما بوقت غير بعيد أن الناس الكل ولت تحكي في القانون، وخاصة القانون الدستوري. الناس الكل تفهم في الدستور، الناس الكل تفهم في القانون الدستوري، بينما مادة القانون الدستوري عندما ندرسها هي من أصعب المواد التي تدرس في الجامعة التونسية. أخيرا وليس آخرا، ربما أقول جيدا ربما على خاطر من دروش التراند الجاي شنو، ولا تو الناس الكل تتحدث في الأنظمة الغذائية بمعنى أدق وأوضح، أنه أكطبيب القراءة 10 و5 و15 وبقي يبحث، وكل مراكز وكل وزارات متاع الصحة وكل معاهد متاع البحوث إلى آخره، هذيكم الكل ندعو بكل بساطة لشخص يمكن أن يكون أمي، يمكن أن يكون جريست كيفي بمعنى أنه قاري القانون ولا يدرس في القانون، ويتحدث في الطب ويتحدث في الحمية ويتحدث في الرجيم أليمونتير ويتحدث في ما وفي ما وفي ما. كل هذا يدخل في إطار ما يسمى بواحد، أن الناس تتكلم في غير اختصاصاتها. واثنين والأهم من ذلك أنه مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يتحدثنا فيه العديد من في العديد من المناسبات سيدة خيرة، أن أصبحت تلم القاسي والداني دو تيل سورت، ولت الناس حتى غير مختصة تأثر على الناس المختصة. هذا يدخل في إطار مرة أخرى أكل الترهات ولا الإرهاصات اللي حبينا ولا كرهنا من السلبيات متاع مجتمعنا الحالي وإلا المجتمعات الحالية. على فكرة أنت أوردتي معلومة لكونه في العالم العربي، أنا لاحظت من خلال متابعة هذا الموضوع لقى ولا ألقى بظلاله حتى في غير العالم العربي أو في الدول، معناتها مش في الدولة اللي ينتمي إليه هذا الطبيب ربي يرحمه، وإنما في دول أخرى عربية وفي دول أخرى أيضا غير عربية وحتى غير إسلامية. في كل الحالات أنا في اعتقادي انطلاقا من أني نؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية، نؤمن بالطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلى آخره، إن كان فيها العديد من التحاليل والتأويلات ولا القراءات، إلا أني أؤمن أيضا بالعلم وبما ينتجه العلم، رغم الان راه العلم ينجم يصيب وينجم يخطا. فتاريخ العلوم هو تاريخ اخطائها سيده خيره.
0: نعم باهي، احنا باش ناخذوا راي العلم كما قلت استاذ نجاح سالم، معناتها بحوث ودراسات تصير لمده سنوات وسنوات وما زالت متواصله البحوث اكيد فيما يهم الانظمه الغذائيه، وفيهم اكيد ما نستهلكوه. راه احنا نعرفوا راهي فما منتوجات وفما مواد نستهلكوا فيها، احنا رانا نعرفوها الطبيعي اللي هذيك مثلا تنجم تكون فيها هرمونات، تنجم تكون راهي ماهيش صحيه 100%، تبقى راهو فما احنا نظام غذائي هكاك ماشيين عليه، انه تصير مراجعه انه انسان يحاول انه يستهلك صحي وانه ياكل صحي، هذا معناتها نعرفوه زاد ونعلموه. اما شنو اللي خلى هالتاثير هذايا بالدرجه هذايا وبالكيفيه هذايا؟ دكتور عبد اللطيف التوجاني باش نمشي معاك وناخذ بيت الحال الراي العلمي، ما خليني ناخذ رايك دكتور الساعه في الموضوع. كما قال دكتور استاذ نجاح سالم، التراند هذا اللي القى بظلاله تقريبا في العالم، معناتها تفضل دكتور.
2: هو الحقيقه الاستاذ نجاح لاحظ كل شيء من الناحيه الاجتماعيه. الحقيقه هو ثم اشكال اجتماعي لاحظه بشكل علمي واحد الحقيقه نتعرف. هو نحن من التسعينات، ولا خلينا نقوله من 2011 في تونس، ولا من التسعينات في العالم، من الفيجوريزاسيون معناها انالوجيك، معناها ولا الانسان ولا العالم، نقولوا نحن قريه متاحه للناس الكل، القاسم الثاني يحكي في كل شيء. هو كي ناخذوه من جانب صحي، راهو حاجه صحيه، الانسان ولا يقدر يعمل مثلا نقولوا نحن وقايه، ويقدر يقرا ويقدر يطلع حتى قبل ما يمشي يحكي مع طبيبه. من بين الحاجات الصحيه الباهيه معناها.
0: اي.
2: كان قبل مصدر المعلومه هو المختص في الجانب هذاك. ما كانش تحكي على القانون، راهو مصدر، راهو المحامي، راهو القاضي، راهو اللي يقري في القانون، هما مصادر تكاد تكون معناها ما ابطال الطب هما المصادر اللي يحكوا في الناحيه هذه.
0: اي.
2: ولكن في الطب ما تنجم. هو المعلومات خلينا نقولوا معناها بإيجاز متاحة للناس في كل الدرجات متفاوتة، وهذاك اللي خلى برشا غلط وثمين، والتفصيل ولا التفريق بين الصحيح والغلط هو المشكل. وهذا دور بطبيعة لماس ميديا، ودور الإذاعات، ودور التلفزيون، ودور الناس المختصين باش يكسروا. خلينا ندخلوا في جانب تقني كما قلت.
0: تفضل.
2: نظام الطيبات، اول حاجه الله يرحمه الدكتور المصري اللي معناها عملوا التسميه اللي اختارها بطبيعتها تثير الجدل، ومعناها تحيل على موروث شويه ثقافي ديني. دونك خلى الجانب نوعا ما كانه هكا ما يتناقش لدى العامه، خلينا نقول مش لدى الناس اللي عندهم نقولوا نحن مستوى تعليمي معين. ونحن للاسف في العالم كان نحكي في السياسه، في الطب، في القانون، في كذا، كيما الناس الكل تحكي في كل شيء، كيما العامه اللي هم اغلبيه الناس يشد عليهم كل شيء. نظام الطيبات فيه جوانب صحيح صحيه، يعني صحيحه ننصحوا بها نحن نصر بها وينصحوا بها معناها اولي العلم، وفيها جوانب خاطئه، وهذا هو الخطر في الموضوع.
0: بالضبط. اي.
2: الخطر انه معناها برشا ناس تبعت، علاش كما قال الاستاذ، علاش في الفتره هذه بالذات ياسر كثر على الموضوع هذا بالذات؟ هو راهو الحميات بصفه عامه، ولينا نحكيو عليها في تونس ولا في غير تونس ولا في العالم، لانه واحد بين واحد على ثلاثه، واحد على اثنين شخص في العالم، في تونس واحد على ثلاثه من الناس ويكاد يكون اكثر شوي، عنده ميزان زايد، باش ما نقولوش معناها سمنه. في العالم واحد على اثنين عنده ميزان زايد، كما نقولوش سمنه.
0: ايوه.
2: علاش توا معناها موضوع السمنه وموضوع الحميه موضوع معناها شاغل غالب الناس في العالم. وقتاش الموضوع هذا يعطاه دفع والحديث فيه هذه نظام الطيبات؟ اكثر وقت مات الدكتور يرحمه.
0: ايوه صحيح.
2: معناها تناقل المعلومه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه الشخص مات ومضطرب موت،
0: صحيح.
2: تاخر الحديث حول الموضوع.
0: ايوه.
2: ومن بعد السينا موضوع موت والله يرحمه، وبدينا نحكيو عن نظام طيب. واستغلته برشا ناس اخرين، ولا برشا صفحات اخرى تحب تستردف منها.
0: فعلا.
2: ندخلوا في الموضوع.
0: تفضل دكتور.
2: نظام الطيبات ولا الرجيم هذا في حاجات له يعني تحسب له
0: تحسب له صحيح
2: يعني ننصحوا به ان احنا كل يوم مرضانا وفي حاجات للاسف ضده وضد معناها العلم فندوا من قبل مش من توا فهمتني هو نظام يعتمد على حاجات مسموحه حاجات
0: ممنوعه
2: المسموح هو تقريبا البيولوجي يعني الطبيعي اللي خليني نقول لك كان الحم مثلا نتاع غنم ولا برشني ولا غيره ولا اي دجاج ولا كذا عايش طبيعي يعني نستعملوه واللي مثلا مربي خليني نقول انا مثلا ولا يعلفوه خليني نحكي بالعربي
0: اي دكتور اي
2: مش مسموح به هذا شيء خاطئ الشيء المسموح به في نظام الغذائي هذا هو الحاجات اساسا اللي معناها تعمل راحة في التحضير وسريعة الهضم للقولون أساس
0: نعم
2: فهمتني معناها خلينا نقوله ما الحاجات هذية هو يستبعدها الأطعمة هذية كما البقوليات اللي هو ديجا حتى الرجيم في مصر
0: أيوة
2: وطبيب هذية مصر يرحمه أساسا يأكلوا برشة بقوليات وحتى نفوق
0: صحيح هاي نعم. صحيح
2: يتنحي يتنحي الحاجات هذه اللي هي بقوليات واللي هي اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء اللي هي بالنسبة لي هو صعوبة الهضم ومعناها وتقلق القولون والأمعاء انت معناها قضيت على جانب كبير من التغذية الضرورية اللي ضرورية للبشر اللي فيها معناها برشة معادن وفيها برشة معناها فيتامينات وفيها ألياف
0: هو يعني البقوليات دكتور توجاني هذية معناتها غير مسموحة الخضار أيضا باستثناء البطاطا يظهر لي كيف كيف الخضار الورقية يقول لك كيف كيف ما هيش غير مسموحة بها أيضا ورو زادة اللي مشى معناتها في سياق أنه استند إلى القرآن الكريم والحقيقة أنا لهنية ما نحبش ندخل في معناتها ما قالوا لأنه فسر حتى استناد كما قلت في القرآن الكريم وهذية ما نحبش أما أنا نحب هذه الكل ألغاه تقريبا ها وشنو اي اما شنو هو الدكتور
2: اي القران يا مدام ما فيه حتى بعلمي انا
0: نعم
2: العلم ما اثبت حتى حاجه جات باعتراض مع القران
0: نعم
2: هو مثلا نحكوا في جانب مثلا القران بما يجبد فاكهه ولحما يقول لك تحت حتى العلم نحن ننصحوا بالشكل الفاكهه الاولى يعني الغله الاولى بعد تاكل اللحم والا تاكل اللحم الاول وبعد ساعتين تاكل الغله فهمتني هذا العلم اثبته يعني الحاجات هذه راهو المشكله برشا ناس تبعوا النظام هذايا ونحوا دواياتهم
0: صحيح اي انا باش نجوها انا باش نجوها اي اما انا باش نجوها دكتور اي انا باش نجوها دكتور توجاني الناس اللي معناتها تخلت على الدواء نتاعها وكانت فما تبعات للاسف كما قلت هو الغى الخضار شنو خلى في الاطعمه المسموحه يقول لك اللحوم الحمراء الكبده الاسماك المشويه الارز البطاطا زيت الزيتون
2: والسمنه اللي هي طبيعيه بطبيعه
0: اي بطبيعه
2: تعيش في الغاز نقولوا نحن في البريه
0: ونحن نعرفوها هذه يظهر لي معناتها من الحاجات اللي نعرفوها
2: السمن يا
0: حبذا زيت الزيتون شكون ما يحبش يظهر لي يعتمد زيت الزيتون
2: هم الجوانب اللي نحن متفقين فيها
0: هذه متفقين فيها تبقى الاطعمه الممنوعه يقول لك الدجاج العظم الحليب البقوليات كما قلت والفاكهه بعد الاكل يعني الخضره كما قلت تستثنى فقط البطاطا يعني
2: كما قلت
0: معناتها
2: الخضره اللي هي كلها فيتامينات وكلها الياف البقوليات اللي هي فيها بروتينات معناها طبيعيه يعني دوريجين فيجيتال نقولوا نحن يعني ماهيش نقولوا نحن دوريجين انيمال اللي هي بالعكس تحبذ عند بعض الناس معناها ينصحوا بها بعض الناس اللي عندهم اقلاق في القولون
3: نعم
2: معناها هم حاجات ما نتفقوش فيها علميا معاهم وهذايا نحن ننصح به العباد انهم يتبعوا حميه طبيعيه يعني انت كي تلقى اللحم ولا الدجاج ولا عظم بيولوجي يا حبيبي
0: ماذا بين صحيح هاي صحيح
2: اما راهو اللحم الاحمر ولا الابيض ولا العظم اللي هو نقولوا نحن اللي نوعا ما بين قوسين معناها نتاع نتاع حيوانات مثلا مربية في الصبل ولا معلفة ولا كذا، راهو مش معناه ما ياكلهاش العبد، ما يفرطش فيها وكاو.
0: اي.
2: تكون حاجة يومية. الخضرة ضرورية، البقوليات ضرورية.
0: هو الخضرة يقولك لأنه صعيبة في الهضم تبقى، فما الخضار المطبوخة ما نعرفش دكتور.
2: سواء الخضار المطبوخة ولا الخضار اللي تتكل طازجة نية، يعني مسبوح بها كيما الطماطم ولا كيما معناها المصواب ولا غيره، أي حاجة نحن متعودين ناكلوها راهي ممنوعة على بعض أشخاص اللي عندهم يسموها لوكولون إريتابل، يعني يقولون العصبي. أظن ناس بالحق نجم نقولوا لهم انه مستحسن ما تاكلهاش برشا ولا ما تاكلهاش جمله. فهمتني؟ انت والحاله. مي عموم الناس ما يلزمش تمنع منها، لازم يكون الريجيم الكيليبري، يكون معناها حميه متوازنه، ياكل من كل شيء بتوازن، ويكون ثم نقولوا نحن دوريه في الماكله، مثلا اليوم كليت الحم، غدوه كل دجاج، غدوه كل خضره، غدوه كل فول، معناها تكون ثم نظام غذائي متوازن، ما فيهوش ممنوعات مطلقة، لأنه الممنوع المطلق يحدث اختلال في التوازن بتاع البدن من حيث الفيتامينات ومن حيث معناها تركيز برشا حاجات كما الحاجات المتواجدة في هالممنوعات هذية. راو أنت كي تنحي الألياف وتنحي الفيتامينات المعادل، أكيد البدن باش ينقص برشا حاجات وباش يختل، وبالعكس تولي ما تعملش وقاية الأمراض، تسببها الأمراض.
0: ناي بيه أستاذ نجاح سالم، عندك معناتها تفاعل قبل ما نواصل مع دكتور توجيني، تفضل.
1: نعم، هو التفاعل دكتور توجيني أثار إلى العديد من المسائل، لعل أهمها أنه ما تم النصح به في حاجات مقبولة وحاجات غير مقبولة طبيا وعلميا، ونرجع له دائما وأبدا، لي هو مش لي أنا، لأنه هو أهل الاختصاص. هذا واحد.
0: بالطبيعة.
1: اثنين اللي نتفق فيه معاه، وظهوري تتفقي معنا أستاذ خيرة، أنه الأكل وما تبعه هذه ثقافة، كما اللباس ثقافة بمعنى أو ظهره. الثقافة متاع الأكل والماكلة متاعنا في تونس مثلا، نحن ناكله بالزيوتات وناكله ديما بالحار وكذا، في آسيا لا ما عندهمش، لكن في آسياكم عايشين وقاعدين العديد من الدول تتطور، وفي تونس عايشين وهنا ندبوا في سبيل التطور. هذا واحد. اثنين، لو كان نرجع تاريخيا تاريخ العرب والمسلمين، أنا نذكر كون فما فقهاء في الدين ومن تبقى عالم وتبقى طبيب إلى آخره، بهم ساعتها ما تكلموش، هل أنه ساعتها ما همش فايقين كون القرآن حرم مثل هذه الأشياء؟ لأنه لاحظت من خلال حديثك ومن خلال ما تبعته في مواقع التواصل الاجتماعي أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه راه فما ناس تقول لك راه الأساس نتاعه، وكنت أشرتي له سيدة خيرة أيضا هذا، سواء كان في التحليل الحسن ولا اليوم الكون المرجعية نتاعه دينية، المرجعية نتاعه القرآن. بمعنى أوضح، الموطأ والا الامام مالك والا ابو حنيفه ولا غيرهم، بكل ما فقوش بهذا الكل، جاء هو تو باش يقول لنا عليهم من منطلق ديني راهو، لانه لاحظ والدكتور كان لهنا، وهو ربما انا نتكلم تحت رقابته، ما اعطاش ما يمكن ان يشفي الغليل من الناحيه العلميه، والا لما لما لما كان السيد تجاني يتحدث عن مسائل إيجابية ومسائل ربما سلبية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أشار
0: السيد نجاح سالم، سامحني فقط، في لقانا من حدث ورأي نواصل حديثنا مع ضيفي السيد نجاح سالم دكتور عبد اللطيف تجاني فيما يتعلق بالنظام هذا، نظام الطيبات، والجدل الكبير اللي صاير بخصوص، وإحنا قاعدين نفسره ونبسطه أكثر ما يمكن المعلومات، شنو ما له وما عليها النظام هذا. نرجع معك أستاذ نجاح سالم، أكيد باش تواصل فكرتك، ونرجع بعدها مع دكتور توجيني، تفضل.
1: الفكرة أنه المرجعية الدينية، المرجعية القرآن والسنة ربما، لكن ما لاحظتش على الأقل من خلال متابعاتي ومن خلال لبو شوية اللي نقرأ فيه منذ سنوات ولا منذ عشرات السنين، ما سمعتش مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي وإلا ينهى عن أكل بعض المسائل اللي ربما تحدثت عليها في الأخيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أو من ناحية ثالثة وأخيرا، برشا حاجات انصح بيهم الدكتور الله يرحمه، هما في حقيقة الأمر كما قلت وقال الدكتور توجاني مشكورا، نحبوهم حاجات نحبوهم، لكن مع الأسف نحبوهم إلا أن ما نقدروش عليهم، ما نجبوش نشروهم. مع الأسف زيت الزيتون براتيك ما غالي في تونس، اللحم تاع العلوش كل هو بيولوجي،
0: الأسماك
1: اللي بقات لنا شوية الخضرة، والخضروات اللي ربما تضر طبيا، بعض من الناس اللي مرضى كما قال الدكتور، ولا نرجع له توا المرضى بالقولون ولا غيره من الامراض الاخرى اللي تابع المعده ولا الامعاء الى اخره. لكن بالنسبه لي كاستاذ توا محدثك، اني تساعدني انا الخضروات لاني نلقى فيها راحتي مع بعض.
0: نعم تفضل الاستاذ. ما نعرفش انقطعت يظهر المكان تسمع فيها اي. تفضل استاذ.
1: اخيرا وليس اخرا انا نشوف وهذا يقالوا جدودنا ونمشي معه ضروري حتى الطب الحديثة النفس نفسك وانت تبيضة. نعم. بمعنى اوضح كل واحد منا يشوف اماه ريجيم واماه ماكله اللي تساعده انطلاقا من تجربته، خاصه كي يولي راشد. سيد خير تفضل.
0: واضح استاذ. نمشي معنا جماعه دكتور توجيني، شنو يقول دكتور هو في النظام هذايا؟ البطاطا مثلا اللي احنا نتخوفوا منها، البطاطا مقليه الناس كلها تحبها خاصة الصغيرات يحبوا، هو يشجع عليها يقول لك كي ميسيلش معناتها هذيك نستهلكوها. اللي مؤخرا انا شفت احد معناتها دكتورة في التغذية كي فسرت تقول لك البطاطا الفريت هذيا معناتها المقلية هيك الشوك اللي تصير مع الزيت سخون والبطاطا نرموها في زيت، تقول لك راهي تفرز مادة هذيك تنجم تكون مسرطنة مثلا، واعطت التفسير العلمي. والله ما عادش فاهمين معناتها نحن بالحق بالحق ما فهمتش. باهي دكتور يقول لك زادة بالله خلينا نكمل فقط دكتور توجيني وبعديك باش نعطيك هذوما تفسرهم لنا. يقول لك الشوكولاته فما نوع نتاع شوكولاته اللي هو غالي برشا، يقول لك هذيك مسموح به نستهلكوه اللي هو راه فيه زيت النخيل مثلا، ما نحبش نقول نوع الشوكولاته خاطر باش يولي اشهار. معني يقول لك البدن محتاج يوميا 250 غرام من السكر، معناتها نستهلكوا السكر. وشرب الماء، نشرب الماء عند الضروره وقت تحس روحك عطشت اشرب الماء. في المقابل يقول لك اقل شيء يلزمك في النهار 8 كيسين ماء ولا حسب الوزن معناتها المتعارف عليه. الدكتور توجين شنو نعمل الدكتور بلي تفضل دكتور توجين.
2: طلبت برشا المعلومات
0: اي،
2: وهذا قلت لك كيما حكينا نبدا من اخر فكره للاستاذ.
0: اي
2: هو بالحق النفس نفس كنت تسيبها، وبالحق وكل انسان صحيح يسمع من برشا ناس لكن في الاخر ما يتبع كان اللي يرتاح له واللي يحضر عليه.
0: ني.
2: ثم قدره ماليه وقدره معنويه، انا نرتاح لك وانا ما نرتاح لكش، وثم قدرة زادة بدنية. أنا في الماكلة هذيك اللي تنصحني بها أنت كطبيب تساعدني وما تساعدني، جربتها مشات معايا ولا مشاش معايا.
0: أي
2: خلينا نغوص شوية
0: في أي فصل.
2: خلينا نبدا بتحكية الماء. الماء هو منصوح به بين إيترا وإيترا ونص، هذا علميا ما نختلفوش فيه الناس الكل.
0: أي
2: إيترا وإيترا ونص تقريبا 6 أكواب ل 8 أكواب.
0: أيوة
2: هذه مرة بينا ما ننزلوش عليها، وأنا ديما نعطي قاعدة سهلة برشا للمرسي، نقول له القاعدة اللي ما تلزمش عليها أن كل وجبة زوج أكواب، كوب قبل الماكلة وكوب
0: بعد الماكلة. أي
2: كيف قبل وكيف بعد، ثلاث وجبات عندك 6 أكواب متوسطين يجوا إيترا.
0: أي
2: زيد عليهم ما يسالش أقل
0: بي
2: الصيف بطبيعة ما بينا أكثر من هذا الميني.
0: أما حتى كي نزيدوا بشرة وهذاك يولي زاد مضر.
2: أنا بينا ما أكبرش من 3 إيترا.
0: بي بيه واضح
2: هذا اكيد، خاطر زاد راهو ديما اي حاجه اللي هيك ستريم ماهمش باهيين. بالنسبه للسكر الوان دولار السكر والملح ماذا بينا اي انسان اكثر من 45 40 سنه وخاصه عنده ميزان زايد لازم ينقص السكر والملح، ما فيهوش نقاش.
0: ني
2: فهمتني هذا ما فيهوش نقاش.
0: ني
2: بالنسبه للشوكولاته صحيح الشوكولاته الغاليه اللي هي فيها 70% 75% كاكاو.
0: ني
2: كاكاو يعني اللي هي البعض سوليد بتاع الشوكولاته نصنع منها الشوكولاته، هذه مفيده بطابع اثنين من كل انسان، باهيه للقلب باهيه للعروق باهيه للشرايين باهيه كذا، مي هي الحقيقه نتاع ربي غاليه، احنا اللي يقدر عليها يا حبذا. الشوكولاته العاديه اللي اقل من 70% كاكاو فيها برشا سكر، هذاك علاش ما ننصحوش بها يوميا، حرفيا مره مرتين في الجمعه مش هيك، مش اشكال. فهمتني؟ بالنسبة للبطاطا الفري ما يختلفوش فيها زوز أطباء ولا زوز أهل اختصاص أنها هي مضرة بشكل يومي، لكن تاكلها يوميا.
0: أيوة
2: باش تاكلها مرة في الأسبوع ماهوش إشكال. فهمتني؟ أي حاجة ممنوعة راهي اللهم عابد مثلا ممنوع عليه الزيوت المخلية، عنده إشكال في الهضم في معدته، عنده شحم طالع،
0: الفري
2: يقولوا له ما بينا لا أونكور مرة في الأسبوع في العشرة أيام ما يخلقش. راهو المنع التام راهو ما سماش في الحميه
0: نحن
2: عندنا، علاش منع تام؟ هو حتى مريض السكر كي ياكل تمر نقول له عندك حق في كعبه.
0: ايوه
2: هذا كل جمله. كي ياكل عسل راهو ينجم كي يبدا السكر منظم ينجم ياخذ غرفه تاع قهوه كل يوم ولا نهار بعد نهار. يبدا عنده شحم في الدم مسموح له ياكل نهار بعد نهار عظمه، لانه ثبت علميا انه العظمه طلعت الكوليسترول. الا نادرا عند بعض الناس عندهم اسباب جينيه تطلع هذيك امور اخرى، ثم تحاليل. يعني المنع التام على اي معطى غذائي راهو مش موجود في اي حميه. اللهم ظرفيا وقتيا نقولوا نحن اسابيع اشهر باش نعدلوا ميزان ونعدلوا حميه ونعدلوا عضو تحير كما القولون ولا غيره، ومن بعد نرجعوا عادي. راهو المنع التام ما ثماش في الحميه.
0: بربي دكتور،
2: الحاجات الخاطئه بشكل كبير في النظام الغذائي هذا يسعى الشخص.
0: باهي دكتور، بربي فما نقطه زاده ومعطى مهم اللي تقريبا العائلات الكل يعتمدوه لصغيرات، الحليب. الحليب كيف كيف اللي يقول لك راو
2: ممنوع
0: كيف كيف.
2: انا كنت والله افتكرت فيه
0: الحليب والعظم
2: ما يمشي يكون ممنوع. هو العظم العظم هو معناها مركز اساسي للفيتامين دي اللي هي ضروريه باش تركز الكالسيوم في العظم للصغار خاصه وحتى للكبار. الانسان نحن بصفه عامه نقول له ما عادش تحتاج، مش نمنعوه منع من باب، ما عادش تحتاج حليب. هما الانسان تقريبا بعد 25 30 سنه ما عادش يحتاج الحليب، راه نحكي الحليب مش مستفاد.
0: ايوه
2: كي نقولوا له ما عادش تاخذ حليب راه ما عادش تحتاجه. والناس اللي عندهم بروستات اكثر من 40 50 سنه، ولا الناس اللي عندهم سوء هضم ولا الرجي معناها تحكم اللاكتوز
0: للاكتوز.
2: اما الحليب في المطلق خاصه للصغار الاقل من 25 30 سنه راهو ضروري لتركيز الكالسيوم في العظم. راهو ما ثماش حتى حاجه تعوضه، ما ثماش حتى حاجه تعوضه بالشكل اللي يعني نقولوا نحن يركز كمية كبيرة الكالسيوم هو الحليب ومشتقات. يعني حتى نعمل عليه الحليب اللي عندهم تحكم من اللاكتوز واللي عندهم الفروكتاز، راه نقولوا له عندك حق في نهار بعد نهار ولا كل يوم يا غرطة ولا 30 جرام جبن. فهمتني؟ حاجة ضرورية لأنه ما تنجمش تمنعه ينقص كالسيوم بعد فاش نعمل.
0: لانه يقول لك الحليب لا ما ما, ما انه الحليب فيه الكالسيوم وغيره، يقول لك لا مش صحيح وهذا وقعد معناتها الفكره.
2: هو تماهيا مع الاستاذ
0: اي
2: باش نقول لك فرمي حاجات هيجيت على بالي تو فرمي حاجات اللي هو نظام الغذاء، نظام الطيبات بتاعه اللي استمدوا سوا نظام الدين وهو براءه برايه متواضعه. فهمتني؟ الحليب في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، حديث معناه حديث صحيح، وقت اللي أسرى العبد ما أعطاه معناها كاس البن ولا كاس خمر، وهو اختار الفطرة اختار البن اختار الحليب معناه.
0: يعني أنا يقول لك الحليب الطبيعي دكتور توجيني، يقول لك الحليب الطبيعي ولا مش الحليب المعالج.
2: حتى كان يحكي بمنطق ديني بحت راهو نظامه خاطئ، سمحت حسب برأي متواضع. مي راهو صحيح الحليب، صحيح الحليب بتاعنا نحن، أو مثلا كان باش نحكوا في الحليب الطبيعي، ما تقصد أنت الحليب اللين اللي يتباع لبرا تاع البقر معناها
0: أي واللي هو راهو ساعات معناتها في مسالك ماهيش مراقبة وينجم يأدي
2: احنا راهو طبيا
0: بالضبط أي
2: نحن ننصحوا بالحليب الباستوريزي.
0: واضح
2: نحن راهو في الشمال الغربي بدرجة خاصة وفي الجمهورية التونسية كل عندنا زوز أمراض برشا في التروبو تاعنا تاع الجر وتاع الفيز وتاع غيره اللي هو التيبركيلوز والفيزيلوز، راهو بشكل كبير ما ننصحوش احنا حتى الفلاحة اللي يربيه ونقول لهم بيع الحليب بتاعك وخذ حليب باستوريزي يعني معقم باش تضمن انك تاخذ حليب ما فيهوش جراثيم.
0: لانه فعلا دكتور
2: لانه باش تغلي الحليب باش توصلوا لدرجه تقتل الجراثيم هذوما راهو حاجه مستحيل.
0: واضح.
2: نحن ربما عرجنا على موضوع اخر زاد الوقايه
0: باهي. اي ميسيلش بالعكس باش زاد الناس تنتبه لهذا العظم بربي دكتور توجيني، لانه زاد صاير احنا ماذا بينا كان نلقوا العظم العربي البيو العادي هذيك الطبيعي، ماذا بينا تبقى العظم الاخر
2: هذا العظم العربي. هاو خلينا نقولوا في نقطتين
0: كبيرين
2: برشا، راه ما ثماش فرق كبير بين العظم والعربي والسوري الطبي
0: النفسي. اي
2: ان شاء الله ما تعمل غير ولا لون ولا غير. طبيا العربي تزيد بزيد فيتامين دي وبزيد اوميجا 3 فقط.
0: واضح.
2: ونقطة نرجع للصفر. السوري فيها اقل فيتامين دي، اقل اوميجا 3، اكثر شوي اوميجا 6 اللي هي برو انفلامبار. يعني راهو حتى كي ناكلوا العظم السوري راهي فيها فايده، وفيها انواع بروتينات اللي يحتاجها من الدم يوميا. والدم البروتينات الضمه اللي تجيبها من العظم ما ينجمش ينتجها من الدم. راهو هذاك علاش قيمه العظم راهي مهمه برشا، وهذاك علاش الحمد لله العلم اثبت حتى معناها في السنوات الاخيره انه العظم ما يطلعش كوليسترول، وحتى الناس اللي عند الكوليسترول طلع ما نصحهم بشكل نهار بعد نهار العظم.
0: نعم.
2: العظم فيها ماده اخرى مش موجوده تقريبا في اغلبيه المنتجات اللي هي ماده الكولين اللي باين المخ.
0: اي.
2: باين المخ نتاعنا مش
0: ما يقول لك الدكتور الهرمونات هذيك وهزرارق للدجاج، خلينا بربي بلغتنا معناتها نحن نقول لك نزرقوا للدجاج والدويات اللي دخلوها معناتها
2: المعالج. الدجاج حاجه اخرى، العظام
0: العظام مش كل شيء.
2: العظام لا. الهرمونات واللي زانتيبيوتيك اللي نستعملوهم للدجاج باش يكبر ويزيد ميزان. سي فري قلنا نحن راهو كما حكينا فيه تقريبا مره، راهو الدجاج من مستحسن تحب تنقص من القلق نتاعو من لي زانتيبيوتيك والهرمونات، تبيته في الخل في الفريجيدير وطيبه من غدوه. والا ما تاكلهمش كل يوم.
0: واضح. واضح. الناس اللي تخلت على الدواء نتاعها دكتور توجاني، فما شكون يقول لك ليه؟ فما لانه صار حديث فما ناس وصلت لحاله وفاه، تم تسجيل حاله وفاه لانه ناس تخلت على الدويات نتاعها، فما شكون يقول لك ليه مش صحيح تبقى لا، فما ناس تخلت على الدويات نتاعها وصلت لمرحله الخطر، وفما ناس فقدت حياتها لانه تخلت على الدويات نتاعها، خاصه مرضى السكر، مرضى السكر النوع الاول دكتور توجاني، وحتى في تونس راو وخرجوا حتى اطباء وتحدثوا اللي وصلتهم حالات مخطره مخطره على الاخر، وتم انقاذهم تقريبا في الدقيقة الأخرانية دكتور توجاني لأنهم تخلصوا على الدواء. تفضل دكتور.
2: حتى كي تتبع حمية سواء عافيها للسيف ولا تتبع الحمية هذه في جانبها المفيد يبعد عن جانبها اللي هو في جانبها المفيد اللي حكينا فيه. أي حمية تتبعها ما عندكش الحق، وحتى طبيب يحترم نفسه ما ينجمش يحبس لك الدواء للي يتأكد من أنه السكر نحارف، مثلا السكر نوع راهو شيني، راهو ما ينجمش يتداوى بالحمية. راهو لازم يكمل الانسولين الشهر. النوع اثنين ثم امكانية حمية معينة متابعة معينة لازم نوصلوا نحو السكر نوع اثنين. نوع واحد هو مستحيل باش
0: نوصلوا.
2: وهذا خطأ كبير يتيحوا فيه بعض الأعداء. لذلك ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وغيره، وراهو نحن نكمل الدواء في نفس الوقت الحمية. والمتابعة مع الطبيب هي تقرر. إذا كان اتضح أنه الحمية مع الدواء أعطت نتيجة باهية، نقصوا نقصوا بشوي بشوي وانتفعوا، ما نحيوش وانتفعوا الحمية برك.
0: ما نحوش هكا الدواء فرد مره نتخلوا على الدواء وقال شنو باش نمشوا في الحميه ومن بعديك تصير مضاعفات، ردوا بينا. هذا علاش انا الحقيقه اليوم اخترت اني نطرح الموضوع هذا. ما نعرفش دكتور توجاني كان مازال عندك اضافه شنو نجم نقولوا للناس يتبعوا فينا توا باش نختم الموضوع.
2: ننصحوا في الناحيه الطبيه، ننصحوا الشخص، ما نحبش نقول المريض خاطر هما الناس هذوما ماهمش مرضى. الناس هذوما يحب ينقص ميزان، يحب يحافظ على بدنه، احنا ننصحوا صحيح احنا معاه انه يعمل الشيء هذا، لكن انا ننصح في الناحيه الطبيه يبارك فيكم وقت التقى الحاجه على الفيسبوك ماذا فيك ارجع لطبيبك، ارجع لطبيبك خذ رايه، خليه هو يعطيك القرار الصحيح.
0: نعم.
2: هو مكون ومهيئ باش يقدر يفسر لك ويعطيك الحاجه كي تكونفيان تصلح بيك انت. كما يقولوا نحن في قرينا يقولون قرونا يقولون شاك باسيون اي تان كاد، كل شخص راهو حاله.
0: حاله.
2: ما نجموش نعموا على الناس الكل نفس الاختيار.
0: باهي واضح دكتور توجاني، وراو النظام هذايا كم ينجم يمشي مع شخص ما يمشيش مع شخص اخر، وينجم يكون عندهم نفس الوضعيه الطبيه مثلا نفس الوضعيه الصحيه، راه ينجم يمشي مع شخص ما يمشيش مع شخص مع شخص ثاني، هذاك علاش بربي ردوا بينا مش هكاكا نتبنوها معناتها النظام هذايا وننساقوا. وراه برشا كلام الحقيقه يقال، ردوا بينا وخاصه الناس اللي عندها دويات وعندها امراض مزمنه ترد بالها. هذه شنو نجم نقولوا دكتور عبد اللطيف التوجاني، بارك الله فيك على كل ما تفضلت بي. شكرا على التوضيح دكتور توجاني، تحياتي ليك وان شاء الله نهارك اسعد الايام دكتور، بارك الله فيك. شكرا ليك. اذا هو استاذ نجح سالم الحقيقه يعني في الموضوع هذا، لانه بالحق موضوع مثير للجدل، راهو في حتى في نقاشاتنا اليوميه راهو فما الاختلاف هذا، بقينا ناخذ الامور بعقلانيه ونحاولوا هكا بهدوء نتناقشوا في المساله. نختم استاذ نجح سالم، كان عندك في الموضوع هذا لأنه باش نمشي العنوان الثاني في لقاءنا. تفضل.
1: فقط بعجالة عدنا للمربع الأول، عدنا للمربع من جديد، مربع مواقع التواصل الاجتماعي والترهات والأكاذيب وربما الحاجات الصحيحة والحاجات الجيدة اللي تثار فيها. أنا أطلب من السادة المستمعين وننبه على نفسي وإلا أنصح نفسي أن مشكل الحاجة تدور في الفيسبوك وإلا غيره من مواقع التواصل الاجتماعي صدقوها مباشرة، والدليل وقبل حتى الحمية سيدة خيرة وإلا المواد الغذائية وإلا هذه الطرق الغذائية وإلا الغذاء بصورة عامة تحدثنا فيها وتحدثوا برشا ناس على تلك العقاقير اللي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي واللي برشا من النسوة مع الأسف دهنوا بها وجوههم وبعدها تثبت لهم في كوارث في جلدتهم وكوارث على وجوههم إلى آخره. يا رب يسلم الناس كله، يا رب أمين. يا رب يشفي كل مرضانا إن شاء الله.
0: اللهم أمين رب العالمين. واضح وما رأوا كما قلنا الأطباء يقول لك رأوا فيه ما هو إيجابي لكن فيه أيضا ما هو سلبي ننتبهوا. هذه مع واضحين مع تروا وأنا تبعت الحقيقة برشا دكاترة أعطوا شنو الإيجابي فيه النظام هذي وأعطوا شنو السلبي فيه. به نمشي العنوان الثاني. أستاذ نجاح سالم البارح رئيس الجمهورية خرج في جولة في ولاية ريانا، يمكن هذي أكيد وكان عنده تصريح على هذه كان ربما إجابة لبرشا أصوات تعالت في المدة الأخيرة وتسأل أين رئيس الجمهورية. جاوبهم البارح من أريانا رئيس الجمهورية أنا معك. شفنا خاصة الأصوات معناتها والصفحات ونرجع مرة أخرى مواقع التواصل الاجتماعي وقيل ما قيل مع تغيب الرئيس وغيره وغيره وغيره وغيره والأصوات اللي خارج حدود الوطن وبرشا برشا برشا تنسيون خلينا نقول معناتها في المدة الأخيرة. رئيس الجمهورية هو مواطن عنده الحق ينجم ياخذ إجازة كما الناس الكل كأي موظف في الدولة. أستاذ نجاح سالم ناخذوها من ناحية هذه القانونية مثالش تفاصل
1: من الناحية القانونية. نرجع الساعة خلينا فك المربع ذاك اللي تحدثنا عليه مرة أخرى مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بمجرد أنه يغيب رئيس الجمهورية ربما تولي قيل وقال وتولي ربما إشاعات وتولي في الآن نفسه حتى راهو حاجات أنا نتصور ماهيش منطقية ومش معقولة أيضا. هذا من ناحية، من ناحية ثانية من الناحية القانونية قلت سيدة خيرة أنه رئيس الجمهورية هو موظف والدليل كونه في دستور 25 جويلة 2022 نتحدث عن وظيفة تشريعية وظيفة تنفيذية وظيفة قضائية، بمعنى أنه كل الناس اللي موجودين في الجمهورية التونسية هذه كل نخدموا في بعضنا البعض ما في ذلك المسؤولين الكبار في هذه الدولة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية غياب بعض المسؤولين ينجم يكون لعدة أسباب وهذا يعتبر من باب ما يسمى بالتعذر سيدة خيرة أو التعذر هذايا اللي موجود راهو موجود في دستور 59 في تونس وتوجد في دستور 2014 وموجود في دستور 2022 في المادة 107 منه 108 يقول التعذر، بمعنى أنه ينجم راهو رئيس الجمهورية كيف وكيف البشر الأخرين يمرض لا قدر الله واللطف على الناس الكل، ينجم رئيس الجمهورية ياخذ كونجي كما أشرتي، ينجم رئيس الجمهورية ولو عنده عائلة يمشي عايد بمعنى أوضح وأدق هو مواطن تونسي كيف وكيفنا. هذايا لن يكون ولا يجب أن يكون مدعاة لإطلاق الإشاعات وإلا لأنه ربما أنا لاحظت بعض من الناس يخلي يتكلم على أمنيات متاعه هو في علاقة بالعديد من المسائل رغم أنه في علاقة بالتعذري. مسألة أخرى نص عليها دستور 25 جويلة 2022 أيضا لكن في المادة 109 اللي هي حالة الشعور بمعنى أوضح الناس عندما تلاحظ وإلا بمجرد ملاحظة غياب رئيس الجمهورية لمدة يومين أو ثلاثة أيام تحدثوا على مسألة الشعور مباشرة مروا إلى الفصل 109 لأن يلاحظ في العديد من التعليقات ولا العديد من الليباس اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي اتكلموا على غياب المحكمة الدستورية نبهنا في هذا البرنامج وغيبوا وغيروا من البرامج الأخرى قلنا لابد من إحداث المحكمة الدستورية لأن من شأنها نتحلنا على الأقل العديد من المشاكل في تونس ليست فقط في علاقة بالشغور وهي الحالة الثانية من حالات الغياب نتاع رئيس الجمهورية وأي موظف سامي في الدولة التونسية وإنما تحللنا أيضا العديد من المشاكل المتعلقة بالقضاء والمتعلقة بما يسمى بعدم تناغم وتلاؤم بعض القوانين أو عدم تطابقها مع دستور 25 جويلة 2022 براس الناس ولا البعض منهم تعدى إلى حالة الشعور مباشرة دون أنه يمر لحالة التعذر اللي هي موجودة في 107 و108 من دستور 25 جويلة 2022 لكن المسألة اللي أنا اللوم عليها الناس اللي ربما تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم يتحدثوا من برا، وهذا ينبهنا عليه. الناس اللي تحدث من برا ربما لعدة أسباب، من بين أسباب كونوا موجودهم غادي لي أسباب متاع قضايا إلى آخره، هذا اللي ربما ما قبلتوش. مثلا أنا لو كان حبيت نتحدث على الحدة على ربما ما يسمى بالتناسب بالنسبية إلى آخره، ربما نقبلها من ناس موجودة في تونس وما نقبلهاش من ناس موجودة لبرا. هذا من زاوية. من زاوية أخرى، وحتى لا أفيل سيدة خيرة، يدخل هذا أيضا، كنا نتحدث عن المربع، يدخل أيضا في زاوية ولا في مربع الناس اللي تتحدث فيما لا تعلم وتتحدث فيما ليست هي مختصة به. وراو العديد مع الأسف لاحظت من الناس، والله يا سيدة خيرة مستمعين ذاتي، كيف حتى كلي دخلوا ربما للسجون وإلا دخلوا مش عارف أنا هيك تحكم عليهم وإلا تم إيقافهم إلى آخره، نظر لأنهم الكلام اللي يقولوا فيه غير منطقي ويعاقب عليه القانون، نظر لعدم درايتهم بالقاعدة القانونية والقانون، تسببوا لأنفسهم في بعض المشاكل. وإن كان راهو العديد من الناس أنا ما نتمنى لهمش، ما نتمنى حتى الواحد الحبس ولا السجن وإلا حتى يوقف وإلا يتعطل إلى آخره ما كان. هذا من زاوية. من زاوية ثانية وأخيرة في علاقة بالتدخل فيما لا يعني، الرجاء من كل مستمعي ذات الكاف، الرجاء من كل المواطنين التونسيين، الرجاء خلوا القانون لأهل القانون، خلوا الإعلام لأهل الإعلام، خلوا السياسة لأهل السياسة، وإن كان السياسة توت نجم يكون واحد مش متسيس ينجم يكون من بعد متسيس، ونجم يكون ماهوش رجل قانون بعد ما يقرأ القانون ينجم رجل قانون، وتنجم تكون ماهيش امرأة إعلام بعد ما تقرأ الإعلام تكون امرأة إعلام. هذايا يدل وإلا يدعونا إلى أنه الرجاء كل الرجاء، ترك الأمور لأهل الاختصاص، وحاولوا يا ناس أنكم تثقفوا أنفسكم تقروا قبل ما تتكلموا.
0: نعم واضح أستاذ، فما ناس وأيضا للأسف ناس اللي تتصيد هكا في الأخبار وإلا معناتها تبحث هكا في حاجات تنجم وكأنه معناتها يتخيلها اللي هي في مصلحتها، لكن للأسف هذايا أكيد مخالف لكل الأعراف، مخالف للأخلاق خاصة، ومخالف لكل من يدعي أنه يحب الوطن. رئيس الجمهورية شنو هو استمع إلى مشاغل عدد من المواطنين خلال الزيارة الميدانية الأريانة، وأكد أنه الاستجابة لمطالبهم تتطلب حلول وطنية، وقال أيضا لكل من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، هناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في دقيقة تقريبا. أستاذ نجاح سالم ما عادش عندي وقت.
1: نعم، هو بالنسبة للشباب إن أنا من بين جا تحدثت في هذا البرنامج، قلت أنا نجم وإلا مستعد وإلا ماذا بي نخرج رسالة تخلي ربما المكان للشباب، لكن مع الأسف ولهنا الخطاب، وهذه توصية من عند الشباب اللي قريتهم لرئيس الجمهورية، راه هنالك العديد من المناظرات اللي حاطين بري سيليكسيون فيهم بالنوتات، بمعنى أنه الجايب 16 باش يمشي يتعدى للمرحلة الثانية، واللي ما جاوب ما هو جايب 15 و14 اللي تعتبر نوت باية في بعض المواد ولا في بعض الاختصاصات، هذاك ما يتعداش. مثلا فما ناس جايبة 16 بحكم انك عديت انت جمعت الدروا بريفي مع الدروا بريفليك، اللي جمعت الدروا بريفي عندهم عادة النوتات متاعهم مقنفلة، نحكي بلغة الشباب توا، اللي رئيس الجمهورية يقول يلزم يخدم مقنفلة، والشباب اللي يقروا قانون عام

0: فيها كالقاهرة هذه اللي حسيتها في العديد من أبنائي وبنائي وبناتي اللي قريتهم.
1: واضح، شكرا لك أستاذ نجاح سالم، أكيد على كل ما تفضلت به في لقائنا لليوم. برنامج حدث ورأي، الموعد يتجدد إن شاء الله نهار الأربعاء كالعادة في موضوع جديد وطرح جديد. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
0: شكرا.
2: ومع فهمك.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئاً بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفاً عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقاً أسطورياً، قلقاً لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفاً، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفاً وبعيداً بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفاً بالقراءة والاطلاع، ما قاد

0: لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف، كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
1: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
2: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
3: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبد الله المطيري، الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
4: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا، يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع، علم الحضارات، الأنثروبولوجيا، كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة. هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية ومؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة. وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي، الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف يعني. فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا، خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقداً فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريباً على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى والأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير، أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم مثلاً أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعاً على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح أستاذ البليهي هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيداً. لهذا تجد كثير من النصوص مثلاً، ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي، بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.

يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباحكم أرزاق وأفراح ومسرات وبشرى ورا بشرى وقهوة حلوة.

الله العظيم، رب العرش العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، يا رب العالمين. اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا رب مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا رب ابتهال الخاضع المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. يا رب اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وفرج هموما أنت تعلمها، واغننا بفضلك عمن سواك، يا حبيب يا قريب يا مجيب.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندام ويحبس الرزق ويرد الدعاء. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، وأنت رب العالمين أرحم الراحمين.

اللهم نور لي دربي واغفر لي ذنبي وحقق لي ما يكون خيرا لي وما أتمناه يا رب العالمين. اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي وأجب دعواتي.

اللهم اكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي واصلح حالي، واجل حزني وبيض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي. اللهم اجعل لي فيما أحب نصيب. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم إني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويدمع عيني، فبشرني وأسألك الشفاء فعافني، وأسألك الشفاء فعافني، وارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمتي من سواك. يا رب رحمتك فارحمني، وراحة البال فارزقني. ربي إني أسألك بعزة عظمتك وجلالك أن ترحمني وتعافني وترضى عني.

أحتاجك عندما تحين ساعتي، بإذنك فاجعلها وأنا ساجد بين يديك، وقلبي ينبض من خشيتك أن تطهرني من كل ذنوبي ثم تقبضني إليك.

اللهم إني بعز عظمتك وجلالك أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا ولا تحني لي قامة ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا تكشف لي ستري ولا تفضح لي سري، فإن عصيتك جهرا فاغفر واغفر لي واغفر لي واغفر لي، وإن عصيتك سرا فاسترني، وأنت الستار وأنت القريب وأنت المجيب. وإذا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلاة تزيل بها عني الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام، صلاة تشفيني بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام، صلاة تحرسني بها في اليقظة والمنام، صلاة تغفر لي بها جميع الذنوب والآثام، صلاة تحفظني بها من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والأيام، صلاة تسترني بها بسترك الذي من استتر به لا يضام.

يا واهب النور والأنعام، تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولي في الدنيا والآخرة يا حنان يا منان. أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، أن تجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام، وعلى آله هداة السلام، وأصحابه السادة الكرام، وأزواجه الطاهرات الكرام، ويسر لنا كل أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا.

يا أرحم الراحمين، اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته، وثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأسكننا في جواره يا رب العالمين. دعوتك ربي فلا تخزني، وتقبل مني ومن كل من سألك بهذا ومن قال آمين. أعزائي المستمعين، قولوا آمين. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحافظ الستار. إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا قيود، اليوم خيرنا نحكيه على موضوع صحيح تم طرحه بأشكال مختلفة في مساحاتنا، خاصة كي نهتموا بالتعليم، كي نهتموا زادة بمصلحة الطفل الفضلة. اليوم حبينا نحكيه على موضوع التلميذ الحاضر، أو وهذا كان اقتراح سي عماد. والتلميذ الحاضر شنو نقصد بها؟ هي التلميذ اللي يحبوه المربين، خاصة مع بداية السنة الدراسية، اللي يحبوه جاهز، اللي يحبوه حاضر من مجامعه، خاصة كي نحكيو على تلميذ السنوات الأولى اللي يمكن ثم مرحلة مهمة بالنسبة للطفل لازم يعيشها، اللي هي المرحلة الحسية الحركية. كي نحكيو على هذا التلميذ الحاضر، هذا التلميذ اللي يعرف يقرأ، اللي يعرف يكتب، اللي ما يهاجيش، اللي عنده المربي يحب بالتلميذ يكون كامل، يكون يعرف يكتب، يكون حتى يكون الجملة جملة كاملة ينجم يقراها، ماهيش بدايات التهجئة بالنسبة اللي هو اللي تكون معاه هذا المربي، وتكون بداية من السنوات الأولى. اليوم كي نحكيو على الموضوع هذا، خاصة أنه موضوع يؤرق الأسرة كذلك المجتمع والمعلم في حد ذاته. هذا المعلم اللي يمكن كيجي هذا التلميذ الجاهز، شنو اللي ينتظر من هذا التلميذ اللي يلقن ويحفظ ماهوش قاعد يفهم في حاجة، شنو مستقبل هذا الطفل، خاصة في المستقبل. وكي نحكيو على زادة الانقطاع المبكر عن الدراسة، هل انه نجمو نربطوه بهذا الموضوع بالتحديد، وبالذات خاصة كي نحكيو على هذا التلميذ اللي ما عاشش طفولته بالنسبة لنا احنا، خاصة في المرحلة الحركية الحسية اللي تنجم تكون حتىش للسن الثامنة. اليوم كي نحكيو على الموضوع هذايا بالذات، نحبو نعرفو زادة التأثيرات النفسية على الأسرة، على المجتمع، كذلك نحكيه على الموضوع خاصة مع الإدماج، ونحكيه على إدماج بعض التلاميذ كيف ذوي الهمم اللي نحكيه عليهم بالنسبة لنا احنا، خاصة في الموضوع هذايا بالذات. هذا كله أكيد مش نطرحوه مع مستشار حستنا عاطف اللبدي، أكيد أنه نحكيه في الموضوع ديما نحكيوها من الجانب النفسي. هذا التلميذ خاصة، وأنه صحيح غدوة مش تنطلق امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا، إن شاء الله نسمعوا للزغاريت، إن شاء الله كذلك بالنسبة لهم هما. هذا يمكن تحفيزيا يمكن حكينا حتى على كيفاش نجموا نتعاملوا خاصة ليلة الامتحانات مع المواضيع والمناظرات الوطنية. اليوم خيرنا نحكيو على هذا التلميذ اللي وصل للبكالوريا ومازال يواصل في دراسته، واللي أكيد احنا راوكي نحكيو يمكن ماهيش نفس الفترة ونفس المرحلة اللي عشتها أنا أو عاشها غيري، هي نفسها اللي قاعدين يعيشوا فيها توا، خاصة وأنه ثم برشا أولياء تشكاو من طول الامتحانات، خاصة هذه السنة في الامتحانات الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة، اللي عديوا في امتحاناتهم واللي اليوم كملوا امتحاناتهم، وانطلقت معاه يمكن عطلة الأعياد، العيد، عيد الأضحى كذلك، أنه ثم برشا تولت عليهم، وثم برشا ضغط على الأم وعلى الولي بصفة عامة، على الأسرة خاصة في الجانب هذايا. اليوم كي نحكيو على الموضوع هذا، كي نحكيو امتحانات، كي نحكيو كذلك سنة أولى، كي نحكيو على مرحلة لازم يعيشها الطفل، هذا كله أكيد عنده تأثيرات سلبية وتأثيرات نفسية بالأساس، مش تطرح مع مستشار حستنا عاطف اللبدي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا إيمان، تحية طيبة لك إلى مستمعينا الكرام وإلى الطاقم التقني.
0: مرحبا. اليوم خيرنا نحكيه في الموضوع هذا، يمكن برشا رانا طرحناه في عدة مساحات، خاصة كي نحكيه على الطفولة، كي نحكيه على المرحلة الحسية الحركية، كي نحكيه على أهمية هذه المرحلة، نحكيه على زادة التعامل المربي مع التلميذ، وديما نطرح الموضوع لكن ما طرحناهوش في مساحة كاملة. يمكن اللي شدني زادة أنه ثم مهمة مستشارة عامة وخبيرة بوزارة التربية، هبطت التدوينة عندها تو نهارين، قلت فيها في التدوينة هذه تلميذ يهاجي، تلميذ سنة أولى أو سنة ثانية أو حتى ثالثة أساسي يهاجي عند القراءة، حاجة تفرح برشا. بالأمس اعترضني فيديو نشرته مربية فاضلة لتلميذ صغير بصدد قراءة جملة مكتوبة على السبورة، وهو فيديو من أنواع الفيديوهات التي تعودنا مشاهدتها على هذا الفضاء الأزرق. ما شد انتباهي ونال إعجابي هو أن التلميذ كان يهجئ الحروف الواحد تلو الآخر ويحاول ربطها لتكوين كلمة ثم أخرى، كان يبذل مجهودا لتهجئة الكلمات وكان يصيب فعلا في قراءتها ولا يتمكن من ذلك أحيانا. لكم أن تتخيلوا مقدار فرحتي وإعجابي بما نشرته المربية، نشرته وهي فخورة بأن تلميذها يقوم بالتهجئة ويتلكأ في ذلك أحيانا، نشرته وهي تعلم أن ذاك هو الأصل في الأشياء، فعلت عكس ما اعتدنا على رؤيته من فيديوهات توثق لتلاميذ صغار في مستوى التحضيري أحيانا يقرؤون من السبورة بسلاسة عجيبة، تفسيرها الوحيد هو أنهم يسردون ما حفظوه ولا يقرؤون ما يرونه مخطوطا على السبورة. أكثر من 70% من التلاميذ المنتقلين من السنة السادسة ابتدائي إلى السنة السابعة أساسي لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية، وربما تكون هذه الطريقة التلقينية منذ السنة التحضيرية من أسباب ذلك. تعلم القراءة هي عملية ذهنية، بل لنقل عمليات ذهنية تتطلب ضربة ووقتا وصبرا ومتابعة داخل الفصل من طرف مدرسين ينسجون على منوال المدرسة التي حدثتكم عنها في فيديو. هذه اللي دونت هذه الخبيرة في هذا المجال. اليوم كي نحكيه صحيح راهو من يمكن التمهيدي، وإحنا نشوفه أنه في مثلا رياض الأطفال ونشوفه في فيديوهات أنه التلميذ خاصة كي نحكيه على السنة التحضيرية، نحكيه على تلميذ جاهز، نحكيه على تلميذ يعرف يقرأ، نحكيه على وهذه يعني متأكدين أنه راهو حافظ ماهوشي قاعد يفهم في الحروف اللي يقرأ فيها.
1: بالضبط، يعني التدوينة صعبة جدا والتحليل عميق، يعني تحدث عليه هو منطقي جدا، وتعرف انه فعل القراءة في حد ذاته هو فعل ذهني عميق جدا ويتطلب عمليات ذهنية مكثفة. العلوم العصبية وفعل النفس العصبي عندما نتحدث عن القراءة نتحدث عن تقريبا يعني طريقتين اساسيتين لتعلم القراءة. احنا قدام زوج وظائف، اما وظائف كان ما نعرفها، وبالتالي من النظرة الاولى باش ناخذ المعنى والتركيب معناتها ونتعدى، وهذا يعني عند العباد اللي هما يعرفوا الكلام، لكن قد تعترض الكلمه عمرك مش تستقبل. هنا انت بما انك ما تعرفش الكلمه باش تضطر الى التهجئه، ونرجع للطريقه التجميعيه والطريقه التحليليه اللي تخليك تربطي كل حرف بصوت حتى وبعد تتجمع لتحصلي على الكلمه. معظم العباد اللي هما مازالوا ما همش نسموهم احنا قراء جيدون او قراء خبيرون، بمعنى ان القراءة تصبح فعل اوتوماتيكي لا ارادي، وهذا مثلا العباد اللي تتفرج في الافلام باللغة الانجليزية وفيها سوتيتراج بالعربي. الجهد نتاع القراءة ماذا يعطيك معنى الفيلم، ماذا يعطيك موسيقى الفيلم وذوق الفيلم وشخصية، لانه القراءة اوتوماتيكية عندها ما تتطلب الجهد، ماهيش ما تدخلش في منافسه مع المشاهده المحل التقليد. التلميذ باش يوصل لمرحله القارئ الخبير لازم يكون تعدى بالضروره بمرحله التهجئه، وهي مرحله مهمه جدا. المرحله هذه ما نجموش نتفراوها.
0: وهذا تعودنا عليه، يعني مثلا احنا كي بدينا نقراو بدينا بالطريقه هذه التهجئه، نقراو في الحروف ونكونوا الكلمه.
1: بالضبط، يعني هذه اذا كان حكينا احنا عن اللغه العربيه الفصحى، نذكر اللغه العربيه الفصحى راهي ما تشبهش برشا باللغه الدارجه، لا في التركيب ولا في المعنى احيانا ولا في النحو. ولذلك نعتبر انه اللغه العربيه في حد ذاتها وكاننا بسبب تعلم لغه ثانيه. يعني انت كي تجي للدار اللي نحكوا بها احنا هي ماهيش يعني تقرب برشا للعربيه بقواعد العربيه نعرفها، وكانك تتعلم في لغه ثانيه. يعني الناس اللي خرجوا من البيئه الاسريه بتاعهم الى بيئه الاطفال اللي تقريبا في معناتها مرحله ما قبل المدرسي، مازال التعود واستعمال اللغه العربيه مازال ماهوش يعني متمكن منه بالصيغه اللازمه. وهنا يعني هي انها خصوصيه، لانه مثلا الفرنسيه هي الفرنسي تقريبا بنفس القواعد، الانجليزيه هي الانجليزيه تقريبا بنفس القواعد. نلقوا الدارجه والنكنات يعني تقريبا تغير وتحور اساسيات النحو واساسيات الصرف واساسيات الروح للغه، وهذا يمثل مشكل. الحاجه الثانيه هو مرحله ما قبل القراءه. مرحله ما قبل القراءه كنا نشوفوا كوكا كولا ونشوفوا ستوب ونشوفوا لي لوجو، هذوك من الحاجات اللي هما معناها يتكتبوا غير باش يعرفهم، ولكن هذوما لي لوجو تقريبا يعني معظمهم مش في اللغه العربيه. انا يمكن نستعملوا ستوب اكثر من قبل مثلا. تعملوا مثلا اسامي الاشياء اللي نعرفوها برشا تقريبا باللغه. ومرحله يسموها اللوجوبيديك بالفرنسيه، مرحله يعني ما قبل تعلم اللغه، وهي مرحله اللي تكون اشباه كلمات تعبر عن مفهوم ما ياخذها الصغير، وذيك مهمة برشا بعد في تكون التكلم تكون اللغة. بعد فهمنا اللي درسنا بالبداية صعوبات القراءة انه مرحلة ما يسمى بالإثارة الفونولوجية، بمعنى انه انت تعرف انه كل حرف عنده صوت وينجم يكون في الاخر في الاول. يعني المرحلة هذه مهمة، بعض الألعاب نلعبوها مع صغير خير من تعلم اللغة في حد ذاتها. لازم نعلمك اسمك، اسمي مثلا احمد، هاي نقولوها مع بعضنا اح، وانت تقول مدو، وبعد بالعكس باش نعكسوها، انت باش تقول مدو باش تقول اح، معناها باش نشوفوا النحو حرف الاخرين نقراها. هذه تسمى اثاره فونولوجيه، وهي مهمه جدا فيما بعد في اكتساب اللغه، ويعني اكتشفوا ان العباد اللي يتمكنوا من اللغه تمكنوا فيما بعد ناس عندهم سموه الوعي الفونولوجي الكافي، الكونسونس فونولوجيك سيزونت، اللي تخليه بعد تعلم القراءه. القراءه هنا ماهيش فقط قراءه، لان القراءه هي الوسيله اللي باش تخليني نتعلم جميع المعارف الاخرى. لا ايقاظ ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا رياضيات دون القراءه والقراءة الخبيرة. خاطر انت هيك باش تحلي مسألة في الرياضيات ماكش تبقي تعسل على معنى الكلمات، القراءة والفهم يجب أن يكون أوتوماتيكيا وسريعا باش يمكنك باش تحولي الكلمات إلى مسألة رياضية أو إلى مسألة علمية أو مسألة فيزيولوجية. وهذا يتطلب منك أنك تكوني متمكنة التمكن الجيد من اللغة. يعني باش تشوفي أهمية القراءة. اليوم الوليد نحبوه احنا حاضر، هذه ثقافة أسرة، هذه أصبحت ثقافة مجتمع، أصبحت حتى ثقافة المدرسة. يعني اليوم راهو عندنا إشكالية كبيرة، والخبير هنا يعطيها الصحة اللي هي عبرت عليه بالكلمات وبأسلوب أدبي رائع. عندما نحوله إلى هاجس علمي أو إلى مشكلة علمية، نتحدث عن مرحلة النضج الكافية للتعلم. لأن اليوم ما نجمش نتعلم بالاختصارات، ما نجمش نتعلم دون جهد التعلم. وهنا ذكرته بالبداية جهد التعلم لسون دو ليفور، نذكرك إيمان اللي معنى الجهد مربوط برشا حاجات مهمة في حياتنا. نحكوا على الترافاي، الترافاي بما هو العمل بما هو الجهد. نلقوه في الاقتصاد هو اللي يعمل تبع المدرسه، نلقوه في الولاده الترافاي، في الفرنسي نقولوا ترافاي وعندنا الفصحى بالدارجه بتاعنا نقولوا الحس هو اللي يؤدي للولاده. وقت يقول لك جاء الحس وقت ما تكونش عندها ما يكفي من الطاقه يريد تموت. وانا شفت فاش الجهد يؤدي الى ولاده يؤدي الى انه يجي كائن جديد. ايضا يعني فيزيائيا الالتراباي هو الانتقال من نقطه A الى نقطه B بجهد معين وبتحميل معين. ولذلك يعني الجهد هو قيمه انسانيه مهمه جدا وخاصه عندما ترتبط بالتعلم. لا تعلم بدون جهد. لازم تكون مليارديرات، لازم تكون يعني ما تنجمش تبني يعني وعي وثقافه وتعلم دون هذا الجهد. يعني هنا ردوا بالنا والقراءه هي احسن ما عند البشريه واحسن ما ينجم يعمل الانسان، احسن ما يعمل الطفل من خلال المطالعه ليسحب يعني ثقافته وليسحب معناتها زاده المعرفي و تسمى الثقافه الموسوعيه، لانه يعني ما تهمش فقط الثقافه المختصه. اذا التلميذ الحاضر هو متلازمه باتم معنى الكلمه، لانه العائله تحاول تختصر الوقت والناس اختصار الوقت ظلم كبير للصغير. ونتذكر يعني في السنوات الاولى من العمل كانت تجيني سيده يعني مستواها العلمي جيد وتشتغل يعني في موقع جيد جدا، تجيب لي بنت عمرها 4 سنين وتقول لي ما تعرفش تقرا مش يعني الجهد اللي بذلته مش نجم نقنعها خرافي لما صحت الطفل. ورغم ذلك لم اتمكن يعني من اقناعها نجبد لها الموديل، نجبد لها نموذج القراءه، نموذج تعلم القراءه، نموذج معناها تعلم الدماغ البشري للقراءه. يعني وهذا كل ما نفعش. علاش؟ لانه وجدت فكره مسقطه انه البنيه هذيك تبدا تجري من 4 سنين في هوس التنافس باش تكون هي الاولى الاولى بعد الاساس بتاعها وهكذا ولا هيك. يعني
0: هو كي نحكيو مثلا في ظل هذه المنافسه وهوس المنافسه اللي ولات لدى الاسر خاصه الامهات، بالنسبه لنا احنا كي نحكيو انه هذايا يرجع مثلا لرياض الاطفال اللي تعودت انه هذا التلميذ يعني نحطه مثلا 4 سنوات لازم يكون يعرف الحروف ينطق الحروف ويكتب الحروف، 5 سنوات اللي هي السنه التحضيريه هذايا ينجم يحكي كلمه كامله ويكتبها وينجم يقرا من السبوره. هذايا بالنسبه لنا احنا الهوس هذايا منين انطلق، خاصة وأنه راهي ولات تتكرر الحكاية، يعني ما هيش مثلا مرتبطة كان بالأسرة اللي تنجم تتعامل مع الطفل وتنجم هي تفرض عليه، لا راهي ولات حاجة مجتمعية. كذلك أنه كي نحكيو مثلا سنة في السن الرابعة كيف ما كنت تحكي وتعطينا في المثال أنه تنجم مثلا المربي يقول لك راهو يعاني من صعوبة التعلم يعني عن جهل، و يمكن حتى بالنسبه لنا احنا نعرفوا انه راهو ثم اطفال يتشجعوا اكثر للمواد الادبيه وراهو هذايا منذ الصغار. كذلك ثم اطفال راهم يكون عندهم اسلوب علمي اكثر، يعني المواد العلميه تكون مأثره فيهم اكثر، يعني ينجموا يبداوا يلعبوا لك بالارقام ولكن في القراءه ويمكن المطالعه وانهم ينجموا تلقاهم يهجي الى سن معين.
1: هو راهو ايمان نفهموا انه حتى الارقام هي لغه. ويعني مثلا في عصر القراءه معناها قليل من تلقى القراءه وحده مش تلقى مع عصر الحساب، لا ديسكاكيلي كيما لا ديسلكسي. زاد خلينا نقول لك راهو معناها اليوم اللي طالع المطالع الناس العلماء يعني الناس مثلا الفيزيائيين الكبار ولا مثلا الرياضيين الكبار من الرياضيات الماتيماتيسيان هذا معناها الناس يقروا برشا. يعني الدراسه ليست فقط يعني عندما نقرا نحن لا نقرا فقط يعني الادب او الشعر او ايضا تقرا العلميه ايضا يقرا العلم ايضا تقرا الرياضيات يعني وتقرا باللغه. يعني اليوم راهي مش فقط التمارين اللي عندناها احنا راهو قبل يقول لك يقريك النظريات ولا يقريك القواعد او القوانين ومن بعد هذيك على التطبيقات الرياضيات راهو وراها علم كامل، وعندما معنا وقت تقري انت مثلا تاريخ الرياضيات، سيمولوجيا الرياضيات، طريقه التفكير الرياضي بحد ذاته، وهي ملهمه جدا. كانت تكون يعني هي ايضا ادبيه وفيها يعني من الادب اشياء كثيره. اليوم معناتها الطلقه بتاع الرحمن ما توقفش فقط تفصل الحاضر والجاهز للدراسه. نتحدث ايضا يعني عن المعضله الكبرى اللي معنا في تونس، وهذا ما عادش نجم نخربوه. يعني كتبت ان اليوم شكون اكبر ضحيه عندنا اليوم في المجتمع التونسي، وشكون اللي الحلقه الاضعف اللي اليوم يعني تعاني معاناه كبيره. ساقول التفصيل يعني بكل بساطه وبكل موضوعيه وبكل اريحيه وبكل سرعه. علاش؟ على خاطر التفصيل هذه اصبح الى موضوع تجاري بامتياز معناتها. وهذا اكثر. ومن نسبة عن بعض. والمدرسة اللي أصبحت دولة خصوصية فيها يعني قانون. والكل يتلفق منه، من عفاس تمشي. وبالقانون للأسف الشديد. التميز. وهذه المعضلة يعني عندما نتحدث عن التميز وعن المتميزين أيضا يعني النموذجي. هذا يعني نتحدث عن النموذجي والعربي. لا زاد راه اليوم المنظومه كلها التربويه هي منظومه تحاول ان تداعب خيال الاولياء وتحاول ان تكرر هذه الرؤى وهذه الاحلام الرسم احلام لدى الاولياء حتى يعني تكتمل هذه الرؤيه التجاريه للطفل، وهي رؤيه تجاريه وعصيره جدا. يعني اليوم نرجع نقول لك ايمان الطفل راه مش فقط للتربيه. اليوم راه وزاره المال راه هو قائد الاسره، راه عندهم حمايه الطفوله، راهم الخبراء في التربيه في مسجد الفضل حكت وقال لك باش نتبعوا كل يهتموا ويشوفوا حقوق الطفل الدنيا اللي مش قادر تعبان. لان الطفل اللي زاد هذاك شكون اللي عملها؟ عروض الاطفال باش تنافس واللي هي فارس يعني حتى كان فما رقابه من طرف يعني المفسدين البيداغوجيين من طرف المثقفين الطفوله راهو لابد من تكثيفها، راهو لابد من اعاده مال الروضه للروضه. يعني لو ماهيش متعبة تعمل لي كرني وتعمل لي معناتها أعداد وتعمل حاجات من رؤوسها، يعني ردوا بالنا. خاطر اليوم تأكد إيمان أنه الأطفال ليسوا بخير. أطفال اليوم من الظلمة لظلمة بحكم الطفرة الاقتصادية اللي صارت الجارة ديال قبل قداش من ساعة ما راهش أم وأبوه مش متعبين. ثم هذا الهوس بتحدثوا على الطفل تقريبا يعني تقريبا بمعدل 8 سويعة في النهار. دون ان يكون العمليه التعليميه اهداف واضحه، دون ان تكون هناك عمليه تراكمي. يعني الطفل اكمل الامتحان انتهت الحكايه والقصه، ويعني كان العلوم مجزاه دون هذه النظره التراكميه. وهذا يعني ناقوس خطر شديد وكبير جدا. اذا فمعادله الطفل او متلازمه الطفل الجاهل هي معادله مجتمع ونظره المجتمع الى الطفل. على خاطر اللي يحب يقرا من غير مشاكل عندما نتحدث مثلا عن سيستم او منهج مونتيسوري. مونتيسوري واحد الطبيبه الايطاليه اللي برشا مغروم بها من بعد واللي استغرب برشا على الاطفال حتى من الاطفال الفاقدين من الاطفال ذوي الهمم. يعني اشتغلت على مصطلحات كيف نجعل الطفل يكون شغوفا بالكتاب ويتعلم القراءه دون التدخل معلم. وعملت وقتها نموذج مونتيسوري تكون في بلاصه ما فيهاش برشا حس، منظمه، القواعد واضحه، كل شيء في متناول الطفل، والطفل هنا نشجعه على البحث. معنى انه نجم هذه الكبيره الشرط الوحيد انه اي حاجه تستعملها ترشح ما تفكش بتاع اصحابك وما تعملش الحس ما تقلقش الناس الاخرين. هذا منهج مونتيسوري اكتشفت انه بعد تبقى منهج لدي الاطفال يتعلمون القراءة دون تدخل بشري. هذا دليل على أن تعلم القراءة لا يحتاج إلى كل هذه الاستثارة وإلى كل هذا الجهد وإلى كل هذا التعليم بين ظفرين. فقط يحتاج أن نعطي للطفل الوقت، نوفر له الموارد، أنه تكون البيئة محفزة للمسيئة كفاية وتكون بيئة صديقة للطفل. ليست بيئة معادية للطفل. وأنا أعيدها وأكررها أن المجتمع وكل تقريبا اليوم من يخاطب فيها الطفل هو معادي للطفل. بين ظفرين معاذ بأتم معنى الكلمة، عندما نسرق وقت التصنيع، عندما نسرق يعني حق الطفل في التدرج، وحق الطفل في انه يكتسب الخبرات اللي حتى بعمره هو، وقت اللي نسرق العداله بين الاطفال. هي اليوم ثم عائله قادره معناها توفر لصغارها والطرق الجديده والحساب الذهني وكل ذلك، يقول العائلات التي لا تستطيع ذلك ماذا فعلنا بها؟ قاعدين نخلق في هو كبيره، قاعدين نخلق في هو قاعده تتسع اليوم بين العائلات اللي هي تنجم تمشي للروبوتيك وللذكاء الاصطناعي، تمشي وبين العائلات اللي ما عندها حتى شيء صغير تقريبا حتى كتاب ما يوصلش ليه، تلقى من بعد فرق شاسع جدا بين الاطفال. العائله تنجم تقري دروس خصوصيه اكثر من درس، انا ثم اطفال للاسف الشديد يقرا عن المعلم بتاعه ويسمع المعلم الاخر يقول هو جاهز يمشي يقرا عنه ويعمل على المنصه يقرا تقريبا 14 ساعه، اللي هو ذا يسمى تعذيب، وهذا يسمى تشغيل الاطفال، لان تحط في نوع من تشغيل الاطفال. وبين الطفل اللي ما تروحش فيه حتى فرصه، باش ثم شكون ياثروا، ثم شكون يعاونوا شويه، يعني طحنا بين معناها طرفي نقيض. وهذه الخطوره، يعني انه اليوم نخلقوا ناس اطفال الساعه معناها تدربوا برشا على حسابها، معناها ماهوش ايجابي بالمعنى الايجابي، وبين اطفال ما خدوش حتى فرصه. هذا ايضا يعني يخلق هذه اللي هو لذلك يعني معضله الطفل الجيد هي معضله المجتمع، هي معضله حقوقيه، هي معضله تربويه وبيداغوجيه، وهي معضله نفسيه تمس الصحه النفسيه للاطفال.
0: به احنا مواصلين معاكم لقائنا في برنامج بلا قيود، ما زلنا نواصل حديثنا عن هذا التلميذ الجاهز او التلميذ الحاضر. نحكي ديما على التاثيرات النفسيه سواء على الاسره، على الطفل في حد ذاته، وكذلك على المجتمع. نرجع مع مستشار حصتنا عاطف اللبادي، نواصل معاك خاصه الفكره، وكنت حكيت على هذه المتلازمه، حكيت على سرقة، يمكن نجم نلخصها انه كي نحكيو على سرقات بالنسبه لنا احنا نحكيو على سرقة طفوله هذا الطفل.
1: بالضبط، يعني ولذلك لابد ان ننتبه لانه معناها مراعاه الخصائص العمريه وخصائص السن والخصائص النمائيه للطفل هذه مهمه جدا. الطفل عنده اعمار معينه، أنا اليوم إذا كان نحب الطفل يكون عبقري في المستقبل، فما نكونش يعني نحاول إني نعمل للطفل عمره 7 سنوات أو 8 سنوات. طفل 4 سنوات عنده من الأنشطة الرائعة اللي نجم يعملها تحضره، ويكون هو مارس الطفولة بتاعه وتكون مناسبة جدا لعمره. لأنه اليوم كما حكيت لك يعني مثلا العلماء النفس نمو الطفل وكل من اهتم بنمو الطفل اعتبر مثلا انه العلاقه بين الام والطفل وبين الاب والطفل او كل من هو مقدم رعايه للطفل، الحكايات اللي يحكيهم له معناتها وقت يكون عاطيه الاهتمام، وقت يفسر له العالم، هذاك عصفور يجوزيزي وهذيك حمامه، هذاك ودنو كذا، هذيك ثوره ويبكي على ما تحب توكله، الطفل يعيش من خلال الحكايات، تعمل اسقاط بتاعه، لازم بعد تتطور مع القصه، لازم بعد تبدا تسالو زعما علاش يخاف منه توا، زعما شنو نجم يصير؟ عاود تحكي لي تراه الحكايه، ثم انه نجم نعملوا حتى الانشطه الاخرى كما مثلا نبدا نعلموا الثقافه اللي هي سموها التحليل الفئوي، بمعنى نقولوا هيا توا نشوفوا عندنا حيوانات يعيشوا معنا مثلا قريب منا في الدار، عندنا حيوانات في الغابه، طفل 4 سنوات يعرف يقول لك قطوس، يقول لك كلب، يقول لك علوش، تبدا تطور معاه كل مره تزيد حويجه، من بعد تقول له تراه قول لي تراه انا هو فيها مثلا يبدا بحرف العاء، يقول لك شنو؟ تقول له عاء كيما علوش، عاء كيما عمتي. هذوما نجموا احنا مجموعه من الانشطه اللي نتعاملوا مع الطفل، يقول لي خلينا نجوهم الوالدين باش نجموا يتعلموا الحكايات هذوما. كيما حاولت انك تمشي تقريه، حاولت انك تمشي تعمل له حاجه مش ناس عمره، اليوم الذكاء الاصطناعي تطلب منه حاجات مناسبة للطفل يعطيك، ويعطيك معناتها الوصل معناها في الويب وين تنجم تمشي، باش تتفرج باش تنجم تعمل الإثارة الحسية والحركية وحتى الذهنية للطفل وتكون مناسبة لعمره، وهكا تكون حضرته أحسن تحضير وعيشته في العلاقة معك وخليته يمشي في المستوى بتاعه يمشي سوا سوا، لأنه كل بنيان لازم يمشي وحيدة وحيدة باش يكون بنيان متين، باش يكون باش يكون بنيان رتيب. أما الطريقة اللي نستعملوها احنا اللوم هي طريقة الحقيقة فيها نوع من الـ من الـ فيها برشا زربة. تحس انه كل شيء بنعملوه مزروب، كل شيء نعملوه بإثارة مبالغ فيها.
0: هو ديما بالنسبه لنا احنا ديما نسالوا على الاسباب، خاطر احنا راهو كي نحكيو مثلا ما نحملوش الاسره زاده فوق طاقتها، ولكن رانا نحكيو مثلا انه هوس المنافسه، كذلك انه نحكيو هوس التميز بالنسبه للاطفال، نحكيو هذا الهوس اللي الاسري بالنسبه لنا احنا، كذلك انه كي نحكيو في المقابل نحكيو مثلا انه ثم تفكير للأمهات أو للولي بصفة عامة، يقول لك أنا مثلا كي ابني ما يعرفش يبدأ يهجي وينجم يكون عرضة للتنمر من طرف الأطفال، في خاصة نحكيه على السنة الأولى، كي نحكيه مثلا أنه المربي ما هوش يمشي تلهابي، نحكيه على برشا فرضيات أخرى.
1: هو هذا اليوم المعرض بإيمان لأنه كل الحياة هي دراسة، ولأنه إحنا مضطرين كعائلات أن نكمل ونحضر المدرسة، ولأن المدرسة اليوم هي العالم الوحيد اللي نعيش فيه الطفل، ولأن المدرسة اليوم قاعدة تستجيب كما يجب إلى حاجات الطفل أو حتى حاجات التلميذ، أسهل تطرح وتطرح الإلحاح، لأنه اليوم المدرسة شنو عملت لنا؟ عملت لنا أنا نسق سريع جدا، تنافسي جدا، صعب جدا، واصبح واقع المدرسه كما قلت هو واقع تجاري بامتياز، وهذا حتى حد ينجم يقارن بالعكس دومرا. انا ما ننسوش معناها الطفل في الاولى يقرا دروس خصوصيه، رغم ما عندناش مجتمع دروس خصوصيه كدروس خصوصيه، عندنا مجتمع كخبير نفسي عصبي وكخبير تربوي. معناها اليوم راه هذا يمنع بالقانون، لانه هذا ضد مصالح الطفل الفضلى، يمنع بالقانون. اليوم راهو كنت عامل دراسه صغيره على قيمه المرشي تاع الدروس الخصوصيه، راهو قيمه كبيره برشا، راهو برشا فلوس. اما هذا ما يعني حتى شيء بالنسبه لصحه الاطفال وصحه عقل الاطفال. اليوم انا بموازاه ذلك وقت تشوفي قديش ارتفعت نسبه الاضطرابات النمائيه العصبيه، قديش ارتفعت نسبه اضطرابات التعلم خصوصي، قديش ارتفعت نسبة المعرقلات والصعوبات الدراسية، تفهم انه راهو هالمرشي هذا التداعيات نتاعو خطيرة جدا. اليوم منع كل ذلك نهائيا، يعني علاش؟ أولا الأطفال، وثانيا حتى للعدالة الاجتماعية. اليوم 7 بنات مش مصدفة. واليوم يعني صار في الإيمان من حاجات مضحكات مضحكات، معناها ساعات يجوا يقولوا لي خلص يجي انت اشهر في شهر اكسليري، هذه مثلا ما فهمتش المعادله دي، كيفاش نجم انا نقري صغير محتوى بتاع شهرين في شهر وفي جمعه وفي جمعتين؟ يعني شفنا الغرايب، وهذا يعني يعرفوه على التفقد المالي والاداري والبيداغوجي للوزاره التربيه. بصراحه اليوم يقوم خدمته، ما نجموش نبقوا عايشين بالطريقه هذه. والطفل ليس فقط كما قلت التلميذ، هو ليس فقط تلميذ يتبع المستوى المدرسي، التلميذ هو مشترك بين العائله، بين وزاره العدل ووزاره المراه والشؤون الاجتماعيه وكل هؤلاء. ما نجمش اليوم يجي يقول لي فقط تراه انا مثلا ديتيود ولا مثلا وقت الطفل ترى فيه واحد ولا وقت المراهق، هذا معناها مشترك وطني. والطفل يعني شوف مثلا الطب النفسي خصوصا النفسانيين والتربويين تشركهم، ليس فقط بيداغوجي، هذا اذا اعتبرنا ان البيداغوجيا هي حصرا يعني هو اختصاص تربوي. ولذلك يعني اليوم هذا الطفل جاهز، انت راك يعني نسيتي حاجه اللي هي اليوم يعني ايمان
2: كانها ارهاصات مرض عدوان معناها فايقين به وما نحبوش نمشوا للحلول. واضح معناها الدول اللي فاتتنا برشا في التربيه والتعليم وضعوا لصتها. في المنطقه ضغطت على الفيروسات الثانيه وهم العمل المنزلي والعلامات المدرسيه والدروس الخصوصيه. مالي شنو نعملوا؟ عندك ألف طريقة أخرى للتقييم. مثلا في فرنسا في السنوات الأولى التقييم محق بالمجال يقول لك ولدك باهي في مجال هنايا يحتاج إلى أكثر عناية في المجال الفلاني. هما اللي يقولوا الطريقة وهما اللي يعالجوا الطريقة. الأطفال حتى حد فيها ما هلول ولا والثاني لا تنمر لا فقط مع الشقر. إحنا من السنة الأولى من روضة أحيانا نعمل الكلام. ولذلك يعني المسألة ليست فقط مسألة الطفل. المسألة هي مسألة مجتمع. المسألة هي مسألة أطفال تونس ومستقبل تونس، والمسألة هو التحدي والرهان مهم جدا. يعني أنت اليوم ما تنجمش تصلح الوضعية المادية والمعنوية للمربي على حساب التلميذ، وما تنجمش أنت اليوم معناتها تجي تحل مشكلة المجتمع خاطر مو يخدم ولو تخدم وطريقة الجارد اللي تجي ضد حالة المشكلة هذيك. لابد أن نبحث في الحلول وحد لابد أن تكون هذه الحلول تدور على فلك الطفل فقط لا غير. ما نزمش ان اليوم باش نجي نعطي اي مطرح للاستاذ مثلا نجي نخلي اوقات فراغ برشا واللي يبدا المعهد بعيد مثلا على الرقابه وندخل المراهقين في حكايات اخرى. يلزم المراهق هذاك وقت يكون مضبوط باش انا نساهم في نفسيته وفي غيره. كل هالاشياء هذه لازم تحط على الطاوله. انت اليوم وظف الموظفين الكل ما تنصح على ما كنتاري تستخدم اوقات الكل. ومصلحة الطفل التلميذ هي المصلحة الفضلى للمجتمع ككل. لازمش معناها اليوم يبقى التلميذ فقط محور العملية التعليمية. يعني وهذا يعني بالقانون وبالقضاء وبالدستور وبالاتفاقيات الدولية وبالبيداغوجيا وبالسبيل. هذا يقضي على الهوس بتاع التلميذ الزين. يخلينا نحترموا الطفل ويخلينا نحترموا نسق الطفل ويخلي الطفل يتعلم بثقة يتعلم بجدارة يتعلم بمراكمة. يخلي للتعليم ثم قيمه ثم انه حتى الاولياء بيد ياخذ وقته باش يعرف راهو مسلم كلهم باش يولوا طب صغار ثم اللي عبدوا بطاقات باش يكون احسن مجال احسن حداد باش يطلع بيلوت ثم باش يطلع عالم ثم باش يطلع كل اذا ما هو مسير له يعني واللي عنده ليه الطاقه بتاعه يعني كي يتبعها الظروف الاولياء يعرفوا تو انا كوالي كل عام تبعث في المدرسه ونحكي مع المدرسين يقولوا لي ولدك راهو برشا في المجالات الاتصال والتواصل والعلائقي يقولوا لي راهو فيه صعيب يندمج الى اخره اما راهو عنده صعوبات اكثر مثلا على مستوى التجريد وراهو لازم نقبلوا اكثر المجال هذاك انا بيدي كاب وقت اللي نوجه الجهد بتاعي للاشكاليات هذيك مش نبدا عندي علامات ما نفهمهاش عندها حتى معنى يجي تقول لي رمات 19 اللغه ايش معناها؟ ما نعرفش احكي ما نعرفش تواصل ايش معناها؟ كيفاش كيفاش نوظف هذيك العلامه هذيك في حياتي اليوميه؟ تو البرة في السنوات الاولى على الاقل تنجم توظف وربما حتى سنوات متقدمه كل العلامات اللي ياخذها الصغير او الملاحظات تخدمه فيما يسمى ب المشروع التربوي بتاعه. هذا باش يمشي للمهن، هذا باش يمشي للشعب العلميه، هذا باش يمشي للشعب التقنيه، هذا باش يمشي للشعب الادبيه حسب يعني حاصل علامات وليس فقط علامات مرتبه كما نشوفوها نحن اليوم اللي عندنا في تونس. العلامة نتاع 19 18 اللي تغر برشا والدين واليوم راهو ما يجيبش 20 معناتها تبرم. يعني هكا العلامة هذيك هي سبب الداء. هكا علامة التميز. هي اللي تخلي الصغير معناتها في السباق محمود، هي اللي تخلي الأولياء يحبوا يحضروا وبإثارة شديدة ومكثفة ولا تراعي خصوصية الطفل، وتخلينا أمام الطفل أقل ما يقال عنه أن الطفل كئيب وأنه الطفل ضحية. يعني اليوم راهم حتى بعض الاولياء اللي يفهموا حتى يحس انه النسق غلب الاولياء. النسق غلب العقل. غلب الحكمه. غلب حتى قدره المؤسسات انها تدرس وتلقى الحلول المناسبه. خاطر اليوم الاطفال والله العظيم يعني لو كان نهار تتبع سيارات اسمها مشاكل وتتبع. الاطفال يئنون تحت وطأة الساعات الطويله للدراسه. لو احنا وكبار ما نجموش نخدموا 19 ساعة ورا بعضهم. ما نجموش نعملوا جهد ذهني مكثف بالطريقة اللي عملوها الصغار. معناها زوم ساعات ساعات الدراسه، اوقات الدراسه، كما قلت انت الامتحانات، المراكمه، طريقه التقييم، هذه كله وراه اسئله ملحه. عاد عادنا به من 2011 تحل الشمس، تو ما سمش حتى شيء، ماشي الامر والسوء. كما قلت لك معناها شنو معناها الدروس خصوصيه مكثفه نتاع نتاع شهرين نعملها في الشهر، نتاع الشهر نعملها في الجمعه. يعني هذه ما فهمتش فيها قبل معناها. وهذا يعني ما عنده حق. الخدمة هذايا غير منطقي. غير منطقي. يعني اللي محط الطفل المتميز شكون؟ معناتها واش معناها متميز؟ أنا نشوف فيها مثلا يبدا يراجع يعدي الامتحان نتاع عام الأول ونتاع عام الأول ويشوف يمشي لك الكتب الموازية تقريبا يكون عنده فكرة على الامتحانات كيفاش تجي وحاسب النتيجة أو النتيجة المدرسية هي فقط مجرد استرجاع لما رأى الطفل دون فكر نقدي دون قدرة على التفكير الحقيقي وخاصة دون بذل جهد ذاتي حد قال لي مربي الفضلة هي يشبه برشا لما يربي نموذج الشرنقة تعرف اللي انت شرنقة وقت اللي ما وقت اللي تجي تحل لها من برا وما تتحركش من الداخل نشوف يقول تتعذب ما تنجمش تعمل العضلات ما تنجمش تعمل أنجح ما تنجمش تطير صغير زاد يحتاج الى ذلك الجهد الذاتي يقعد مع الكلمه يتعارك معاها يلصقها منه ومنه يهجاها كل نجاح صغير هو تقديم نجاح اكبر وعمليه المراكبه هي تعمل الثقه في النفس وتقدير الذات وهي تخلي الطفل شاهد انه قادر على التعلم الذاتي الطويل المدى وبعيد المدى اليوم يهزي كلمه غدوه يحل المشكله بعد غدوه يفكر تفكير نقدي وتفكير بناء بعد يبني القنطرة الصح ومن بعد يعمل عملية جراحية ومن بعد يكتشف الدواء دونك هذا المطلوب مش التلميذ ولقنه فيعيد لما تم تلقينه اياه ونعتبر ذلك التميز يعني هذا رد بالنا منه دونك معظمة التلميذ الجاهز هي معظمة مجتمع هي معظمة رؤية مجتمع هي معظمة البحث عن النجاح للعائلة هي جعل الطفل كيف وكيف ما تملكه العائلة يعني إيماج دمار يعني هو فقط للرفع من صورة العائلة ومن النجاح العائلي دون أن نفصله أنه هذا الكل على حساب الصحة العقلية والنفسية على حساب القدرات النمائية للطفل وعلى حساب جودة حياة الطفل الطفل ما يلعبش ما يشتغلش ما يكتشفش ما يلعبش مع أصحابه ما يمشيش لدرجة بتاع الحومة ما قعدش مع ابوه وامه كله قصص الانبياء كله قصص نتاع الجدود ما تعلمش ما يسمى بشحن المخيل او اللاوعي الجمعي قصص تتحدث على الشجاعه وعلى الكرم وعلى الشهامه وعلى الرجوليه وعلى المواقف البيعيه وعلى ومش يسمحهم هذا الكل ما عنديش وقت مع جده ومع جداه ومع ابوه ومع امه وقت هذاك علاش هذا الموضوع مهم جدا ويعني اعتقد انه يهم كل عالم الطفل والصحه النفسيه للطفل ليس فقط الدراسه ولكن كل ما يهم الطفل واليوم لو كي ترجع انت مثلا نشوفوا في السمنه عند الاطفال نشوفوا في نقص النظر عند الاطفال نشوفوا في معناها الكآبه عند الاطفال نشوفوا في صعوبات نفسيه عند الاطفال لان كل اليوم من مسق اللي نشوف بالطريقه اللي احنا قاعدين نعملوا فيها بها بهذه المؤسسات من يبدا في الروضه عندي 8 سوايع ساعات في الكريش وانت ماشي معناها على حساب صحته وعلى حساب معناها جوده الحياه بتاعه وعلى حساب التعلم الحقيقي التعلم الحقيقي تعلم الحياه اللي هي الحياه لانه المدرسه اليوم ما تعطينا حتى شيء المدرسه اليوم تعطينا تعلمات يعني تجريبيه او تعلمات او مهارات يعني تقنيه دون ان تتفصل الى مهارات الحياه الحقيقيه كالتواصل كالقدرة على الفهم وحل المشكلات القدرة على إدارة القلق وإدارة المشاعر القدرة يعني على تكوين الثقافة والتعلم الذاتي سمحنا أن اليوم الطفل نجم أنا نعطيه كيفاش يتعلم الذكاء الاصطناعي اليوم الذكاء الاصطناعي قادر يعلم الطفل يعلم معلم الغد ربما أكثر لأنه شو اسمه الذكاء الاصطناعي قادر أنه يعطي أكثر أمثلة قادر أنه يفهم طريقة تعلم الطفل قادر أنه يعطيه صور اللي ولده فيديوهات ولذلك المستقبل حتى التعليم في حد ذاته هو التعلم الذاتي. شيء ينجم معناها نطلب كل واحد منا يوصل اعلى مستويات التعلم بالادوات المتاحه ليه في التليفون ولا في الطابل ولا في الكمبيوتر ولا في غيره. دونك شنو يبقالنا كبشر اللي محطة السؤال هذا تطرح يعني ايمان في ظل الذكاء الاصطناعي اللي نجم يقوم به اليوم شنو بقالنا احنا البشر؟ قلت لنا الف حاجه. قال الفقر اللي قلت لك بها قال الامراض اللي ساحل البيئه اليوم اللي يتأذى الاطفال هذوما اللي احنا اليوم نراهم كيفاش يتألموا من غير ما عندنا حلول وقيم باش نرجعوا نفكروا في الانسان ونفكروا في الطفل. الطفل يعني كطفل براءة الطفل حقا الطفل خصوصيات النمائية للطفل مش الطفل علامة الجودة للعائلة وعلامة الجودة للمدرسة وعلامة الجودة للمجتمع. بدو بالنا راهو الطفل ماهوش ملكنا والطفل راهو مش باش يبقى الطفل طول العمر واللي باش نعاملوا بها النور باش تأثر على حياته فيما بعد. لذلك هذا الطفل إنجاز أعتقد أنه من أولى والأحرى انه نعطوه الاليات نعطوه الفضاء. بدنا نرجع لونيكوت عندما تحدث عن الانتقال الان عندما تحدث ونيكوت عن الاسباس ترانزيسيونيل لساحه الانتقال واجدها من ساحه الانتقال الامن بمعنى انه الطفل يجرب الاف المرات يحاكي الاف المرات بنسقه هو بطريقته هو بفهمه هو وهذه المساحه الانتقال هي مساحه تجريب ورشه تمكن الطفل من كل المهارات ولكن المهارات لينة يعني تنمو شيئا فشيئا مع الطفل وتكون فيها تراكم يعني الحاجات اللي تعلمها ما ينساش عمره كامل. الطفل اللي المرحلة الحسية الحركية نتاعو بها يجرب وعاود وجرب وعاود وشاف وعاود وتحرك منا يسمى شكون عاونه شوية ولقى الحل هو الطفل في طريقه إلى التعلم الحقيقي إلى المراهقة الحقيقية إلى التعلم الحقيقي. هذاك البعض اللي مش عنده هو يتفاعل جيدا مع المعلم نتاعه تكون الادراك الحسي نتاعه حاضر يكون التناسق الحسي البصري الاذني نتاعه حاضر تكون الغلاقه الذهنيه نتاعه القدره على التخطيط الانتباه الذاكره تكون كلها جيده وقت يكون التعلم معنى ومغزى ويكون التعلم بعد تراكم لانه التعلم دون تراكميه هو عمليه اعتباطيه يعني هو عمليه فوضويه تؤدي حتى النتيجه.
0: هو بالنسبة لنا احنا خاصة تو حكينا على هذه أهمية الصحة النفسية بالنسبة للطفل خاطر هذه اللي مش تساعده في المستقبل مش يتجاوز بها برشا مثلا أحداث نجم تكون معه. كذلك انه مهم جدا نحكيه في هذا الموضوع هذا الطفل الحاضر لأنه بعد مش نربطوها زادة بالانقطاع المبكر عن الدراسة كيف ما حكيت الخبيرة خاصة حكيت انه مثلا من الارتقاء من السنه السادسه الى السنه السابعه تعرفوا ثم المواد مش تتبدل انه حتى يعني المربين مش يكونوا اكثر عدد في المدارس الاعداديه الى جانب هذايا يمكن حتى هذا ياثر انه كي نحكيوا على هذا الطفل الجاهز هذا الطفل اللي انطلق مسيرته الدراسيه من سن 3 سنوات أو 4 سنوات وانطلقت المسيرة مبكرا هذا يأثر فيما بعد مستشار حستنا؟
2: طبعا يأثر تأثير شديد إيمان. طبعا يأثر على خاطر لو ولي منهك ويعني كثير على كنا برشا مرات الانتقال من السنة الابتدائية إلى السابعة أو الإعدادية هو انتقال متعدد في المضامين في التعلمات في العلاقة في التواصل وفي إدارة العلاقات. يعني يجيب الوسط التربي والوسط الحضري وشبه حضري وبرشا أساتذة وبرشا مضامين أساتذة أنواع وأشكال طريقة تعاملهم أنواع وأشكال وكيف يكبر بينهم كل هذا يخلق فجوة كبيرة جدا. الطفل اللي في وقته وتعلم ولعب وقال برشا عباد وشاف أنساق أخرى وتخرج تخلى شوية عزلتية بتاعه ومعناه وخلاه أبوه وأمه جربوا مرة وسيب بك تدافع وربما مرة تظلم مرة تظلم هذا الطفل مهيئ مش احنا جينا عملنا له رو نظام نقول احنا علاجي ولا نظام لا هذا يتعلم في الطبيعه سموها هذا نسميه التعلم التلقائي اللي عنده قيمه كبيره ياسر. انا اصعب لحظات حياتي نهز ولدي لجدة الحومه ونبقى نشوفه كيف يتقرب مع اصحابه ويلعبوا وهو يتقرب هو بعد هو يجرب هو شاف شكون قلد بالنسبه لهذاك التعلم الحقيقي. الشمس عظامه قاعد تغسل فيتامين دي قاعد يشوف العباد يتنفس في هواء نظيف مع ابوه ويلعب ومع اصحابه اخرين لاعبين اخرين او لي اخرين يعني دون ضغط وقت دون ضغط علامه. هذا التعلم الحقيقي والتعلم العميق اللي حدد هذا اللاعب مش خليه وقت يمشي انت من مرحله لمرحله خليه الابجديه شاف صغار حكى مع صغار شاف انماط اخرى تربيه شاف انماط اخرى تاع طعام رجع قال لك علاش الام هذيك مثلا في عصر غير هذاك وش بيه الوليد هذاك ما عمل حتى قدم تجاوب ان انت اعطيته اكثر من تعلم لانه فهم انه تبقى برشا اللي عم تعمل علاش هذاك في كروسه مسكين علاش هذاك واحد معناها تعلموا انت شوف جميع انماط المجتمع اللي ما عادش في المدرسه ويتنحى تنحى ليها في الغرابه واللي عنده قدره اكثر على فهم وقدرة أكثر على التواصل.
0: أها. هو الأكيد إحنا ما زلنا مش نواصلوا لقائنا وما زلنا مش نواصلوا حديثنا حول هذا الموضوع، ما زال خاصة الموضوع اللي طرحته والمحور اللي طرحته في الأخير اللي هو الانقطاع المبكر عن الدراسة اللي هو من الأسباب اللي تجم تعود لهذا التلميذ الحاضر، هذه المتلازمة اللي حكينا عليها منذ انطلاق مساحتنا اليوم. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا في الجزء الثاني من برنامجنا على الرقم 78-227-160 وإلى على الباج متاعنا راديو كيب. بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: رجعنا مواصلين الجزء الثاني من برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو التلميذ الحاضر، التأثيرات النفسية على الأسرة، الطفل وكذلك المجتمع. احنا في مساحتنا الأولى حكينا على هذه التأثيرات على الطفل، وما زلنا مش نحكي، وخاصة انه نحكي في جزءنا هذا يزيد على الانقطاع المبكر عن الدراسة اللي نجم هذا التلميذ الحاضر يكون، وهذا يمكن الدراسة اللي تكون في سن مبكرة، يعني نحكيه على 4 سنوات، نحكيه على 3 سنوات، نحكيه توا نحكيه من القسم التمهيدي واحنا ماشيين، هذا ينجم يأثر على الطفل وعلى كذلك الجانب الدراسي. نعرفوا انه زاد هذه السنة خاصة امتحانات الثلاثي الثالث كانت طويلة بالنسبة للطفل وكذلك للولي، على هذاك أثرت في المردود بالنسبة لبعض التلاميذ، خاصة من ناحية التحضير وكذلك حتى التركيز في الامتحانات. هذايا يمكن زادة من الأسباب أنه برشا ضغط على هذا التلميذ اللي لازم يكون متميز، وهذا الهوس، هوس الأسرة بهذا التميز لأبنائهم. هذا كله مش نواصلوه مع مستشار حصتنا عاطف العبيدي، ولكن قبل خلينا نستقبلوا مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة إيمان.
0: عسلامة سي عماد، مرحبا.
1: تحية مسائية طيبة ليك، للفريق التقني، لضيوفك الكرام، كل مستمعي إذاعة كاف، خاصة أمنا زينة المتابعة الوفية للبرنامج.
0: أيه
1: به عوي
0: به، هذايا الموضوع اللي اخترناه لليلة. به
1: بالله باش نعطي ملاحظة بسيطة.
0: تفضل.
1: بس ما نشرع في الموضوع، بس ما ندخل في التحليل، غدوة الحي وليداتنا باش يعدوا البكالوريا.
0: أي.
1: إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا. أي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أجعل الصعب سهلا بإذنك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله وليداتنا كل يتسهل قدامهم وناجحين.
0: آمين.
1: حبيبي يا بركة، أنا نطلب من صورات الإشراف بكل لطف، وهذه ملاحظة وما ما ينتبهوش لها، أن نجنب كل ما يربك التلميذ مع الامتحان. ماذا بينا لو نحن عندنا مراكز امتحان في الكاف هنا، 3 مراكز قرب لبعضهم، يجي فيهم سوق نهار سوق، واحد يعيط بالبوق يبيع في الكيسان والصحنة، والتلميذ يعدي من غادي يرى من يمشي ركز. ماذا بينا كان نجم أجله مسابي
0: هو سيادة. حتى من البارح يعني في الندوة الصحفية لوزير

0: التربية أكد على هذا الموضوع، أكد
1: لكن ما
0: إنه
1: خدش المنظور وما فعلوش، ونورمالمون يتفعل على بكري باش
0: هو ما
1: تسكت
0: دام
1: التربية.
0: جاي في الندوة ينجم يتفعل. هنا إن شاء الله إن شاء الله خاطر بالحق
1: ما
0: لازم
1: شيء
0: لازمنا التركيز. هو راهي بالنسبة للتلاميذ البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل، ولكن راهو بالحق أي حس خارج القسم وخارج يراوي بعد برشا على التركيز ويبعد برشا على الامتحان. هذايا بالحق
1: الأولى.
0: لفتة بالنسبة للمسؤولين والمشرفين. إن شاء الله إن شاء الله. أي
1: النقطة الثانية،
0: أي
1: لو ما ينتبهوش العباد، راهو مشكلة الصناد هذوما راهم كل عام معضلة. راهو التلميذ ماذا بينا نفسيته تبدا باهية، راهو مش في الصباح ما يلقاش باش يغسل وجهه، ولا يروح في القايدة مرهق والشمس والطقس وتعرف سيف وكذا ما يلقاش طن ما يصب ولا روحه. يعني الانقطاعات في الماء يلزم، او عندنا المخزون من 58 ل 63% خيرات ربي تجنبوها فترة الامتحانات، راه مش مستقيم للقيامة. عندك الصونات راهو تحملوا مسؤولية تاريخية بالنسبة للمسؤولين نتكلم فيهم، راهو بالنسبة للصونات صارت عملوا وطفوها ولفوا بعضهم. يجي اضطراب في الضوء، الميلي يروح باش يباتي حظر على بنات قريفية ولاد الريف، هذوكم هما اللي هزوا الراية نتاع تونس. راهي مسألة علم الحكاية، مسألة وطنية، ما نضربوش المصداقية نتاع البكالوريا، يهديكم ربي. أي إنسان راهو باش يصدر عنده خلل راهو يتحمل مسؤوليته التاريخية بكل صدق. أقوله هو عمري. إحنا ندخل في الموضوع بالنسبة للواحد قبل كل شيء. إيمان رو المواضيع نطرحوا فيها مخدرت رواج كبير ياسر إيمان، ونحن السباقين على كل المنابر الإعلامية والإذاعة الإذاعية والتلفزية، وحتى
0: الحمد لله
1: ليه بالحق ما قلتها في منبر إعلامي في إذاعة أولى بعد ما عملنا موضوع تاع الغش لهنا. طلبوني إذا تحدثت معاهم وكذا، ومعنا مسؤول وزارة التربية، قلت نفس الملاحظة، قلت إذا كيف هي من السباقين، معناتها راهو كل شيء راهي راهو ينبع من هنا، قلتها بكل صدق معناتها بكل افتخار. أنت تذكر تنشيط ثقافي وإدماجه في مجالات التعلم، طرحت هنا شخصيا بعد جمعة وقتها هبطت منشور وحل السيت واقترحوا على التلامذة الكل تسجيل مجانا. نحن هنا مازلنا وان شاء الله يسمعونا وان شاء الله يجاوبوا معنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو دورنا زيد سي عماد، خاطر بالحق راهو التوعيه ويمكن الاسلاح بالنسبه لنا احنا، خاصه في حاجه تتعلق بالطفل، حاجه تتعلق بالجانب النفسي وتتعلق بالمجتمع، يعني مهم جدا انه يتم طرحه.
1: باه ما نطولوش هنا لأن الموضوع هذايا راه مترامي الأطراف، راه متعدد جدا. نحاول نحشره معناتها في حاجات بسيطة باش نبسط للسادة المستمعين. نحن لو الغاية من طرح هذا الموضوع ذات التوعية باش نصلحوا رواحنا، باش نجموا نقدموا إذا كان فما خطأ ما نتمادوش فيه، نصلحوه حينيا باش تم عملية العلاج، باش ما تتأزمش المسألة، باش ما نعرقوش يعني الأطراف الكل. والغاية هنا بالنسبة للتلامذة اللي يجونا حاضرين راهم بصراحة يحبوا كل واحد يعي دوره، وأنا أحني ما أقول أخي تو وليدات صغيرين ما دون 6 سنوات، يعني 5 سنين فما حتى 4 سنوات، فما تمهيدي فما أفكار أخرى نحن ما أنزل الله بها من سلطان. يعني التلميذ ذاك وين مشى؟ ما هو مشى رياض الأطفال، مشى للكتاتيب، ما هذا ولا ليه الموجود عندنا؟ مانيش خبوا نحن راهو، نحن نحب نصلحوا بعضنا، مانيش باش نلوموا بعضنا راهو هنا، باش ما تبقاش محل تهم ومحل معناتها نتاع تعليق وكذا. شوف يا إيمان، أنا راني معلم أكثر من 36 عام في القسم. وما لاحظته هو، أنت جبتي الخبيرة اللي ذكرت، الخبيرة راهي من الخبرة، والخبرة الإنسان لازم يكون عنده عمل ميداني. حكيتوا على القراءة اللي باش نحدثكم عليها وباش نفيد الناس المختصين اللي باش يقلوا القراءة، مش الناس كلها، مش الناس كل تحكوا على التهج أو كذا، تو نفسر لك كيفاش نعملوا.
0: باهي.
1: التهج والأمور هذه باش نجاوبها لأنها طريق الى الانقطاع المدرسي وراني باش نعطي ارقام مفزعه بقينا هذاك الوقاره شنو هو واضحين به هات نبدو نحن هنا راه الفتره ما قبل التمدرس تما بري اكاديمي ما قبل سكولاستيكيه التلميذ لا يدرس شيئا اللي قاعد ينشط راهو التلميذ في حاجه للعب التلميذ في حاجه للتنشيط الثقافي ينشط وريه كيفاش يلعب علمه اليمين علمه اليسار حطه له في العاب يعني طرق تنشيطيه بحته ما عندك حتى علاقه راهو بالحروف ما عندك حتى علاقه بالقراءه لانه اولا السن نتاعو راهو يتطلب النضج هذا السن نحن كي نحن 6 سنوات اثبتت التجربه التلامذة اللي يدخلوا دون 6 سنوات الاسعاف العمري رانا نعانوا فيهم التو شبيه في فنلندا يفهموا تلميذ يدخل 7 سنوات يدخل ناضج والنتائج باهيه نحن هنا اقل من 6 سنوات بكل صدق رانا نعانوا فيه نقص من النضج والتلامذة اللي دخلوا في وقتهم 6 سنوات راهي نتائجهم خير من التلامذة اللي دخلوا ما دون 6 سنوات بكل صدق وهذه حسب الإحصاء اللي عنا نحن تلميذ ما قبل التمدرس راهو اللي نشط فيه هدايا راهو مش معلم مش نبدو واضحين ما عندوش تكوين متاع معلم لأنه المعلم عنده دور بيداغوجي المسألة بيداغوجية إذا كان أنت تتوخى طريقة أخرى سي أنتي بيداغوجيك خارج على الإطار البيداغوجي أشنو دوره سيدي هذايا اللي باش ينصف ليه التلميذ دوره أولا التلميذ في حاجة إلى مهارات قبل التمدرس عندك مهارة التركيز تنمي هالو بألعاب تنشيطية مهارة الإدراك مهارة حل المشكلات مهارة التعبير هذوما أساسا يلزمهم يتوفروا كتركزهم له هذوما أنت يجين التلميذ أنا باش نقرر البرنامج متاع وزارة التربية اللي حطاته وباش نعمل على الطرق البيداغوجية والطرائق ثم فرق ما بين الطرق وما بين الطرائق راي هذه راه خدمتنا نحن هذه مش خدمة انت كي تنشط وزوم انت يولي هو يركز يتعلم التركيز باش يستوعب المعلومه يتعلم الادراك يدرك حقيقه الاشياء يتعلم التعبير يعبر لانه التعبير فيه شفوي وفيه كتابي وتو نشوفوا هنا اللي هو ضروري لانه سي لورال كي بريبار ليكري ما تنجمش تدخل في القراءه سي تي اكتيفيتي دو ليكري ما تدخلش في القراءة إلا ما تخدم التعبير الشفوي يا مدام راي غالطة شنو باش يهجي يا أخي هو يقرا عند المدبة ما تسميش هذيك عندنا المرحلة الشاملة لابد منها مدام راهو وهو تو مفسروك شنو المرحلة الشاملة
0: به
1: راهو مش ساهل هكاك مدام جيت تلميذ هكا نضيعوا له كذا من بعد راهو تو نشوفوا النتائج الوخيمة نتاعو في المدرسة ضايع التلميذ اللي يجي يقرا لك النص وتشوفوا انت تقول طياره ولدي ولدي مبدع ولدي كذا تو تشوف النتائج نتاعو باش ما يتفجعش الواحد هذايا شوف التلميذ يتعلم يعبر تخرجوا انت في وسط القسم هذاك باش يعبر لك على المحيط الخارجي والمحيط الداخلي باش يعمل حوارات داخليه مع اصحابه فيها نطق ولا لا هذاك التعبير الشفوي ما تدخلوش في الكتابي بمهارة التركيز انت تعمل له اساليب دي مويان دو موتيفاسيون بور موتيفي ليلاف خليه متشوق ليك عبارة انت تقرا له في قصة تعطيه البداية قصة مشوقة وهو يبدا يسمع يحبك الشيء هذاك يسمع فيه باش يعطيك هو نهاية باش يتصور باش ترتقي به الى تصوراتك التلميذ هذاك فهمتني بعد وتوصل بيه للاخر خلاص يعبر ويدرك ويركز كأنه التلميذ في البكالوريا ما يركزوش مدام لانه ما عندوش فتره ما قبل التمدرس البري اكاديمي ما عملوهاش فاقد للتركيز ما يركزش ها نعرفوهم نحن التلميذ ما يدركش حقيقه الاشياء لانه المهارات هذيك اللي يلزموا ياخذها قبل ما يمشي للمدرسة ما خدعهاش للأسف. خين تيجي قبل أنت مطالب الساعة تنميله المهارات هذيك في ألعاب في تنشيط. كل يحب يلعب يا رسول الله مزيل صغير مزيل عقل صغير مزيل ذهنيا مهويس قابل مراحل التعلم ما هوش متاع تعلم. مجالات التعلم قوية عليه أحرق له في مخه وانتي انتي تسبق له في وقته تحبه يطلع عبقري تحبه تطلع وانشتاين وهو مثل صغير هوليه ذيك ليه ذيك ليه لو تشوفوا بعض السير وذي هذوما يلزم نعيد كل واحد يعيد دوره ما فيها بيس ركز على تنشيط كثر له منك اللعب كثر له منك الألعاب اخلق له انتي برشا ألعاب اللي يحبها هو ذيك وما ترهقوش ما ترهقوش ما تشدوش انت نهار كامل عنده فترة باش يخرج فيها عنده فترة باش يرتاح فيها عنده فترة باش يخسر مش عنده كذا هاو بعد ولت عنا نحن في المدرسة هذيا اللي هي كالمال احنا متاع الواحد متاع عنا معلمين قالوا اه بروجرام اوفيسيال اما ما يسويش حتى حرف الواحد هذيك قاعة خاصة به القاعة هذيك ما يدخلها حتى معلم فيها معينات خاصة فيها وسائل بيداغوجية خاصة فيها وانت نسق له وانت علق له وانت يقل له هذيك راهي خاصة بك الوليدات اللي أقل من 6 سنوات باش من بعد شنو الغاية باش يتعلم الاندماج يعني هو قاعد في وسط مجموعة باش يندمج قبل وقت يجينا صغير السنة الأولى يجينا يبكي راهو الفترة الأولى ما نركحوه ولا بعد شهر هو الصغير كي ندمجوه مع أصحابه ويلعب واحد هانو خذيه الجو متعرف يدخل لك سنة الأولى ينجم يشد بلاصته وحده ما يبقاش يبكي ما تشوفش منه حاجات أخرى يظهر الغاية منها هذه لا أكثر ولا أقل وما عندوش امتحان راهو يعملوا وما دام راه غير برشا توا قاعدين يجبدوا في التلام ذا كان مسألة تجارية هاو هاني متشكي فيه ليه سيدي لا عنده امتحان لا عنده كراسة لا عنده ستيل كل شيء بالحركات علموا اليمين علموا اليسار خطوات كذا يعبر لك على حاجة يعبر لك على التصوير يعبر لك على مشهد اخدم له اخدم له الوراء اخدم له الوراء اخدم له الشفوي
0: بيه
1: ليه لو في مش يمشي بعد للمدرسة وهو متعلم الصغير هذايا اللي انت قريته البرنامج بالوقت يدخل القسم فيه ميلانج اوموجين ما همش الكل حاضرين مدام را تلقى إلو كلاس دو ترونتين ساعد دو كرونتين مدام را في مدارس كبرى راي فما تدعز را ايه انت باش تتلهى بالحاضر ولا تتلهى بالمقرأش هاي كيفاش تعمل باه خليني من هذا الكل اخي انت عندك مراحل متاع درس باش تعملها يجي واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشر يحرقولك مراحل الدرس مشي لخدمته وانت كيفاش تحت هنا مش تدخل بك للقراءة أنا سيدي القراءة شنو؟ لير سي كومبروندر لير سي ديشيفري لير سي أناليزي شوف تقرأ يعني ديشيفراش يعني تهجأ تقرأ يعني تستثمر تقرأ يعني تعبر هذوما كل في الكتير في القراءة هذوما هذه الكل تجي أنت التلميذ جيك يقرا كل شيء انت تجبد النص قد قد وهو يسرده لك سردات نتفق معاكم ان السياسه التلقينيه نحن في المنظومه نتاعنا كما قال ابن خلدون رانا مازلنا نتبعوا في السياسه التلقينيه منذ الزمن الحفصي مازلنا لتو ما بدلنا شيء الله غالب يعني وزارتنا راي بلا مشروع بكل صدق وقت نعملوا مشروع واضح نحن ونحطوا هدف أول ولو نصلحوا والولو نرافعوا على التلميذ هاك المسكين سائمة القراية هذاك واللي هي سبب من الانقطاع فتولي لنا مشكلة التلميذ سيدي نرجع اللي جاني قاري درس كامل بطبيعة انت تو باش تبدا تقلي القراءة ماكش تبدا المرحلة الشاملة ولا لا بيه باش تخدم يلزمك تخدم الأورال بكدا بكدا بكدا عندك ذهب الطفل إلى المدرسة ذهب الطفل إلى السوق يتعبر يعبر يعبر الكل يعودها يعود يعود هيك اللي سمعت هذاك اوديتيف مون سموها الكونيسانس اوديتيف بعد وقت اللي تهز انت الصبولة تبدأ هي مكتوبة في قوام ومغطية حلها أكلي سمعه هذاك باش يشوف الكونسونس ديال فهمت كيفاش كذا أقراها واحد بالبوانتاش أه ذكرك لكير يقول فيها ذاك تو قاعد يقرا فيه بشوي لكن ركب تقول وين وعليل ما يعرفوش راهو ما عرفيش وين هو بعد باش يخدم علاش قلت له راك كي بريبار ليكري راهي هذيك راهي ما احنا بيداغوجيه مدام ليش خدمه اللي هي اللي راه باش تجي ما نبدوش بالحروف الحروف اللي نبداو في جانف ما نبدوش بالحروف نبدو بمرحله هذه باش نخرجوا كلمات بعد تولي دي جو دو ليكتور بدل الكلمات حط بلاصه الكلمه هذيك الكلمه الاخرى رقم هذيك فسخ هذيك غمض عينك وفسخها واكتبها لي فالوحده كما جاء ريق منا نعاودوا لو كونستيتيسيون دو ميساج هذايا تاعها خدمه راهي مدام سهله راهو ثم صغير يولي يتعلم لك حاجه على قاعده ثم شو تعلم لي حرف نربطوها وبحرف اخر باش نقول كلمه والكلمه نربطها بكلمه دي ديما هذيك مدام رئيس اللي ديما اونتي بيد رئيس هذيك الثمانينات كي نحن في 2026 مازلنا نعتمدوا في التورق قديمه ياسر لكن الدهر عليها وشارب مازال تطور راهي مدام بيداغوجي تعرف قداش عندنا من طريقه بيداغوجيه صح؟ عندنا 36 طريقه مدام راه شبيك مازلنا نحكوا الليل نربط في حرف بحرف تطلع كلمه تجي القراءه ريح التاجه اما التاجه راهي مش بس كما داير هو هزياد يا زياد حتى يعرفوا صح هذا الحرف الحرف لو باش يشوفوا في الاخر خلاص لو باش يجمل الكلمات وين يجمل الكلمات ويعرفها كرة هذيك وتحطها له في مواضع ويطلع فيها ويقلها بعد يلزمها تكون في شيء لعب ليه راه يلزمها تكون ملصقة قدامه غدوة كي يدخل لك الكلمة اللي شفتها امس هاوين فهمتي وترجع ترجع للمراجعة تمشي له ليه الكلمة هذيك اللي شافوا امس يشوفوا معلق قدامه يجب يكون افيشي هذاك راهو ولافيشاج دوا تيتر فونكسيونير مش زي في القسم بيه راهو لا باش ما نغلطوش اللي يسمعوا فيا راهو لافيشاج دوا تيتر فونكسيونيل يلزموا انت بعد انت كي تدخل مرحله الحروف من بعد خلاص خلاص علمت انت الحرف راهو الحرف يتقرا تعرفي يتقرا في ليكريتي بالديمونسيون شو سهلة راهي كيكة راهو فهمتني الحرف راهو يتكتب على الطاولة يتكتب اون لير في الهواء يتكتب سور لا طابل يتكتب على الكاي دو بريون تاعو بعد باش يتكتب على الكاي دو كلاس هذيك باش تبقى التراس نتاعو خلصت الحرف واستثمره هو ذاك باش ترجع يرجع يدور هو في الكلمات في لافيشاج هذيك تكون هو عارفه اه ثم وقت يعرفوا راهو ملك وذاك صحيح هذاك
0: بي وهذايا فينا سن باعتبارك مربي فينا سن سنة أولى
1: سنة الأولى لأن المرحلة الانتقالية بين بري أكاديمي والأكاديمي
0: أه.
1: ما قبل السكولاستيكية ودخل نحن تو مشكلتنا في اللي جينا يقرأ في النص كامل وما يطلع لك شيء لأنه ما قرأهاش على قاعدة صحيحة وهذايا شنو هي المخلفات نتاعو والنتائج السلبية يا إيمان؟ أنه باش يشعر بالآراء يشعر بالملل يعني مش يشعر بالملل لانك انت اذا كنت ليت به هو انت قاعد يقرا لك ومش يفسر تقول له كلمه ذيك وين ما يعرف فيها كاين من تبع انت يقرا لك في القران وعلى بعضه دي اللي مش كيك على القراءه راي دي اللي سيدي سمحت القراءه اذا ما تقرب لك ده لانه القراءه سي لا كلي دو توت كونيسونس القراءه هي مفتاح كل المعارف بالقراءه حل المشاكل نتاع الرياضيات لانك ما تنجمش تقرا نص نتاع الرياضيات وتستثمر وتحل الوضعيه ذيك الا ما تكون تعرف تقراه بالقراءه يلزم القراءه تحلل وتركب تخدمها خدمه صحيحه وتستثمر بعد باش تولي تطالع وتسري وتعمل اما من الاول نحن كيفاش نخدموا القراءه هذيا والكريم ذات هو نمشي معاك اللي قاعدين ضحية الارتقاء الآلي قالوا صدقة من 2013 مع نجي جلول خلاها خليل الارتقاء الآلي هذايا ينجح من السنة السادسة للسنة السابعة بمقاييس ضحك، تعرف معناتها ضحك؟ آخر الحل خلاص ما تلقي فيه لا عدد لا معادلة حتى شيء إذا كانت تتوسم فيه، كي بالطبيعة يقرأ في اليوتيوب باش تتوسم فيه، واضح بيه هذا، كلها تمشي للسابعة. يعني أنت تجي طلي تلقي 70% من التلام اللي يمشوا للسادسة من السادسة للسابعة ما يوصلوش لك للتاسعة خلاص. ثم خلق تام للقانون، القانون بتاع الوزارة اللي يقول لك التلميذ يمشي للتكوين من السنة التاسعة يعني نبعثوه من السنة السابعة لأنه فشل ذريع. التلميذ ما هوش قادر مش يوصل من السنة التاسعة اللي يسموه الجزء المشترك. هاي المصيبة وي من يجيت المصيبة التلميذ ما ينجمش يكتب اسمه ورقة يخلص كي ما يجي يعمل ليش من تاعه ما تنجم تطلعوه في الورق ما يمشي بالعربي ما خلطناش الفرنسوية أو ما خلطناش اللغة أخرى إنجليزية وضعي بالفرنسوية أو ما جدت الإنجليزية كي يطلع وين يحب. يعني المشكلة راهي البناء قاعدي يا وليدي وليديتكم أعطيه مرحلته هل يلعب هل ينشط خليه يتثقف خليه يتعلم المهارات متاعه وديك خليه تتنمى مليح مليح اللي هي يعرفه تسيبه للمعلم ما تحرقش ليه الدرس متاعه خليه يمشي بالمراحل متاع الدرس خليه على المساحة مرحلة شاملة يتشبع منها بقدا بقدا ويقمر الكلمات ومن بعد يدخل الحروف الحرف يلزم يقرأه يلزم يكتبه يلزم يتصوره في مخه على خاطر فما كريتير أونير بس شو اللي هي كلها راهي مراحل لابد باش نستوفوها يكفي بعد يقرا والوراء اذا كان ما نخدموش الوراء كما ينبغي والفونيتيك خاصه يوم تخرجين واحد نسمع فيه مره في الاذاعه ما نعرفش الاي ينطق فيها اي والاو ينطق فيها او ما قراش فونيتيك خلاص اخي نحن الفونيتيك راهي ماتيرس قرب في الواحد هاي اكتيفيتي تتطلب في الكتير راي او مش الكتير اقرا نفسه قرنت ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه تم الساعة تعبير باش تعبر سيتياسيون دي ديبار هذيك باش يعبر بالبدايه بالبدايه باش يعرف روحه وهو ساير باش من بعد وقت يحل النص تعطيه انت كيستيون مربوط بالكتير سيلونسيوز بالك يلوز ويفلي في النص باش يلقيه فيها خدمة مش تلقيه انت هذايا من بعد تدخل في الاستثمار اخدم الفونيتيك اذا كان بالعربي باش تخدم اللغه الفرنساوي تخدم اللون كلها بيداغوجي سي لا ميم راهو عربي ولا سوري فهمت يعني انت باش تخدم القراءه باش تخدم بها اللغه اللي هي النحو والصرف باش تخدم بها علامات التنقيط لا بونكتياسيون خاطر راي اي بونكتياسيون عندها معنى راه مش كيما جمله انت بنقطه استفهام معناتها نقطة جملة استفهامية كما جملة بنقطة تعجب لا مش كيف كيف يعني هنا يتعرف المعنى يتعلم الانتوناسيون الليتونمون يبين نقطة في الاخر الفاصل وقت يستعمل هذيك الكل داخلة في القراءة يعني نسمع فيهم بيقروا في النصوص ويقروا في الواحد لا علاقة القراءة لا الليكتور اكسبريسيف ما سماش خلاص معناتها ما تسميش الاحترام لا بونكتياسيون لا شيء ما تفهميش واش كان هذه المشكله يلزم نبني صغير بناء قاعديا كل مرحله نستوفوها كل مرحله نعطاها حقها ما نميلو مهارات نتاعها وانت وسيب المدرسه خل ما تستخدم خدمتها
0: به
1: مش معقول راهو هذايا نجيو نخدموا خدمه المعلم وعلاش ولدي باش يطلع مبدع اخي ولدك باش يقري المعلم وحده ما فزت مليون أموزين زوازايا كل
0: وصلت الفكرة سي عماد سي عماد وصلت الفكرة وأكيد أنه خاطر الوقت وماك تعرف سي عماد على هذاك يعني لازمنا حتى الطرح من الجانب النفسي باش نكملوا زادة مع مستشار حسيتنا ولكن وصلت فكرتك كمربي أكيد وكمستمع وفي وشريك لبرنامجنا بلا قيود يعطيك صحة سي عماد. احنا معانا المربي طارق القلعي خلينا نتواصلوا معاه خاصة في هذا الركن اللي ديما نختاروه اللي الطريق إلى المدرسة السعيدة. مرحبا بك سي طارق.
2: اهلا وسهلا ايمان، تحياتي ليك ولسي عاطف ولسي عماد في هالمداخلة العزيزة اللي غادي نعملها تو. به الحقيقة الموضوع رائع جدا، خاصة وانه الفرق بين الطفل الجاهز والطفل المستعد، هل انه نحن المدرسة التونسية حاشتها الطفل الجاهز والطفل المستعد للمدرسة؟ اي نحن حاشتنا الطفل مستعد الى المدرسة، واضح مستعد يعني وجاهز، جاهز ذهنيا، جاهز بدنيا، جاهز جسديا، جاهز جسديا. ما حكيش بيه باش يكون تلميذ حاجته باش يقرا باش يجيني حافظ القرايه، لانه وظيفه المدرسه في نهايه الامر الحديث كان يحكي في سي عماد تو، هو كان يحكي على اساس انه كاينه هي حصه موجهه الى الساده المربين اللي كيفاش باش يقريوا دارسهم. نحن نتحدث الان عن المدرسة والتلميذ الذي سيأتي إليها، كان طفلا يلعب وسيأتي إلى إلى إلى إلى المدرسة في نهاية الأمر. حسنا به باش يجينا جاهز. هو إذا ما وظيفة المدرسة؟ وظيفة المدرسة ظهر لي ماهيش باش جاهز جاهز، هو أن تفتح له الأبواب، أبواب المعرفة، لأنه لا يعرف. لأنه إذا جاء الطفل يعرف، يعني بكل هو يعرف الحروف ويعرف القراءة ويعرف كتاب ويعرف حساب، بالتالي فإنه كما ذكرت في البداية، أنت ذكرت المداخلة في مداخلتك في البداية قلت على التدوينة متاع المعلمة اللي ثبتها الخبيرة هذيك، الطفل يعني خلينا يدندن القراءة. أنا بالنسبة لي أنا كي نبقى نسمع في وليد صغير وهو يقرأ عن سحر اللحظات الأولى، ثم سحر الاكتشاف، سحر اكتشاف أول حرف يكتبه، سحر اكتشاف أول كلمة يقرأها، سحر اكتشاف أول جملة يفك رموزها بنفسه وأنا أستمع إليه، يعني أحسه كأنه في سفر ليلي، وذلك القطار الذي يدندن رويدا رويدا. ما هوش باش يجيني ولد جاهز كما مثل الغل التو اللي ناكلوا فيها التو، يعني هي دخلت بيوت مكيفة عملنا لها دواء كبرت حاضر جاهز حاطينها على الطاولة. هذا الطفل يعني في نهاية الأمر ونحب نقول أنه خلينا ولينا نخلط بين التعلم والنمو. نحن حاجتنا بوليد باش يتعلم ولا باش ينمو زعم في المدرسة؟ النمو الذهني حاجة أخرى والنمو الجسدي حاجة أخرى. أنا حاجت بالتلميذ في المدرسة أنه رويدا رويدا على مهل، لأنه إذا كان تعلمها مبكرا هذه القراءة والكتابة فإنه سيشعر بالملل لا محالة مباشرة، أنه ما عادش باش يشعر بلذة الدرس، درس ما عاد باش يكرهه. ما يدخل المدرسة تقدم لهم ما يعرفونه، مش نعمل بيها يعني كذا طفل قرأ لي في السنة التحضيرية متاعه قرأ كتاب السنة الأولى، قرأ الرياضيات السنة الأولى، يعني علي أن على وزارة الإشراف هنا أن تلغي السنة الأولى إذا في نهاية الأمر، إذا كان نحن باش نطيبوه من قبل نحضروه في السنة التمهيدية وفي السنة التحضيرية، في السنة الأولى يجي المعلم باش يقريه يلقاه حاضر جاهز، يعني باش يفقد نكهة المدرسة. وكيف ذكر سي عاطف المرة الأولى في البداية الحصة هو أنه قال لك أنا كيف أسمى يعني التفاوت الاجتماعي والتفاوت، يعني إذا كان صار عندي تفاوت هنا ما عادش نجم أنا نقريه، يعني خليني نقول علاش هو هذا هو اللي بات نهارين الفيلسوف إدغار موران وقت يتحدث يقول مهم في كتابه المنهج اللي هو متاع عشرات السنوات، يعني آخر يعني اللي نحن المدرسة التونسية في 2017 تخدم به في المدرسة التونسية في السنة التحضيرية، وهو المنهج هو كتاب بتاعه لميتود المنهج، يتحدث يقول لك مهمة التربية الآن هي ليست إعداد التلاميذ للامتحانات، هي إعدادها للحياة. ونحن ولينا نبحث على من يحفظ أكثر، من يقرأ أبكر، من يكتب أسرع، بينما الحقيقة الطفولة ليست سباق. نحن نريد من الطفل أن يتعلم، مش نعلمه الجواب أنا في المدرسة، لا سأعلمه السؤال. ما نحبش الطفل يجيني حافظ أنا يحفظ الحروف كلها، أبحث عن طفل يحب السؤال، يثق بنفسه، يحسن التعبير ويحب الكتاب. يحب الكتابة هذا الذي الكتب بشكل عام، إنه نحب يشوف الكتاب يحب رائحته، نحب يشوف الكتاب يحب ألوان الكتب، نحب يشوف الكتاب يرى مشهدها، يعرف اللعب مع الآخرين. مهمة المدرسة. هذه المدرسة هي مش ليس أن يأتيها التلبيد جاهزا، هو سيتعلم سيتلقى العلم وهو يلعب. أما إذا كان باش يجيني التلميذ الجاهز، الحقيقة أنا درست السنة الأولى ولا أحب التلميذ الجاهز صراحة، لأنه بالحق يعني يتعبني كثيرا، يتعبني التلميذ الجاهز. التلميذ الجاهز يعني لأنك سمحني الذين تولوا أمره قبل المدرسة فإنهم أفسدوا طريقته في المشي، لأنه لم يتدرب بطريقة سليمة، لأنه لم يتلقى التعلم، لم يتلقى المعلومة عن بطريقة سليمة صحيحة. في المدرسة مانيش باش نعلمه أنا الإجابة، مانيش نعطيه إجابة. يجيني الطفل إلى المدرسة بألف سؤال وسؤال، يجيني يحب يعرف كيف هذه السماء زرقاء، كيف نعطيه الطريق للإجابة؟ ما نعطيش الإجابة نقول له كذا وكذا. الطفل علاش تو نحن، علاش نحن أولادنا تو أنت دخلتي في موضوع وموضوع شائك إيمان، وقت اللي قلتي يعني بالشكل ينقطعون عن المدرسة، لأنه نحن يجونا بشغفهم التام ذا يجوا يحبوا يعرفوا. ونحن في المدرسة أو المدرسة سمح لي بالكلمة، وأنا واحد من الذين من المسؤولين عن هذه ما يحدث في المدرسة التربية، نقتل هذا الشغف. علاش يجيني بألف سؤال ويخرج بلا جواب؟ علاش يخرج يعني تصور في المدرسة يعدي عندك 6 سنين، يعدي عندك 7 سنين بين الإعدادي والثانوي، ثم يخرج يغادر هذه المدرسة وهو كاره لها. يعني لماذا؟ هل المدرسة يعني كأنها فقدت دورها؟ يجيني الطفل الآن، يأتيني الطفل وهو مشروع باحث صغير، قبل ما يكون تلميذ هو طلع، هو يحب يسأل التلميذ. وهذه إذا كان أنا باش نقتل لديه السؤال، انتهت الحكاية. يعني قتلت السؤال يعني قتلت الشغف نتاعه. يجيني لأنه في الحقيقة رأس مالي الحقيقي، رأس مالنا نحن المعلمين هو الشغف. إذا كان لأنه الحروف والأرقام كلها باش يعرف، لكن الفضول إذا انطفأ لديه يصعب إيقاده من جديد. إذن الطفل الجاهز بالنسبة إلي أنا كمربي، يعني قضيت 4 عقود في القسم، يعني هو ضرر على المدرسة التونسية، على المدرسة بصفة عامة. الطفل الجاهز في نهاية الأمر هو ضرر على المجتمع، لأنني قتلته قبل أن أن أن أن, أن, أن أكونه. لأجل ذلك أدعو كل الذين يشتغلون بالتربية وعلى الطفولة أن يتركوا التعليم الحقيقي والقراءة الحقيقية للمدرسة، لأنه كما قال توسيع مات قال لير سيديشي فري كومبروندر اي جوجي، القراءة هي تهجئة وفهم وحكم. خليني الدهدها هذيك واحدة واحدة. اكتشاف اللفظ هو روعة، اكتشاف الحرف والكلمة هي حكاية جميلة. نعم الدهشة إذن هي الوقود الأول للتعليم. ربما أعطيتوني شوية وقت بركة،
0: أكيد هو الوقت مع مستشار حسيتنا عاطف البدلي أنه مهم جدا الجانب النفسي. يعطيك الصحة المربي طارق القلعي، كذلك يعطيك الصحة سي عماد على المداخلات الثمينة متاعكم، خاطر راهو مهم جدا أنه كي تطرح موضوع ويكونوا معنا مربين عندهم من الخبرة والزيد، خاصة بالنسبة لنا احنا اللي نجموا يضيفوه ويجي يضيفوه للأسر التونسية. نرجع معاك مستشار حصتنا.
3: صحيح طيبة من جديد إيمان.
0: مرحبا به. فيما تبقى خاصة وأنه هوك أحكى سي عماد على أهمية البناء القاعدي، وكذلك حتى المربي طارق القلعي حكى على أنه به نخليه هذه المهمة للمدرسة يعني المحافظة على هذا الشغف لدى التلميذ وكذلك المربي.
3: والله إيمان كم نتمنى أن تبقى المدرسة والعائلة، لأنه اليوم حتى عائلات تحولت إلى مدرسة، يعني وتحول الوقت العائلي إلى وقت دراسة. وأقول لك في حتى من تجربة الخاصة يعني هذا الحساب والكآبة، لأن الوقت العائلي أصبح مصادرا يعني، وهذا ليس اليوم أو يومين أو ثلاث، ولكن يعني على طول الوقت الأمومة مصادرة، الأبوة مصادرة، المنزل العائلي و مساحة الانتقال العائلية مصادرة. أنا أقول كل هذا لأن الحلول موجودة، نحن لا نحتاج إلى 100 ساعة دراسة كل يوم كما تربى جيلنا، أعتقد أنه 5 ساعات و4 ساعات تكفي. ما اعطى اكثر فرصه للحياه حتى تعلم هذا الطفل. المدرسه لا تعلم كل الحياه ولا يمكن ان تعلم كل ذلك، وهي لا تعطي كل ذلك للطفل. العائله والعائله الموسعه و كل ما في الحي يمكن ان يعلم هذا الطفل. المؤسسات الاخرى كدور شباب، دور ثقافه، هذه ايضا لها بصمتها ولها اهميتها. على كل السؤال الثاني بالنسبه للتسرب المدرسي، التسرب المدرسي هو نتاج للنتاج للعقليه وللنموذج ولطبيعه المنهاج الدراسي التونسي. نحن لو المدرسه لا تخاطب الا نوع واحد من الذكاء، الذكاء التجريبي. من يحسن القراءه والكتابه والحساب هو من لديه فرض واولويه في التعلم. بينما اشكال التعلم كثيره جدا ومتعدده. فبدا بمن له ذكاء طبيعي، من له ذكاء عاطفي، من له ذكاء اجتماعي. علينا ايضا ان نثمن هذه الذكاءات، وهي ذكاءات نفقدها يعني. واليوم ليس المشكله فقط في التسرب ايمان في ما تبقى في ثلاث ثانيه. المشكله ان التقارير تقول ان المشكله في من تسرب ولا نعرف اين هو، له في المدرسه ولا نعرف وين له يتكون له يتدرب. وهذا معددهم كبير جدا برابور نيت وهو موجود على الانترنت، أن من يريد ان يتصفحه. انقطاع عن الحياه، عن المدرسه وانقطاع عن الحياه، لانه الطفل يفقد تقريبا كل قواته في المستقبل. لذلك على المدرسه ان تخاطب كل الذكاءات، وعلى المدرسه ان تفتح كل الفرص، وعلى المدرسه ان تعطي الحد الادنى ل 16 سنه تعليم مجاني وجماعي وعام، وعلى المدرس وعلى البيداغوج ان تاتي بالحلول حتى تضمن لكل هؤلاء الاطفال ليس فقط التعلم، التعلم بشغف، بتقدير للذات، باحترام للذات، وبعلاقه طيبه مع العلم ومع المدرسه. وهذا بالامكان ان نقوم به اذا اصلحنا بعض الاشياء حتى تكون المدرسه صديقه الطفل.
0: يعطيك الصحة مستشار حستنا عاطف العبادي على كل هذه المعطيات والتحليل، خاصة بالنسبة لنا احنا. احنا هكا نصلوا لختام ساحتنا اليوم من برنامج بلا قيود، ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم في نفس التوقيت. ما بقى كنقول لكم تصبحون على محبة.

0: مدرستنا على موجات إذاعة الكهف.
1: إذاعة الكهف،
2: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
3: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. إشراقات هذا الصباح عن سلامة الصدر، من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على حسن إيمانهم ونبل أخلاقهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه بعضهم البعض. قلوبهم لا تحمل ولا تحتمل إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ليس أسعد للمرء ولا أشرح لصدره ولا أهنأ لروحه من أن يحيا في مجتمعه بين إخوانه وأهله والناس أجمعين سليم القلب معافى، لا ينطوي قلبه إلا على المحبة والرحمة والإشفاق على الناس. فصاحب هذا القلب الله جل في علاه يقبل عليه بفضله ورحمته ولطفه وكرمه، فيمتلئ القلب بالطاعة، فهو يسارع إلى الخير ويكون سباقا إلى كل فضيلة، ومن ثم فهو عند الله من أفضل الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وصاحب القلب السليم ينجو مكرما يوم القيامة، لأن الله سبحانه قد علق النجاة في ذلك اليوم بسلامة القلوب، فقال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام، إذ يقول في دعائه: ألا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم من الشرك والشك، سليم من الرياء والنفاق، سليم من الغل والحسد، سليم من الأحقاد والضغائن، سليم لم يصب بالقسوة ولم يختم عليه بأختام الشدة والغلظة. فالمسلم لا يكون إلا سليم الصدر، طيب النفس، طاهر القلب، لا يحمل في قلبه لإخوانه المسلمين سوءا ولا ضغينة ولا كراهية، بل يحبهم وينصح لهم ويشفق عليهم ويحب الخير لهم. نسأل الله العلي القدير أن يطهر قلوبنا من كل حقد وحسد، وأن يجعلها قلوبا سليمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم اجعل لنا في هذا الصباح دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك احتوينا، وأمنياتنا أعطينا، وبفضلك أغنينا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النار اللهم احمينا، ومن شر كل حاسد اكفينا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا اللهم على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك راهبين، لك مطوعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والهرم، وعذاب القبر. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، لا هادي لمن أضللت، ولا المضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، لا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك. اللهم أكرمنا بالجنة، وأكرمنا بالرحمة والمغفرة والصلاح والهداية والبركة والحياة الآمنة المستقرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا سبحانك إلا قضيته، يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نوره أرجاء عرشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على ذنوبنا وخطايانا، وارحمنا اللهم رحمة تغنينا بها عمن سواك، أنت الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: تمام، السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. ينطلق اليوم بولاية جندوبة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه، وذلك تحت إشراف رئيس ديوان الحبوب سلوى بن حديد. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تواصل مصالح بلدية سليانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، وقد انطلقت في المدوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات وفق كاتب عام بلدية سليانة المكجبالي. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس بقصر باردو بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية بحضور النائب عن هذه الدائرة بثين الغانمي حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 جويلية 2026 على مسرح البحر بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. في الشرق الأوسط استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون أمس بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفقا لمصادر محلية. وفي لبنان استشهد 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان حسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في رسالة نشرها عبر قناته على تليجرام أمس الاثنين أن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تقترب بشكل كبير من تحقيق الهدف النهائي لجهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء التوتر المتصاعد في المنطقة. نلتقي تمام السابعة، إلى اللقاء.

صباح الخير، صباح النور، صباح المسرات. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من هو حاضر معنا الآن في الاستماع على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. 8 دقائق بعد السادسة صباحا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. شكرا لاختياركم إذاعتنا، شكرا على تواصلكم معنا في يوم جديد، إن شاء الله يكون مكلل بالخير يا رب. دعاءنا نستهله لصبحية هذا اليوم الثلاثاء، اليوم 9 جوان 2026، نقول في هذا اليوم: أسأل الله أن يغمركم بنعيم الإيمان وعافية الأبدان، وأن يطهر قلوبكم ويغفر ذنوبكم ويفرج همومكم ويشرح صدوركم وينير طريقكم ويعطيكم حتى يرضيكم، وأن يغيث قلوبكم بما تتمنون، وأن يهب لكم سعادة تسع الكون، وأن يسهل وييسر كل أموركم بنور وضياء، ويبارك بأعماركم ويحقق مناكم وأمالكم وأمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم وغم ودين، وأن يغفر لكم ولوالديكم، وأن يشفي مرضاكم ومرضانا، ويرحم موتاكم وموتانا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم إيمانا كاملا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وبيتا آمنا، وجسما سالما معافى من كل بلاء. ولا تحرمنا يا رب ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم اكتب لنا خير هذا اليوم بسعادة ورضا ورحمة منك، وبعد عنا غضبك وسخطك، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وزدنا من خيرك، وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جفوة الأحباب ومن شماتة الأعداء. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الدعاءات في الطاعات، والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات، والعفو عند العثرات. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية.

0: راديو كيف اف ام
1: باش نحكي لكم على اثنين قابلوا في مدينة فيها شارع طويل مبلول بشتات عجنب هذا بنك فوقه جريدة منفخة بالماء وعجنب لاخر بنك فوقه انبوبة مكسرة
2: تقابلوا من غير ما تواعدوا لمتهم الصدفة والظروف في هالمدينة وباش مضيعوا الوقت قعدوا يحكيوا لبعضهم

مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هذا كان ثنائي قدم له لكم صبحية هذا اليوم من الأنغام الصباحية، وما زال عندي أنا كوكتيل آخر من الأغاني الصباحية. لكن قبل خليني نستقبل دعواتكم الجميلة وصبحياتكم. أم أسلم تقول لنا: صباح الثلاثاء، ما أجمل كلام الله في أول الصباح، ألم نشرح لك صدرك. اللهم بعمق هذه الآية أشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزل همومنا واشفي مرضانا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وسعد قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. شكرا أم أسلم، شكرا على التبادل الجميل هذايا، وشكرا على كلماتك الرائعة وعلى حضورك زيادة وعلى مشاركتك معايا في المنوعات الإذاعية. فما ساعاتنا في على مواقع التواصل الاجتماعي، سقطوا على صفحات الفيسبوك، فما كلمتك يستوقفوني. اليوم اخترت لكم تحية لسيري ذخمخم، يقول: هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد، وهناك علاقات توقعنا منها الكثير ووجدنا منها القليل، وهناك دروس لم تكن بالحسبان لكنها علمتنا الانتباه. أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل

هذا إلى قليل الاضطراب. درجات الحرارة تسجل ارتفاع ملحوظ تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. كما قلت لكم هذه فكرة أولية على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون. تبقوا معنا ساعتنا الثانية نعطيكم أكثر تفاصيل. سمعنا هدى حداد، سمعنا أنيس الخماسي، سمعنا أسامة فرحات في الفرقة الموسيقية متاعه، وسمعنا ربريس للفنان سيد درويش يا وردة على فل وياسمين. أنا باش نسمعكم كوكتيل، وشكرا لهندا زميلتي هندا اللي في وقت من الأوقات هي اللي حضرت لي الكوكتيل هذية، كوكتيل صباحي نحبكم تسموه لأنه في فيروز، في عبير نعمة، في مروان خوري، من أجمل الأصوات الصباحية اللي نجموا نسموها. أتمنى لكم يعني أنكم تكونوا تشربوا في القهوة، ولديتنا اللي حضروا للبكالوريا اليوم في الأسبوع الثاني، إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله بنجاح لكل وليداتنا، وإن شاء الله الفرحة تعم كافة الأسر التونسية. خليكم مع هذا الكوكتيل ورجعينا.

فوالا هذا كان كوكتيل تقريبا فيها 20 دقيقة. حبيت أنه نسمعكم فيروز بيرناما برشا أسماء كانت جنات فوالا كانوا أسماء حاضرين مروان الخوري الأنغام الخفيفة الأنغام الصباحية. ما نعرفش عجبكم الكوكتيل هذايا وإلا لا اكتبولي في الكومنتر دايوغ بديت توصلني الكومنتر متاعكم على الباج متاعنا خاتيو كيف .tn. مرحبا بكل صبحياتكم، مرحبا بكليبكم الحلو، مرحبا بكليبكم المزين. محجوبي خدوجة صباح النور، شرع نهارك من أسعد الأيامات يا خدوجة. حميدة لويزا تقول أسعد الله صباحكم بكل خير، شكرا لك لويزا، مرسي بكو. وسيلة حنم مدام وسيلة، شرع نهارك زين، شرع نهارك مبروك. محبوبة صباح النور يا محبوبة، شهر نهارك من أسعد الأيامات. روضة نصبح عليك يا روضة، روضة ويلي. نصبح على أحمد أوفا، دعائك الجميل يا أحمد يقول لنا اللهم إننا نرفع حاجاتنا إليك متوكلين عليك لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك. اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب. اللهم أمين يا أحمد. سيمونير روسيتي صباح النور، شكرا لك. صباح الأنوار. حليمة حسنات صباح الياسمين. مولهي زهرة صباح الورد والفل والياسمين. زيتوني صباح النور، بربي اعطيني اسمك زيتوني لانه نحب نديك هكا باسمك. على كل صباح الورد والفل والياسمين اللي كنتي زايده. صابرين اليونسي صباح النور. ام اسلم تقول صباح العمل والتوكل على الله سبحانه، صباح الخيرات والبركات والامنيات الجميله، اسعد الله يومنا وملأه ايمانا واحتسابا وكلل المولى مسعانا خيرا وبركه وسترا وصحه وعفوا ونورا. شكرا. أمين يا أم أسلم، أمين. سعيدة بن عمار سعدودة صباح النور، صباح الخيرات كالعادة سعيدة. صباح على وليداتها ربي يحفظهم لك يا سعيدة. تقول صباح على أصدقاء يا حبيبي حبيب عمري ما ننسيهم. تقول أولادي نور تحيتي، وتقول لي نحب نقول لك أختي ليلى ولدي صغير سوفيين محليها أنستي ليلى تغرمت بيها والنهار تتليث يقوم بكري معي ويقول لي نحل الراديو باش يسمع أغنية اللي نقدمها، بيحب يسمع مقديد السهيلي. تدلل يا سيدي، تدلل يا سوفيين. شكرا لك سعيدة، ربي فضل لك صغيراتك وربي فضل لك العائلة وربي فضل لك العزيز عليك وربي فضل لك خالد رشيد، خالك رشيد الوسليتي. محليهم محليهم حتى صغيرات إنه نشروهم على الراديو. هذي دائما نرجع وراه، دائما نرجع للعائلة أو للوالدين، إنكم أنتوما هما اللي تزرعوا النبتة الصحيحة والنبتة الطيبة في عند وليداتكم. تنرجو الموضوع هذي. شكرا جويني صباح النور، تحية لكل أهلنا في مدينة تبرسق الجميلة. منى جماعي صباح الخيرات، صباحك سعادة زادة أنت. وشكرا يا منى على غنيتك الحلوين اللي تبعثهم لي، مرسي بوكو منى. فكرية غريني صباح النور، صباح الخيرات، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. ابتهال صباح النور، ابتهال تحية من خلالك نوصلوها لكل أهالينا في مدينة سرس الجميلة. شيبي حنونة صباح النور، هنونة صباح النور، صباح الخيرات. تحب تسمع إيش أحلى من كل محلوة؟ إن شاء الله هذوما تو نعديهم. توفيق الشيب صباح النور، صباح الخيرات. هدى صباح الورد. منى صباح النور. محمد الناصر يسمع فينا من فرنسا، صباح النور، صباح الخيرات. شكرا لكم جميعا. نجد الشيخاوي تسمع فينا، صباح الورد يا نجد. سيمونير الوسليتي يقول لنا صباح الخير، ويحكي سيمونير على ظاهرة الغش في الاختبارات الوطنية اللي يقول أصبحت مستفحلة وتزيد سنة بعد سنة. كل عام بالحق كل عام نسمعه غريبة، تنسينا في الغريبة بتاع العام اللي فات. يقول لماذا هذا الإصرار على الغش رغم العقوبات الإدارية والبدنية واللي وصلت السنين إلى حد الإيقاف والسجن. عدة أسئلة تتبادر إلى الذهن، لماذا يلجأ التلميذ إلى الغش؟ شنو الأسباب؟ هل هو الولي
اللي يشجعوا على ذلك ويوفر له الفلوس للأجهزة، لأنه الأجهزة مش رخيصة، مش سهلة، مش متاعها متاع 10,000 متاع 20 يأخذك الجهاز وبش يتصنت بيه وإلا بش تتعديله المعلومة من خلاله. ليه راو نتحطوا على الملايين لهنا؟ يقول عديدة تداعيات الغش، شنو الحلول؟ لابد من دراسة معمقة من أهل الاختصاص. أنا حكيت عليه البارح بكل تفاصيل ومظاهرة الغش، وحكيت إنه صحيح هي ظاهرة مستفحلة، يعني دخيلة علينا ما تربيناش الحقيقة بالغش، لكن زاد راهو إنه باش ندخل صغيرات ما زالوا في مقتبل العمر ندخلوهم للحبس للسجن ويتعمل لهم كل الدوسي المحمم هذيك، إنه باش يبقى يتبعهم حياتهم كاملة ما يجيش زاد هو. فنتصور إنه فما عقوبات أخرى أباغ السجن، وهذه ما ناديت به الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان اللي رفضت العقوبة السجنية عند الغش في الامتحان، وتقول وأنه يعني مقاربة لازم تكون فما مقاربة تأديبية تربوية في معالجة حالة الغش في الامتحانات، وتقول نرفض العقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال، وتقول أنه هذية يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية صحيح، ويستوجب التصدي للغش بكل حزم، لكن اعتبرت أنه معالجة الظاهرة هذية لا ينبغي أن تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ، إقصاؤه، تعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. فنرجعوا للموضوع هذا بأكثر تفاصيل بعد موجز السابعة صباحا. مرحبا بكم أنتم مستمعينا الكرام اللي حاضرين معنا في هذا التوقيت.

0: صباح النور، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. التحق بحدنا زميلنا وصديقنا رفيق القاسمي باش يقدم لكم موجز لأهم الأنباء. صباح النور رفيق.
1: صباح الخير ليلى. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ينطلق اليوم بولاية جندوبة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة، وذلك تحت إشراف رئيس الديوان الحبوب سلوى بن حديدة. حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي، والذي أكد أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الصابة بمختلف مناطق الإنتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. تواصل مصالح بلدية سليانة مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، وقد انطلقت في المدوات الكيميائية لعدد من الأماكن التي من المتوقع أن تكون مخافر للحشرات وفق كاتب عام البلدية المكجبالية. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس بقصر باردو بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية بحضور النائب عن الدائرة بثينة الغانمي حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. تنظم أو تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويلية 2026 على مسرح البحر بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. عالميا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أمس عن قلقه البالغ بشأن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. في لبنان استشهد 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة لكيان الصهيوني على جنوب لبنان حسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في رسالة نشرها عبر قناته على تيليجرام أمس الاثنين إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو. نلتقي تمام 7:30، نرجع معك ليلى.
0: شكرا رفيق. 7:30 يرجونا قسم الأخبار بعناوين نشرة الثامنة. مواصلين معكم مستمعينا الكرام، مواصلين معكم صبحيتنا. على شنو باش نتحدثوا في لقائنا اليوم؟ باش نتحدث عن يعني تسجيل 302 تبليغ مواطني بخصوص وضعية التزود بمياه الشرب في تونس خلال 2026. اسكو هاد 302 تبليغ هذوما خلال شهر تصور أقل، يعني الرقم تخي تخي با. ندخلوا في التفاصيل متاعه. ناس تبلغ شهر مي، يعني شهر مي مازال ما نتحطوش على شهر جوان. شهر مي التبليغات فيما يخص وضعية التزويد بمياه الشرب وصونيت عاملة كالعادة مغنيني. مش نرجع نتحدث فيه موضوع المي، لأنه بالحق في بيننا أنه صفحة وتويناها وفي بيننا وأنه رجعت الأمور نسابها، لكن يرجع قطعنا المي خاصة على مستوى منطقة عين مناخ. عين مناخ توا ثلاثة أيام المي ما فماش. أمس ما فماش، يعني الحقيقة أمس كنت في بالي أنه الماء موجود كالعادة، على الأقل نهار بنهار كالسيستيم اللي عودونا بيه نهار بنهار الماء ما فماش. وفما برشة تشكيات الحقيقة وصلتني فيما يخص الانقطاع المتكرر والمتواصل للمياه الشرب. والله راهو عيب بالحق. تحدثنا مرارا نعرف شنو المشكلة اللي سايرة قبل، يعني نهار بنهار كلنا ميسيلش، طلبنا منهم انه على الاقل الماء يكون في النهار وقص في الليل وقت اللي المراه تهدى والدنيا تهدى وما عادش فما كل حركه متاع الدار. رجعنا توا يتقص بالنهارين بثلاثه ايام بالاربع ايام، وفما شكون يقول لي انه جمعه كامله في منطقتين مناخ الماء مقصوص. مانيش فاهمه شنو هالشماته اللي طلبتها السونيد هذيا. على كل تنرجعوا له زاد الموضوع هذيا. نرجع للأنغام 5 دقائق بعد السابعة، نرجع للأنغام اللي طلبتوها تدلل، وما نجمش ما نرفضش الأنغام اللي تطلبوها وقت انتم تدلوني بالكريم الحلو اللي تبعثوه لي على الباج متاعنا radiokf.tn. تدلل مقداد السيلي على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.

0: تدلل علينا الواش وانتوا تدلوا علينا مستمعينا الكرام. 10 دقائق بلتو 11 دقيقة بعد السابعه صباحا، مرحبا بكم. باش نتحدث اليوم على انطلاق موسم الحصاد وتجميع القلب القمح الصلب والقمح اللين. ان شاء الله مبروك سعيد، وان شاء الله ربي يوصل بالسلام. باش نتحدثوا زيدا عن تنظيم الدورة 20 من مهرجان برقة للجاز اللي إن شاء الله السنة بش يرجع من جديد من 2 إلى غاية 9 جويلية على مسرح البحر بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. باش نهزكم للولايات المتحدة الأمريكية، وجوستومون فما مستمع يصبح علينا ويسمع فينا من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا باش نذكر اسمه كي نرجع نقرأ لكم لي ميساج نتاعكم، لكن باش نهزكم للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا العاصمة واشنطن. علاش؟ لأنه القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بواشنطن سي أنيس الحجري وقنصل تونس بواشنطن جلال بن بلقاسم استقبلوا بعثة المنتخب الوطني التونسي بمدينة مونتيريا المكسيكية، يتقدمها نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. حسب نشرته الجامعة الوطنية لكرة القدم على صفحة الفيسبوك، وصلت بعثة المنتخب الوطني التونسي إلى مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 واللي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أكيد تو يرجع بحدينا، يجي بحدينا بعد شوية زميلنا كريم العوادي تو يعطينا أكثر تفاصيل عن التحضيرات والاستعدادات والمواكبة للمنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله إن شاء الله ينورونا الحقيقة، إن شاء الله ينورونا المنتخب. كما قلت بعد شوية الميتيو باش تكون حاضرة معنا جست لحظات تونا تعرفوا شكون باش يدخل معنا اليوم وباش يعطينا أكثر تفاصيل عن حالة طقسنا، سينو باش نتحطوا زيدا عن الإعلان عن منصة نجدة للجلطة الدماغية عفى الله الجميع. هذه تعلن عليها وزارة الصحة بتبيعها، ما يخفكمش انه في الفتره الاخيره يعني كثرت الجلطات هذه الدماغيه، والمدير العام للصحه بعد اش نحكيوا على البلاغ نتاعو. نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي، يحضر معنا سي بلال اليحيوي. صباح النور سي بلال.
1: صباح النور اخت ليلى، مرحبا بك ومرحبا بك المستمعين.
0: شكرا شكرا على وجودكم يوميا وكل صباح معنا من اجل توفير الخدمه والمعلومة للسادة المستمعين. طقسنا اليوم الثلاث كيفاش باش يكون سي بلال؟
1: طقسنا هما يميز اليوم خاصة خلال هذا اليوم ويوم الغد هو الارتفاع في درجة الحرارة، معناتها تفوت شوية المعادلة العادية معناتها لشهر جوان. اليوم مثلا درجة الحرارة القصوى باش تكون معدلاتها بين 31 إلى حدود 36 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية المناطق مع ظهور شيلي محليا. طقس عامة قليل السحب كما نشوفوا حتى اليوم الصباح، سحب قليلة مع على أغلب المناطق تبقى متواصلة مع على أغلب متفاترات اليوم، والعشية مخر معناتها تتكثف نسبيا السحب خاصة على المرتفعات الغربية للشمال والوسط مع هبوب تيارات هوائية والريح من القطاع الشرقي اليوم. تكون قوية نسبيا خاصة آخر نهار بالجنوب، تساهم في دوير رملية محلية خاصة بمناطق أقصى الجنوب بولاية الطويين، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. حالة البحر اليوم مش يكون قليل الإثيراب تدريجيا مع مضطرب خاصة بخليجي جيبس والحمامات خلال هذا اليوم. يوم غد ان شاء الله باش نبقاو في نفس المعادلات، باش نبقى مازال النهار سخون شويه زاده كيف طقس مغيم جزئين على اغلب المناطق، لكن العشيه معناتها ثم بوادر معناتها نظرا للحمل الحراري الموجود لهذا اليوم وخلال اليوم الغد يساهم معناتها في ظهور خلايا رعديه محليه خاصه معناتها بالتضاريس الغربيه والمرتفعات الغربيه للشمال الوسط، خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار وامكانيه ايضا لتساقط البرد باماكن محدوده، ثم تشمل محليا معناتها في اخر النهار واثناء الليل بقيه الجهات الشرقيه مع هبوب تيارات هوائيه من القطاع الجنوبي خاصه على الشمال الوسط تخدم القطاع الشرقي بالجنوب اللي مازالت قويه شويه خاصه بالجنوب وضعيفه لا معتدله بالنسبه لبقيه.
0: هو راه البارحه كانت هالسحب هذه وكانت شويه امطار البارحه على مستوى مدينه الكيف.
1: صحيح البارحه تكثفت السحب هي على اغلب المناطق خاصه على المرتفعات الكل ومعناتها السلسله الظهريه معناتها للجبال نتاعنا معناتها كانت موجوده سحب البارح والكميات حقيقه معناتها كانت كما نحن تراس معناتها امطار ضعيفه ما كانتش كميات كبيره. كما قلنا معناتها البوادر هذه نتاع الخلايا الرعديه باش تكون موجوده خلال اليوم الغد وكذلك يوم الخميس ان شاء الله معناتها تكون مصحوبه بامطار. نهار الخميس اهم ما يميزه ان شاء الله هو معناتها تغير اتجاه الريح وتغير التيارات الهوائيه اللي تصبح من القطاع الشمالي وكيقولوا من القطاع الشمالي معناتها نعرفوا اللي تساهم في انخفاض او في عوده درجه الحراره الى المعادلات او حتى نسبيا اقل من المعادلات نتاعها ان شاء الله معناتها خاصه على مناطق الشمال الوسط تبقى بدون تغيير بالنسبه لمناطق الجنوب. لكن يوم الجمعه باش تقوى اكثر خاصة الرياح على أغلب الجهات وتبقى من القطاع الشمالي كما قلنا على الشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تساهم في تعديل مع خاصة مع حالة الجو وانخفاض في درجة الحرارة على أغلب المناطق.
0: شكرا سي بلال يعطيك الصحة بارك الله فيك على كل ما تفضلت به من المعطيات ومع الأمات. 16 دقيقة بعد السابعة صباحا نرجو مع أنغامنا دائما على موجاتنا موجات إذاعة الكفر.

مواصلين مع بعضنا مستمعينا الكرام، ذكركم أنه المدير العام للصحة بوزارة الصحة أعلن يوم أمس الاثنين 8 جوان، يقول أنه بشي يتم بدء العمل خلال الأيام بمنصة نجدة للجلطة الدماغية في الله الجميع، بعد نجاح منصة نجدة .ان واللي تعنى بالجلطات القلبية. أهمية الرقمنة في المجال الصحي بين، وقال المدير العام للصحة، قال وأن وزارة الصحة تعمل على إعداد مؤتمر عالمي باش ينعقد في سبتمبر المقبل بالخصوص، ويقول وأنه مجهودات الوزارة بخصوص تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عن بعد، إضافة إلى العمل على رقمنة الملف الصحي للمواطنين والتلاميذ والطلبة. وبربي مادام نتحدث عن الصحة وعن وزارة الصحة، البارح فما تشكيات من الأسبيتال نتاع الكيف، يقول لك من 7 نتاع الصباح نشدوا الصف، لكن فما صف كبير، وفي النهاية انه يعني ما فماش النظام اللي تعودنا به، وانه اللي يجي الاول هو اللي يتعدى الاول، ما فماش ربما الموظفين يجوا مخدين، وبعدش فما كل المحاسبة هذية ملحوظة، حبيت وانه نقدمها لصالح العام، لصالح العام باعتبار وانه وزارة الصحة تحب تصلح من الخدمات متاعها اللي تعرضها للمواطنين، ويلزمها تصلح لأنه قطاع حساس كما قطاع الصحة، يلزم كل مرة انه نعملوا الاصلاحات الجذريه هذه، وكذا فما غلطه واذا كان فما نقائص علاش لي ما نقفوش عند هالنقائص هذه، كما قلنا لانه هذه راهي هالنقائص وهالتصليحات الاصلاحات هذه راهي تجي لصالح المواطن التونسي اللي يمشي صبح بكري ربي يعلم به باش يشد الصف، وفي الاخر يلقى روحه لاخر لحظه والطبيب مازال ما جايش، والا الفرمي مش متعاونه معاه، والا النمره نتاعو يتعطى لواحد اخر ويدخل هو قبله. دونك هالمعاملات هذيا، انا الملاحظه هذه نسوقها بكل حذر، لانه دخلت الحقيقه مشيت لفتره من الفترات ولقيت وانه فما معامله طيبه ومعامله سلسه، وان شاء الله الله لا يمرض حتى حد، وان شاء الله ربي يمتعكم بالصحه نتاعكم. نرجع للحدث متاعنا في ولاية الشمال الغربي، يكون عنا عيد ويكون عنا موسم، ويكون عنا فرحة وقت لي ينطلق موسم الحصاد. نتحدث على موسم الحصاد في جندوبة، ونتصور أنه في بيجة في سليانة في الكيف تقريبا نفس الشيء، انطلق موسم الحصاد في جندوبة، انطلق تجميع القمح الصلب والقمح اللين بمختلف المعتمديات، فما استثناء فقط لمعتمديتي بلطة وبوعوين وفرنينة تحت إشراف رئيس الديوان الحبوب والاتحاد، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. وأكدوا أنه موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتكال بالجهة يسير بنسق هادي في ظروف طيبة. إجمالا ديوان الحبوب دعا بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصيف 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعوة للفلاحين للالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. إن شاء الله ربي يوصل بالسلام، وإن شاء الله يكون موسم حصاد ناجح، وإن شاء الله يكون ينطلق في ظروف طيبة. نبقى في سليانة، مصالح بلدية سليانة تواصل مقاومتها للحشرات بكافة الأحياء، وانطلقت في المدوات الكيميائية لعدد من الأماكن اللي من المتوقع وأنها تكون مخافر للحشرات، هذه حسب كاتب عام بلدية سليانة، واللي أكد وقال وأنه الوضع تحت السيطرة. نرجع مع الأنغام، 24 دقيقة بعد السابعة صباحا، 7:30 عناوين نشرة الثامنة، 8 غربة كريم يجي بحضنا في برقية الرياضة.

نرجع مع الأنغام المغاربية. هذه الفنان الشاب خالد يغنينا روحي يا وهران. 25 دقيقة بعد 7:00.

توت لي فاسون روحي يا وهران، احنا باش نروحوا بها بعد 7:30 عنا سبوت يلزمنا نعديه توا، خليكم معنا.

0: المنتخبات المشاركة.
1: إلى المجموعة الأولى وتقديم المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، هذه النسخة الاستثنائية بين ثلاثة بلدان: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكذلك كندا. والبداية بالمجموعة الأولى، ونذكر المنتخب المكسيكي، منتخب جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، ومنتخب تشيك، هذا الرباعي ليكون المجموعة الأولى. والبداية منتخب البلد المنظم، منتخب المكسيك، اللي يعد من أكثر المنتخبات مشاركة في كأس العالم، حيث يخوض نسخة 2026 للمرة 18 في تاريخه، وأفضل إنجاز للكرة المكسيكية بلوغ الربع النهائي العالمي لسنوات 1970 و1986، عندما استضافت المكسيك بطولة العالم لكرة القدم. مع دخوله كذلك ثالث عام وثالث مشاركة لي في كأس العالم، المدرب خافيير أغيرو يعلن قائمة تضم لاعبين بارزين في مرحلتين مختلفتين من المسيرة الكروية، ويبقى الحارس المخضرم غيرومو أوتوشا يستعد للمشاركة في النسخة السادسة من النهائيات العالمية، بينما يتجه وتتجه الأنظار المنتخب المكسيكي إلى الموهبة الشابة البالغة من العمر 17 سنة جيلبيرتو مورا للمشاركة في البطولة العالمية للمرة الأولى، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الكرة المكسيكية يخوض كأس العالم.

منتخبات المكونة للمجموعة الأولى، منتخب إفريقي هو منتخب بافانا بافانا، منتخب جنوب إفريقيا اللي شارك في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخة 1998 2002 و2010. وأفضل إنجاز لكرة جنوب إفريقيا كان بلوغ والدور الأول فقط، لكنه يعرف بانضباطه التكتيكي منتخب جنوب إفريقيا وقوته البدنية. من أبرز لاعبيه بيرسيتا وتيبوهو، ويشرف على التدريب المنتخب الجنوب إفريقي المدرب البلجيكي هوغو بروس اللي قادوا إلى العودة للمونديال بعد غياب طويل. ثالث المنتخبات المجموعة الأولى هو منتخب كوريا الجنوبية. منتخب كوريا الجنوبية من أكثر المنتخبات الآسيوية حضورا في المونديالات العالمية، إذ يخوض مشاركته 12 أفضل إنجاز للكرة في كوريا الجنوبية بلوغ نصف نهائي نسخة 2002 اللي استضافتها اليابان، ويقود النجم العالمي سونغ هيونغ مين إلى جانب لي كانغ إن والمدرب هونغ ميونغ بو أحد أساطير الكرة في كوريا الجنوبية. رابع المنتخبات هو منتخب التشيك اللي يعود إلى كأس العالم بعد غياب طويل، وإذا احتسبنا تاريخ كرة تشيكوسلوفاكيا السابقة فإنه المنتخب يملك إرث عالمي كبير، وبلغ خلاله النهائي مرتين سنة 1934 و1962. ومن أبرز نجوم الكرة التشيكية

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السابعة والنصف، تحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. اليوم انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بولاية جندوبة. وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية يطرحون في لقائهم برئيس البرلمان جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية في منطقتهم. يوم الثاني من جويليا القادم، عودة مهرجان الجاز بتبرقة في دورته 20 بعد غياب دام 6 سنوات. أكثر تفاصيل في تمام الثامنة، في أمان الله.

أهلا وسهلا بالجميع، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. نتحدث في معضلة ما حبيناش وإنه نخرج منها في مدينة الكاف وفي شمال الغربي في الكاف، ولاية الكاف تحديدا. نتحدث على الانقطاع المتكرر للماء اللي كما قلت هي مشكلة متكررة. مانيش فاهمين الحقيقة هذية إسكو نتيجة أشغال جارية لرابط الأبار العميقة الجديدة، إسكو هذية سياسة انتهجتها السونيد في الكيف إنه باش تقطع الماء. رو كيف ما حكيت سابقا، يعني كنا ربما نهار بنهار، توا رو بثلاث أيام بالأربع أيام، وخاصة في فترات الذروة واختلاف الضغط اللي أثر على الأحياء. يعني إلى متى هالمهانات هذية؟ تعرفوا أنه توا صيف، تخلنا براتيك ما في الصيف، وسمعتوا مليح أنه اليوم فما ارتفاع في درجات الحرارة، وهذه كان ما أكده لنا السيد المهندس بلال اليحيوي اليوم الدخل معنا. دونك علاش هالانقطاع هذية؟ علاش يرجع هالانقطاع هذية؟ إسكو ما فماش طريقة وأنه الحال وأنه هالانقطاع يكون في فترات في الليل مثلا في العشية مخر وقت لي سيي كملنا القضية متاعنا كملنا الحوسة؟ علاش بالثلاثة أيام بالأربع أيام بالخمسة أيام؟ راهو فما ناس تسلوبية، فما ناس رم ما عندهمش إمكانية أنه باش يشرو هكل هكل سيتيرن هذيك وباش يحفظ هو الماء ويقص الماء، ما يقصش هو عنده ديجا الماء ويستعمل الماء على راحته. فما ناس ما عندهمش لي سيتيرن هذوكم، يستنى في الصنيد وقت يشتحن عليه وتسيب له الماء. دونك ما هوش معقول، وأنه الماء خاصة في بعض المناطق وبعض الأحياء في مدينة الكاف وجسيت حي عين مناخ، إنه الماء يبقى مقصوص عليهم بثلاثة أيام بالأربع أيام مع بعضه. لهنا نتصور وأنه ما هوش منطقي وما هوش معقول حتى الطرف. هذه ملاحظة نسوقوها أنا في بالي موضوع الماء، إنه تجوزت وعديت وما عادش باش نحكي في موضوع الماء، لكن نمشو وهذا هو الموضوع اللي ساعات رو ما عناش فيه مفر، يلزمنا نتحدث فيه. قولنا ربي يهدي، وإذا كان بالحق فما إجراءات متاع السلاح متاع السلاح القنوات وإلا العطب وإلا فعلا يعني فما أشغال جارية لربط الأبار، يمكن واحد ينجم يصبر ويتحمل، لكن إنه تقطع الماء هكا بطريقة عشوائية بدون سبب وما دون إعلان، الإعلانات ما عادش توصلنا من عند الصنات فيما يخص قطع الماء، لأنه ولت حاجة عادية ولت حاجة أوتوماتيك الحقيقة. دونك هذا راهو ما يجيش. السبعة بلتو ثمانية خير أربعة على موجاتنا، صباح الخير، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. اللي قصدين ربي للعمل إن شاء الله ربي معاكم، اللي قصدين ربي وليداتنا ماشيين باش يكملوا المرحلة الثانية من الامتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي يوجهكم خير، وإن شاء الله ربي يفتح عليكم هالصباح، وإن شاء الله موفقين، وإن شاء الله ما نسمع كان نجاح في كل الأسر وكل البيوت التونسية. نرجو مع الأنغام متاعنا الصباحية اللي اخترتها لكم. هيت نمشيو وين نمشيو؟ نمشيو ما نعرفش السناني، نمشيو لجوليا بطرس السلاح، نمشيو لجوليا بطرس ما بدي منك.

0: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوى مونتال.
3: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونتال تمتع بنك خديد كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارتة 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات. وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
1: إشهار.
7: يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في أخبار. صباح خير ليلى. صباح خير ليك وكل السادة المستمعين. الحمد لله احنا مقبلين على مونديال ونكموا شوية في
8: حاضرين ولا ليه؟
7: والله إذا المنتخب يحضر روحه وإحنا حاضرين يعني
8: بعدك الخمسة
7: لا هي والله ليلى الناس تحكي على خمسة مش مشكلة مش مشكلة أنك تخسر خمسة. كوت ديفوار ربحت فرنسا في فرنسا 2-1 وعادي خلاص
8: يعني دوب ثم أمل
7: موجود ما دام ثم كرة قدم تدور في الميدان والناس كل 11 ضد 11 ونلعب كورتنا.
8: ما نحبش انه نمشوا ونعملوا وقت الحضور الشرفي ونرجعوا.
7: ماذا بينا ماذا بينا ان شاء الله
8: تاعك ثلاثه مقابلات وماركينا الحضور نتاعنا
7: خاصه النسخه الاستثنائيه ب 48 منتخب.
8: نعملوا خطوه لقدام.
7: هي 48 منتخب وثم امكانيه حتى ثالث بالنقاط ينجم يمر للدور الثاني من المونديال. ثم امكانيه انه منتخبنا ان شاء الله علاش نقولوش لا يعني حاجه غير هكا يقدم مقابلات طيبه في المونديال ويتمكن من تاهل للدور الثاني كاول مره في تاريخه في النسخ اللي شارك فيها السبعة مونديالات اللي شارك فيها منتخبنا. إن شاء الله التوفيق يكون إلى جانبه في الفترة هذه في أمريكا كندا والمكسيك في وسط ظروف يعني خاصة جدا في أمريكا في المدة هذه على مستوى الإقامات ثم برشا منتخبات
8: حتى النفسية زيادة. أنا قريت الصباح أنه يعني يقع استقبالهم من طرف القنصل
7: أكيد
8: في,
7: أكيد.
8: في الولايات المتحدة الأمريكية
7: هما في مدينة مونتيري المكسيك مكسيكية توا عملوا حصة
8: أي جيهم
7: بالطبيعة الإقامة ما زالوا ما تحدثوش عليها باهية مش باهية ولو أنه في مونتيري في المكسيك الناس الكل يقولوا
8: سخونة
7: ويقولوا يعني حتى في الإقامة متاحة خير حتى من بعض المناطق الأخرى الموجودة في أمريكا يعني ثم منتخبات غيرت الأماكن تاع الإقامة متاحة بسبب ظروف خاصة جدا ثم إطلاق نار ثم وجود أفاعي ثم وجود يعني حتى ضوضاء في التمارين متاحهم هذا ما خليهم بدلوا قامت امتحهم. ننتظر الأصداء اللي جينا من مونتيري المكسيكي وإقامة المنتخب التونسي اللي وصل البارح إلى مدينة مونتيري عمل حصة لإزالة الإرهاق واليوم تبدأ تحضيرات رسمية للمونديال. المونديال ينطلق بعد غدوة 11 جوان بلقاء الافتتاح بين جنوب أفريقيا والمنتخب المكسيكي.
8: نخليك مع بقية التفاصيل
7: نعم.
8: في برقية الرياضة.
7: شكرا لك ليلى. إذا منتخبنا وصل المكسيك إلى مدينة مونتيري عمل حصة تدريبية البارح لإزالة الإرهاق بعد رحلة مطولة واليوم تبدأ تحضيرات رسميا للمونديال. في المجموعة السادسة منتخبنا موجود يلعب نهار 15 جوان ضد السويد الساعة 3 صباحا في مدينة مونتيري. المواجهة الثانية كذلك في مدينة مونتيري باش تكون ضد المنتخب الياباني نهار 21 جوان الخامسة صباحا واللقاء الأخير في الدور الأول مش يكون في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الهولندي نهار 26 جوان في الساعة منتصف الليل لقاء تونس ومنتخب هولندا. منتخب هولندا المرشح أن يكون متصدر لهذه المجموعة لكن ننتظر مفاجآت في هذه المجموعة السادسة في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. وإن شاء الله التوفيق يكون إلى جانب منتخبنا. البارح ترتيب الفيفا للمنتخبات منتخبنا يتراجع مرتبتين يصبح في المركز 46 عالميا هو التاسع إفريقيا بعد المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر كوت ديفوار الكاميرون كونغو الديمقراطية. المراكز الأولى العالمين هي الأرجنتين، إسبانيا وكذلك المنتخب الفرنسي الثلاثي الأول في تصنيف الفيفا. نرجع للإقامات والاستبعادات من المونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد أن الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان اللي حكم لقاء الدور النهائي لكأس ربيعة الأبطال الإفريقية مؤخرا لن يتمكن من المشاركة في المونديال. الحكم وصل لأمريكا وتم ترحيله إلى تركيا، سبب أن أمريكا تصنف الصومال ضمن الدول عالية الخطورة، وكان رئيس ترامب دعا الصوماليين الموجودين في أمريكا بالعودة إلى بلدانهم. الجهة المستضيفة هي اللي تملك القرار النهائي بشأن منح التأشيرات والسماح للأفراد بدخول أراضيها. على ذيك الفيفا ما نجمش يتخذ قرارات ضد السيادة متاع أمريكا في منح التأشيرات للناس اللي تحبها تكون موجودة في أمريكا. على ذيك الحكم الصومالي بنسبة كبيرة لن يتمكن من إدارة مقابلات في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. منتخب هولندا البارح أعلن غياب مدافع غورين تامبر بسبب الإصابة، المعاوض هو لوتشاريل لاعب ساندراند الفريق الإنجليزي باش يكون معوض للاعب تيمبر بسبب الإصابة. منتخب المغربي كذلك إصابة عبد الصمد الزلزولي وغيابه عن البطولة، الإصابة كانت ضد المنتخب النرويجي في لقاء ودي بين الزوز منتخبات. المنتخب المكسيكي مع منتخب جنوب أفريقيا في افتتاح المونديال 8 متاع الليل الخميس 11 جوان. رسميا طاقم تحكيم المقابلة ويلتون سامبايو الحكم البرازيلي هو اللي يدير المقابلة، المساعد في تقنية الفار هو الكولومبي نيكولاس جايو، والملعب هو ملعب لازديكا في المكسيك. هذا الافتتاح إذن في 8 ليلا، ومقارنة ببقية مقابلات المونديال يعني التوقيت مش يكون بعيد على بعضه، نص الليل ماضي ساعة ماضي 3 إلى 5 متاع الصباح بعض المقابلات. على ذيك الفرجة مش تكون يعني موجودة في بعض الأماكن، وفي بعض الأماكن الأخرى خاصة النقل التلفزي للمقابلات مش تكون ليلي، وبالتالي برشا ناس مش يوجدوا صعوبة في الفرجة على مونديال أمريكا كندا والمكسيك. بطولة طولون الدولية ومنتخبنا موجود في المجموعة الأولى، المقابلة الأخيرة مش تكون غدوة 14 جوان ضد المنتخب الكولومبي الساعة 6 مساء. المنتخب يتصدر مجموعته الأولى بست نقاط بفارق أهداف 4 أهداف، السعودية 6 نقاط بفارق 3 أهداف في الأهداف المدفوعة والمقبولة، والصين ب6 نقاط كذلك. لعب 4 مقابلات منتخبنا مع السعودية، لعبوا 3 مقابلات والصين عنده إلا 4 في الأهداف المدفوعة والمقبولة. كولومبيا في المركز الأخير بنقطة من 3 مقابلات وعنده إلا 3 في الأهداف المدفوعة والمقبولة. المنتخب التونسي أقل من 20 عام تعادل يوم أمس في سوسة وديا مع المنتخب الجزائري 1-1، ومنتخب السيدات تعادل في مصر مع المنتخب المصري 2-2. يوم أمس الاثنين السيد عز الدين الشيبي رئيس أو مندوب الشباب والرياضة بالكاف استقبل هيئة فريق أولمبيك الكاف الصاعد للرابطة الثانية لكرة القدم. الحضور كان للرئيس الجمعية مختار بن تليجان ونائبه سيد صلاح بالضيف، وتناول اللقاء تحديات المقبلة للفريق وسبل إنجاح الموسم القادم في بطولة الرابطة الثانية، خاصة الدعم المالي وتوفير كل الظروف الخاصة بالعمل لمساعدة أولمبيك الكاف على النجاح في موسمه القادم في بطولة الرابطة الثانية. في النادي الافريقي الى حد الان ما تمش الاتفاق الرسمي والامضاء على تمديد العقد مع فوزي البنزرتي، لكن وجهة النظر متقاربة، وفوزي البنزرتي حب يواصل مع الفريق والنادي الافريقي حب يواصل التجربة الموسم القادم وهو بطل موسم 2026 ومقبل على مغامرة في كأس ربيعة الأبطال الافريقية الموسم القادم. بالترجي الرياضي التونسي تكوين لجنة للإشراف على الانتدابات تتكون من شكري الواعر، مجدي تراوي، سمير شمام وكذلك محمد الغربية. في ألعاب القوى التونسية مروة بوزياني تتألق في الدوري الماسي ملتقى ستوكهولم في السويد وأحرزها المركز الأول لسباق 3000 متر موانع بتوقيت جيد جدا بالنسبة لها تحت 9 دقائق، هو 8:59 و28 جزء من الثانية. كمل بالمقابلات الودية الاستعدادية للمونديال. البارح كولومبيا فازت على الأردن 2-0، هولندا فازت على أوزباكستان 2-1 بصعوبة الفوز لهولندا، هدف جاكبو دقيقة 32 ودقيقة 90+8 من ضرب الجزاء وبيناتهم كان عدى المنتخب أوزباكستان. فرنسا فازت على إيرلندا الشمالية بثلاثية مقابل هدف، وثلاثية كانت بإمضاء أوليسي لاعب فريق البايرن 43 دقيقة 49 دقيقة و75 دقيقة، وبيرو خسر ضد المنتخب الإسباني 3-1. اليوم لقاء الكونغو الديمقراطي وشيلي في الساعة 5 مساء. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقاني جدد إن شاء الله بعد أخبار الساعة الواحدة ظهرا. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: كاف.
1: تمام 8 صباحا. صباح الخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم الى اولى نشراتنا الاخباريه لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. اليوم انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بولايه جندوبة. وديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجوده واجراءات الوقايه من الحرائق. اعضاء المجلس المحلي بباجة الشماليه يطرحون في لقائهم برئيس البرلمان جمله من المشاغل والاشكاليات التنمويه والخدماتيه في منطقتهم. يوم الثاني من جويليا القادم عودة مهرجان الجاز بيتبرقى في دورته العشرين بعد غياب دام 6 سنوات. ينطلق اليوم بولاية جندوبة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة، وذلك تحت إشراف رئيس ديوان الحبوب سلوى بن حديد. حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي، والذي أكد أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة.
2: بالنسبة لموسم الحصاد في ولاية جندوبة لحد الآن معناها الشيء يطمن لاباس، معناها في ولاية جندوبة إن شاء الله يتواصل هكا افتتاح الموسم زراعة كبرى بالأخص معناها الحبوب نهار 9 جوان باش تفتتحوا السيدة رئيس ديوان معناها الحبوب. معناها هناك برنامج ثري فيه زيارات معناها متعددة باش تكون معناها توصيات معناها من الأطراف الكل. إلى حد الآن أقل ما يقال على الموسم وأنه موسم معناها ناجح وواعد، إن شاء الله يا ربي معناها يوصلها معناها سالمة. تعرف الفلاح يبقى الحقيقة ديما يجي على قلبه الآخر وقت حتى ما يتمان إلا ما يوصل الصابة متاعه للأماكن معناها متاعها.
1: وبولاية الكاف ومع انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، أمس دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي إلى إنجاح عمليتي الحصاد والتجميع والتوقي من الحرائق لحماية الصابة.
3: مراكز التجميع ان شاء الله باش ما تكونش هكا الضغط على الفلاح، ثم ماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح ما يبقاش يشد صف وما يباتش كما صار عملوه، ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا. ماذا بينا الاثناء اكما ظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابه نتاعنا تبقى في ولايه الكاف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمديه باش يمشي لولايه مجاوره. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصه مندوبيه الفلاحه اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواش، لاحظنا اللي قاعد العمليه تمشي لكن احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلش على غرام الكسور كيما جري. ان شاء الله تتوفر هالالات الماسحه ويتم مسح الحواش باش المتنقل يكون سهل وللتوقي بالحرائق.
1: هذا ودعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد الديوان في بلاغ صادر عنه أمس ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. وتشمل الإجراءات الوقائية وفق التوصيات الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للحماية المدنية توفير وسائل الأطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخلفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. تدارست جلسة عمل انعقدت بكسر مؤخرا جمعت ممثلي المجلس المحلي للتنمية والمصالح الفلاحية بالمنطقة الإشكاليات المتعلقة بنقص مياه الشرب وسير موسم الحصاد والتوقي من الحرائق ومداوات الحشرة القرمزية. عضو المجلس المحلي محمد علي بالجسم:
4: بين النقاط اللي طرحناها إعادة استغلال الآبار للماء الساحة للشرب في معتمدية كسرة. النقطة الثانية هو تصدي لأف حشرة الشرات موجودة تو في عماد الغزول معتمدية كسرة بالتنسيق مصالح إدارة المحلية الفلاح والمندوبية الجهوية للفلاح باش ندخلوا فيها مداوات الحشرة القرمزية وإزالة الثين الشوكي المصاب بهذه الآفة، أخذ الإجراءات والحيطة في نطاق الاستعداد لموسم الحصاد بالتدخل السريع. وعندنا مشروع نتاع السويق اللي عندنا هنا في كسرة، الديلي نتاع البروجي كريبيوفا تو قاعدين نطالبوا باش يوقع التمديد في الاجال نتاعو باش المقاول نجم يكمل الخدمه نتاعو والفلاحين والمنتفعين يكمل البروجي نتاعهم.
1: دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائرية، بما من شأنه دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية، وفقا لرئيس الغرفة شريف اللشناني.
0: مشاركة تاع مؤسساتنا معناها ضرورية وبستكون مفيدة باعتبار ما يتيح السوق الجزائرية من فرص للتجارة وللاستثمار وللشراكة، نحطوا اليد في اليد مع بعضنا لغزو الأسواق الإفريقية. والغرفة تهيب بكل المؤسسات الوصول للجزائر قريب وهي على مشارف حدودنا، وممكن معناها تساهم على الأقل بالمشاركة وبالزيارة، ويطلعوا أصحاب المؤسسات على التطور اللي موجود سواء في الاقتصاد البنية الاقتصادية الجزائرية سواء في الأكثر من 30 دولة اللي جايين مشاركين في المعرض هذا، وسنا دولة إسبانيا هي ضيف الشرف في هذه التظاهرة. بحول الله بتكون معنا سنا مساهمة فعالة وإيجابية وتخدم الأهداف تاع التنمية على مستوى البلدين.
1: تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال أمس بقصر باردو بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية بحضور النائب عن الدائرة بوثين الغانمي حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. وأشار أعضاء المجلس المحلي وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب في علاقة بالمجال الفلاحي إلى النقص المسجل في الآليات والتجهيزات الضرورية إلى وضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة خاصة مع اقتراب موسم الحصاد. كما أثاروا إشكالية الانقطاع المتكرر للماء رغم ما تزخر به ولاية باجة من موارد مائية هامة. كما تطرق أعضاء المجلس المحلي لعدد من الإشكاليات البيئية ومشاريع البنية التحتية المعطلة، ولا سيما ما يتعلق بتهيئة المسالك الريفية بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية باجة الشمالية، وهو ما انعكس سلبا على ظروف التنقل وعلى انتظام خدمات النقل المدرسي. وأشاروا كذلك إلى تعطل مشاريع الإنارة العمومية وتأخر إنجاز مشروع المحاور الكبرى وعدم استكمال عدد من المشاريع التنموية المعلن عنها، إلى جانب ضعف التفاعل مع ملفات المشاريع الاستثمارية بالجهة، داعينا إلى إحداث بلدية خاصة بالمنطقة. ودائما بولاية باجة، حيث انطلقت بلدية باجة في تنفيذ خطة للنظافة والعناية بالبيئة ومدوات الناموس بالتوازي مع تدعيمها بأعوان نظافة ومعدات لإضفاء مزيد من النجاعة على هذه التدخلات، وفقا لمديرة النظافة والمحيط ببلدية باجة صوفية العودي.
5: تم التدعيم باليد العاملة 23 عام رفع فضلات وخمسة عمل بالنسبة للمناطق الخضراء، خلونا باش احنا على الأقل البرامج نتاعنا تتكثف وتكون عندها جدوى. تم تدعيم إدارة النظافة والمحيط شاحنة كبيرة 20 طن، عدد سنين شاحنة ضاغطها 8 متر كوب، شاحنة سهريج تصليح الحمد لله يكون في الوقت. بالنسبة للمداوات هي بدأت عندها مدة، خاطر قعدنا نحسي وفي المقاوي قمنا بعدة نقاط، أنا عملنا الجهر شغطو مجاري المياه احنا توفيق غنترة الخمسة في الشراكة مع الديوان الوطني للتطهير، قاعدين نجهروا في المجرى متاع الماء اللي تحت الغنترة، هذا الى جانب المقاومة الكيميائية. دخلنا زادة في مناطق التوسع خاصة البلايس اللي فيها الحشرات وكل، مثلا كيما عندك مناطق التوسع جرامر عين بلوين جنين الزيتون.
1: تنتظم الدورة 20 من مهرجان يتبرق للجاز من 2 إلى 9 من جويلية 2026 على مسرح البحر بتبرقة، ليعود هذا المهرجان لجمهور الجاز ممن دأبوا على مواكبته بعد غياب دام 6 سنوات. وفي بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمهرجان، أعلن المنظمون عن موعد إقامة هذه الدورة 20، مبينين أنها تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية وبرؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر السنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقى العالم. وبالتزامن مع هذا الحدث ستحتضن مدينة طبرقة مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم لتتحول مختلف فضاءاتها إلى مسارح نابضة بالحياة يعيش على وقعها أهالي الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية. عالميا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3637 شهيدا و 11188 مصابا. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أمس عن قلقه البالغ بشأن قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح وتعليق دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. وفي الشأن الإيراني، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في رسالة نشرها عبر قناته على تيليجرام أمس الاثنين إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بولاية جندوبة. وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية يطرحون في لقائهم برئيس البرلمان جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية في منطقتهم. يوم الثاني من جويليا القادم، عودة مهرجان الجاز بتبرقة في دورته 20 بعد غياب دام 6 سنوات. نهاية النشرة، نلتقي تمام 9 تواصلون المشوار مع الحصة الصباحية مع زميلتي ليلى. ليلى، لك الكلمة.
6: شكرا رفيق، مرسي بوكو، يعطيك الصحة. يرجونا قسم الأخبار 9 في موجز آخر لأهم الأنباء. نبدأ معكم جزءنا الثالث من ماتينال الثلاثاء 9 جوان 2026. عودناكم كالعادة في الماتينال فما الروبريك متاع الآي تيك، فما النجاعة التقية بعد شوية مع سي عماد سي عدنان حديد بلتو باش نتحدثوا اليوم على المنازل الايكولوجيه التوندونس يعني اللي طالها توا انه اصبح المواطن يميل اكثر يكون في دار انه تكون ايكولوجيه، تكون تقريبا مصنوعه ومخدومه من مواد طبيعيه. صرفه هذه تو نتحدثوا فيه مع سي عدنان حديد، سينو باش يبقى مع روبريك اللي تعودتوا بها ميكرو تروتوار في نهاية حلقة اليوم. مرحبا بكم سامعين الكرام، مرحبا بكم في الماتينال. سميرة مرزوق، صباح النور. سميرة طلبت مني أنه باش نعدي ولو مقطع، نمرر ولو مقطع من بعد شوية، هو الحقيقة بعد شوية باش نقدموا الأنغام اللي طلبوهم السادة المستمعين. نرجع باللانتين، رجعوا لصديقنا سلاح الشيرني اليوم معنا على الكونسوليت.
7: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
11: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
12: إشهار.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
15: عندك أورانج.
12: إشهار.

بعد الفاصل الإشهاري نواصل معكم مستمعينا الكرام. إيش حكيت لكم من قبل بكرة شوية وقت كنا نحكيه على الإشعار والأعلام إذا كان فما عطب من طرف شركة تونسية للسونيل، إنه فما إشعار الحقيقة جينا لكن في تبرقة. باش نذكر وإنه يقول لك إنه في نطاق ذي إعلام بقطع الطيارة الكهربائي في نطاق استكمال أشغال على شبكة توزيع الكهرباء ضغط متوسط، تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم تبرقة بقطع التيار الكهربائي اليوم الثلاث 9 جوان من 9 متاع الصباح الساعة 9 صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال سونيد الدشرة العليا. وتعتذر الشركة لحرفائها الكرام على هذا الإزعاج الظرفي وتعلم سكان المناطق المعنية إنه عملية إرجاع التيار الكهربائي باش تتم بصفة تدريجية حسب تقديم الأشغال ودون سابق إعلام. دونك اليوم قطع التيار الكهربائي هو نورمالمون حاطين بين العشرة وماضي والأربعة متاع العشية، خلينا نقوله بين العشرة متاع الصباح إلى غاية الساعة الرابعة مساء بسونيد الدشرة العليا.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: الهاي تيك وجديد عالم التكنولوجيا يا حضرمانا علولو في استوديو. صباح النور علي.
5: صباح النور ليلى، وصباح النور لكل السادة المستمعين. لأخبار الهاي تيك اليوم باش نخصوها لأبل. أبل اللي أعلنت رسميا على نظام الـ iOS 27 اللي أعلنت عليه في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026، واللي هو كان الحدث الكبير الأيامات هذية، وين صار الحديث على الميزاجور متاع أبل اللي هو iOS 27، اللي باش يركز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وكيف كيف تحسين تجربة الاستخدام. هو الحقيقة في أي ميزاجور باش نحكي على تحسين تجربة الاستخدام بالنسبة للتليفونات، وهنا باش نحكيه على الايفون وخاصة على سيري. باش نبدو بأهم ما جاء به iOS 27 اللي هو معتمد تماما على الانتليجنس ارتيفيسيال، وفيه بنية جديدة بالكامل مصممة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في وسط السيستيم، وكيف كيف يمنح الميزاجور هذه قدرة أكبر على فهم المحتوى الظاهر في الإكران والتفاعل معه مباشرة. الخطوة هذه تهدف لجعل تجربة الاستخدام أكثر ذكاء وسلسة، باش تمشي أسهل. به نبدو بأهم حاجة اللي هي التليفونات اللي باش يكون كومباتيبل معها iOS 27. السيستيم باش يبدأ يخرج للمستخدمين بشوي بشوي، وبطبيعة باش يبدأ من تليفونات الايفون 11 بالفيرسيونات نتاعو الكل حتى للايفون 17 برو ماكس، وبيان سور التليفونات اللي باش تعلن عليها من بعد شركه ابل. سيري هو اهم تحول بالنسبه في iOS 27، اللي ما عادش مجرد واجهه تظهر ومعناتها فوق السيستم وتخدم، ولت ابليكاسيون مستقله تعتمد على الانتليجنس ارتيفيسيال وتخدم باسلوب مشابه لتطبيقات كيما كلود، شات جي بي تي وجيميني. وتوصف ابل اصدار جديد باسم سيري اي اي، مؤكد أنه القدرة متاع الذكاء الاصطناعي عندها قدرة رهيبة وقادرة على إجراء محادثات طبيعية ومتواصلة مقارنة بالإصدارات اللي فاتوا. كيف كيف الشركة أكدت أنه التجربة الصوتية جديدة باش تخلي المستخدمين يقوموا بتخصيص سرعة الحديث وطريقة التعبير في صوت المساعد الشخصي سيري، وهكا باش تكون سيري تقريبا محاكاة لي المساعدين الشخصيين الموجودين كما مثلا أليكسا متاع أمازون. الإصدار جديد بطبيعة باش يخلي أليكسا منفتحة أكثر، تنجم تستخدمها من خلال تشات جي بي تي، جيميني وكلود، الشيء اللي خليها تجاوب بطريقة أسرع، وكيف كيف عندها باز دو دوني قوية، وتنجم تستفيد من لي زابليكاسيون كما الذكاء الاصطناعي كما اللي موجود في تشات جي بي تي، جيميني وكلود. بالنسبة لأدوات الرقابة الأبوية في السيستم الجديد متاع أبل اللي هو iOS 27، فإنها باش تكون أدوات كبيرة برشا، فيما الأسك تو بروزر والأسك تو باي، يعني باش يخلوا الآباء هما اللي يقوموا بالموافقة على تصفح بعض المواضيع الحساسة وإلا إتمام عمليات الشراء من خلال الأنترنت. الشركة أعادت تصميم مدة استخدام الجهاز سكرين تايم باش توفر أدوات أكثر مرونة لتحديد أوقات استخدام ليزابليكاسيون، بالإضافة لليزانفورماسيون المفصلين على أنماط استخدام بالنسبة للأطفال. كيف كيف أضافت أبل زوز ميزات جدد لتحرير التصاور يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي، تسمح له بتعديل منظور الصورة بعد التقاطها، يعني دوب ما تكمل تصور تنجم تعدل في التصويرة، ومن بعد فما حاجات نجم تضيفها من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يعني بعد ما تدخل التصويرة في وسط الجاليري تدخل تشوف شنية اللي فما بالضبط بالنسبة للتصاور اللي تعملهم، كيفاش تعمل فيهم لموديفيكاسيون. كيف كيف فما ميزة جديدة اللي هي التسهيلات خاصة بالاستخدام iOS 27، في أداة جديدة تقوم بالترجمة النصية تلقائيا لمقاطع الفيديو المخزنة في التليفون، بطبيعة بعد ما تثبت في الكلام اللي قاعد يتقال وتتريتي نوعا ما في وقت قصير برشا، وتمكن كيف كيف من إنشاء نصوص توضيحية تلقائية لمقاطع الفيديو اللي صورها المستخدم. يعني شركة أبل داخلة بشكل كبير في الترند نتاع الذكاء الاصطناعي اللي صاير توا في الاي او اس 27. كيف كيف ابل كشفت على السيستم نتاعها الماك او اس 27 وكيف كيف الايباد او اس 27، هذوما باش نرجعوا لهم بشويه بشويه. ونختموا اخبارنا مع ميتا. ميتا اللي خرجت كما حكينا قبل انستغرام بلاس على مستوى عالمي. انستغرام بلاس ابونمون شهريه تزيد الانستغرام قيمتها 4 دولارات، وينجم المستخدم من خلالها معناتها يتمتع بعديد المزايا كما اعاده معناتها نشر تمديد مده اطاله مده نشر الستوري، تنجم توصل حتى 48 ساعه انه يدخل يشوف الستوري من غير ما يظهر اللي هو عمل عليهم فيو، وعديد المزايا الاخرى. هذا اخبارنا في هايتيك اليوم ليلى، نرجع لك توصل المشوار في المتينه. لا
4: شكرا، شكرا على لولو وعلى ذكر هاي يعني الذكاء الاصطناعي. فما المنظمه تعمل، المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال تعمل على تنظيم النسخه الاولى للمؤتمر الدولي لتظاهره جسر الذكاء الاصطناعي للرعايه الصحيه The Bridge، واللي تقام بشراكه مع جمعيه الاطباء التوانسه حول العالم، وتشجع الاطباء في الخارج وتحفزهم على الاستثمار يعني الذكاء الاصطناعي عليه اليوم في الصحه، في السبيطارات، في الادارات نتاعنا، في المدارس ان شاء الله.
5: مهم جدا وجوده خاصه في القطاع الصحي، ونحن نرى انه فما استراتيجيه كامله في تونس لدعم المنظومة الصحية بالتقنية الذكاء الصناعي. الحقيقة توا كي نشوفوا تشات جي بي تي خارج في ابليكاسيون موجهة للصحة بشكل عام وحدة، يعني هنا قاعدين نشوفوا انه التطور هذا التكنولوجي صحيح بالبيه نتاعو بالخيب نتاعو هو مهم جدا ولازمنا ان نواكبوه، حتى اذا كان اعطى ديزانفورماسيون غالطين ينجم الطبيب يعرف الليزانفورماسيون هذيك غلطة وإلا لا وتساعد وإلا لا. دونك راهو الذكاء الاصطناعي صحيح نخافوا منه، أما مش لدرجة أنه ما نواكبوش التطورات. لازمنا نكونوا حاضرين، لازمنا نكونوا حاضرين وموجودين خاصة في المجالات اللي تستحق مجالات الحساسة بصفة عامة.
4: نعم شكرا علولو. بعد شوية باش يكون معنا عدنان حداد في النجاعة الطاقية، كما قلت لكم باش نتحدثوا على البناء الإيكولوجي. هاي تك
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
1: إشهار

0: إشهار
1: مع كل فيموس سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو

0: موجاتنا موجات إذاعة الكيف. التحق بنا سي عدنان حداد الخبير في النجاعة الطاقية. كيف ما سبقت وأعلنت عليه صبحية هذا اليوم، قلت لكم أنه اليوم باش نتحطوا في البناء الإيكولوجي اللي يشهد في تونس إقبال متزايد كبديل فعال لمواجهة أزمة السكن وارتفاع تكاليف البناء التقليدي. عدنان صباح النور.
1: صباح النور ليلى، ورحبوا بكافة المستمعين إذاعة الكاف وتونس الكل إن شاء الله.
0: شكرا ورحبوا بك أنت، يعطيك صحة، وشكرا على المعلومات القيمة اللي تقدمها لنا في كل أسبوع. اقترحت علينا جماعة هذية أنه باش نتحدث على البناء الإيكولوجي وما دراك من البناء الإيكولوجي كما سبق وقلت، وأنه هذية توا لا توندونس اللي تعالى يعني فما إقبال حسيناه طرف التونسي اليوم بديل كبديل للبني العادي في مواجهة لأزمة السكن. تمشي ولا تنجح ولا ما تنجحش التجربة هذه يا عدنان؟
1: البناء الإيكولوجي في تونس ولا من التوجهات الاستراتيجية المهمة في قطاع البناء، خاطر يهدف إلى تقليل من استهلاك الموارد الطبيعية وتحسين النجاعة الطاقية نتاع المباني والحد من التأثيرات البيئية المرتبطة بقطاع البناء، اللي هو يعتبر معناتها قطاع مهم ومؤثر على البيئة. يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة. يعتمد هذا النوع من البناء على تصميم معماري. البناء الإيكولوجي معناتها يعتمد على التصميم المعماري يأخذ بعين الاعتبار المناخ المحلي وخلال تحسين التهوئة الطبيعية والاستغلال الإضاءة الشمسية. معناتها احنا نولوا أكثر ما يمكن من الطبيعة باش نقصوا من استهلاك الطاقة، اللي هي الطاقة اللي قاعدة تجينا من معناتها من استهلاك الكهرباء، اللي هي قاعدة تجينا مع معناتها من من من من المحيط نتاعنا. هذه حاجة. استعمال مواد بناء ذات تأثير بيئي منخفض، اللي هو دخل الطول البصمة الكربونية. مواد البناء الطبيعية أقل منخفضة البصمة الكربونية من مواد الاصطناعية. في تونس هذا المجال هذا تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال وضع مواصفات فنية وتطبيعات تشجع النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة، خاصة داخل المباني اللي هي الفوتوفولتايك معناتها وكالة التحكم في الطاقة قاعدة تخدم ياسر على المجال هذا. وليت ثم تنظيم تظاهرات وطنية متخصصة كما صالون بناء الإيكولوجي والابتكار، اللي يجمع الخبراء والمهندسين والمستثمرين ليعرض أحدث التقنيات والحلول المتعلقة بالبناء الإيكولوجي. وصلنا نحن نظمة النسخة 18-2026. هذا ما يعكس التنامي الاهتمام الوطني بالتحول نحو نماذج عمرانية أكثر استدامة. هذه أكثر حاجة قاعدة تخدم عليها الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص. من الناحية العلمية البناء الإيكولوجي يساهم في تخفيض من الطلب على الطاقة عبر التقليل التبادل الحراري بين داخل المبنى وخارجه. معناتها نعدلوا الحرارة ونستغلوا الحرارة الخارج المبنى وداخل المبنى نعدله بفضل العزل الحراري العالي. باش نحافظوا على التمبيراتور تكون معتدلة، باش ما نستعملوش أكثر الكليماتيزاسيون تبريد، وما نستعملوش أكثر التدفئة زاد كيف كيف. هذا يقلل الحاجة، معناتها نستعملوا لو مينيموم نتاع الطاقة في التكييف والتدفئة. كيما يساعد هذا يساعد الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفينة المرتبطة بالإنتاج استهلاك الطاقة. خاطر الطاقة كي باش ننتجوا الطاقة نستهلكوا معناتها برشا موارد طبيعية، منها المياه ما تعرف الكهرباء يجي من خلال الشلالات وإلا من خلال الوديان اللي هي فيها طاقة نتاع مياه. واحد هو الماء قاعد معناتها السنوات الأخرى قاعد ينقص، معناتها هذا من أثر تغيرات المناخية اللي قاعد يشهد العالم.
0: انا قريت عليه شويه عدنان، البناء الايكولوجي يقول لك انه زاد سرعه الانجاز، انه

0: مدة التحضير نتاع البناء المنزل البيئي، يعني اسكو صحيحة في ظرف 3 شهور ولا لا؟
1: لا ماهوش هذاك البناء الجاهز اللي هو بناء ايكولوجي،
0: البريفابريكي.
1: البري فابريكي هو البناء الايكولوجي لازم نقصه اكثر من معناتها من استعمال المواد الاسمنتيه، خاطر
0: فوالا.
1: المواد الاسمنتيه هي اللي تنتج في برشا طاقه. دونك احنا ما يتسماش بناء ايكولوجي، هما البناء الايكولوجي هو البناء اللي يستعمل الحجر مثلا، البناء اللي يستعمل التين، البناء اللي كنا نبنيه به قبل. احنا كان
0: يعني نرجع كيف ما كنت تحكي نتاع
1: نرجع
0: قبل.
1: كما نرجع كما عشنا قبل، كانت العيشة البسيطة، وكانت كنا نحافظوا على الطاقة، لخاطر من بعد صارت كما يقولوا موجة نتاع تطور اصطناعي، هو اللي خلى المواد الكيميائية هي معناتها تنتشر أكثر من المواد الطبيعية. يتميز هذا الحسن التصرف في الموارد المائية، خاطر البناء الإيكولوجي يعتمد على تجهيزات مقتصدة للماء أول حاجة، أنظمة لتجميع المياه الأمطار كما الماجن وكل هذا يسمى داخل البناء
0: داخل
1: الإيكولوجي،
0: بناء الايكولوجي.
1: اللي هو احنا عندنا
0: الحوايج
1: برشا بيع فيهم
0: اللي كبرنا عليهم في دار جدودنا في المنازل التقليدية القديمة، اليوم ولينا نحثوا عليها على أساس إنها بناء ايكولوجي، وقت اللي هي كانت
1: أيوة.
0: بناء عادي جدا يعني.
1: هو بناء عادي، هو ذاك هو البناء الايكولوجي، احنا خاطر المياه الامطار قاعدين نستغلوا فيها من قبل، وقاعدين نستعملوا فيها. هذه حاجه، استعمال واعاده استعمال بعض المياه المعالجه زاد، خاطر في الري ولا في التنظيف، معناتها المياه المستعمله نجم نعوضوا، يصير تريتمون ومن
0: اي
1: بعد يتنظف ومن بعد نجم نستعملوها. كما يشجع على استعمال مواد البناء المحليه المتجددة ذات بصمة كربونية منخفضة، اللي تقلص لك من استهلاك الطاقة، مرتبطة بالنقل والتصنيع، خاطر
0: اها
1: أنت أكثر المجالات اللي تستهلك الطاقة هو النقل التصنيع والبناء، هما أكثر حاجة معناتها يستهلك. احنا لازمنا نقصوا من نقل مواد البناء من مكان إلى مكان،
0: نعم.
1: لذلك تستعمل التربة نتاعك مثلا، تجب تستعمل التربة، تجب تستعمل الحجر، موجود برشا الحجر في الكيف وعين دراهم وفي جندوبة وفي شمال غربي، فهم برشا مواد طبيعية راهو معناتها مواد بناء طبيعية
0: دونك
1: تنجم.
0: ناس باش نخدم معاك عدنان لو كان تسمح، اللي يسمعوا فينا السادة المستمعين والمقبلين على بناء ننصحوهم بالبناء الإيكولوجي، البناء اللي متصل بالطبيعة أكثر واللي ما يستهلكش برشا طاقة وما يستهلكش برشا فلوس زادة.
1: ما يستهلكش برشا فلوس، المشكل اللي نحن في تونس العكس، معناتها البناء الايكولوجي تقع المواد الايكولوجيه اغلى من المواد المصنعه، وهذا احنا ما فهمناهوش علاش. يمكن الدوله لازم تشجع زاده على التاكساسيون باش تنقص التاكس.
0: يمكن لأنه مسألة التصدير المواد هذه اللي تكون باهظة الثمن، تكون الكلفة باهظة زادة حتى على المواطن
1: هو
0: يعني.
1: احنا المواد الايكولوجيه راهو احنا مواد محليه، هو اللوجيك شنو يقول لك المواد المحليه تكون معناتها استعمال التين، استعمال التراب، استعمال الحجر تكون موجود في الكاريير نتاعنا، لازم يكون اقل مش اكثر من المواد المصنعه، اللي هي انت قاعده تستهلك في طاقه مش نجم تصنعها، معناتها انت قاعد تصرف في فلوس اكثر. لكن كما قلنا نحن الأغذية البيولوجية حتى في تونس أغلى من الأغذية المصنعة،
0: لكن للأسف هذوما ديما الأغذية البيولوجية والتسكي سون غلوتين ولا أي حاجة ديما غاليين هذوما، وللأسف حتى في البناء الإيكولوجي كيف ما كنت تحكي نغمل ما، وأنه تكون الإمكانيات هذه في متناول الجميع، لكن الغلاء ربما هو العائق اللي يخلي أنه المواطن يلتجأ اليوم مش للبناءات الإيكولوجية. شكرا لك عدنان، يعطيك الصحة، نتقابلوا الجمعة الجاية في مواضيع أخرى تهم النجاحة الطاقية. بعد شوية باش نمشيو مع ميكرو تروتوار، الروبريك اللي نختموا بها الماتينال نتاعنا. يحضر معنا اليوم ناجي الخلولي من باجة.

0: منيرة يا منيرة، الهدي قليل. وصلنا لاربع واربعين دقيقة بعد الثامنة، نخدموا بالروبريك اللي تعودتوا بها، ميكرو تروتوار، باش نهزكم البيجة. بيجة بدي موسم الحصاد والفلاحة، حكيت غرام كيف ما كتب ناجي خلولي، لكن اليوم ناجي باش يحكي لنا على السوق الجديدة في ولاية وفي مدينة بيجة تحديدا. ناجي خلولي، صباح النور.
1: بخير ليلى، وش بخير كيف مستمعين إذاعتك كير.
0: يا عائشك، إيش نحويلك يا ناجي؟
1: الحمد لله ليلى، في إن شاء الله الناس كله بخير.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، موسم حصاد موفق في كامل ربوع الشمال الغربي. ريتك هبطت تصور محليهم فيما يخص الحصاد، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم. لكن موضوع آخر باش تحدثنا فيه اليوم ناجي، كيف ما حكيت عندكم سوق، هنيئا لكم بهذه السوق يا ناجي.
1: شكرا ليلى. اكيد عندنا سوق وعندنا تقريبا تحضيرات متقدمه اليوم. سوق جديده الحقيقه البلديه مازالت ما حددتش ليلى وقتاش الافتتاح، لكن غدوه اخر اجل معناها التجار باش يمشيوا كل واحد، لانه بعد عمليه فرع كل واحد باش يلقى البلاصه اللي هو باش يمشي لها ويتحول وينصب. بالطبيعه السوق هذايا صرنا عليها الحديث ليلى توا كدور في السوق، هي سوق ناهج خير الدين باش المعروفه بالزيز اللي هو تقريبا على طول فما الانتصاب الفوضوي من المدخل ليلى، واكيد الساده المستمعين يعرفوا معناها السوق هذايا ويعرفوا الانتصاب اللي هو قلق برشا سواء الزائرين وان الناس حتى تخرج، لانه في بعض الاوقات والمناسبات برشا تقلقات ليلى، حتى من فما بعض المؤسسات البنكيه اصحاب المحلات اللي هما تقلقوا الحقيقه. البلديه مشيت تهيئه السوق، صرفت عليها البلديه التجار وعلمت التجار باش يحاولوا. التجار حقيقه برشا ملاحظات عطوها ليلى، احنا خرجنا حابين نحكم مع التجار لان لابد نحكم على الاطراف الكل ليلى، كما سمعنا البلديه نسمعوا وهما شنو رايهم في السوق هذايا، نسمعوا مع بعضنا ليلى شكون شنو قالوا ومن بعد نعلقوا على
0: خدمتنا. نسمعوا مع بعضنا الريبورتاج.
2: البلايص صغيرة ما نجموش نصبو نحن، هوني عندي تولن النصبة هذي فيها 800 متر، تاع بوتلو تعطيك 500 متر ما نصبونيش ما يخدمونيش، ساحة صغيرة، هوني كيري ويتيم لم لباي ويعلم بيك الرب، هوني واحد تو ما يغسل لعبي كريدي ما عند الناس، كنت هبطني لوط هوني نعمل لوحة واحدة كيفاش نخلص لعبها باش نولي نحن ماذا بيا تونا بلاصة كبيرة باش العباد تخدم على رواحها. فرحنا على أساس باش تنظم السوق وبيا فهمت ولا لا، أما تفاجأنا في اللي هي بلاصة صغيرة ياسر، راه جوج متر وعلى جوج متر ما تنصبناش بالنسبة اللي بس مستعملة صغيرة ما نجمناش كيفاش تحرك. بينا بلاصة كبيرة شوية على الأقل 4 متر وعلى 4 متر فيه البرك.
3: فيها برشا نقاط ومش السوق هذاك، السوق ظريف، قل واحد عنده 10 لوحات وعنده 5 ومش مغطي وما فيهوش تبابل وما فيهوش كذا ومش كبير. صحيح نحن ماذا بينا نحن ما نحبوش، نحبوا النظام، نحبوا النظام وما نظمونا ولا مغطي ما باش يحبوا نحن الشمع بينا نعطوا راينا نحن ماذا بينا نحن نحبوا النظام وما هيئونا حاجة بهاي هذا ما طالبين.
4: السيد الكاتب العام، السيد الوالي، بلدية بيجة وأعضاء بلدية بيجة، بارك الله فيكم، خممتوا فينا صحيح نحن ضد الانتصاب الفوضوي وضد الفوضى وضد كذا، راهو يعني البلايص ما تنصبش ملابس مستعملة، أقل نصبة فيها 5-6 من الناس 6 عائلات يخدموا، حتى طاولة ما تنصبش. سيد الوالي شوفوا لنا حل يعني وغطوهن وتهيئة بها كيف الأسواق الأخرى نشوفوا فيها في المدن.
0: بيه تقريبا يا ناجي كل المتدخلين أجمعوا أنه البلاصة صغيرة، أنه البلاصة ما تخدمهمش، أنهم ما ينجموش يتحركوا، شنو عملنا تاو؟
1: بالنسبة للحقيقة ليلى كما ذكرنا هي البلاصة راهي فيها برشا الأماكن، أماكن تقريبا في حدود 290 بلاصة، قسمتهم البلدية حسب التجار، فما تجار الملابس المستعبد، فما تجار الخضر والغلال، لكن ليلى إذا كان معناها بعد ما مدهم الأرقام طلعوا هما وبالطبيعة البلدية حددت حسب معناها حسب التاجر هو، لأنه وهما راهو كونها معناها الحل كونها صغيره المكان اللي هو باش ينصب فيه مقارنه اللي كان فيه معناها ينصب موجود في السوق ناج خير الدين باشا معناها صغير ما يكفيش كذا كذا، لكن راهي الامور التنظيميه لازم منها ليلى، ما نجموش نبقاو ديما احنا لان الظاهره هذه لابد معناها لها حل، ظاهره الانتصاب الفوضوي لانه حقيقه يقلق برشا واليوم ان شاء الله معناها السوق هذايا اللي هو يتمناه معناها واعطاه رايهم فيه التجار يتمنوا تكون معناها ظروف خير معناها دوريات المياه فيه تكون فيها الاسباب يكون مغطي مسقف لما لا فما تجربه مش بعينه برشا علينا اللي هي في معناها ولايه جندوبه وقت العام وسوق ليلى السوق هذايا تم تسقيفها لما لا لانه اليوم يقول لك اول حاجه تاجر يقول لك انا ما عنديش امكانيات باش نمشي نعمل معناها باش نخرج معناها لان عطتهم مثال البلديه نتاع كونه يزم يخرج معناها التيم ده هو معناها وكيف يعمل النصب نتاعه باش يغطيها لكن هما قالوا احنا ما عندناش امكانيات باش نمشي نطلعوا عند الحداد معناها حسب المواصفات تعطتنا البلديه ولا بد البلديه تقوم معناها بواجبها لان البلديه بدورها راهي معناها صحيح الارضيه باهيه ليلى نتاع السوق لكنه ناقص تسقيف المساحه لازمها تكون اكثر باش المواطن معناها غدوه كي يمشي يقضي معناها ليلى الامور التنظيميه راهي واجبه يلقى سوق مشجع باش يمشي لها هو ويقضي يلقى فيها الخضره يلقى فيها اللباس المستعمله ويلقى فيها معناها كل شيء والمرافق ضروريه موجوده باش نجموا هكا نخدموا على ديمومه السوق ليلى مش معناها كونه السوق نجموا معناها ما ينجحش السوق لا قدر الله ويهربوا منه التجار ولانه المساحه نتاعه كبيره معناها معناها مش كبيره برشا لكن معناها مو عاديه هي مش بعيده برشا على السوق لهاش خير الدين باش كل ليله بالنسبه للسوق راهو المده الجايه ان شاء الله باش يحاولوه ان شاء الله احنا نتمنى وينجح والبلديه ان شاء الله تكمل لانه حسب الملاحظات اللي قالوا عليها التجار ان شاء الله تكمل النقاط هذيا وتتبعها
0: واحنا
1: واحنا البلديه راهو زاده احنا راهو اللي مع تنظيم السوق ومع طبيعه ما ازاله الانتصاب الفوضوي اللي هو معناها بطبيعه يقلق وحتى التجار قال لك توفر عنا سوق مثقف وسوق معناها فيه معناها منظم وفيه كل المرافق رانا ما عندناش مشكله لانهم هم ليلى راهم باش يخلطوا معلوم رمزي مش كبير برشا بالنسبه لل معناها للكراء اللي هما في السوق هذايا وهذا ما يتمنوه معناها التجار اللي هما التجار عددهم كبير برشا الحقيقه في السوق هذايا المعروف بالحركيه التجاريه نتاعو.
0: نعم شكرا ليك ناجي ان شاء الله في قادم الايام خلي الامور تمشي بشويه بشويه ان شاء الله تو يتحسن السوق هذا يعطيك الصحه ناجي الخلولي كان حاضر معنا اليوم في ميكرو تروتوار احنا بميكرو تروتوار نكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي معكم في الماتينال شكرا لسوهات شكرا الصحه شيرني اللي كان حاضر معنا شكرا لعلي زيده اللي كان مواكب معنا الديجيتال نهاركم زين الناس الكل نخليكم مع نور مهنا انا عارف قلبي

0: 26 المنتخبات المشاركة.
1: نواصل مع تقديم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 والمجموعة الثانية لضمة منتخبات سويسرا، قطر، البوسنة والهرسك ومنتخب كندا. المنتخب الكندي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بعد مونديال 1986 وكذلك مونديال 2022، ويعيش المنتخب الكندي في هذه السنوات أفضل فتراته الكروية بفضل جيل ذهبي يقود ألفونسو ديفيز وجوناثان دافيد، والمدرب الأمريكي جيسي مارش هو مدرب المنتخب الكندي في مونديال 2026. كما ذكرت، ألفونسو ديفيز يتصدر قائمة المنتخب الكندي رغم الإصابة في أوتار الركبة، والممكن تخليه غائب عن لقاء الافتتاحي أمام البوسنة والهرسك المقرر يوم 12 جوان. ولم يحسم مارش بعد أمر حراسة المرمى بالنسبة للمنتخب الكندي، من سيكون الحارس الأساسي في هذه البطولة والمنافسة يعني بين كل من ماكسيم كريبو حارس أورلاندو سيتي وداين سانت كلير حارس مرمى انتر ميامي على هذا المركز. في المقابل تم استبعاد مارسيلو فلوريس بسبب الإصابة رغم تواجده في قائمة 26 بالنسبة لمنتخب كندا لكرة القدم. المنتخب الثاني في المجموعة الثانية هو منتخب البوسنة والهرسك. منتخب البوسنة والهرسك يخوض مشاركته الثانية في المونديال بعد ظهوره لأول مرة سنة 2014، ويعتمد المنتخب البوسني على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة الأوروبية ويقود المدرب سيرجي بارباليز هذا المنتخب الصاعد في سماء كرة القدم العالمية. المنتخب العربي الموجود في المجموعة الثانية هو منتخب قطر. المنتخب القطري يشارك للمرة الثانية في كأس العالم بعد استضافته نسخة 2022، حقق خلالها المنتخب القطري في السنوات الأخيرة بعيدا عن المونديال تطور لافت وتوج بإحراز كأس آسيا من أبرز لاعبيه أكرم عفيف والمعز علي. هذه المشاركة الثانية لكرة القدم القطرية في مونديال 2026. رابع المنتخبات العالمية الحاضرة في المجموعة الثانية هو منتخب سويسرا، ويخوض مشاركته السادسة تواليا والثالثة عشر إجمالا وأفضل إنجازاته بلوغ ربع النهائي 3 مرات، ويعتمد المنتخب السويسري على لاعبين بارزين مثل جرانيت تشاكا وروبن فارغاس، ويشرف عليها المدرب مراد يكين.

0: المنتخبات المشاركة. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
1: إشهار.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز التاسعة للأنباء. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف مناطق البلاد، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. ينطلق اليوم بولاية جندوبة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطب وعوان وفرنان، وذلك بإشراف رئيسة ديوان الحبوب. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة أمس ببردو بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية بحضور النائب عن هذه الدائرة بثينة الغانمية، تمحور حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. تنتظم الدورة 20 من مهرجان طبرقة للجاز من 2 إلى 9 جويلية القادمة على مسرح البحر بطبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. في أنباء دولية، استشهد 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة للكيان الصهيونية على جنوب لبنان وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في رسالة نشرها على قناته على التليجرام أمس، قال إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية إلى هزيمة أخرى للعدو. تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا لتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى أكثر من 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيل محليا. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من زوايا الأحداث على موجتنا زوايا الثلاثي اللي ينطلق من توا يتواصل معكم للأحداث. اليوم باش نحدثوكم على مشاريع الماء الصالح للشرب بولاية الشمال الغربي. المشاريع هذه هي كانت محور اتفاقية شراكة وتعاون تجمع بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجمعية الوسيط خيري اللي تخدم عندها مدة في هذه المشاريع، ولكن الآن باش يتم تأطيرها أكثر. ورسميا فما اتفاقية تجمعها بوزارة الفلاحة لمزيد أحكام التصرف في الماء الصالح للشرب. أيضا باش نتحدث اليوم على حدث إن شاء الله باش يكون نهار 25 جوان في سليانة، تظاهرة تنظمها جمعية متطوعون ببارادة وفيها 8 مسابقات تهم أساس مجال الروبوتيك، تنتعرف عليها بتفاصيلها مع الكاتب العام للجمعية. أيضا باش نتحدث اليوم على تنظيم فعاليات الطبعة الثالثة من بورصة القلب، هو حدث سنوي يجمع المؤسسات الاقتصادية حول دعم جمعية أسويس لقرى الأطفال والأسر الهشة، أيضا من خلال تأمين شراكات مستدامة وتمويل المشاريع تكون موجودة على أرض الواقع. تنشوفوا تفاصيل هذا الحدث اللي ينتظم اليوم في تونس العاصمة، ويكون حاضر معنا ممثل عن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS للحديث بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. أخبار الجهات كالعادة جيكم مع زملائنا المراسلين. تقنيا معنا اليوم يرافقنا صلاح الشيرني في مراقبة البث هند اليونسي، تنسيق العام للحصة سعاد عباس، معنا علي اليونسي في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي، ومرجي الشعباني في المكالمات الهاتفية، ومعكم ضحى البكري من أمام الميكروفون.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونرحب أيضا بضيفنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا سي صبري.
1: بخير أستاذ وحاش، بخير كافة مستمعات ومستمعي إذاعة الكاف، تحية لك وتحية لكافة الفريق التقني اللي راقص هذا البث.
0: أهلا وسهلا بك. إذن باش ننطلقوا من الحديث على الصعيد الوطني، وكنا تحدثنا في وقت قريب عن علاقات التعاون الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، ونواصل اليوم الحديث عن توسيع دائرة هذا التعاون لتشمل أيضا البرازيل. تفاصيل بطبيعة الحال هذا الحدث معك سي صبري.
1: فلما أختي دوحة، وكان دعا وزير التجارة والتنمية والصادرات سمير عبيد خلال لقائه برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية وليام أديب يوم الأمس إلى إرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات الواعدة، وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وكيف ما حكيت أنت طبعا، مثل ما حكينا على أهمية التعاون الاقتصادي في عديد الاتجاهات، كنا حكينا منذ أسبوع تقريبا أو أكثر شوية على توجه نحو كوريا الجنوبية ونحو القارة الآسيوية، لكن اليوم نتحدث عن أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية، وين تحدث الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية استغلال الفرص المتاحة لتسهيل نفاذ المنتجات التونسية في مثل هذه الأسواق. نحكي أختي ضحى عن زيت الزيتون، نحكي على التمور، نحكي أيضا على مبادلات يعني مكثفة وإمكانية لتشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين، وخاصة التوجه نحو فضاءات جديدة علينا ربما نوعا ما، لأنه بقينا لعدة سنوات يعني علاقاتنا التجارية أو مبادلاتنا منحصرة في الفضاء الأوروبي وفي دول الجوار فقط.
0: نعم، ربما ما هي الضغوطات التي تواجهها تونس كي تبحث عن توسيع دائرة التعاون نحو هذه البلدان التي كنت تتحدث عنها؟
1: هو الحقيقة واقعيا أختي ضحى لا توجد أي موانع يعني أو أي عوائق، باعتبار أنه تونس يعني دولة لها موقع استراتيجي، تونس لها علاقات تاريخية مع مختلف الدول وعلاقات دبلوماسية جيدة، يعني تونس لديها ربما ما يفتقده الكثير والكثير من الدول، خاصة في فرص أنها تتوجه نحو فضاءات واسعة في العالم، لأنه لديها منتجات أيضا ذات قدرة تنافسية كبرى قادرة على غزو الأسواق. لأنه نحكي مثلا اليوم على تمور تونس أو زيت الزيتون، راهو زيت الزيتون في السوق مثل السوق البرازيلي راهو حقق نمو قياسي بنسبة 119% اللي يجعل تونس خامس أكبر مزود للبرازيل بهذا المنتج. يعني عدنا العديد من المنتجات، عدنا العديد من العلاقات، لكن ما يقصنا فقط ربما هو البحث عن المزيد من الشراكات وتشجيع الاستثمار المتبادل. لابد لنا من أن نبحث عن موقع قدم في هذه الدول لكي يكون مستثمرين الوطنيين يعني بإمكانهم الاستثمار هناك، وأيضا أن نفتح نسبيا مجالاتنا أمام الاستثمارات اللي قد تأتينا من مثل هذه الدول، طبعا في إطار تكافؤ الفرص والحفاظ على السيادة الوطنية، وهي مسائل يعني لا نزاع فيها أو لا نقاش فيها، لكن عموما الفرص فرص كبيرة لتونس، وتونس لديها يعني ما يفتقده العديد من الدول الأخرى في هذا الاتجاه.
0: نعم، نتحدث الآن على الصعيد العالمي والانطلاقة، ما هي أبرز المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية؟
1: والحقيقة في ضحى في الأراضي الفلسطينية وصل الجيش الصهيوني خرق وقف إطلاق النار في مناطق عدة من قطاع غزة. نتحدث عن استشهاد أكثر من 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات صهيونية على قطاع غزة خلال 24 ساعة الفارطة. نتحدث عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة صهيونية على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونتحدث أيضا عن شهداء في جنوب القطاع غرب مدينة خان يونس. يعني ربما اليوم نحن إزاء تواصل لهذا التصعيد أمام أرقام أيضا تتحدث عنها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول إجمالي عدد الشهداء بعد إمضاء اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 977 شهيد، إضافة إلى أكثر من 3063 جريح. ونتحدث ربما على أن قوات الاحتلال ما زالت في المسعى انتهى، وهو ربما حالة من ردة الفعل حول ما يجري في المنطقة من خلال شن الهجمات على قطاع غزة. ولا بد أيضا أختي ضحى أن نتحدث عن الضفة الغربية وما يحصل هناك أيضا، لأن هنالك تصعيد ربما في تواتر سريع، وهو حملات المداهمات والاقتحامات اللي قاعدة تصير في عدد من مدن وبلدات أفريقيا الغربية، واللي أيضا تخللتها عملية اعتقال طالت عدد من المواطنين وخاصة الأسرى المحررين.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية. أيضا لبنان، نود أن نأخذ فكرة عن آخر التفاصيل الميدانية وأيضا وما هو الجديد على الصعيد السياسي.
1: هو الحقيقة بالنسبة للبنان كنا شهدنا خلال الساعات الفارطة عدد من الغارات الصهيونية والعودة إلى التوتر النسبي، ربما هو توتر حذر هذه المرة باعتبار ما اشتمله نهاية الأسبوع من قصف متبادل بين الكيان الصهيوني وإيران في علاقة مباشرة بما يحصل في لبنان، لأنه نعرف به أن إيران كان موقفها في إطار وحدة الساعات طبعا، وهي استراتيجيتها المعتمدة والتي أظهرتها خلال هذه المفاوضات، بل أنها جعلتها أحد أهم شروطها لاستئناف المسار التفاوضي وهو عدم المساس بلبنان. رينا خلال الأسبوع الفارط تعهد من الرئيس الأمريكي أو تدخل من الرئيس الأمريكي لمنع الهجوم على لبنان وعلى بيروت الضاحية الجنوبية بالذات، لكن يبدو أن هذا الكيان مازال متمسك بخيار الحرب وخيار التوتر، وأن غايته من خلال قصف لبنان أو الاعتداء على سيادة دولة لبنان هو ربما إجهاض هذا المسار التفاوضي. لكن خليني أفضل حال نتحدث على بعض تصريحات الرئيس الأمريكي في هذا السياق، وإن تحدثت عديد وسائل الإعلام عن أنه حذر رئيس الوزراء الصهيوني من أنه سوف يبقى وحيدا أمام إيران إذا واصل الاعتداء على لبنان. أيضا أكد بأنه لا يمكن للكيان أو لنتنياهو أن يقوم بصفة إرادية باتخاذ قرار استئناف الحرب على لبنان، ولو أن الحرب لم تتوقف باعتبار المسألة هذه حللناها في عديد المرات، وأن الكيان لم يلتزم باتفاقات وقف إطلاق النار والهدنات المتتالية، وبالتالي يبدو المشهد اليوم أكثر حساسية أو أكثر انفتاح على مزيد من التصعيد، خاصة إذا نشوفوا أن الكيان الصهيوني يعيش يوما بعد يوم بالحروب ويبحث لنفسه عن العديد من الجبهات خاصة لإنقاذ المستقبل السياسي لرأسه وهو بنيامين نتنياهو.
0: لماذا يحرص ترامب على وقف التصعيد في لبنان، وقف تصعيد الكيان الصهيوني؟
1: هو يعلم مليح جدا أنه أي تصعيد ربما في علاقة بلبنان يعني التصعيد من الجانب الإيراني قد يعني أيضا نصف حتى مسار المفاوضات برمته، باعتبار أن إيران لا تمزح بخصوص هذه المسائل، باعتبار أن إيران أكدت في عديد من المناسبات وعلى امتداد هذا المسار التفاوضي على أنها متمسكة بمعادلة وحدة الساحات، وأن الاستراتيجية الصهيونية الهادفة إلى فصل الجبهة اللبنانية عن مسار المواجهة الشاملة مع إيران لن تنجح في ذلك ولن تكلل بالنجاح، وبالتالي ترامب يدفع في هذا الاتجاه من باب البراغماتية السياسية فلنقولها، وهو أنه يحافظ على ما يبنيه من خلال مسار تفاوضي معقد وبطيء مع إيران، مما يجعل ربما هاجس العودة الحرب أو التصعيد في اتجاه لبنان من طرف الكيان الصهيوني قد يمثل عقبة وعقبة يعني خطيرة في هذا المسار، قد يهدد حتى المستقبل السياسي لدونالد ترامب الذي بدأ في التصويت إلى ربما نجاحه في اتخاذ خطوات جيدة ومسافة جيدة من إيران في علاقة بالمفاوضات الجارية الآن.
0: نتحدث أيضا عن موقف حزب الله من كل ما يحدث، هو رفض تماما قرار وقف إطلاق النار، إلى أين يمكن أن يؤدي هذا الرفض؟
1: هو الحقيقة حزب الله عودنا ربما في المرحلة الأخيرة بمواقفه الراديكالية بمواقفه أو تمسكه بخيار الحرب، وحتى تواصل يعني خيار العسكري بالنسبة ليه، نتحدث عن تنفيذ أكثر من 16 هجوم ضد قوات صهيونية في جنوب لبنان خلال يوم الأمس فقط، نتحدث عن أنه الحزب اليوم أخذ خيار السلاح أكثر من خيار المفاوضات، وحتى صرح بأنه دفاعه عن لبنان وشعبه وردوا على الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار سوف تتوسع وسوف تكون خلال المرحلة القادمة يعني مهمة ومهمة جدا. اليوم ربما حزب الله يفهم أن المعادلة هي معادلة الفعل ورد الفعل وليست معادلة التفاوض فقط، وحزب الله على الأقل سياسيا يعبر من خلال ذلك عن ربما غياب الثقة في الجانب الصهيوني الذي لم يلتزم ولن يلتزم بعادته بتعهداته الدولية، لأنه كيف ما حكيت رينا في عديد المراحل التمسك بوقف إطلاق النار أو محاولة إحياء هذا الاتفاق ومحاولات التمسك بالهدنة من طرف حزب الله في المقابل يعني خرق المتواصل من الكيان الصهيوني.
0: ويبدو أن هناك خرق جديد منتظر باعتبار هذا الإعلان وهذا الخبر بأن الجيش الصهيوني يصدر إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها. ماذا تتوقع أن يحدث؟ هل يمكن أن يقصف الجيش الصهيوني مدينة صور ومخيماتها؟
1: فعلا أختي ضحى، هو كانت طلقت عملية الإنذار العاجل لإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وهو ربما دليل على أن الجيش الصهيوني تلقى تعليمات بشأن هجوم على بلدات الجنوب اللبناني، وربما سوف يقوم بهذه المغامرة التي قد تكلفه كثيرا. لكن المهم التأكيد على نقطة مهمة، وهو أن بنيامين نتنياهو أو قيادة في الكيان الصهيوني ترى في أن الحرب على لبنان هي خط الوحيد أو النقطة الوحيدة القادرة على إنقاذ المستقبل السياسي لنتنياهو أو لإبراز المزيد من القوة والتمسك بخيار الحرب، لأنه يعلم أنه في صورة إيقاف الحرب والإذعان خاصة بشروط إيران في هذه المرحلة بالذات سوف تجعله الطرف الضعيف وسوف تخرجه في شكل المنهزم في عديد الجبهات أو في كل الجبهات تقريبا. لذلك نراه يتمسك خاصة باستهداف لبنان وخاصة استفزاز حزب الله، لأنه يعلم جيدا أنه سوف يقوم برد الفعل وبطريقة عنيفة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سي صبري الربحي، كانت هذه تحليلنا لليوم في ما يتعلق بفقرة حديث الساعة. بعد شوية يكون عنا الركن الآخر ضيف البرنامج، واليوم إن شاء الله تكون ضيفتنا من جمعية الوسيط الخيري، وحديثنا على مشاريع الماء الصالح للشرب بالشمال الغربي.

0: أهلا وسهلا بكم. ضيفتنا اليوم في زوايا الأحداث على موجاتنا موجات إذاعة الكاف المديرة التنفيذية لجمعية الوسيط الخيري السيدة أمل مفتاحي. مرحبا سيدة أمل.
1: حاش نحملك لباس.
0: الحمد لله، مرحبا بك، أهلا وسهلا. ديما عودتونا معكم جمعية الوسيط الخيري، إذا كان استضفناكم رو فما برشا جديد وجديد، خاصة يهم مشاريع السقيا والماء الصالح للشرب، المشاريع هذه اللي ديما يستنوها المواطنين والأهالي في كل، معناه تقريبا في كل جمهورية مش كان في الشمال الغربي كها. خلينا نذكر الناس اللي يسمعوا فينا بجمعية الوسيط الخيري، هكا نبذة صغيرة عليها معك مدام أمل.
1: صباح الخير الساعة، ومرحبا بيك وبكيف مستمعين إذاعة الكيف. بكل شيء حبيت نشكركم ونشكر برنامجكم وإذاعة الكيف خاصة على مواكبتها بتطورات الجمعية والفرص اللي تقدم فيها لنا التعريف بالجمعية وأهم إنجازاتها. عايشك. بالنسبة للجمعية الوسيط الخيري كما تعرفوها ما هيش في بداية الطريق، بالعكس عندها رصيد من الإنجازات الميدانية في مختلف مجالاتها، وكانت حاضرة في أكثر من جهة. من بين أهم المشاريع اللي قامت بها جمعية الوسيط الخيري خلال مسيرتها هي المشاريع المائية. المقصود بالمشاريع المائية هي توفير ماء صالح للشرب للمناطق يعني الأكثر عطش. توفير رصيدنا عنا أكثر من 25 مشروع من بداية 2022. دقيقة جمعية الوسيط دخلت في الفوا هذه نتاع لي بروجي معناها نتاع السقيا، واللي شجعنا اكثر الحقيقه ان نخوضوا التجربه هذه هي اهم الانجازات والنجاحات اللي حققتها الجمعيه على ارض الواقع. فوالا دونك هذا هو. دخلنا كان في اكثر من ولايه، كانت ولايه الكيف، ولايه اليانا، جندوبه، القصرين، يعني في عديد الولايات والجهات.
0: اكيد احنا باش نتعرفهم بعد شويه ان شاء الله على شنو هما المشاريع المنجزه والمبرمجه، ولكن قبل نسلطوا الضوء على هذا الحدث، الاتفاقيه اللي جمعتكم بوزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، كيف جيت الفكره باش يتم انجاز وامضاء هذه الاتفاقيه قبل كل شيء؟
1: الحقيقه الانجازات اللي قامت بها جمعيه الوسيط الخيري في عديد الولايات، واللي هي اتفاقيه من بينهم اتفاقيه اللي كانت مع ولايه الكاف اللي فيها 13 مشروع واللي الحمد لله تمت بخير. جات الفكره وتولدت انه احنا علاش ما نعملوش اتفاقيه مع الوزاره، وخاصه الاداره العامه للهندسه الريفيه، يعني تحديدا هي اللي لاهيه بنوعيه هذه نتاع المشاريع، انه تكون الاتفاقيه ذي عامه على 24 ولايه من غير ما نبقاو ناخذ التراخيص والاجراءات، معناها هذيك تكون هي ديريكت مع الوزاره، والوزاره بطبيعة تنسق مع المندوبيات، يعني المندوبية متاع الفلاحة في اقتراحات يعني المشاريع حسب يعني حسب البزوان اللي عندها هي في الجهة. والحقيقة الاتفاقية هذه جت مع شراكة معناها مع الإدارة العامة للهندسة الريفية تدعم المسار، يعني وتفتح لنا أفاق جديدة باش نتعاون معناها من أجل توفير ما يصالح للشرب بالمناطق الريفية، وفق بيان سور أكيد يعني الأولويات اللي تحددها المصالح المختصة اللي هي مندوبية الفلاحة، وأكيد بالتنسيق مع السلطات المحلية. والهدف نتاعنا الناس الكل أن نوفر ما يصالح للشرب بالمناطق يعني اللي تعاني من شح المياه.
0: أكيد هي الاتفاقية ضمنت مجموعة من الفصول اللي تجمعكم، وأكيد تحدد كل دور كل طرف. ناخذوها بشوية بشوية، ناخذ جملة الأهداف. أنت حدثنا على الهدف العام، الهدف الكبير اللي هو هدف مهم جدا بالنسبة للناس اللي تسمع فينا، ولكن فما مجموعة أخرى من الأهداف أيضا تندرج ضمن إطار هذه الاتفاقية كنا تعرف عليها.
1: بالنسبة للأهداف متاع الاتفاقية، الهدف الأساسي هو إنه نوفر الماء صالح للشرب، يعني الأوبوتابل للبلايس اللي فيها أكثر يعني أكثر عطش. والمشاريع هذه تتمثل في الأبار، يعني حفر أبار أو تهيئة عيون سطحية اللي معتادنا نخدمها في نخدمها يعني في جميع الولايات. وزاد إنه نجم حتى نوفر المياه للمدارس الموجودين، يعني حتى المندوبية أو الوزارة تنسق مع وزارة التربية إذا كان فما مدارس فيها نقص من المياه أو شح مياه نجم نوفروا لهم معناها أبار يعني غادي أو خزانات يعني باش تعبي لهم الماء والكل. دونك هذا الهدف الأساسي والأهم معناها في الاتفاقية.
0: نعم، أيضا من بين الأهداف اللي شفتها أنه فما يعني أنكم تنجموا تتدخلوا حتى في تحسين ظروف العيش في الوسط الأوساط الريفية اللي باش تكونوا موجودين فيها كي توفروا الموارد المائية هذه، كيفاش باش يكون هذا؟
1: كيفاش باش يكون؟ هذه إذا كان مثلا ناخذوا إكزامبل هو الآبار، إذا كان احنا باش نعملوا بير اللي هو تم مثلا في سلينا في منطقة في معتمدية الروحية منطقة ولاد أحمد، تم حفر

0: بئر ويعني وكان موفر الماء صالح للشراب، اما بقيه المياه يعني ما فماش علاش انه العبيد ما تستحقش انه تزرع زيتون تغرس اشجار ينجموا يستغلوا معناها هذيك. تولي العبيد اللي هي باش تنزح من الريف للمدينه تولي تبقى على ارض الواقع غادي وتبدا تخدم في فلاحتها، يعني يساهم حتى في الاقتصاد نتاع البلاد، فهمت؟ بطريقه غير مباشره يوفر هو مورد رزق يعني المواطن اللي موجود غادي. ما شاء الله هي وليت جنه، يعني من كانت بلاصه ما فيهاش ماء ما شاء الله وليت تجار موسم الاول عبيد يعني باقيه تسقط منها يعني.
1: يعني الماء هو كل شيء في الاماكن هذيك ويغير الوجه نتاع المنطقه، وهذا شفتوه انتم من خلال هذه المشاريع اللي قمتوا بها عديد المرات في عديد الجهات. ايضا من ضمن التزاماتكم انكم تشجعوا المبادرات في المجال هذايا اللي هم الماء الصالح للشرب اللي تنجم تمكن انها يعني توفر حاجات في الجانب هذا.
0: اكيد يعني المبادرات احنا شنو نقصد بها لهنا، مثلا اذا كان عندنا دي زيتيديون يحبوا عندهم انوفاليدي في في في الطاقه الشمسيه او حاجه، احنا ماشيين ديما في الطاقه المتجدده معناها بحكم توا فما مشكلية في الـ في الـ في ستيج مثلا تنجم تجدد في ستيج انك تجي وتعمل يعني بوتون تاع ضوء في بلاصه يعني بعيده على الاخر، والبلايص مشينا لهم يعني بلايص بالحق جبل يعني ما تلقاش وين وين وين تحط يعني بوتون الكل. دونك نمشي في الطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه، وهذايا علاش ليه ما نعاونوش معناها لي زيتيديون انه عندهم دي نوفيل ايدي ونستثمروها يعني احنا في بقيه المشاريع نتاعنا هذيا. وديجا احنا عملنا بروجي في سليانة في مكسر وكان الحقيقه باستعمال الطاقه الشمسيه، يعني تم حفر البئر الاكساء ليكيبمون نتاعو وطاقه شمسيه وخزان وما شاء الله يعني معناها كان مشروع هاي الحقيقه
1: مبادره تثمن. نجيو توا الى الجانب نتاع وزاره الفلاحه، فهمنا الالتزامات اللي باش تقدمها الجمعيه جمعيه الوسيط الخيري، الان وزاره الفلاحه بالمقابل شنو دورها في هذه الاتفاقيه؟
0: وزارة الفلاحة هي تسهل لنا خلينا نقولوا الإجراءات القانونية يعني باش ما نلقاوش طبطبت التراخيص أو خاطر التراخيص تاخذ شوية وقت وتكون هي منسقة مع المندوبيات، يعني شنو الجهة هذيك شنو تستحق المندوبية الفلاحة تجاهد تشكيات من المواطنين أو عندها إشكالية في بلاصة معينة فيها شح مياه كسوسوا آبار أو ديسولز دو يعني عيون سطحية، هي تعطينا المقترحات احنا نمشي على عين المكان نشوفوا البلاصه تستحق باش تخدم ما تستحقش شنو هي الاجراءات نتاعها يعني في كسوسوا تكنيكمون والا جوريديكمون والا فينونسمون، نعملوا لها ايتود كامل وبعديك يتم الاتفاق ان احنا باش نخدموا البروجي هذاك. دونك الوزاره اللي هنا دورها ان هي تسهل لنا توسكي يعني جريديك توسكي قانوني.
1: نعم يعني تقترح عليكم المشروع ومن بعد تسهل لكم الإجراءات
0: مع الإدارية القانونية. مع أكيد إنه معناها المندوبية تتدخل في يعني في طور الإنجاز يعني المشروع في طور الإنجاز يجيو متابعة تقنية زادة يكون موجودين معانا معناها المهندسين في المندوبيات يعني.
1: وفي الإطار هذا بشنو تلتزموا أنتم تجاه الوزارة أيضا تجاه كل الأطراف المتداخلة اللي باش تكونوا أنتم على علاقة بها؟
0: احنا الالتزامات نتاعنا انه اي مشروع باش نبداوه اكيد باش نكملوه تكون يعني المصلحه العامه للناس الكل، يعني الاطراف الكل الجهه اللي باش تخدم الوزاره او الجمعيه، يعني التزامنا احنا التام انه المشروع من بدايته الى نهايته تكفل به معناها الجمعيه في كل شيء معناها.
1: نعم بالنسبه للاتفاقيه هذه هي اتفاق ان شاء الله تكون مثمره، قديش باش تدوم ان شاء الله؟
0: هي 3 سنين.
1: ثلاث سنوات.
0: الاتفاقية 3 سنوات وإذا كان معناها الزوز الأطراف فما حتى طرف أخل يعني بالاتفاقية أكيد تستمر معناها.
1: هو توا بالنسبة لكم انطلقت 2026 سي انطلقت الاتفاقية هذه وبديتوا إن شاء الله الخطوات الأولى.
0: انطلقت الاتفاقية هي الاتفاقية الحقيقة يعني عملناها في 1 جوان 2026 وأول بروجي الحقيقة بعد الاتفاقية احنا عنا دي بروجي انكور معناها حتى من قبل أكيد بالتراخيص نتاعهم، وأول بروجي الحقيقة باش نخدموه بعد الاتفاقية هي بير العقبة في ولاية سليانة معتمدية مكسر بالتحديد. الحقيقة البروجي هذايا باش يعني باش يعمل حاجه كبيره يعني في المنطقه، خاصه ان البلاصه هذه ماهيش اكسبلوتي ما اول باول بير باش يتحفر به فيها، وباش يوفر يعني ماء صالح للشرب لاكثر من 500 عائله وممكن اكثر برشا معناها.
1: نعم يعني هو في ظرف 9 ايام تو احنا نحكيو من الاتفاقيه وانتم صايب ديتوا اخترتوا المشروع. والله مهم جدا هذا انه سرعه الانجاز، وخطر فما برشا اهالي ومتساكنين يفقدوا الامل كي يشوفوا مشروع يقول لك ايه يحب لك وقتاش هذا باش يحفروا، وقتاش باش يجينا الماء، وقتاش يحب لك سنوات، ولكن كي يشوفوا في صافيسة معناها وهذا تميزتوا به. وإحنا تحدثنا عديد المرات على مشاريعكم، وباش نعاودوا بعد شويه نتحدثوا على المشاريع اللي تم انجازها واللي ما زالت موجوده. يعني سرعه الانجاز بالنسبه للبير العقبه هكا في مكثر سليان قديش ان شاء الله الاجل نتاعو؟ مازال يعني حددتوا الدراسه وقديش باش تدوم؟
0: احنا شوف الدراسه احنا تو في انتظار الحفار انه الفورور معناها انه يجيب الماكينه نتاعو، خاطر نوعيه البلاصه هي باتاج يعني تتحفر حجر معناها البلاصه كاسحه شويه. الوقت في قديش هو باش يبقى هذاك حسب الماكينه نتاعو معناها تدخل في الامور التقنيه. وقتاش يعني ماكسيموم ان شاء الله 3 سنين نبداو فيه باذن الله. احنا تو باقين في الاجراءات معناها القانونيه ما بين يعني نفقين يعني في الجمعيه وتري بيانتو ان شاء الله باش يدخل يعني البروجي في حيز التنفيذ.
1: هذه هي الخطوه الاولى وان شاء الله تعقبها الخطوات القادمه وان شاء الله ما فما حتى تعطيل. نجي توا كيما ذكرت على المشاريع، انتم بخلاف هذه الاتفاقيه اللي ان شاء الله تكون طالعه خير عليكم، ان شاء الله تزيد تدعمكم في مشاريعكم في هذا الجانب اللي اخترتوه، جانب من الجوانب اللي تخدم عليها جمعيه الوسيط الخيري مشاريع السقيا، ومهم جدا اكيد وفي برشا دعوات خير تلحقكم. المشاريع اللي انجزت في الفتره القريبه نذكروا بها.
0: المشاريع اللي انجزت في الفتره القريبه يعني في 2026 خلينا نقولوا هو البير سيار هذا اللي كان في الطاقه الشمسيه في اول بدايه 2026 تم تدشينه. انجاز في هذا على مستوى وليد سليانة، انجاز عين حميد زيدا في بلاصه الحقيقه كان هبطنا عليها احنا في الباج نتاعنا، بلاصه الحقيقه خايبه على الاخر وفيها ويد والكل يعني كانت الصعوبات في الانجاز معناها لانه بلاصه فيها ويد وما شاء الله السنه جات برشا مطر دونك عطلتنا شويه. كانت عين حميد ايضا عندنا بروجي توا اللي انكور في سليان اللي هو خزان صدين بالتنسيق مع المندوبيه معناها نتاع الفلاحه. خزان صدين اللي يشرب في اكثر من 300 عائله، هو عباره ستاسيون دو بومباج يوزع معناها الماء للمكسر. وفي بالنسبه لولايه الكيف توا عندنا دو بروجي باقيين يتخدموا اللي هي عين عنيك وعين سبيسيفيه، واللي تم انجازه معناها في 2026 هي عين مرشينه، عين رصاص، عين القريه، وما شاء الله يعني عين مزيته وشي مع شراء معناها قنوات وصل في معتمدات قلعه اسنان.
1: ما شاء الله يعني المشاريع اللي تم انجازها والمزيد فما ان شاء الله في الانتظار. به المواطنين يسالوك، فما برشا عبيد اكيد تحب تشارك في هذا المد الخيري، انتم اول حاجه كي تخدموا المشاريع هذه منين تستمدوا تمويلها؟ وايضا قال انه فما امكانيه انه المواطنين الناس اللي هكا تحب تشارك في هذا المد التضامني انه تنجم تعاونكم في هذا الجانب.
0: بالنسبه انه العباد كيفاش نجم تشارك، احنا الحقيقه دام نتاعنا اي مشروع سقيا معناها واي مشروع ماء توا هو من مواطنين تونس معناها من تونس منا فينا العباد اللي موجوده في تونس. احنا زوز عندنا زوز انواع كما سبق واحد معناها وحكينا فيه انه عندنا زوز انواع نتاع مشاريع هي الابار او العيون السطحيه. بالنسبه للعيون السطحيه يعني يجي بروجي نمشيوا له، خاطر ما نجمش نحكي مع متبرع واحنا بروجي ما نعرفوش وصعيب اننا نخدموه، معناها نمشيوا نشوفوا البروجي كيفاش باش يتخدم، شنو هي التكلفه نتاعو، اجراءاته القانونيه واضحه، وقتها نجمو نحكيو مع المتبرعين. يعني المتبرع تجي تقول له راهي الكلفه نتاع البروجي هذاك، هي العيون السطحيه جينيرالمون معناها كلفتهم ما بين 15 14 انت وترا انت والبلاصه انت والكبر الخزين انت وتدفق الماء، يعني تفرق البلايص. تجي يعني تعلم المتبرع هذا راهو يتكلف هكا وهكا وهكا، هو بعد ذلك يتم يعني تم التبرع كسوسوا يحب ياخذها هو بروجي كامل او كان عن طريق متفرقات، يعني برشا متبرعين يتشاركوا ويخدموا البروجي هذاك.
1: هذا فيما يتعلق بالعيون السطحيه.
0: العيون السطحيه بالنسبه للابار، بالنسبه للابار الحقيقه الابار مكلفه في تونس مكلفه برشا بحكم احنا الميده المائيه معناها السطحيه نتاعنا معناها سيء اكسبلوتي على الاخر ما عادش نجموا، دونك ديما نوليو نمشيو من نحفروا من 100 متر 120 120 150 واحنا ماشيين. بالنسبه للحفر والاكساء والاكيبمون معناها بروجي بريتو احنا كي باش نحفروا بير ما نجموش نحفروه ونخليوه هكاك يعني لازم يكمل لين يخرجوا الماء للعباد معناها. هذا من الابار يعني تكلفتهم كبيره شويه يعني بارابور للعاده معناها.
1: شكون يتكفل بهم؟ كيفاش يقع التمويل نتاعهم؟
0: والله التمويل نتاعهم ياخذوهم جينيرالمون لي زوم دافير معناها يبداو لي زوم دافير يحبوا ياخذوا او زاد يعني بالتنسيق مع معناها بليزيور عباد هكا متبرعين زاد مشتركين ينجموا ياخذوهم معناها نوعيه البروجيات هذوما.
1: فما اقبال متوانسه انهم يشاركوا في الابار هذايا والعيون هو الدليل الانجاز هو شنو كيفاش نفهموا احنا؟ نفهموا من خلال التهيئه ومن خلال انجاز المشاريع نتاعكم هذه نفهموا اللي فما برشا ناس يعني في قلوبها الخير وتحب تشارك وتحب فما إقبال على هذه النوعية خاصة من المشاريع ربما لأثرها لأنه الأثر متاعها يعني يبين في وجوه الناس يعني أول نهار تحلو سبيلة ولا يعني يوصل الماء الصالح للشرب نتصور تكون الأجواء يعني رائعة معناها بأتم معنى الكلمة.
0: هو أكيد يعني أصلا الفرق أنك تمشي قبل ما تعمل البروجي هذاك بريخوزنب العون سطحية كي تمشي تشوف العباد معناها تشرب من اللي زالق وتعبي من الوسخ وجهه اصلا حتى في الوجوه نتاع الناس وجهه بائسه معناها نوعا ما خلينا نقوله. بعد ما تكمل البروجي واحنا البروجيات هذوما ما بين دو موا تخوا موا ماكس معناها اذا حسب الظروف اللي كان فما مطر او ظروف معناها جات من برا سينو البروجيات هذوما فيسا نكملوهم. بعد تخوا ولا دو موا كي تعاود ترجع للبروجي سبحان الله يعني وجوه العبيد اصلا تتبدل يعني مستبشره هو بالنسبه ليه حل سباله يلقى الماء نظيف موجود ديسبونيبل ما يبقاش يستنى ما يبقاش يعبي من الوسخ ويبدا معناها البلاصه تبدا نظيفه والحشاك معناها والحيوانات يشربوا في نعملوا حوض نتاع حيوانات يشربوا في غادي واللي اذا كان فما ارض بحذاه نجم الماء اللي باقي يخرج من التروبلاين نجم يستنفع به معناها اي مواطن بحذاه الارض نتاعو غادي يسقي به النباتات او يسقي به الزرع نتاعو معناها.
1: نعم خلينا نذكرهم توا احنا حكينا بالتفاصيل والمواطنين كيفاش يشاركوا ذكروهم شنو هما المشاريع اللي مازالوا مفتوحين واللي عنده وفي مقدرته ويحب يشارك في هذا الخير ايناش شنو نذكرهم بالمشاريع الموجودين في الشمال الغربي بتوعي.
0: احنا اللي موجودين توا المشاريع معناها اللي موجوده واللي معناها اعطات هنا مثلا ناخذوا ولايه الكيف عنا عين رمادية ان شاء الله تريبيانتو باش تخدم بعد زوز بعد عين العناق وعين سبيسيفيه هذا بروجي
1: يحب يشارك معناها عين رمادية مازال المشروع
0: عين رمادية مازال المشروع نتاعو معناها
1: وين موجودة بالضبط عين الرمادية؟
0: قلعة سنين فذايا في انتظار بقية المقترحات معناها من الفلاح خاطر يعني الاتفاقية مازلت يعني متوزعات على 24 ولاية دونك خاطر باش تتحل برشا الحقيقة برشا مشاريع والمندوبيات الكل باش تولي معناها تعطي للشوا نتاعها والكل دونك نبداو بشوية احنا عندنا ولاية الكيف عندنا عين رمادية في انتظار يعني بقية المقترحات عندنا في ولاية سليانة عندنا زاد عين في الكريب مازلنا ما زرناهاش الحقيقة أما تريبيانتو إن شاء الله باش نزوروها وعندنا عين اخرى زاده في مكسر ان شاء الله باش نكملوا نزوروهم معناها.
1: هذوما المشاريع القراب وانتم تعلنوا على كل شيء على الصفحه الرسميه يعني اللي يحب ياخذ استفسار واللي يحب يعرف المشروع ينجم
0: أكيد.
1: يتصل بكم مباشره
0: اكيد الباج فيسبوك ينجم يتصل بينا غادي وياخذ الاستفسارات الكل يعني اللي ينجم يستحقها هو في اي بروجي.
1: فرحانين برشا انكم خذيتوا هذه الثقه انكم تمكنتوا انه تنجموا بالحق توقعوا هذه الاتفاقيه مع وزاره الفلاحه مجهود متاع السنوات أثمر أنه يتم الاعتراف بالمجهودات اللي قاعدين تقوموا بها تهيئة العيون الحفر الأبار هذا يكون في أجيال قصيرة برشا والناس تتمتع بالماء الصالح للشرب وحدثنا يعني بالحق الماء قديش يغير في نفسية العبيد قبل كل شيء يعني يغير في نفسيتهم ويغير في الوسط اللي هم عايشين فيه ويضيف الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني تختصر كل شيء. إن شاء الله موفقين إن شاء الله نسمع عليكم يعني أنكم خديتوا برشا مشاريع خاصة في الشمال الغربي احنا عنا شوية انحياز ولكن بطبيعة ولاية الجمهورية الكل تستحق هذا التدخل تستحق هذا المعاضدة مجهود الدولة في الجانب هذية. إن شاء الله موافقين سيدة أمل مفتاحي خلي لك كلمة الختام.
0: يعني بالحق الاتفاق هو الحقيقه الاتفاقيه هذه باش تحل لنا برشا افاق في في بعض يعني في في في اكثر من من ولايه معناها. واهم حاجه ان بالحق نوصلوا للعباد خاصه في فصل الصيف معناها المشاكل تكثر يعني بالحق. وكي تجي تشوف قلبك يوجعك معناها كي تشوف عباد ما تنجمش حتى توصل ان هي تشرب وتعبي شربه الماء. فما اللي يوصلوا معناها بالحق يموتوا حتى في بير محلول ولا حاجه لان هو باش يعبي بدون معناها نتاع ماء. ان شاء الله ربي يوفقنا بالتنسيق اكيد مع وزاره الفلاحه وبالتنسيق مع المندوبيه ان شاء الله ربي يوفقنا ان نوصلوا معناها ونوفروا الماء الاكثر مناطق ممكنه واكثر عباد معناها. والمواطن هكا يحاول انه يلقى معناها شربه الماء يشربها في خاصه في الصيف معناها.
1: شكرا لك سيده امل، تحياتي لك، تحياتي لرئيس الجمعيه ايضا، لكل العاملين فيها، للناس الكل اللي تخدم باش تحاول توفر شربه الماء هذية اللي تكون مضمونه تكون امنه انه ينجم معناها بالحق يوفر للروح ولعائلته للحيوانات نتاعو للمحيط اللي موجود فيه تكون فما ماء صالح للشرب، مش سهل. شكرا لكم على انكم ساهمتوا في هذا المجهود، وان شاء الله يتم متابعه هذا المجهودات اكثر فاكثر، ومعضدتكم ايضا من طرف جمعيات اخرى. مهم جدا زيدا انه تكون فما جمعيات تعاونكم في الجهه بالاضافه الى هذه الاتفاقيه ان شاء الله باش تسهم في تبسيط وتسهيل الاجراءات الاداريه والقانونيه. شكرا جزيلا لك سيده امل مفتاحي، المديره التنفيذيه لجمعيه الوسيط الخيري. كانت هذه فكره اذا على هذه الاتفاقيه اللي تم توقيعها مؤخرا نهار 1 جوان، وانطلقوا ان شاء الله في اختيار المشاريع لانه المشاريع هذه باش يتم اقتراحها من المندوبيات الجهويه. هذه دعوه المندوبيات الجهويه للتنميه الفلاحيه في الشمال الغربي الكل، اقترحوا مشاريع، اقترحوا الاماكن اللي تشوفوها يعني مستحقه للماء الصالح للشرب وبالامكان بفضل هذه الاتفاقيه انجازها في اقرب الاجل. اول بير هي في سليانه تحديدا في مكثر هكا معناها كما ذكرت السيده امل، ان شاء الله في اقرب وقت يقع انه انجاز هذه البئر، بئر العقبه في مكثر في سليانه، وان شاء الله بعد تكون فما مشاريع اخرى في مختلف المناطق في الشمال الغربي. ان شاء الله ما تبقى حتى منطقه ريفيه تحتاج الى الماء الصالح للشرب، هذا هو المهم لانه الماء يزيد برشا للعائلات هناك، خاصه يستحقوا الاراضي الفلاحيه نتاعهم لحيواناتهم لحياتهم اليوميه. هذا مد مجتمعي مهم جدا توفره جمعيه الوسيط الخيري واللي تعدت معنا في عديد المرات، ديما عندهم جديد وديما عندهم مشاريع. اذا كانت تحبوا تساهموا ذكرت السيده امل طرق المساهمه بالنسبه للناس اللي تحب تشارك مشاريع سوقي. نعرفوا برشا ناس تحب ترحم على عائلاتها، تحب ترحم على والديهم من خلال مشاريع السقيا، معناها اللي هي بالحق اجرها عظيم جدا، ثوابها كبير. تنجموا تشاركوا، الصفحه الرسميه لجمعيه الوسيط الخيري موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا الفيديو لايف على الباج نتاعنا تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيه وتشوفوا طرق المساهمه في هذا المد الخيري اللي توفره هذه الجمعيه في مجال التزود بالماء الصالح للشرب.

0: صحة لوين؟ خليكي هون ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

0: ايش فيك مشكلة هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: مقريب من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تمام، الساعة 10 صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا أمس بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية بحضور النائب عن هذه الدائرة بوثين الغانمي حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. وأشار أعضاء المجلس المحلي في علاقة بالمجال الفلاحي إلى النقص المسجل في الآليات والتجهيزات الضرورية، وإلى وضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة خاصة مع اقتراب موسم الحصاد، كما أثار إشكالية الانقطاع المتكرر للماء رغم ما تزخر به ولاية باجة من موارد مائية هامة. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بمختلف جهات البلاد، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. ينطلق اليوم بولاية جندوبة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة، وذلك بإشراف رئيسة ديوان الحبوب. في أنبائنا الدولية، سلمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا بجنوب الخليلة. وللإشارة، فقد زادت قوات الاحتلال من وتيرة الاعتداءات وعمليات الهدم التي تعمل ضمن خطة الحكومة لتعزيز الاستيطان وتسعى للسيطرة على الأراضي بالقوة. استشهد 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في رسالة نشرها على التليجرام أمس إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية إلى هزيمة أخرى للعدو. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث،
7: زوايا الأحداث.

0: العشرة وثمانية دقائق على موجتنا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا، مواصلين مع متابعتنا ومع الأحداث. والحدث يجينا هذه المرة من سليانة باش نتحدثوا على التظاهرة السنوية في نسختها الرابعة للتكنولوجيا والروبوتيك. التظاهرة هذه اللي تنظمها جمعية متطوعون بعرادة، حضر معنا الكاتب العام للجمعية لمزيد من التفاصيل سي شريف بن حميدة. مرحبا سي شريف.
1: مرحبا بك ضحى، ومرحبا بمتابعي إذاعة الكاف. اليوم سنتحدث عن مبادرة شبابية رائدة من قلب ربوع الشمال الغربي من بعرادة، مبادرة تثبت أن الابتكار والتكنولوجيا لا يحتاجان عاصمة ولا مدينة كبرى، يحتاجان فقط إرادة وشغفا وشبابا مؤمنا بما يصنع.
0: نعم، خاصة الثراء متاع التظاهرة هذه نتعرف عليه بالتفاصيل، ولكن في البداية خلينا نتعرف عليها هي كتظاهرة في عنوانها في شعارها اللي اخترته لهذا العام في النسخة الرابعة.
1: شكرا. بعرادة هي المسابقة متاع الروبوتيك، عنوانها R&D Tech 4.1. هي مسابقة في الروبوتيك والتكنولوجيا، تنظمها جمعية متطوعون بعرادة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسليانة وبالتعاون مع المدرسة الاعدادية ببعرادة. ونحن اليوم في نسختها الرابعة، مما يعني أننا

0: نتحدث عن تجربة متراكمة وناجحة أثبتت نفسها سنة بعد سنة. هذه السنة تحت شعار مميز جدا، روبوت جانجل، حيث تلتقي الغابة بالتكنولوجيا في يوم استثنائي من الإبداع والتنافس والمتعة العلمية. الموعد إن شاء الله باش يكون يوم 25 جوان 2026.
1: نعم.
0: المكان المدفأ للبرادة انطلاقا من الساعة 9 صباحا. وبالمناسبة نجدد الدعوة لكل نوادي الروبوتيك بالجهة بولاية الكاف، ماذا بينا عندنا برشا زملاء، تم برشا نوادي نتاع روبوتيك في الكاف، ماذا بينا يلتحقوا بينا ويعملوا الانسكريبسيون نتاعهم. ومرحبا بالناس الكل، المسابقة مفتوحة للناس الكل باش تشارك وباش يكون معناها لقاء كبير إن شاء الله.
1: نعم، هو الحدث إن شاء الله نهار 25 جوان إن شاء الله نكونوا في التغطية، ولكن خلينا تو باش نتحدثوا باعتبار أنه تم فتح باب التسجيل، فما برشا نوادي روبوتيك في الشمال الغربي، هل يحبوا يشاركوا؟ كيفاش؟ أول حاجة كيفاش ينجموا يشاركوا؟ ثاني حاجة شنو ما المسابقات بتفاصيلهم باش ياخذوا فكرة قبل التسجيل؟
0: بالنسبة للمسابقات عربي تيك 4.1 بتبيع، هي تظاهرة تضم 8 مسابقات متنوعة، كل واحدة لها طابعها الخاص وإثارتها المميزة. أولا باش نبدأ بكورس فيتياس اللي هو اخترنا له كتسمية شيت سبرنت، هو سباق سرعة بين الروبوتات. يوصل له بتبيع هو باش يكون الفائز، وعندنا بتبيع باركور حضرناه في المدرسة هذه ببرادة، باركور مزيان باش يكون معناها يشبه للراليج نوعا ما، فهمتني؟ دونك باش يكون عندنا المسابقه هذه المسابقه الاولى. المسابقه الثانيه
1: يعني هذه المسابقه سهله مهله، تجي الروبوت نتاعك يجي الاول هو يربح، هكا يعني بكل بساطه اللي يملك اسرع روبوت، هكا كان فهمت
0: اسرع روبوت.
1: واضح جدا المسابقه هذه، واضح.
0: بالنسبه للمسابقه الثانيه باش تكون غوريلا ماتش، هي مصارعه سمو روبوتيك، باش تكون ثم مصارع ما بين زوز ربوات، عادة باش يكون الهيكل نتاعها باش يكون هيكل معدني. ومعروفة المسابقة موجودة معناها في تونس العاصمة، معناها موجودة المسابقة هذه، واحنا بوركوا با معناها ما تكونش عندنا في المسابقة نتاعنا غوريلا ماتش اللي هي كما قلت لك مصارعة بين الروبوتات. بالطبيعة فيها هذه الدور الأول والدور الثاني، وفي الآخر بالطبيعة باش يخرج فيه.
1: معناها ثم واحد باش يغلب الاخر، هذه هي المسابقه.
0: اكيد اكيد هي اسمها سمو جاي من المصارعه اليابانيه، معناها
1: نعم،
0: فهمتني؟
1: أي.
0: دوك خلينا التسميه من المصارعه اليابانيه واسقطناها على الروبوتات، دوك مصارعه ما بين الروبوتات.
1: نعم، هذه المسابقه الثانيه. نمشي للمسابقه الثالثه.
0: اوكي، المسابقه الثالثه هي سنايك لاين، الروبوت يتبع خط معروفه هي السويفير دي لينيا. دوك اخترنا التسميه نتاعها لانه الروبوت باش ياخذ المنحنيات، وعندنا بتبيع المكاتب تاع السويفير دي لينيا، دونك باش تكون معروفه زاد كيف كيف المسابقه دي. حطينا زاد كيف كيف المعطيات الخاصه بكل مسابقه اللي موجوده على الصفحه، معناها الباركور، معناها المكاتب، كل شيء موجود. وبتبيع عندنا زاد كيف كيف قرص الشروط، الكيس الشارج موجود على صفحه الجمعيه، دونك ينجموا ياخذوا كل التفاصيل حتى على الوزن نتاع الروبوت، الحجم نتاعو، طول العرض نتاعو، كل شيء موجود على كراس الشروط.
1: اكيد احنا فكره بسيطه هكا موجزه بركه، ما اللي يحب يشارك بطبيعه يلتحق بالصفحه الرسميه لجمعيه متطوعون وياخذ التفاصيل هذه. اذا المسابقه الثالثه.
0: المسابقه الرابعه باش تكون جانجل سكيب، روبوت يتجاوز العوائق ويشق طريقه نحو الهدف. دونك هنا عندنا متاهه هي لابيرانث، هو ثم متاهه، يحاول الروبوت تحطه في اول المتاهه يخرج في اخرها بطبيعه، ثم منعرجات ثم واحد روبوت من هناك بطبيعه تحكم تلقائي معناها باش يكون.
1: باهي اوكي تفهمنا.
0: المسابقه المواليه هي هابي هيبو، هو تحدي للاطفال. فيه متعه كبيره معناها باش يكون زاد كيف كيف، لكن المتاهه هذه هي في شكل متاهه، لكن التحكم باش يكون بالهواتف الجواله وباش يكون بالمانيت. في الباركور هذايا باش يلقى معناها مجموعه من الكور بطبيعه باش يحاول يدخلهم في مكان معين، وشكون يكون الاسرع يخرج من المتاهه هذيك بطبيعه لهنيك تعتمد على الدقه في التحكم، خاصه بالهاتف الجوال والا بالمانات الروبوت نتاعو.
1: نعم، هذه فيها تحديد للعمر الاطفال اللي يشاركوا؟
0: والله هما احنا ما حبيناش نحددوا العمر، اما الاغلب يمشوا لها الصغار خاطر شيخوا عليها فيها شويه، خاطر زوز ربوات يخرجوا مع بعضهم، شكون يخلط لول وشكون يدخل الكور لول وشكون يدخل الكور، ما فهمتني؟
1: يعني لعبة أطفال هي أكثر.
0: هي لعبة تاع أطفال، ما حبيناش نحصروها زادة في العمر، قلنا راهو حتى الكبير ينجم يفرهد على روحه ويلعب حر.
1: واضح. به نمشي للمسابقة اللي من بعدها.
0: بالنسبة للمسابقة الموالية هي مانكي ماتش، هي كرة قدم تيران صغير بفوت زوز ربوات نحطوا لهم كرة تيران عبارة شكون يمركي الهدف في وقت معين احنا نضبطوا الوقت مثلا خمسة دقائق شكون يمركي الهدف الأول
1: نعم
0: واللي مري واللي بتبيع يسجل بتبيع باش يمر معناها واللي يربح هو بتبيع باش يمر للدورة الثانية والثالث وفي الآخر باش يخرجوا متوج إن شاء الله
1: نعم به
0: هذوما هي المسابقة المسابقة الموالية هي ديسكوفري سفاري هو فضاء لعرض المشاريع التكنولوجية والعلمية أمام لجنة مختصة بتبيع باش يكون عندنا بتبيع متفقدين وعندنا أساتذة مختصين باش يقيموا الأعمال هذه المشاريع التكنولوجية وباش يكون عندنا كل برام بتبيع والبرام هذاك على أساسه نختاروا المشروع المتوج.
1: هذوما زاد يسجلوا اللي باش يشاركوا في عرض المشاريع زاد كيف يلزمهم يسجلوا شنو نوعية المشروع اللي باش يشاركوا فيه.
0: بالنسبة للمشاريع احنا في السنة هذه ما حبينا نحرموا حتى حد. عملنا فضاء باش يكون مخصص للمشاريع اللي باش تكون تخضع للتقييم وثم فضاء آخر باش يكون فيه المشاريع جيست للعرض فقط يعني كثم أستاذ يسمع فيها تويكا عبر أمواج إذاعة الكيف وإلا ثم شكون عامل مشروع تقني وإلا مشروع علمي بصفة عامة النجم يجي يعرض المشروع نتاعو شي ما يخضعش للتقييد هو يدخل على التسجيل يختار النوعية الثانية يعني عندنا زوز نوعيات ثم مشاريع مش تكون خاضعة للتقييد ثم مشاريع مش تكون خاضعة للتقييد وهو يختار اللي يساعد
1: يحب وين يحب يشارك ينجم معناها ما مفتوح للمجال المهم انه يكون فما اقبالي انا هذه فرصه ما تتكررش برشا انه نوادي الروبوتيك والاساتذه والفرق اللي تنجم تكون حاضره معاكم انتم ما فماش شروط صعيبه معناها للمشاركه في المسابقه
0: ما فماش شروط صعيبه جيست معناها نحاولوا الروبوتات نتاعنا يحترموا اللي موجود في كراش الشروط يعني مثلا انا كنحط لك انا 14 برجلويت بولت معناها الروبو نتاعك يخدم ما تجيبليش روبو يخدم مثلا بس 4 فولت فهمتني
1: نعم اي نحترم اي
0: ولا احترام باش الناس ثم تكافر فرص باش الناس الكل تكون عندها نفس الحظوظ باش تربح
1: فما جوائز سي شريف للمسابقات هذه ان شاء الله
0: شوف بالنسبه للجوائز احنا في السنه هذه باش نعطوا ابار الشهائد المشاركه للناس الكل باش يكون عندنا ميداليه لكل مشارك علاش بالنسبه لنا احنا السي في هو شارك ذاك حاجة ممتازة جدا وبالتالي يلزمنا نشجعوه هذاك علاش باش يكون ثم ميداليات للناس الكل وثم جوائز قيمة باش يكون في انتظار الفائزين عن كل مسابقة
1: نعم
0: باش يكون في شكل عدد بتبيع متاع روبوتيك العدد هذيك بتبيع احنا الغاية متاعنا نشجعوا المناطق الداخلية على بعث نوادي الروبوتيك نحبوا احنا في ولاية اليانا في ولاية الكيف جندوبة المناطق هذية يلزمها تاخذ حظها في المجال هذايا هذاك علاش خيرنا باش تكون الجوائز في شكل معناها ديكي روبوتيك باش تكون باش على الاقل كي يروح بعد الوليد هذاك يروح للنادي نتاعو يقول هاني جبت حاجه للنادي نتاعو ويفتخر به.
1: نعم اكيد ان شاء الله بالتوفيق للجميع. تظاهر هذه مش اول عام تنظموها بين اول مره النسخه الاولى والنسخه الرابعه شنو الحاجات اللي تغيرت وهل انه الاقبال من سنه الى سنه وهذا المجال المهم اللي هو مجال رائد وقاعد يجذب هكايا في الاطفال والشباب من سنه الى اخرى هل هذا قاعد يتجسد في المشاركات والاقبال على هذه التظاهر؟
0: والله خليني نحدث بكل صراحة بالنسبة لمدينة بوعرادة عبارة عملنا ثورة في المجال هذايا خاطر احنا خدمنا عنا تقريبا أكثر من 5 سنوات نخدموا على في المجال هذايا وولت عنا قاعدة معناها متاع كيف نقولوا احنا قاعدة جماهيرية معناها فهمتني وهي قاعدة متاع تلامذة ومتاع صغيرات مغرومين على الأخر احنا في بوعرادة والحمد لله تويكا عنا 4 نوادي متاع روبوتيك ناشطة نشاط فعلي عنا نادي في مدرسة ريفية مدرسة الابتدائية سيدي عرفة باش يكون معانا ب10 تلميذات وعنا نادي في مدرسة الجمهورية مدرسة ابتدائية كيف فيه تقريبا 13 تلميذ عنا نادي أرادي جرين تيك اللي هو موجود في الإعدادية فيه تقريبا 14 تلميذ وعنا زوز نوادي في جمعية متطوعون روبوتيك كيدز وروبوتيك معناها جينيور وهذوم كلهم يأثروا تقريبا 30 تلميذ يعني شوفي البركلة عدد كبير معناها من التلامذة تغرموا بالروبوتيك وخاصة المشاركات الأخيرة اللي نعملوا فيها في التظاهرات كالكسواء الجهوية والوطنية والإقليمية هي هذيك اللي اعطت زادة شغف جديد للصغيرات باش يشاركوا باش يكونوا موجودين في النوادي هذه.
1: الشركات سي شريف، أكيد العمل هذا اللي قمت به والثورة اللي أحدثتها في بارادة من هذا الجانب، جانب الروبوتيك والتكنولوجيا، ما كانش سهل على امتداد السنوات. هل إنه فما شركات في الاتجاه هذا عاونتكم؟
0: أكيد أكيد، هذه التظاهرة بالطبيعة ما تنجمش تكون عمل فردي، هي ثمرة تعاون حقيقي بين جمعية متطوعي مباراد والمندوبية الجهوية للتربية المثليانة اللي هي شريك رسمي، خاصة إن يمنح التظاهرة متاحة تابعة التربة والرسمي، كذلك المدرسة الأبدية ببارادة المشكور سي محمد جلاس المدير متاحة اللي فاتح أبوابه. تو احنا في الفترة هذه عنا أكثر من شهرين وحنا نحضر التظاهرة هذه، رو عمل متاع مجموعة بالحق قاعدة تمن بالمشروع اللي قاعدين نخدموا عليه، ومعناها وهو فتحنا المؤسسة مشكور باش نجموا نحضروا لمكاتب تاعنا وباش نكونوا جاهزين لجور جي ل 25 نبدو حاضرين، وان شاء الله باش تكون حاجة برو على الاخر.
1: اذا نختموا بدعوة هكا سي شريف للناس للشباب،
0: وبالطبيعة والجمعية منفتحة على كل شراكة أو مساهمة أو تعاون من أي جهة تريد الانضمام لهذا المشروع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فما ناس وعدونا باش يلتحقوا بينا وباش يكونوا برمي الناس اللي باش تدعم التظاهرة هذه. هذاك علاش أنا كجمعية نفتحوا الباب للناس الكل اللي يحب يعاون، راهو باش يعاون التظاهرة وباش يعاون الصغيرات من كامل مناطق الجمهورية باش تونس تنهض في المجال هذا، وهي والحق يقال معناها تونس اصبحت رائده في المجال هذا، وان شاء الله معناها زاد كيف الشمال الغربي يصبح رائد في هذا المجال.
1: ان شاء الله النوادي اللي سمعت اليوم التلامذه اللي منضوين تحت النوادي هذوما ولا سيدة ايضا اللي عندهم ينجموا يشاركوا معاكم ويكونوا حاضرين في هذه التظاهر. نذكروا تصير ان شاء الله نهار 25 جوان، ولكن التسجيل في المسابقات هو مسبق، هو يعني ينجم يسجل كيف مسابقه واحده ولا ينجم في عديد المسابقات؟
0: ينجم، هو حر بالنسبه للخاطر اما يخضع عند اعتبار الوقت، معناها خاطر احنا كل تظاهره باش يكون عندها وقت معين، ينجم يسجل يلزم يحاول يحترم الوقت نتاع التظاهرات، خاطر ينجم معناها يسجل في زوز مسابقات ويبدو فرد وقت.
1: اي مهم هذا
0: في الحاله هذه تولي مشكله، تقعد تلوج عليه وين صغير وهو مش موجود. دونك نحاولوا نحترموا الوقت باش تكون معناها باش تتعدل الامور بطريقه سلسه، وان شاء الله الناس الكل معناها تكون حاضره لو 25. حبيت جيست نذكر اللي برقم الهاتف يحب معناها يتواصل معنا 78 806 027، والا عبر الايميل association a2s.volontaire@gmail.com. هذوما العناوين التواصل. عندنا صفحه الجمعيه موجود فيها كراس الشروط كيد الشارج موجود، وعندنا موجوده ليزافيش نتاع المسابقات الكل ينجموا يطلعوا عليهم، واي معلومه يستحقوها مستعدين عندنا شكون معنا حاط وليدات معايا يعطيهم الصحه، حبيت نوجه لهم زاد كيف جنود الخفاء اللي هما قاعدين يخدموا معايا محمد علي النفاتي سي رضا الهمامي استاذ زاد كيف زميل زاد يعطيه الصحه معناها قاعد ينشط معناها ينشط بقوة معايا وقاعد يعاون فيها باش نجمو نحضروا التظاهرة هذه. عندنا زاد كيف دعاء البنوري، عندنا كيف مريم بوعزيزي، دونك أنس الوسلاتي، هذوما الكل جنود الخفاء اللي قاعدين يحضروا في التظاهرة هذه، حبيت نوجه لهم تحية وهما ديجا طويكة قاعدين يخدموا، دونك تحية شكر لهم الناس الكل. في الأخير حبيت نوجه جيست كلمتين معناها نقولهم معناها ان شاء الله معناها باش الناس الكل تحضر معنا مستمعينا الكرام في اذاعه الكيف. الموعد هذا ان شاء الله ما نحبكمش تفوتوه، موعد يثبت فيه شباب مدينه بوعراده وشباب الولايات الداخليه اللي يروا الابداع ما عندوش حدود، ما عندوش حدود جغرافيه. ندعو كل الانديه العلميه وكل شاب مهتم بالروبوتيك والتكنولوجيا للتسجيل والمشاركه. بوعراده في انتظاركم، مرحبا بكم في روبو جانجل سفري.
1: نعم،
0: هي
1: شكرا.
0: سفرة باش تكون ان شاء الله سفرة ممتعة، مرحبا بكم الناس الكل.
1: ان شاء الله يكون فما الاقبال التفاعل التجاوب اللي تنتظروه من طرف الناس الكل شمال الغرب. ان شاء الله الكيف يسمعوا فينا، ان شاء الله يكونوا حاضرين بيجا جندوبة وبالطبيعة سيلينا رائدة في هذا المجال.
0: لكم انتم دعوة اذاعة الكيف لتغطيه هذا الحدث، ان شاء الله تكونوا معنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا لك، يعطيك الصحة سي شريف بن حميد الكاتب العام لجمعية متطوعون ببارادة، وكانت هذه فكرة على التظاهرة السنوية في الروبوتيك والتكنولوجيا. التكنولوجيا الصغيرات اللي حبوا يشاركوا، المجال مازال مفتوح تسجيل. الموعد هو نهار 25 جوان، ولكن مازلتوا تنجموا تسجلوا اسماءكم وتشاركوا في المسابقات اللي كلها مسابقات ما شاء الله محلاها، وتنجموا تكونوا حاضرين تتحصلوا على جوائز تذكاريه وايضا جوائز قائمه للناس اللي ان شاء الله باش يربحوا. احنا مازلنا باش نواصلوا معاكم المتابعات، متابعتنا بعد شويه باش تكون على صعيد وطني، وباش نتحدثوا على فعاليه بورصه القلب، حدث سنوي هذايا تنظمه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS بشراكه مع بورصه تونس. نتعرفوا على التفاصيل بعد شويه.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا ديما في الاستماع لموجات إذاعة الكيف 10:30 والآن حديثنا باش يكون على الحدث اليوم بورصة القلب. حدث هذايا محطة مخصصة لمجموعة من الفعاليات، باش تعرفوا على التفاصيل متاحة حاضر معنا المسؤولة الوطنية عن تنمية الموارد بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس سي بهاء الدين حميدة. مرحبا سي بهاء، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ضحى، صباح النور، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة الكيف ومرحبا بأهلنا في الشمال الغربي.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي بهاء نتعرفوا معك، الحدث هو اليوم، شنو الإطار متاعه، وأيضا نتعرفوا بأكثر تفاصيل على الأهداف من هذه الفعاليات.
1: واضح. إذا كما ذكرت أنت في البداية من ضحى، احنا اليوم على موعد بعض الساعات تبصلنا على الحدث المهم اليوم اللي تنظمه جمعية تونسية لقرى الأطفال SOS، واللي هو لابورس دي كور، اللي هي بورصة القلب كما أنت قلت، لأنه اليوم احنا هدفنا أنه نكون قراب اليوم المجتمع نتاعنا. احنا نعرفوا أنه جمعية تونسية من بين أهدافها ومن بين مسؤولياتها المجتمعية هي رعاية الأطفال، هي معاهدة جهود الدولة ودعم اليوم المسؤولية المجتمعية لدى كل الأطراف في تونس. فمن إطار هذا ومن خلال اليوم قربنا اليوم المجتمع، قلنا اليوم لازم النسيج يكون مفتح على كل المؤسسات الاقتصادية، علاقاتنا لازم تكون اليوم حاضرة بقوة مع النسيج الاقتصادي التونسي، لأنه احنا نؤمن اليوم بمدى أهمية الشراكة بين المجتمع المدني

0: الاضطراب اللي هما اهداف التنميه المستدامه اللي نحاول من خلالها نحسنوا اليوم في المؤسسات التربويه من اجل توفير تعليم ومنظومه تعليم وفضاء للتعلم يليق بالاطفال. اليوم نحكيوا عن المشاريع اللي تنجم تكون موجوده في المجال الصحي، نحكيوا في المجال الاقتصادي دفع حاجات الاستثمار لدى النساء المنضويين في برنامج دعم الاسره، نحكيوا اليوم على مشاريع مهم جدا كما قلت في السونتي، في اي حاجه مثل الطفل الصغير ولا اي حاجه مثل المؤسسه التربويه او الفضاء اللي يتوجه له اكل الاطفال الصغيره نتاعنا. وما ننساوش دائما انه الجمعيه التونسيه هي منزل لكل طفل في قبل سنان، هي ترعى حاليا اكثر تقريبا من 10500 طفل في اطار زوز برامج، برنامج الإيداع العائلي وبرنامج دعم الاسره والوقايه من الاهمال. وكذلك دورنا يكون دور مهم من خلال دعم المؤسسات التربويه، وكما كنا شفنا الحمله اللي كانت صارت سابقا واللي هي حمله شتاء دافئ في الشمال الغربي. دونك قلنا علاش لا اليوم ما نخمموش في البروجي نتاعنا وحدنا، ما نخمموش في البروجي اللي يهم المجتمع واللي يهم تونس وحدنا، ما نكونوش مكتفين يدينا ولا مغلقين على رواحنا، بالعكس احنا دائما ننفتح على المجتمع، نبني شراكات ونعزز الشراكات نتاعنا من كل النسيج الاقتصادي. وهذا هو الاطار العام تقريبا للبورس ديكور اللي باش تنطلق ان شاء الله في مقر البورصه اليوم ابتداء من الساعتين نتاع القايله.
1: نعم، شنو الفقرات اللي استناونا اليوم في هذه التظاهره؟
0: الفقرات باش تكون متنوعه، دونك باش نحكيوا اليوم على الجمعيه، شنو ما اهم البرامج اللي تقدمهم، شنو ما اهم المشاريع اللي كنا نجحنا فيهم سابقا، وشنو هي الرؤيه الاستراتيجيه نتاعنا من للمسؤوليه المجتمعيه للجمعيه ولكل النسيج الاقتصادي اللي باش يكون حاضر. دونك اليوم باش نتعرف على الفيزيون جديده في لاغاسو كما ذكرنا الجمعيه، باش نحكيوا زاد على المشاريع، باش يكون فما ماتريس دي بروجي اغاسو، وين المؤسسات الاقتصاديه باش تتعرف على المشاريع الكبرى الموجوده لدى الجمعيه، ونحاولوا نبنيوا علاقات شراكة ونحاولوا نبنيوا نسيج مهم جدا من أجل دعم الأطفال في قيادة في تونس.
1: نعم، هذا إذن اللي يستنينا اليوم في هذه التظاهرة، هي تظاهرة سنوية بورصة القلب توا الدورة الثالثة وصلتوا سيبها. شنو هو الفرق بين الدورة هذه والدورات السابقة؟
0: والله احنا نحاولوا مدام ضحى في كل دوره انه احنا نطوروا من انه احنا نزيد مع عدد الشركات وعدد المؤسسات اللي تنضوي واللي تكون حاضره تكون مهمه واكثر. وفي كل عام ناخذوا تيم وكل مره نحكيوا على حاجه اللي تهم الف والمؤسسات الاقتصاديه وتكون كذلك لها اثر ايجابي للجمعيه ولمشاريع الجمعيه. المره هذه اخترنا باش نحكيوا على المسؤوليه المجتمعيه، كيفاش لازم هي تكون ركيزه مهمه في كل المؤسسات الاقتصادية، لأنه راهو بلادنا ما تنجمش تقدم وحدها والدولة ما تنجمش وحدها والجمعيات ما ينجموش وحدهم، ما نجمو ننجحو كان كي تتضافر كل الجهود. دونك هذاك علاش اليوم حابين نركزوا على المسؤولية المجتمعية المشتركة لدى الجميع لدى المؤسسات الاقتصادية وإحنا كذلك.
1: نعم، يعني المؤسسة الاقتصادية حسب ما فهمت سيبها في عوض يعني التعاون بصفة مناسباتية، هذا معناها مجال باش أنكم تدعموها باش تولي معناها تستثمر في هذا المجال بطريقة منتظمة بطريقة دائمة، وأكيد هذا يعود بالأثر الإيجابي والطيب على المشاريع اللي أنتم بطبيعة تقوموا بإسنادها وتقوموا بتنفيذها.
0: بطبيعة احنا كما ذكرت مدام ضحى في البداية انه اليوم الجمعية عنا عديد من وسائل الدعم للجمعية، من بينهم التكفل بالاطفال، من بينهم لي دون بونكتويل اللي يصيروا على الموقع، من بينهم لي كونترا بي بي. باركونت بالنسبة للمؤسسات حابين تكون حاجة منظمة اكثر، تكون مشاريع كبرى، لانه اليوم نعرفوا انه المؤسسات تهتم بالمشاريع بالزوبجيكتيف اللي نجم نوصلوا لهم، فما دي زانديكاتور لازمنا نوصلوهم. دونك احنا كذلك من دورنا انه ندعموا هكا البنية التحتية المشاريع ذات الصبغه سواء الاجتماعيه او الصحيه او التربويه، هذا الكل نجموا نخدموا عليه اليوم مع دي بارتنير، نجموا نعرضوا المشاريع نتاعنا، نبنيوا علاقات. الهدف نتاعنا من اليوم البورصه انه نخرجوا بعلاقات مهمه مع الشركات، انه نشجعوا كل المؤسسات الاقتصاديه في ضروره الاستثمار في المجال الاجتماعي، لانه راهو باش نبنيوا دوله وباش نبنيوا اطفال اليوم وقاده الغد، لازم نوفروا البنيه التحتيه الاجتماعيه الضروريه باش تخلي صغيرات الكل يقراوا يكبروا ينجحوا في مؤسسات تليق بالكرامه نتاعهم في اطار دعم الحياه اليوميه نتاعهم، المشاريع اللي يستحقوهم للنجاح المدرسي نتاعهم. دونك هذا الكل ما ينجم يصير كان بتكافل كل الجهود وبالتعاون بين جميع الاطراف، مجتمع مدني، دوله ومؤسسات اقتصاديه، ومع بعضنا نبنيوا حلمه واحده اللي هو دعم الاطفال في قيادة السند في تونس.
1: نعم، ان شاء الله موافقين في هذه الفعاليه وفي هذه التظاهره، هذه الدوره الثالثه من تظاهره بورصه القلب. زين برشا هو العنوان اللي

0: تختاروا لي هذه التظاهرة إن شاء الله. هذه الأهداف اللي تحدثنا عليها واللي رسمتوها لهذه التظاهرة ولعملكم بصفة عامة إن شاء الله يقع تنفيذها ويقع الحرص أنها تكون موجودة ديما على طوال العام وتنخرط المؤسسات الاقتصادية في هذا المسار الخيري اللي اخترتوه. شكرا لك سي بهاء الدين.
1: انا جست حبيت نقول على برطة القلب كما ذكرت انت، لانه اليوم المشاريع احنا انا نعتبر انه الاطفال هم قلب الحياه وهم القلب النابض للحياه الكل. اليوم هو طفل، غدا هو شاب، وغدا هو مواطن مسؤول في الدوله. هذاك علاش المشاريع تكون من القلب، وتكون البورصه هي بورصه المشاريع اللي الناس تمن بها من القلب نتاعهم، لانه ضروره دعم الاطفال هذا مهم جدا. نحب نوجه رساله لكل المؤسسات الاقتصاديه ولكل النسيج الاقتصادي، مرحبا بكم بحضانا مؤسساتنا الاقتصادية الصناعية وكل أنواع المؤسسات الخدمات، تكونوا بحضنا اليوم في مقر البورصة في تونس في البحيرة 2 دوك، تعرفونا وتكونوا بحضنا وتتعرفوا اليوم على لافيزيون الجديدة اللي باش تكون من خلال المسؤولية المجتمعية للجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. شكرا لكم على هذه المداخلة الطيبة مدام ضحى، وإن شاء الله على أمل أن نشوفوا بحضنا كل المؤسسات الفعل الاقتصادية ابتداء من الساعة 2 نتاع اليوم في مقر البورصة بتونس.
0: نعم شكرا لك وموافقين إن شاء الله في متابعة ديما لأي جديد من عندكم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. شكرا جزيلا سي بهاء الدين حميدة المسؤول الوطني عن تنمية الموارد بهذه الجمعية، وكان هذا حديثنا على هذه الدورة الثالثة من تظاهرة بورصة القلب. مهم جدا هذا الموعد، مهم لدعم انخراط المؤسسات الاقتصادية خاصة في هذا المد التضامني وفي دعم المشاريع الكبرى اللي تقوم بها هذه الجمعية. إن شاء الله في موعد آخر يكون عنا تقييم ومتابعة لما تم يعني رصده من انخراط لهذه المؤسسات الاقتصادية. هذا إن شاء الله نكون فما مد من المؤسسات الاقتصادية بالشمال الغربي. وإحنا بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في فقرة أخبار الجهات ونتعرفوا على آخر الأخبار في ولايتنا.

0: 10:45 دقيقة لموجهتنا، انطلاقتنا مع أخبار اللاجئين تكون من بيجا مع زميلنا ناجي الخلولي. مرحبا ناجي.
1: مرحبا بك ضحى، ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة كيف.
0: أهلا وسهلا بك. إذا شنو عنا اليوم من جديد وأخبار؟
1: شكرا لك ضحى. أكيد من الأخبار المتعلقة في كامل ولاية بيجا نحكي اليوم على الاحتفالات باليوم الوطني للبيئة. الاحتفالات هذه متواصلة، وعدت مؤسسات ثقافية انخرطت في الاحتفال، وعدت برامج متنوعة من بين المؤسسات الثقافية نمشيو المعتمدية نفزة، بالتحديد دار الثقافة نفزة، وين بطبيعة حضرت برنامج متكامل بالتعاون بطبيعة مع معتمدية المكان، وكذلك جمعية التنمية المستدامة بنفزة. إن شاء الله ضحى، بالنسبة للبرنامج اللي عديته دار الثقافة النفزة، وإن شاء الله باش يكون نهار الخميس حضرت برشا فقرات، وباش يكون إن شاء الله الاحتفال هذايا باش يكون في شاطئ الزوارع بطبيعة على عين المكان، حاجة مهمة، وبطبيعة باش يكون فما مائدة مستديرة على عين المكان، العنوان نتاعها النظافة والبيئة، مسؤولية مشتركة من أجل تنمية مستدامة. كذلك فقرات أخرى متنوعة، عروض مسرحية، عرض مسرحي بعنوان تحت عنوان بصمة بيئية بتقديم معناها من أعداد المدرسة مدرسة بدر الدين الدلاعي ببوغرنونة، وكذلك إضافة إلى عدد فقرات الأخرى المتنوعة إن شاء الله باش تكون على يوم كامل ويوم كامل في شاطئ الزوارع. هذا بالنسبة للاحتفالات اليوم الوطني للبيئة. باش نحكيو على حدث آخر اللي هو على مشروع هذا اللي تحت عنوان مصنع أحلام الشباب، اللي تم إطلاقه في جلسة عمل كانت انعقدت في مقر المندوبية الجهوية للثقافة في بيجا. المبادرة هذه اللي تأتي في أيام بإطار برنامج مغرومين، وبالطبيعة يشرف عليها مركز الفنون الدرامية والرقحية ببيجا بالشراكة مع المركب الثقافي ببيجا وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. الجلسة هذه بطبيعة تحضيرية، واللي تم الإعلام فيها خاصة على إطلاق المشروع كانت الجلسة لإرساء لجنة قيادة المشروع وضبط مختلف مراحل وبرامج التنفيذ. المشروع هذا من أهداف نتاعه ويراهن على طاقات الشباب، ويؤمن بقدرتهم على الإبداع وصناعة التغيير في إطار ديناميكية تشاركية جديدة، تهدف لدعم المبادرات الثقافية والفنية بولاية بيجا. وإن شاء الله المشروع هذا اللي هو تم إطلاقه متواصل، وإن شاء الله بالطبيعة يحقق الأهداف نتاعه. شي معاك ضحى، القطاع الفلاحي اللي انطلق تقريبا موسم الحصاد في ولاية بيجا. موسم الحصاد انطلق من جنوب الولاية نهار الأحد، وإن شاء الله السبت الجاي باش تكون في شمال الولاية. بعض المناطق اللي تم استثنائها من بعض معتمديات بيجا الجنوبية بالطبيعة حسب نسبة الرطوبة اللي تم بالطبيعة من القيام بها اللجنة، معناها من قبل اللجنة. إن شاء الله السبت الجاي باش تكون في باقي المعتمدية الولاية، اللي نجم نقولوا خاصة أنه التحضيرات كانت مكلفة عام سنة للموسم، إن شاء الله يكون موسم خير في ولاية بيجا. توقعات ب 3 مليون قنطار بالنسبة لثابت الموسم هذايا بالطبيعة، وتم التحضير في عدة محاور، ولن توقيم الحرائق، كيفية تعديل آلة الحصاد، ومعناها خاصة تقليل من نسبة الضياع للحبوب. عديد المحاور كانت في حملات تحسيسية توعوية مشيت لعدة معتمديات من ولاية بيجا، وكان الفلاح حاضر فيها، وتم بالطبيعة الاستماع للفلاح الاستفسارات نتاعه وتقديم عدة نصائح الموسم الحصاد السنة كما أشرت، وإن شاء الله يكون موسم استثنائي، وإن شاء الله يتم تجميع الصبا في أحسن الظروف. تقريبا ضحى ما لدينا اليوم من أخبار في ولاية بيجا.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، بقية يوم طيب. نمشيو لسليانة مع ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا بيا ضحى، اكيد تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي الاذاعه.
0: اهلا وسهلا بيك. اذا شنو حضرتنا اليوم من اخبار؟
2: نبدأ بالتلامذة بتاع البكالوريا اللي نعرفه الأسبوع الماضي، وإن تم إيداعهم بالسجن في علاقة بموضوع الغش امتحانات البكالوريا من معهد بوعرادة. البارح كان تم قبول مطلب الإفراج على التلامذة هذونا، وتم إطلاق سراحهم البارح تقريبا مع 10 ل 11 بتاع النهار. شفنا الموضوع هذا كانت صارت فيه عديد ردود الأفعال في علاقة بالعقوبة السجنية اللي تسدت على التلامذة هذونا، بين من يشوف أنه عقوبة قاسية يكفي أنه الحرمان من أنك تعدي البكالوريا خير من أنك تدخل السجن. الموضوع أكيد مازال متواصل، نشوف فيه شو يصير فيه إجراءات ما بعد ذلك. الأكيد أنه التلامذة هذونا خسروا العام هذا في علاقة بالبكالوريا، إن شاء الله يديركم في السنوات القادمة، وإن شاء الله نشوفوا نبعدوا على مظاهر هذه متاع الغش ومحاولات الغش، أنه التلامذة توصل أنها في غلطة أنها تقضي على المستقبل بتاعهم. وأيضا صار الأولياء ينتبهوا، لأن قاعدين نشوف برشا كلام قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الحديث في الشارع، أي دور الأولياء في الموضوع هذا. إن شاء الله بالتوفيق لبقية التلامذة في امتحانات البكالوريا اللي متواصلة في ظروف تعتبر جيدة الحقيقة في ولاية سليانة. الموضوع الآخر، بلدية سليانة نعرفوا المشكلة متاع السخانة والأودية كانت انطلقت منذ مدة في جهر عديد الأودية المحيطة بمدينة سليانة تفيدي والقضاء على الناموس. أيضا كانت قائمة بحملة نظافة لمختلف الحدائق الموجودة وسط مدينة سليانة. عين جبور، هذا عين جبور سليانة الشمالية، موضوع مياه للشرب نعرفه عديد الجلسات والزيارات الميدانية صارت للبئر هذية في عين جبور سليانة الشمالية. تم البارح عقد جلسة وتم اتخاذ عديد من الإجراءات، لأنه يبدو فما إشكال في علاقة بربط عديد العمادات والتجمعات السكنية بالمشروع هذي وبالبئر هذي، ومزيد فما إشكاليات تروحها. تم اتخاذ كما قلنا بعض القرارات من بينها تفعيل اللجان المحلية لمتابعة الربط العشوائي والقضاء عليه، أيضا القيام بالإصلاحات الفنية اللازمة لتجاوز الأعطاب وإعطاء الناس، لأنه ما يخصش فقط تزويد سليانة الشمالية، أيضا يشمل بعض التجمعات السكنية الخاصة معتمدية سيدي برويس ومعتمدية قعفور، بئر مهمة الحقيقة يشتم منها أيضا تزويد أيضا ولاية سليانة ومدينة سليانة بمياه الشرب، اللي تعرف عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بمياه الشرب في مدينة سليان، وخاصة بعض الأحياء كما حي النزهة، حي الفلاحة، حي الجمهورية اللي فيها عديد الإشكاليات، وحتى وسط مدينة سليان في المحيط بالسوق البلدي، وعديد المهنيين غادي يتشكيوا، خاصة الحلاق والحجامة اللي يخدموا برشا بالمياه ويستعملوا برشا الماء. موضوع كبير برشا ومطروح بقوة، موضوع مياه الشرب في ولاية سليان، على الرغم من بعض الأحداثيات وبعض الأبار الجديدة والمشاريع، فإنه يبدو أن صيف السنين سيكون قاسي شوية ربما في ولاية سليان في عديد المعتمديات في عديد المناطق. مثلا اليوم ستيرنا الماء متاع 3000 5000 فترة بين 80 دينار و 120 دينار، وبرش مواطنين خاصة في الأرياف قاعدين اللي عندهم حيوانات باش يسقيوها والكل، فتعتبر غالية برشا متاع نهارين ثلاثة، راهو ستيرنا هذين متاع 3000 5000 ما تكفيهمش. فإشكال كبير مطروح في علاقة بمياه الشرب في ولاية سليانة، إن شاء الله يقع تجاوزه على الأقل من هنا في الأيامات القادمة، لأنه ثم برشا مشاريع، ثم برشا مجامع مائية، مش إشكالية مياه الشرب وفرة المياه، ولكن فما إشكالية متاع مجالس متاع انتخابات متاع جمعيات منتخبة، وأيضا متاع إشكالية متاع مديونية بالنسبة للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، أو حتى للسونات، إن شاء الله يتم تجاوزها، لأنه يعني تقريبا كل مرة نحكيه على هذه الإشكاليات في علاقة بمياه للشرب، لأنه مهم برشا اليوم نوفروا المياه بالنسبة للناس في فترة الصيف هذه.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة زميلنا ماهر الهماسي من سليانة. كانت هذه فقرة أخبار الجهات، بها نختم زوايا الأحداث لليوم. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. ينطلق اليوم بولاية جندوبة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة، وذلك تحت إشراف رئيسة ديوان الحبوب سلوى بن حديدة. حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي، الذي أكد أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادية وفي ظروف طيبة. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب للصابة بمختلف مناطق الإنتاج، دعا الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح ما يقارب 17,000 رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية الحمى القلاعية والجلد العقدي منذ بداية السنة الجارية، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية. تنظم الجمعية التونسية للأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض التقلابية حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك يوم الأحد 14 من جوان الجاري بقسم العيادات الخارجية بالدائرة الصحية بتبرقة. سلمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في جنوب الخليل، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال التي زادت من وتيرة الاعتداءات وعمليات الهدم تعمل ضمن خطة الحكومة التي تعزز الاستيطان وتسعى للسيطرة على أراضي الفلسطينيين بالقوة. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء غارات وقصف صهيونية استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، في وقت تشهد فيه مدينة صور ومحيطها حركة نزوح عقب إنذارات بالإخلاء وجهها جيش الاحتلال الصهيوني للسكان. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في رسالة نشرها عبر قناته أمس أن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية إلى هزيمة أخرى للعدو. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز منتصف النهار. إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة. صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا. تابعوا في اذاعه كيف برنامج صحتك لليوم. كما عودناكم كل اسبوع في مثل هذا التوقيت نختاروا موضوع معين، بطبيعه موضوع يكون يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيوا في موضوع مهم برشا، باش نحكيوا على الحساسيه الموسميه اللي تبدا في مثل هذا يعني الطقس هذا. الحساسيه الموسميه شنو هي؟ شنو هي الاسباب نتاعها؟ علاماتها؟ مضاعفاتها؟ العلاج والوقاية؟ كل هذا مع دكتور ريثا بن عريف، مختص في الأمراض الصدرية والحساسية. دكتور حاضر معنا عن طريق الهاتف. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا
1: بك. مرحبا بك، مرحبا بكل أهلينا في الشمال الغربي.
0: مرحبا دكتور. موضوع مهم برشا اليوم، نحكيه على الحساسية الموسمية. أنت كطبيب مختص في الأمراض الصدرية والحساسية، لو تعطينا تعريف للحساسية الموسمية.
1: شكرا، يعطيك الصحة، لفرصة باش نقدم برشا معلومات. الموضوع هذا اللي هو يخص أكثر من ربع السكان في تونس. أكثر من ربع السكان نكون نسهم المشكلة الحساسية دي في إطارها الموسمي أو في إطارها السنوي. طبعا عنده حساسية طول العام، وطبعا عنده حساسية في موسم معين. هذا هو نوع الحساسية اللي عنده. هذا هي الموضوع اللي مكتعرفه، وش حل القوس اللي نحس سوء حظ. أنا الأمراض الصدرية وكل ما رجل يمس جهاز التنفسي هو أمراض نجد يكون في نهاية جبهة الإنسان روحه. على إيش خاطر هنا في نحكي على الحساسية، نشوف نجد موضوع تلوث الهواء، وتلوث الهواء هذا هو ابن الإنسان بحث.
0: دكتور كي نحكي ونقول الحساسية الموسمية، يعني هنا باش نتحدثوا على الحساسية اللي تجي في أوقات معينة من السنة، كما ذكرت أنت في التقديم نتاعك، كما في طقس معين. ثم شكون تجي الحساسية في الربيع، ثم في الخريف، ثم في الصيف. هنا دكتور نجمو نحكيو يعني حسب الحاجة اللي يتحسس منها الشخص، وإلا كيفاش
1: نعود كنتفح نعود نذكره بمعنى الحساسية. أي. ما هو تعريف الحساسية؟ علاش حساسية؟ قلت الحساسية هو النتيجة، هي نتيجة، هي مجموعة مضاعفات، مجموعة علامات تظهر على جسم الإنسان نتيجة لدخول مادة معينة للجسم. المادة هذه يعتبرها في حالة الحساسية تعتبرها نظام المناعة في الدم في جسم الإنسان، يعتبرها غريبة عنه. غريبة عليه، ولهذا تتدخل كافة الوسائل المناعية ليصير هكذا التصادم هذاك بين المادة هذه وبين جهاز المناعة. اللي هي ينتج عليه مناعة، تشكل خلايا معينة للدفاع عن الإنسان. الخلايا هذه هي مختصة في الدفاع عن الإنسان، مختصة في الحساسية، وينتج عنها هكذا الإنتاج المضاعف لمادة الإستامين. مادة الإستامين هذه تخرج للدم بطريقة كثيرة نتيجة لك دخول المادة هذيك جسم. المادة الاستامين هذه هي المسؤولة مباشرة حق العلامات هذيك اللي تظهر الإنسان على مستوى الأنف، على مستوى الجلد، على مستوى الحلق، على مستوى الجلد، على مستوى التنفس. هذه النتيجة لك دخول المادة هذيك. هذا تعريف البيولوجي، تعريف الميكانيكي لمشكلة الحساسية بصفة عامة. بالنسبة للحساسية الموسمية اللي نحكي عليها تو، نرمز بالذات للربيع، فصل الربيع. فصل الربيع ده باش يتميز بكثرة أشجار، يتميز بإنتاج الأشجار لتلك حبوب اللقاح. تعرف حبوب اللقاح هذيك اللي هي مجعولة كالمساحيق الصفرة هذيك، يهزها الريح ويلقح بها الأشجار، يلقح بعضها أشجار، تلقيح أشجار. هذيك سماها حبوب اللقاح. ونحن عدنا الربيع هذايا مختلف، مرة يجينا ربيع قوي، مرة يجينا ربيع خفيف. أثناء جانا ربيع قوي نتيجة لتهاط الكبير للأمطار، فصل فيبري وفجانتي، ولهذا حتى النباتات اللي هي عمول ما شفناهاش برشا، أثناء شفناها وثم غبار كبير تاع أشجار في الهواء. وهذا إيش كيفاش شفناها نتيجة لتكاثر حالات الحساسية. عنده حساسية، عنده أربع سنين متحيرتلوش،
0: تحيرتلوش أثناء
1: عنده حساسية نبتة معينة من شجرة معينة من لقاح معين، عمال ما ظهرش اسمها بعض، ظهرت لي حبوب، ظهرت لي حساسية. الحساسية هذه في
0: نتيجة
1: كافة
0: لكثرة
1: المناطق كافة
0: الأمطار
1: العالمية.
0: وبرشا يعني وبرشا نباتات يعني طلعت وموجودة وتبارك الله، وبرشا الأشجار وبرشا يعني نباتات حيرت الحساسية هذه السنة. أكا ولا لي دكتور؟
1: هكا تقبل الله ستر الجميع في كل شيء، شرفتنا مقبولة. بعد ما عرفنا الحساسية في موضوعها البيولوجي العلمي، قلنا ان الحاسية الموسمية هي تعتبر اللي هي تهمنا توا هي حاسية الربيع. حاسية الربيع اللي مربوطة بذاك الحبوب اللقاح نتاع الأشجار. وعرفنا السنة صعود كبير في نسبة الإصابات بالحاسية هذه نتيجة لك كثرة الأمطار الحمد لله ربي رحمنا، وبرشا نوع من النباتات اللي ظهرت واللي كانت عاملة من الزجاج طلب السماء، واللي عنده حساسيه نبت معين ماهي اللي اعترضها السماء وتقع له هاك العلامات الحساسيه اللي هو معروف حساس لها. فهمت؟ هذا هو الوضع. دونك هنا عرفنا الحساسيه الموسميه اللي تبدا من شهر مارس نجد في شهر جوان، هذه نتاع الحساسيه نتاع البولين البولينوز هذه نتاع الحبوب اللقاح مده 4-5 أشهر، وتصيب الناس في مستويات معينه حاله تم اصابات خفيفه واصابات منها كبيرة، وثم اللي هو يعاني بضعف 5 شهور، وثم اللي محدودة في 15 يوم. فهذا معناها أنت والحدث الإصابة وحدث المكان اللي هو مصاب في مثل في جسم الإنسان. هنا المستويات اللي هي نجم تكون نصف الحساسية عندك الجهاز الأنف والحلق والحنجرة، هذا هو، وثم الجهاز التنفسي المرض الصدري والقصبات الرئوية والشعب الهوائية، وثم الجلدة، وهم اللي هم يتشكوا منهم أغلبية الناس خاصة جهاز الأنف والحلق والجهاز المكلام. عليه الأعراض هي نعرفوها، يجي الإنسان مش طبيب علاش؟ لي انسداد في الأنف، انسداد معناها مدمن، انسداد حاد، ما يخلوش يرقد في الليل، يقلقوا في الليل، انسداد في الأنف من إصابة من يكون زوز خشم يكون مسكر، ما ينجمش يتنفس نفسه بفمه، عنده حناد الأنف، عنده كرعتيف برشا، كثرة العصب هذاك موجود، ووجهة في الحلق، مكلة في الحلق، مكلة في الفم من داخل، هذه اللي هي العلامات بتاع الأنف والحلق. ثم الأمراض الجلدية تقلق هذا الطفح الجلدي، هذاك إذا جل يكون شفناها برشا مرات في السنة، فأنت الطفح الجلدي عام بالحكاية تعطيك العلامات الحكاك وعلامات الحك هذاك الموجود، والأمراض اللي هي نجم تنزل العلامة تنزل من الشعر القصبة الرئوية والشعب الرئوية والنسيج الرئوي، نجم تعمل هكا كحريكة وهكا ريق تنفس. هنا لما نقول حساسية نقول راهو الإنسان يعرف روحه مقبل، راهو صارت له قبل، متأكد صارته أزمة منها هكا قبل، معناها هو إنسان محضر روحه للربيع هذايا. علاش قلت لك راهو الربيع يكون معناها كما يكون السعادة عند برشا عباد ومتعة وتحويس وغيره، كما ينتبه يكون خوف عن برشا الناس عندما حاسين.
0: دكتور العلامات اللي كنت تحكي عليهم يعني موجودة عند الصغير كما عند الكبير؟ خلينا نزيدوا نركزوا اكثر دكتور، الحساسيه الموسميه هذه موجوده عند الصغار موجوده عند الكبار كيف كيف؟
1: الحساسيه دي تمس من الصغير للكبير.
0: الصغير يعني من وقت ايش؟ افرتين من وقت ايش؟
1: الصغير اطفال صغير نجم انت تختلط بهم من حاجات اخرى كما الامراض الفيروسيه، امراض الشعب الهويه، التوسعات من الشعب الهويه، وهما راهو نجموا تلبد عنده خبره ينجم يقول لك هذه حساسيه موسميه، ومثلا ما دخل يقول لك تم دخل الحبوب اللقاح في الحكايه هذه حساسيه موسميه هذه، معناها الصغار والكبار. اما كل ما تكبر كل ما يكبر الطفل هذاك يولي بالغ يولي انسان كبير، كل ما توضح العمليه توضح المشكله عنده يولي معناها حساسيه واضحه في انفه في حلقه وفي صدره في جهاز التنفس نتاعه نتيجه لممارستها الحبوب اللقاح هذه في فصل الربيع. قلت لك معناها الصغير لازم تكون مختلطه بحاجات اخرى، مختلطه بالمدرسيه، مختلطه بارتجاع المعده وحلال المعده والمشاكل، ومرتبطه بمشكله النمو. اما كل ما يكبر الصغير كل ما تكون بالغ كل ما يوصل ان تولي واضحه المشكله فكل الحساسيه هذيك. قلت لك الحساسيه هذيك في الكبار والصغار.
0: موجودة عند الصغير كيما عند الكبير، نفس العلامات دكتورة؟
1: نفس العلامات، كما قلت لك راهو على مستوى الأنف والحنجرة والحلق عندك كلاتيس تسكير الخشم اللي هو بيقلق في برشا عباد، تسكير الأنف هذاك خلهم مش يقبلوا ما يضطر يعمل تشنج كبير، يعمل قله نوم واوجاع في الحلق وفي الانف، وهذا ينتجي كثيفة استعجاليه مثل بتاع كل عندي حل عندي حل للحكي هذيك. فهمت؟ احنا عندنا علاجات نجموا نعطيهم ونجم نخرج منها بدل الفتره هذيك نتاع الحساسيه هذيك. انا توا انا قلت لك بالنسبه للناس هذوما قلت لك ربع السكان اللي هما ممسوسين بالحساسيه هذيا راهم يعطوا واحد. انا متصور 54 ثاني ولا 53 ثاني صارت لي نفس المشكله او نجم تصير كلها في المنطقه في الفتره هذيك. خاطر عندي نعرف برضه اللي يجي يجوني في شهر ربيع عاد يرجع لي شهر ربيع جاي اطلب المر يقول لي في شهر ربيع شهر مهدي ما يمشي الطبيب شهر مارس ما يمشي الطبيب نفس العلامات يمشي يزور الطبيب كل عام في الوقت هذاك نتيجه لهذا وقتها.
0: بالنسبه دكتور سامحني سؤال، بالنسبه للصغيرات يعني اللي عندهم الحساسيه هذه الموسميه اللي يدخل فيها جانب الوراثه دكتور هنا، يعني كان ثم عنده شكون في العائله البو ولا الام ولا ما نعرف شكون تكون ارضيه جاهزه باش يكون عنده الحساسيه الموسميه هذه؟
1: هذا صحيح كلمه تكلم في الوراثه، الوراثه ماهيش وراثه 100% ماهيش وراثه كما نعرف.
0: ثم نسبه
1: معينه هي نفس الهيئة العرض ما مشاكل، فهي تهيئة وراثية، ثم تهيئة أرضية كما قلت أنت، ثم أرضية عائلية، مثلا عنده بو وامبو عندهم ولا عمه ولا خاله عندهم المشاكل هذه، فعنده نسبة كبيرة أنه نجم يكون مريضها، بالنسبة للحساسية، إذا كانت تعرض اللي كان موجود في بيئة فيها لقاح، فيها حبوب اللقاح، فيها برشا سواني، فيها برشا شر، ينجم راهو، ينجم الأرضية الوراثية تهيئ له أنه يمرض، فهمت؟ هذه الغاية. معناها التهيئة الوراثية موجودة مش بالطريقة الكبيرة اللي نعرفها في العديد من الأمراض اللي تتعدى بطريقة آلية للصغار وللجيل الجاي. هذاك ممكن لو الوراثة عندها داخل في نسبة معينة. فهمت؟ لهذا احنا تدخلنا في الحالة هذه باش يكون لتشخيص المرض، تشخيص باش نشخصه خاصة الإنسان اللي ما عندوش نشخص حتى مرة طبيب باش نشخصه.
0: اي التشخيص، التشخيص الحساسيه الموسميه كيفاش تتم؟ يعني انت كطبيب مختص في الامراض الصدريه والحساسيه كيفاش يكون التشخيص؟ ثم تحاليل بالعين المجرده كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هو التشخيص باش يكون حسب العلامات اللي عنده. اذا كان احنا اسئلتنا موجهه بالجد، موجهه بطريقه علميه، موجهه بطريقه اثبات كبير، اذا كان من كلام المريض ومن اسئلتنا للمريض ومن اجوبته هو، فانه 80% من الحالات باش يشخصوا على مستوى الحاله الاولى بالاسئله هذه. يقولوا هي ترجع لك كل عام، شنو العلامات اللي عندك؟ عندك علامه هذه، علامه هذه، علامه هذه، وتجيك الوقت هذا والوقت هذا. في الحاله هذه فانه الاثار عملناها سي كملناها اللي هو تم حساسيه. تم حساسيه للقاح. لكن باش تكون حساسيه هذا يجي بعد اختبارات حساسيه. لما اختباراتنا اختبارات جلديه نعملوها في الجلده تعطينا نوع اللقاح اللي عندي. خاطر اللقاح هذا هو لقاح، ثم لقاح جار الزيتون، جار السرمن، ثم الحشيش لوطا، ثم جار اخرى، فهذه نعرفوها باختبار الحساسيه. وثم اختبار الدم زادت نجم نعمل اختبار الدم نجم نشوف بها الحساسيه اللي عنده بالضبط، لان نبته لان شجره اللي هو حساس بها. هذه على مستوى التشخيص. في صورة انه كملنا التشخيص نتاعنا قول هذا عنده حساسيه للحبوب اللقاح هذه الشجره الفلانيه للنبته هذه، فانه من ثم حالات اللي نحن نلقطوها بالفطره نقولوا والله انت عندك حساسيه معينه شهر ربيع شهر مين مش مشكله نعدوها بالدواء، نعدوها بالدواء قد حساسيه موسميه وضيقه انا تاع شهر شهرين ما تقلقش.
0: هنا دكتور كي تحكي على الحساسيه الموسميه فما حساسيه اخرى هنا، يعني حسب ما حديثك انت يعني حساسيه مستمره على مدار السنه يعني دائمه ثم موجوده هذه؟
1: هذه انا جاي لها توا بالنسبه للقاح اكثر متوفره تتوجد كان في فصل الربيع بدايه من شهر مارس حتى شهر جوان. هذه شهر جويلة هذه بالنسبه للقاح هي مربوطه بالربيع، والربيع هذه راهو معروف حبوب اللقاح مربوط بكافه الاشجار ومربوط زادا بممارسه الفلاحه اللي هو فلاح هو ديما في الحقل نتاعو يعني في القمح يعني في الشفير
0: معرض مباشره ما
1: ربي في المحل يدخل الحقل نتاعو هذا هو هذه منظومه كامله منظومة كاملة في فصل الربيع ثم ممارسة مباشرة وثم ممارسة للسلاح. هذه الوعية معروفة احنا ثم نحبوب لمستوى القمح الشعير هذه كل معروفة احنا ذاك الاختبار الحدثي. ونوجه نعطوه نصيحنا كيفاش يحضروه في الحالة هذه.
0: دكتور الحساسية الموسمية تواح ما حكينا على الحساسية الموسمية ما جاوبنيش دكتور الحساسية ثم حساسية مستمرة يعني عام كامل تبدأ
1: ثم هني جايك لها حساسية مستمرة في 20 شروط حساسية مستمرة موجود حساسية مستمرة طول العام اللي زي كان عنده حساسية من نوع آخر حساسية النداء مثلا شو حساسية النداء اللي هي الذكريات يسموها الغبرة متاع الدار وكساء متاع الدار الغبرة تعيش في الدار اللي هم موجودة في البنادق ومربوطة بالرطوبة هذيك معروفة ذكرية
0: يعني موجودة في المنزل في الهواء زيادة
1: تلوث الهواء في المنزل تلوث الهواء في المكتب في الشغل متاعه
0: موجودة في طوال السنة على كامل السنة
1: هذه موجودة مع اقتران هذا يا حبوب اللقاح تولي سنوية معاش موسمية نجم عالي يسيبوا مدى في الشتاء يشدوا حبوب اللقاح في الربيع هذه كلام فهمت في العملية هذه نجم تكون سنوي خاطر عنده ما شاء الله عنده برشا حساسيات عنده نداء وعنده حبوب اللقاح هذه نجم يموت على طول العام هذه الوضعيه لكن نحن لازم نقسم الناس لازم نعملهم معناها مجموعات المجموعه الاولى اللي هي حاسين تاعها كافي الشمها في الجناج في الجنبيه ثم هذه مش مشكل وثم زاد اللي عنده الربو شفت الربو هذا
0: الربو مع الحساسية تولي
1: الربو هو
0: تولي صعيبة شوية
1: القصبات الرئوية في شعب الهوية ويعطي ذلك تنفس ويعطي نوبات كبار النوبات هما يكونوا مقطر يكونوا مقطر على الإنسان إذا كان عنده حساسية كبيرة مثلا عنده اللازم عنده الربو كويس لأنه إذا كان تعرض لحبوب اللقاح وخاصة حساسية حبوب اللقاح مقطر شوية على الجهاز التنفسي إذا كان هي قوية حساسية قوية فالنجم المعنى بالأمر المريض اللي هو مصاب بها النجم يعمل نوبة قوية ويصير هكا التقلص في القصبة الرئوية ويلتجي إلى الإسعافية لإنقاذه فهمت إذا كان الإنسان مش مستعد ما يعرفش روحه اللي هو عنده نعم الربو هذايا فإنه النجم يوصل نوبة قوية إذا كان ما عندوش تحت وهكا الفشفشات وهكا الأدوية المستعجلة هذيك اللي يعمل فيها على طول لهذا راهو العباد هذيا عندها مستوى الألف مستوى الحلق ومستوى الجهاز التنفسي السفلي اللي هم لازم يمثل الحساسية هذه وتسبب في مشاكل لازم يلزم المواطن اللي هو مريض واغلبية يعرفوا الشيء هذا يعرف المريض ويعرف الوردات النقوي فانه باش يساعد بكافة الأدوية اللي عندهم الفشفشات العلاجات
0: اي باش نحكيو من بعد دكتور رانا نحكيو باش نزيدوا نركزوا اكثر مازال عندنا الوقت مازال عندنا نصيف ساعه باش نركزوا اكثر زيد على المضاعفات بالحاله باش نحكيو على العلاج يعني كل حاله وحالتها ثم شكون اللي عنده الحساسيه ومعها الربو ثم شكون اللي عنده الحساسيه يعني عام كامل يعني مازال ما كملش الحساسيه اللي كنت تحكي عليها ويجي فصل الربيع تولي له مضاعفه اكثر من غيرها باش نعملوا استراحه غنائيه دكتور ثم لنا عودة.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين ومستمعات تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك. نتناولوا فيه موضوع الحساسية الموسمية مع دكتور رضا بن عريف، مختص في الأمراض الصدرية والحساسية. عرفنا شنية هي الحساسية الموسمية، أعطانا الأعراض متاحة، أعطانا التشخيص، حكينا، أعطانا لمحة على الحساسية المستمرة على مدار السنة والفرق بينها وبين الحساسية الموسمية، أعطانا الأعراض متاحة زيدة. نرجع معك دكتور، شنية باش نحكي توا بالضبط عن الحساسية الموسمية؟
1: تفضل. ها توا حكينا تعريفها، حكينا أعراضها، حكينا على ظروفها وقتاش تجي. احنا توا المهم هو في الوقاية، العلاج والوقاية.
0: العلاج هو مازال عندنا وقت، ناخذ وقتنا في العلاج بما انها موسميه، يعني كل انسان وقتش يعني تكون عنده الحساسيه هذه، ثم شكون تكون عنده في فصل الخريف، ثم شكون في فصل الربيع، ثم في الشتاء، وثم زيدا في الصيف. نبدا دكتور نحكيه على العلاج، كيفاش يتم العلاج؟
1: العلاج هذا هو يندرج على كافه انواع الحساسيه الموسميه والسنويه، يعني ما فرقش بين الموسمي بين السنوي. هذا علاجنا ايش يكون؟ احنا ثم زوج مجموعات تاع ناس، هما ناس مجموعه الاولى يعرفوا امورهم، يعرفوا حساسيتهم، يعرفوا هم مرضى بالحساسيه، ويعرفوا انا فصل اللي مروا فيه. المهم هو يعرف بين يعرف اللي هو هذا يعرف عنده حساسيه على مستوى خشمه، مستوى جرجمه، جلد نتاعو، او على مستوى الصدر، وشنو هي العلامات نتاعو، ويعرف علاجه بالضبط. هذا اللي هو ديما يجي في الوقت هذاك في الشتاء او في الربيع ياخذ الجنين، ولا اللي يسمى ياخذ على طول عامل الادويه نتاعو، يعني يعرف روحه بالنسبه للادويه نتاعو. وثم اللي هو المجموعه الثانيه اللي هي تفاجئت، مش عنده حساسيه، تتفاجئ بالمضاعفات، تتفاجئ يكون عنده حساسيه صغيره مش عاطيها قيمه، فجاه تلاحظ تكثر العلامات وكثر من شيء، ولهذا باش يتفاجئ باش يقوي العلامات اللي عنده اللي هي جديده بالنسبه لي، كما السنه مثلا الربيع قوي، كثرة النباتات، كثرة الأشجار، تفاجئ بالعلامات هذه اللي هي ما غريب عليه. ليش تجينا الطبيب باش يسمع النصائح وياخذ العلاج. هذا هو اللي هو زوج مجموعات اللي هما موجودين اللي مش ركزوا عليه. هنا بعد ما ركزنا زوج مجموعات هذوما باش نرتبوا الحساسية، باش نرتبوها، ثم المتوسطة الخفيفة، المتوسطة والقوية.
0: ثم الخفيفه والمتوسطه والقويه.
1: حاسين مخفيفه، من مثلا عنده شويه حكام في الخشم، شويه عطيني تذكير خشم نتاع ما يدومش 5 أيام ويمشي روحه بحربوشه واحده نتاع حساسيه ونجم يوفى المشكل. وثم متوسطه تنجم تتواصل مع 15 يوم، 3 جمعات، شهر، من على مستوى الانف، على مستوى الاكيدريج هذيك، ونجم حتى تضرب تمشي تدريجيا تنقص بعلاج خفيف. هذه بالنسبة للخفيف والمتوسط. المتوسط بالنسبة للقوي اللي هو نحكي على الربو، الربو اللي هو تنزل حساسية هذيك، تنزل على الشعب الأولي، موجودة في الشعب الأولي. الإنسان هذا يعرفوه من أيضا، يعرفوه من وجب الحساسية، ويعرفوه من وجب الربو اللازم. وعملت أنا في وقت معين مضى أنا 4 سنين 50 سنة، عملت موضة قوية وتنزل بشكل استعجالي وبشكل تبيه والعلاج بتاعه يعرف. يتم الكح منها استقرار.

0: غير الحاله بتاعه لمده 5 سنين وفجاه تحير له ما تعملش الرضيع ده يقوي. هذا هو فكره الرضيع ده. ثم ناس اللي هي تحل 3 سنين بعد 5 سنين. ممكن تجيز ممكن تجيز الطبيب بتاعه وهو باش يركز في الادويه بتاعه وباش يرتب الحساسيه بتاعه. اش قلت لك الحاله الصعيبه فين هي؟ الحاله الصعيبه هي في الرمل القوي والنوبه القوي. النوبه القوي تمثل في جهاز التنفس القوي ما تعرف التنفس مربوط بالهواء مربوط بالجهاز التنفسي مربوط بنسبه الاكسجين هي ما ترحمش هي تنجم تعب الانسان وتقلل من التنفس. وفي الحاله هذيك يجب الاستعجاليه الواقع حاله منها مذهوبه يجب يمشي لاقرب مركز استشفائي مركز طبي باش الطبيب نتاعو كان يعرفه باش يعطيه الادويه ويخرجه من الحاله هذيك. هذه هي الترتيب معناها الترتيب يكون ترتيب واقعي باش انا نعرف الحاسين نتاعو في خشم كثير ما تقلقوش والجلديه ماهيش تهبط فيه في حياته اليوميه انه ما تقلقوش وهي في النوم تقلقوا في حياته العامه تقلقوا على مستوى التشنج تقلقوا هذه مش حاجه. اما المخطر هو فيك نوبات الربو نوبات الربو اللي هي لازم تهبط حياته. كما كنا نشوفوا قبل في السبعينات وفي الثمانينات كانت الناس لازم تمشي فيها وتموت نتيجه لكن قوتك اللي النوبه هذيك وقوتك الحساسيه هذيك. لان تو بكثره بتقدم العلاجات وبتقدم الادويه هم نجم احنا نقضيو على الحالات هذيك وحالات النوبات القويه نجم نتحكموا فيها. لان تو هذا الترتيب هذا الترتيب بتاعها. لهذا دونك الوقايه تكون على مستوى وعي الانسان وعي المريض. مثلا في الحاله في موسم السنة اذا كان الانسان عنده الربو وعنده حاسيه ويعرف ان الربيع هذا جاء معناها معبي شويه فانه يستجيب في شهر فيفري شهر ابريل قبل ما تبدا العلامات يستجيب الطبيب وهو يحط له دواء يرتب له دواء ويحضره للتصادم هذا الحاسيه الصدمه هذه تسمى صدمه انت تكون في الحاسيه باش يكون علاجه حاضر. هذا هي الوقايه هذه بالنسبه للانسان ما يعرفش ولهذا ما يعرفش باش يفيق في يوم الازمه يوم النوبه باش يمشي للطبيب والطبيب يتصرف عنده الطبيب يتصرف في معالجه النوبه اللي نتاعه وفي معالجه الحاله المهمه نتاع المهمه الحاله المهمه نتاعه اللي هي الحساسيه باش يشخصها له باش يدور النوبه باش يشخص الحساسيه باش يعطيه الادويه المستمره الادويه اللي هي مستعجله وقتها ويحطه على السكه على اللي هي على حياته كامله فهمت باش يعطيه نصائح. هذا هو اللي هي معمول به في العلاج نتاعنا وفي متابعتنا للناس باش الناس تكون على علم دليل على علم ثابت ان الحاسيه نتاعه راهي موجوده. لكن فما ناس يقول لي وقتاش تنحي الحاسيه؟ نقول له لا الحاسيه ما تنحاش انت انسان عندك حاسيه موجوده باش تعيش معها وتعيش معك. عم فين الفرق هنا فين يتدخل الطب ويتدخل العلم ويتدخل الوقايه؟ انك تعرف وقتاش تجيك الحاسيه وتعرف علاجها وتعرف كيف تتحكم فيها بس ما اكل من اللي عطيت لي بعد عليها. اما الحاسيه راهي ما تتنحاش الحاسس الحاجه ما تنحلوش تبقى معاها حساس بدي ادوى
1: ما لعليهم دكتور توا ثم برشا صغار يعانيوا من الحساسيه ما يعني شائعه تقريبا بين برشا صغار الحساسيه مثلا تسال مثلا الام والا البو يقول لها طبيب راهي في سن معينه مع المراهقه تمشي الحساسيه ذيك انا هي النوعيه نتاع الحساسيه هذه.
0: باهي في الحاله هذه حاله الصغار نرجعوا للصغار كما قلت صحيح كلامك صحيح احنا توا ظرفيا بالنسبه للصغار العمر عام وعمره بتظهر عليه علامات الحساسيه عنده حساسيه وقع تشخيصها من طرف الاطباء من طرف التحاليل وكذا وعنده حساسيه وعنده في مرحله معينه زاد كيف ما تنساش احنا لازمنا نشخصه ونرتبه ونعطيه مرحله نتاع الحاله هذه قويه هذه مش قويه. لهذا الصغير نجم عنده حساسيه بخشمه خشمه ديما يجري خشمه ديما يسير عنده سيران خلفي نتاع بلغم والبلغم هذاك يسير من خلف ايش يسير؟ ما فيش يهبط ويسد باش يعمل له نوع من الكحه مبنى هذاك الكحه هذيك مش مثل الازم في برشا صغار تو شفت الصغار هذا تو وقت الحالي الصغار هو سيلان الانف سيلان الانف ثقه كبيره والانف ما عادش يصير قدام ولا اكثريه نتيجه لوسائل التنظيف الماء المالح وكذا الكل انه الانف ولا يصير عندك بالخلف في الجريج في الحلق وهذاك الوقت المخاط هذاك وقت الافرازات بتاع الشم هذيك وين مش تمشي؟ مش تمشي للاكل تمشي للتنفس تمشي جهه التنفسي بس يقع تراكم بك البلغم هذاك في الروالي في تراكم في الروالي الشعبي الشعبي كحامض هنا يمشي في باله اللي الولي يمشي باله الطبيب اللي هو هذاك الناتج حاسيه صدريه اما في الواقع هو نتيجه لك سيلان الالم
1: اي
0: الصغير هكاك تو خاطر ما عادش مخدخش من الصغير ما ينقطش
1: اي
0: ما ينقطش باش يرجع له هكا الافرازات ترجع له على صدره. اذا نفرقوا اذا نعرفوا نفرقوا بين افرازات متكونه ولا حاجه متكونه مبدئيا في الرئتين وثم حاجه متكونه خارج الرئه ونزلت في الرئه.
1: أي.
0: هذه الوضعيه فاحنا تو اللي هو اذا شويه فتنه في تشخيصنا بالنسبه للصغار. بالنسبه للصغار نقول شخصه الحاسيه الاوليه والمشكله نتاعها وسط الشم عند الصغار. اما المرض بر المرض نتيجه لك الاوساخ هذيك اللي هبت من الشم وهبت في الجهاز التنفسي. معناها علاج فيه يقع الم تشخيص حاسيه وعلاج الانف تنظيف الانف باش ما يقعش كالسيلان الخلفي وما يقعش المشاكل على الرئتين. معناها في القدرات القلب شكون الرواية لابس عليه وعنده انف ومري الشم ومري كمدور الخشم ويك هذا الخشم فعنده مشكل ينتهي على مستوى الصدر. هذا بالنسبة للصغار اللي عنده الأم. أما ثم صغار زادة يتولدوا ولا في العام الأول العام الثاني أكلي يعملوا وكل برونكيوليت هذوك أكل يمروا بالأمراض الفيروسية ويقضوا برونكيوليت فعنده إذا كان ثم نسبة حاسية معها فعنده باش تنتج عليها التهابات شعابات هوائية مزمنة شوية أكثر في التصفيف الزر ونوبات نتاع ربو هذاك صحيح هذاك عنده مرض. ولازم هذه والفرد والربو هذا مربوط بالتشخيص الطبيب مربوط بعلاج الطبيب المتابعة الطبيب لازم يعرف وقتاش يعطي الدواء وشنو المدة الكافية اللي يعطيها وقتاش يقص الدواء هذاك على ايش تقريبا هذا هو اذا متابعة الطفل بالباهي باش نفرقوا بين حاسية في الأنف حاسية في الصدر وشنو المضاعفات باش ما كثير هكا ما نحكموش بالربو طول حياته تنجم ثم فترات معينة طول السنة لازم يكون الطبيب يتفرغ فيهم من نحو العلاج من الوقت العلاج خاصة في الصيف لازم نوقف العلاج. إذا كان تبعنا بالطريقة هذه فإن هو أغلبية الصغار يوصل وقت البلوغ فإن باش تحل الحادثة برشا صغار يوصل 15 سنة باش ينتهي المشكل باش نقول لك على أي تجربة الموضوع نتاع أنه الغضب والحساسية في الدور على مستوى البلوغ صحيح إذا كان وقع تطبيق كما قلت هاك الفترة الزمنية الأولى 50 سنين بتاع عمر الصغير وقعت متابعتها بالباهي وقع التأثير الأولي خاصة الأم لازم ما تقلقش تعتمدني ما تعطيش برشا أدوية ما تخافش وتبرك من المضادات الحيوية وتبرك من الكورتيزون ما تعطيش أدوية زايدة لازم تلعب بغيرك لازم يمشي يعطيها الطبق لازم يعمل رياضة لازم هو نظيف يلزم فماش تدخين في الدار هذا يجب قوس جدوده يلزم الصغير يعيش في هواء نظيف بدون تدخين بتاع ابوه والام
1: اي
0: ثم اولياء ما يعرفوش الصغير عنده شويه حساسيه في خشمه ينجم بالتدخين الموجود في المنزل ينجم يضاعف المشكل يولي يصير عنده التهاب رئوي مزمن مش من حساسيه من التدخين هذا لازم نفرقوه عرفنا دوري ونحن نجبد احتفلنا لحد فات نرى تهدي الماء بيوم العالمي للتدخين التدخين هي تعديت مرور الكرام ما فماش تظاهرات كبيره وهي تعديت مرور الكرام وقاعدين احنا نلعبوا بالتدخين قاعدين مش عارفين قيم خاصه مع التدخين السلبي هذا في المدارس خبتك الصغير اللي هو عنده شويه حساسيه ويتربى ويكبر في بيئه فيها تدخين فانه من سوء الحظ عنده في رقم البلوغ نتاعه بتصير مشاكل فالحفيد ما حبش قالوا مرض التدخين نتاع ابوه وامه نفرقوا بين هاك وهاك من عرف غيري ما تحت الحسي لا خاطر انت دخلت له في الدار دخلت له في البيت نتاعه دخلت بحدها دخلت الطياره دخلت هذا معقول هذا مرور
1: دكتور النجم نحكيه هنا على الوقاية من الحساسية صحيح يعني قادرين نعمل وقاية للحساسية ثم شكون يتخلق بها زيدا ما هوش يعني ما هيش مكتسبة صحيح ثم وقاية وإلا لا يعني النجم هنا نتجنب وإلا إزالة المهيجات متاع الحساسية هكا ولا لا دكتور
0: موجود هني قلت الإنسان ثم عائلات وثم أنواع من الناس عندهم تهيئة في بنات تخلقوا بالحساسية. يتخلق مهيئ، شو معناها مهيئ؟ راهو كيف يوجد مولود بالقرب من المادة هذيك باش يقع علامات باش يمرض. هذا مولود. الانسان كل هذا يحطه بعد حسيت عن ده وعنده حسيت عن ده هو مش عمر
1: تولد بعده على ان الناس مثلا اللي عندها حساسيه مثلا دكتور منه. سامحني دكتور، فما ناس عندها حساسيه مثلا من غبار المنزل والا ماكل الغبار نتاع الحيوانات والا غيرها من المواد المثيره للحساسيه داخل المنزل. هنا نجموا بعض نعملوا بعض التغيرات في الوسط يعني اللي نعيشوا فيه، مثلا نقلوا من الحاجات اللي تسبب مثلا إزالة مثلا العناصر اللي تنجم تجمع الغبار، مثلا أكل العرايس هذوكم المصنوعة من الفرو، برشا صغيرات عندهم منهم حساسية هكا ولا ليه دكتور؟
0: هذا ما أقول، هذا يكون في كل صحيح. هذا شكون دور شكون هذا تحكي فيه؟ هذا دور شكون؟
1: دور العائلة.
0: دور العائلة، دور الولي والأم، دور الأب والأم، دور المعلم، دور الأستاذ، دور البيئة، دور الإعلام بين قوسين، ديما نقروا الناس، نعلموا الناس، نعملهم ديسبرت، فهمت؟ نقول لهم راهو ده الغبرة ما تجيش وعده، أنت حاسين عندك غبرة، هاك مش تعمل، البركة نظيفة.
1: إزالة الغبار أي فيها الشمس أي
0: الشمس لازم تبني دارك ما تعملش شبابك هكا شبابك لازم تعمل شبابك في اتجاه الشمس لازم يدخل لك الشمس الشمس دواء الشمس راهي دواء
1: أي دواء سورتو أي حساسية أي
0: ما تكثرش الحاجات في دارك اللي زايدة الصرة والزرابي وال
1: أي أي اللي يعملوا الحساسية أي
0: لما برشا الثروة التقنية اللي عندها الثلاث هذا كله ركوز يعمل حاسية ويلم حيوانات في الدار أساس بين قوسين لقطات في الدار
1: أي الحيوانات الأليفة يعني تحطهم خارج المنزل ماذا بيك أي
0: حاسية القطوس وحاسية القطوس تعال
1: أي
0: ممكن هنا الوضعية راي دور الأم دور الوالي دور أبو
1: لهوة يعني لهوة خاصة لهوة خاصة بالمنزل باش يبعدوه على كل الحاجات اللي تثير الحساسية للصغير.
0: هنا ثم حل ثم حل موجود خط الحساسية ما تدويش وعبقى لسا حساس أما إحنا نلاقي أنفسنا باش بل على حاجة هذه اللي هي الدار النظيفة مهوية في برشا مشاكل برشا أنواع حوايج اللي هي مشد وغبع وانتهى وانتهى المشكل مستقبل استغلال الشمس استغلال الشمس خط الشمس دواء هذا بالنسبة للنمو دار تلوث الأولى في الدار تلوث الدش معناها تلوث الأولى ما ندخلوش في الدار لكن هذا مكيف في حاجة نصيف تو زي نصيف لكن عندنا مكيف يستعمل في الدار راهو المكيف عنده استعمالاته عنده شروطه لو تخلي المكيف يفكر عنده 9 شهور وتجي تعمل جاي تخدمه
1: من غير ما تعمل له اونترتيا ما تنظفوش من الغبره
0: عندك الفلتر نتاعه تنظفه
1: يسيبك الغبره هذيك الكل وتعاود تتحير الحساسيه
0: مش غبره بركه فيه غبره والفكريات الدنيا كلها
1: برشا يعني 9 شهور ما يخدمش ومن بعد فجاه يخدمه من غير ما ينظفوا
0: يعني تعمل فلتر نتاع المكيفات الشتيه لعدم تلويث اللي هو بتاع استعمالاته واتجاهاته اتجاه الهواء نتاعه ماشي بالضبط هذه كلها حماية ووقاية مهمة ذات تحافظ على البيئة وتحافظ على المنطقة المنزل ليه تنقيس العلامات الحساسية هذه سهلة انت نفس حمو اللقاح الحساسية حمو اللقاح هذه الوقاية منها شيء الوقاية هي انك اذا بتسكن في بلاصة فيها برشا اشجار فانه كل ما تمشي تخرج برا تدخل النهار يمكن تنظف حواجب تغسل وجهك تغسل الانف نتاعك نحك البحبوب اللقاح من الانف باش ما يقعش كل الجعلات وكل المشاكل داخل الدم اذا كان ثم حبوب لقاح في الخشم فان باش يقع هاك العلامات هذيك والاعراض هذيك طبيعي كي تنظف الخشم من البحر كانه بخاخات تاع ما بحر نجم تنظف نجم تنظف خشمه ينجم يبدل حوايجك يدخل من الشارع ينجم ينهي الحوايج كلها بسم يحطهم على البعيد ويسيدوه ما تبقاش هيك الغبار نتاع اللقاح في هذه هي علامات كبيرة وبسيطة مهمة
1: شكرا لك دكتور يعطيك الصحة على المعلومات اللي قدمتهم لنا اليوم فيما يخص الحساسية الموسمية عطيتنا فكرة زيادة على الحساسية مدار السنة شكرا لك يعطيك الصحة الدكتور رضا بن عريف مختص في الأمراض الصدرية والحساسية إن شاء الله في فرصة قادمة دكتور شكرا وإلى اللقاء

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
4: إشهار.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
4: إشهار.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام منتصف النهار.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح ما يقارب 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية الحمى القلاعية والجلد العقدية منذ بداية السنة الجارية، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات. انطلق اليوم من ولاية جندوبة موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللينة بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطب وعوان وفرنانة. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية حملة وطنية مفتوحة للعمومة للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك يوم الأحد القادم بقسم العيادات الخارجية بالدائرة الصحية بتبرقة. وتندرج هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. تنتظم الدورة 20 من مهرجان تبرقة الدولي للجاز من 2 إلى 9 من جويلية القادم على مسرح البحر بتبرقة، ليعود هذا المهرجان لجمهور الجاز ممن دأبوا على مواكبته بعد غياب دام 6 سنوات. سلمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مناطق عدة بجنوب الخليل. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء غارات وقصف صهيونية استهدف عدة مناطق بجنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد الآن معك الزميل فوزي عثماني، مرحبا بك.
3: شكرا لك سيا، تحية طيبة مستمعينا الكرام. شرط البرنامج ثم نتواصل.
4: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
3: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كل المجالات نحاول نطرق إلى مواضيع تهم الشأن العام. اليوم نطرح موضوع هو حوكمة الثروات وكيفية التعاطي مع مختلف الثروات، أيضا كيفاش نجموا نثمنوا الثروات الموجودة. بطبيعة الحال مجموعة من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا تباعا في المباشر هاتفيا، باش نتحدثوا معهم في الإطار هذايا ونتحدثوا على تثمين الموارد والثروات. بطبيعة الحال نتحدثوا على الثروات الإنتاجية وكذلك نتحدثوا على الثروات المائية وغيرها من الثروات، كيفاش نحوكموا هالثروة ذي في إطار إنه نحافظوا عليها ونحققوا النجاعة في المحافظة على الثروات هذه ونحافظوا أيضا على ديمومتها لنا وللأجيال القادمة، خاصة وقت اللي الملف الرأي يتعلق بملف الماء الساحل للشراب. نحب نرحب سيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة اللي حاضر معنا هاتفيا. سيهاب أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا في صوتي، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك. اليوم بتلحنا الموضوع هذا اللي هو حوكمة الثروات. نعرف بلادنا فيها الكثير والكثير من الثروات، بطبيعة نحاولوا معاك نفهموا مسألة الحوكمة متاع الثروات هذه بطبيعة الحال ونحافظوا على ديمومتها وبطبيعة لينا والأجيال القادمة وقت اللي تتعلق بعض الثروات كيف الماء وأيضا الثروة الغابية وغيرها من الثروات اللي نحاولوا نحافظوا عليها بطبيعة لينا وللأجيال القادمة. خليني نفهم معك في البداية معنى الحوكمة سيهاب.
5: شكرا في فوزي. ومعنى الحوكمة هو أساسا حسن التصرف في الموارد للاستفادة منها بأقصى شكل ممكن مع ضمان ديمومتها واستمراريتها، لأنه هي المسألة شنية بالضبط. المسألة أنه جملة الموارد أو الثروات الموجودة في أي بلاد في العالم تبقى محدودة في الكمية مهما كان حجمها، تبقى ديما محدودة. معناها إذا كان ما يصيرش حسن برمجة وحسن تصرف استعمالها وفي محافظة عليها، مش يجي وقت والثروات هذه تنضب أو تولي غير صالحة للاستعمال، وبالتالي حتى على المستوى المباشر وقتها البلاد بعاش نجم تستفيد منها، لكن زاد حتى حقوق الأجيال القادمة الثروات هذه تولي مهددة بشكل جدي. الموضوع في تونس بالنسبة لنا نحن يطرح بالنسبة لعديد الثروات أساسا للماء ثم حتى للثروة الغابية ثم حتى للأراضي الصالحة للزراعة لأنه تقريبا نفس المشكل. الفكرة الأساسية هي ما هي الصيغة، الحوت ما يجب أن تجيب على سؤال ما هي الصيغة الأمثل، استغلال هذه الثروة لأقصى حد ممكن حق مع بغاية تحقيق الاستفادة القصوى منها مع المحافظة على ديمومتها واستمراريتها وحتى على إمكانيات تطويرها. يعني هذه هي الفكرة بشكل عام.
3: هذايا تقديمنا اليوم للموضوع ومسألة حوكمة الثروات على تعددها. بعد باش نمشي معك في جانب آخر سي إيهاب، وقتلين تحصل على الثروات أو تحصل على ثروة مهدورة في بعض الأحيان، وانت تحدثت في موضوع اللي هو مهم، نفايات الهدم والبناء وغيرها من النفايات الأخرى، كيفاش نجمو نثمنوها ونرسكلوها وننجوها إلى مواد مقطعية، وتحدث في هذا كيفاش نجمو نثمنوا بعض الثروات المهدورة واللي موجودنا في بلادنا واللي يمكن منع وهيش أهمية كبيرة في الجزء الثاني من موضوعنا مش تحدث عليه سيهاب. لكن خليني نتحدث على الثروات الموجودة اللي كيفاش يلزم نحسن التصرف فيها، ونذكر بعض الأمثلة على غرار الماء الصالح للشراب أو مياه الري. نعرف أنه توا فما صائفة والحر بطبيعة يكثر الاستعمال، كيفاش نرجدوا وإلا نحوكموا الاستهلاك. أيضا حتى على مستوى الإنتاج، نحن في موسم حصاد وتجميع الحبوب، كيفاش نحافظوا على الثروة هذه ونحوكموا خاصة من خلال حمايتها وبطبيعة تخزينها. فما عديد الثروات اللي نحاولوا تباعا انه في كل قطاع او في كل ملف انه نحوكموا الثروة هذه ونحافظ عليها في نفس الوقت.
5: شكرا. هو الفكرة الأساسية في فوزي رول حوكمة تقريبا نجم نقول أن أبعادها الرئيسية أربعة. البعد الأول هو الإنتاج، البعد الثاني هو الاستهلاك، البعد الثالث هو التوزيع الرشيد، والبعد الرابع هو الاستشراف. لو كان نأخذ مثال الماء، يعني احنا في الماء نعرف أنه احنا بلاد أساسا هيكليا عندها عجز مائي بحكم المناخ بتاعنا. أنا نستفهم أنه كي نقولوا عندنا عجز مائي مناش في كارثة، لكن رأوا بلادنا بطبعها بما أنها مناخ شبه جاف إلى جاف في أغلب مناطقها توصل حتى للصحراوي، فإنه كمية الماء اللي نربوها من التساقطات أقل من كمية الماء اللي نخسرها بفعل التبخر. وبالتالي فكرة الحوكمة أساسا ترتكز في النقطة الأولى على تجميع أقصى ما يمكن من مياه التساقطات في فترات الذروة متاع التساقطات، باش من بعد نحافظوا على المياه هذيك من التبخر ونقص تأثير التبخر ونوفروا لرواحنا ما يكفي من الاستهلاك في أوقات الذروة كما تنتي على الصيف ولا على مواسم الري الكبرى الفلاحية، بحيث أنه ما نضطروش نستعملوا مخزون المياه الجوفية. احنا مشكلتنا أنه في وقت من الأوقات استهلاكنا طلع بشكل كبير مع برشا سامحني في الكلمة مظاهر متاع سوء استهلاك، خلاتنا نضطر أن نستنف جزئيا بشكل كبير زادة مخزوناتنا الجوفية. المخزون الجوفي مخزون لا يتجدد بسهولة، معناه مخزون يزمو عشرات ومئات القرون مش يتجدد، يعني
3: ماهوش حاجة. وهذا علميا
5: هذا علميا المشكل وين يتطرح؟ المشكل يتطرح أولا في سوء الاستعمال. احنا كمواطنين تعودنا، معناها نكون واضحين نكون صراحة مع بعض، احنا تعودنا على الوفرة في المياه ما كناش نركزوا في معناها حتى يعني في كلمة معناها المرأة اللي تغسل المعون تخلي السبالات تمشي، الفلاح اللي يستعمل الري بالغمر يسيب الماء يمشي ويتعدى هذايا معناها سوء الاستغلال او سوء الاستهلاك. لازمنا تدريجيا نعود رواحنا على ما يسمى استهلاك الندرة. اليوم بحكم التغيرات المناخية الماء معناه حتى حجم التساقطات تشوف في السنوات الأخيرة عشنا جفاف صعب جدا. معناه حتى كمية المياه اللي تسمح بتجدد طبقات السطحية ولا ضئيلة جدا، وبالتالي راهو يلزمنا نعود رواحنا على الندرة. يلزم أساليب ري تحصل أكثر على الماء، استهلاك منزلي وحتى استهلاك صناعي، لأن المحل استهلاك صناعي والاستهلاك السياحي يتسمى هامشي مقارنة بالاستهلاكات الأخرى، لكن طبعاً يلزمنا زادة حتى هو نرشدو. النقطة الثالثة واللي هي نقطة أساسية زادة هي مسألة البناء التحتية للمياه. بمعنى الانفراستركتور هيدروليك في تونس في أجزاء كبيرة منها قديمة
3: متهرقة
5: متهالكة، والتي هي بيدها تضيع في برشا ماء، معنى فما برشا ضياع للماء في الانستالاسيون هذوما. لكن هذه زادة راي حاجة مش سهلة، لأنهم الانستالاسيون هذوما مكلفين جدا جدا جدا جدا, جدا. يعني راهو استثمار ثقيل جدا مش سهل مش تعمل ما بين اليوم وغدوة، خصوصا مع الوضع الحالي للمالية العمومية والتأثيرات نتاع الأزمات الكبرى العالمية على حتى على المالية العمومية نتاعنا. يعني اليوم مش سهل أنك تستثمر بقوة وبشكل كبير في تجديد شبكات المياه. فالطريقة المثلى تعتمد على بالنسبة لي أنا على ثلاث حركات أساسية. أولا تغيير فلسفة حكمة المياه عن احنا ما تعرفت عليه الدولة التونسية، بما أنه الماء حق للناس كل، هو أنه أنا تلسى معنا نسميه إحنا لاجستيون بار لوفر، يعني مهما كان حجم الطلب على الماء فإن الدولة تجتهد لإنتاج ما يكفي. لا، اليوم يجبنا نغير المعادلة، يجبنا نعمل إنجستيون أكثر بار لا دوموند. يعني شو معناه؟ مش نجي زاد العباد نقول له اسمع عندك ساعتين ماء وكاو فكر السبانة، لا. لكن مثلا علاش لا نمشيوا للتشجيع على ما يسمى الحنفيات المقتصدة؟ احنا اليوم الحنفيات المقتصدة تجي تشوف سعر البيع نتاعها مقارنة بالحنفيات العادية تقام مشط جدا، مع حتى المواطن العادي ما ينجمش يحطها في داره. لكن اذا كان انا نعمل حملة برنامج كامل لتغيير حنفيات المنازل، يا اخويا سهل ياسر، انا كل انسان باش يعمل الحنفية هذيك عنده بطبيعته قربت نص فاتورة الماء. طيب كنت تشجع وتعمل. كيف بالنسبة لأساليب الري بالنسبة للفلاحين، راهو لابد من المرور لأساليب الري اللي تحصل، لابد من المرور لعادات الري. نبعد على الري وقت فترات الذروة بتاع السخانة، مش معقول إنسان يجي حتى يسقي جنين الدار، مش معقول يجي يسقي جنين الدار في 11 متاع السخانة. أنا فالسانس لازمك تسقي الفجر ولا تسقي في المغرب، وهذه لابد من ضوابط ولابد من مراقبة دقيقة ولابد حتى ساعات من العقاب اللازمة، لأن اليوم ما نجموش نلعبوا بالماء. هذه هي فكرة المبادئ العامة والمبادئ الأساسية بحكمة المياه.
3: هدايا بالنسبة للماء سهاب. لو نتحدث شوي على ما ننجوه من ثروات، واليوم خاصة أنه نتحدثوا حتى على الحبوب، نتحدثوا على الخضروات، الغلال وغيرها من الثروات هذه اللي نحاولوا أنه نحافظوا عليها بطبيعة الحال، لأنه كما كنا نتحدثوا خاصة مسألة الحبوب في ظل الوضع العالمي، وأيضا حتى على مستوى التساقطات، لأنه السنة العام ممطر وصاب الحمد لله، ما نعرفش من التوقعات العام القادم أو العام اللي بعد إن شاء الله خير، لكن دائما كما ظهرت تحدث أنت تحدث على مسألة الاستشراف سيها.
5: بالضبط، هو احنا في فوزي حتى بس نربطها بعنصر ديني شوية، احنا ناس مسلمين. رأوا القرآن، نعرف قصة سيدنا يوسف في حوكمة الحبوب بالذات. الفكرة الأساسية بالنسبة للحبوب بالنسبة للبلاد، غذائها يعتمد في 54% منه على الحبوب، هي أنه يكون عندي ما يسمى المخزون الاستراتيجي. نطور قدرة البلاد على تكوين والمحافظة على مخزون استراتيجي، ويولي عندي وفرة في الانتاج تتجاوز معدل استهلاك الطبيعي أو معدلات انتاجي العادية، لابد أني نتعلم نخزن مش نعمل روحي مخزون استراتيجي. هذا أساس. طبعا هذا فيه استثمار يزمو يتعمل مكلف شوية صحيح، لكن على السيلو متاع التجميع ومتاع تخزين الحبوب يزمنا نكبروا في طاقتهم ونكبروا في عادتهم، مش نجم أنا في سنوات الوفرة نجم نكون مخزون استراتيجي ينفعني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربما زاد احنا كشعب لازمنا نعود رواحنا تدريجيا على تغيير عاداتنا الغذائية. اليوم 54% من الديات متاعنا، معنا من تغذيتنا من نظامنا الغذائي تعتمد على الحبوب. يظهر لي اليوم بالوضع القائم الحالي جاء الوقت أنه إحنا بدينا كمواطنين نعود روحنا تدريجين أنه نقص شوية من استهلاك الحبوب ونعوضها بمواد أخرى بألياف أخرى خضروات وغلة وغيره. نعرف لهذه حاجة راهي ماهيش سهلة، لكن راهو كي نبداو فيها اليوم الثابت والأكيد أنه بعد 15-20 سنة باش نشوفوا تغيير في الديات متاعنا يخلي حتى لا ديبوندونس متاعنا للحبوب كمادة استهلاكية حيوية ضرورية تنقص شوية
3: تتغير.
5: النقطة الثالثة بالنسبة لي أنا في تقديري الشخصي، وهذا رأى تقدير شخصي
3: ماهوش
5: مربوط بضوابط علمية، لكن بالنسبة لي أنا اليوم زراعة الحبوب عندنا معظمها بعدي رغم وجود بعض المساحات الصحراوية، لكن عندنا زراعات أخرى مستنسفة للمياه هذا برشا في المحيطات الصقوية يا أخي في المناطق الصقوية أيهما أولى استراتيجيا بالنسبة لنا كبلاد؟ هل أنه نكثف من المساحات الصقوية للحبوب باش نأمن حد أدنى من الصعبة، أم أن نخلي الحبوب مربوطة بالتساقطات في ظل التغيرات المناخية هذه وفي الأخر نلقى روحي مع نستهلك في المياه الري متاعي في طماطم باش تتصدر مجفة لدول أخرى. أنا اليوم هل أنه من الجدوى فعليا أن نصدر الطماطم ونصدر الدلاع أو ننتج كميات كبيرة من الدلاع هي مستنسفة للمياه وأنا عندي خلينا نقول عندي وضعية حرجة شوي وحساسة شوي في إنتاج الحبوب مش الماء ذاك الحبوب أولى به كتفكير معناه كتفكير استراتيجي
3: أي كاستراتيجي واستثناء
5: في انتظار انه عاداتنا الغذائيه تتبدل. اذا كان راهو التونسي اذا كان سمح لي في الكلمه اذا كان نقصت عليه الطماطم شويه ماهوش باش يموت، لكن اذا كان غدوه ما يلقاش حبوب راه مش باش يلقى ما ياكل. فهمتني؟ معناها هذه فكره من افكار الاستشراف الاستراتيجي، لابد من اعاده تصميم الخارطه الفلاحيه لبلادنا مراعاه للوضعيه المائيه اساسا ووضعيه احتياجاتنا في الامن الغذائي. معناها هذو حاجتين مرتبطين بعضهم بشكل وثيق وهذا أساس الحوكمة أني كيفاش انطلاقا من الخارطة الفلاحية بتاعي نهيكل الخارطة الفلاحية بحيث أنه نعمل نأمن الأمن الغذائي بتاعي. ثم أنه أيضا زادا نراجع شوية فلسفة تصدير الخضروات، لأنه ببساطة شديدة جدا اليوم عندي ارتفاع في أسعار الخضروات معروضة في السوق المحلية والارتفاع هذا رأى تفسيره بسيط جدا باستثناء ارتفاع كلفة المدخلات اللي نحكيه عليه وهذه حاجة خطيتنا مش معنا ما عندناش عليها تأثير كبير، لكن زاد راهو عندنا مشكل في العرض. معنا إذا كان العرض يتناقص بسبب أنه قادرين نصدره أكثر فطبيعي أنه السعر على المستوى السوق المحلية يرتفع، وبالتالي لابد أنه نعمل ضوابط متاع حكم متاع ما نصدرش إلا من أمن ما يكفي من العرض السوق الداخلي باش نضمن استقرار الأسعار من غير ما نضطر أن نتدخل على الأسعار مباشرة.
3: هذايا تقريبا تحدثنا في بعض النقاط المتعلقة بوفرة الانتاج أو الثروات اللي عنا بطبيعة، فما عديد القطاعات اللي فيها وفرة، فما انتاج تحثوا على القطاع الفلاحي وغيرها من القطاعات، تحدثنا عن الماء أيضا على زيت زيتونة كيفاش نجموا نحاكموا هالقطاع هذايا بطبيعة الحال. سيهاب لو نتحدث على اليوم على الثروات اللي يمكن ما نتفطنوش ليها أو إذا كان صحة التسمية الثروات المهدورة أو بعض النفايات اللي يمكن تكون ثروة في حد ذاتها وإحنا اليوم ما نعطوهاش أهمية كبيرة، كيفاش نجمو نثمنوا هذا، كيفاش نرجعوها ثروة ونحاكموها وتنجم تفيدنا في قطاعات أخرى؟ سيهاب وذكرت لك المثال في بداية اللقاء مسألة نفايات الهدم والبناء وغيرها للأمور الأخرى.
5: هو سي فوزي رب بالنسبة لأرسكلة النفايات حتى في النفايات المنزلية الأمر وارد أنه نجم نرسكلوها في إنتاج أنواع من الطاقة أو حتى في إنتاج بعض المواد المصنعة ونص المصنعة الأخرى. اليوم فما حتى معنا اليوم فما التكستيل اللي قاعد ينتج من الألياف النباتية اللي هي أساسا تصنبيش. الفكرة الأساسية لأرسكلة النفايات هي أولا أن تتحول عنصر من أنه يكون مصدر إزعاج إلى أنه يولي مصدر إنتاج. أنت اليوم تحب ولا تكره النفايات مهما كان نوعها هي مصدر إزعاج لأنه عندها تأثيرات بيئية وحتى صحية واستهلاكية وعندها كلفة عالية في تجميعها ودفنها أو معالجتها، كلفتها عالية برشا يعني
3: والراس كلام تاعها
5: بالنسبة للبلدية. تقريبا جمع النفايات المنزلية يستهلك ثلثي التتر آن تاع ميزانية البلدية.
3: نعم.
5: مكلف جدا. الفكرة هي أني نحول عنصر من أنه عنصر إزعاج وعنصر كلفة إلى أنه عنصر إنتاج وعنصر دخل.
3: نعم.
5: أنا نبدله ما اللي كنت نصرف عليه واللي هو يدخل
3: مربوح. نعم.
5: النقطة الأساسية اللي لازمنا نعرفوها وهذا راهو في كل دول العالم، راهو تثمين النفايات وحده كنشاط اقتصادي صادي. ماهوش رونتابل ايكونوميكمون الا ابارتور دون تري غراند ايشيل اللي تفوت حجم بلاد.
3: نعم.
5: لكن الدول شنو عملت؟ معناها كي نعملوا ان بنش مارك صغير دول كيما السويد وكيما الدنمارك.
3: نعم.
5: كيفاش حولتوا الى نشاط اقتصادي منتج؟ انها عملت تو سامبلومون ما يسمى بان بروغرام دابوي. اش معناها ان بروغرام دابوي؟ يعني اليوم وقت المره اللي فاتت عملنا الندوه وحكينا على رسكله النفايات. نفايات الهدم والبنات شنو قلنا؟ قلنا انه نفايات الهدم والبنات نجم تجاوب على اشكال عندنا موجود حقيقي اليوم. احنا اليوم تحب ولا تكره المواد المقطعيه واللي نواجهوا في نوع من الندره في عديد المناطق
3: ماهيش متوفره، بعض المشاريع وغيرها. نعم.
5: مشاريع التنميه.
3: نعم.
5: فكره من الافكار الاساسيه انه صغار المستهلكين بتاع المواد المقطعيه ما عادش يمشيوا للمقاطع الكبرى، يمشيوا لوحدات رسكلت نفايات الهدم والبنات. نفايات الهدم والبنات في تونس الحمد لله ماناش كيما اوروبا. حجم المواد الكيميائيه والمواد الخطيره ما يتجاوزش 1% من نفايات الهدم والبنات.
3: نعم.
5: وبالتالي في انه حتى استخلاصه ومعالجته وحدها لن تكون مكلفه. الفكره هو انه اكثر من 85% من نفايات الهدم والبنات قابله لاعاده الرسكله بشكل تام.
3: نعم.
5: وعندنا تقريبا 13% اخرين قابلين لاعاده الاستعمال بدون الاحتياج الى رسكله. يعني مثلا الحديد، اللوح، هذا الكل تنجم تعاود تستعملوا العباد معنا هذا كان تيرو تاتاش من غير ما نعاودهم، معنا براتيك موش تخسر 1%. الفكرة أنه هذه توا شنو يلزم؟ يلزم أولا أنه يكون فما برنامج وطني لرسكلة وتثمين نفايات الهدم والبناء. البرنامج هذا يكون ملزم لسمحنا لشان دو فالور الكل، من المنتج الأول للنفايات هو المواطن اللي يبني ولا يصلح دار ولا يعمل في بروجي، حتىش للمستهلك الأخير يمشي يستعمل البرودوي روسيكلي، بحيث أنه الشبكة دي كل تكون مترابطة، الناس كل تكون مستفيدة. الفكرة اللي اقترحناها وقتها ترتكز على 4 عناصر. أولا الطلب العمومي، يعني لابد، وهذه حتى يظهر لي وزارة التجهيز ماشية في الاتجاه هذا، أنه في الطلب العمومي خصوصا في اللي ترافودا ميناجمو، أنه جزء حتى يكون صغيرة من المواد المقطعية المستعملة يكون جاي من المواد الريسيكلي، المواد اللي مثمنة معنا. باش نضمنوا أنه الناس المراكز اللي قاعدة تعمل في التثمين ما تقعدش واقفة، أنا نجم يكون عندها انسورس دو ريفني أنه تبيع الإنتاج نتاعها، عرفته وين باش يمشي، يولي موجه بشكل واضح. شنو نربحوا؟ نربحوا أنه ما عادش عندنا نفايات هدم وبناء مكدسة في كل
3: مكدسة وملقاة في كل الأماكن تقريبا.
5: تنقص علينا مشاكل التلوث البيئي تاع ان راهو ربنا نفايات الهدم والبناء راهي تلوث الارض، التربه تلوث الطبقات المائيه. تلوث الهواء وتعرضنا لاخطار صحيه خطيره نتاع، لانه تعرف ستان يتسمى ان لو بروبيس بور توسكي اكتيفيتي ميكروبيك معناها امراض، حشرات سامه، حتى تعطيل حركة المرور، حتى استتيقيا مناظر المدن تولي سيئة ومش مزيانة معنا، وهذا يسبب زاد حتى خسائر على مستوى قيمة العقار. هذا كل تخلصوا منه. وثانيا نجاوبوا على أزمة أو نقص المواد المقطعية في بعض المناطق، نحركوا المشاريع اللي وقفت بسبب أنه نعرف أنه عملنا دراسة حتى على بعض مشاريع التنمية، أنه في بعض مشاريع الطرقات في ولايات معينة وقفت بسبب
3: متوقف على
5: غياب المواد المقطعية. أنا هذا يحل المشكل.
3: نعم.
5: المطلوب إذا كما قلنا أنه علاش فكرة الطلب العمومي سي فوزي؟ لأنه الطلب العمومي للدولة بيدها تقول أنا عندي ثقة في المنتوج هذا وسأستعمله في طرقاتي ومشاريعي، حتى القطاع الخاص واللي عنده ثقة يقول لك ما دام الدولة استعملته سيكون مطابق للمواصفات وحاصل على التراخيص اللازمة، فحتى القطاع الخاص على الأقل صغار المقاولين ينجموا يمشيوا ويستعملوه هم مطمئنين، وبالتالي باش نخلقوا سوق حتى ولو كانت سوق صغيرة تدريجية تمشي وتكبر بحكم الاستعمال والتعاود. النقطة الثانية هي أنه يكون فما أن بروغرام دو سوبفونسيون ما هوش مبلغ كبير، لكن ان بروغرام دو سوبفونسيون بار تون ريسيكلي، لانه كما قلت لك النشاط في حد ذاته اذا كان ما نمشيوش في البروغرام دو سوبفونسيون الروتور سور انفستيسمون تاعو يولي بعيد 15 سنة باش المستثمر يرجع فلوسه، فما حتى حد باش يجي يستثمر. لكن اذا كان نعملوا اون بوتيت سوبفونسيون تسمح بانه الروتور سور انفستيسمون يلعب على 6-7 سنين يشجع برشا مستثمرين انهم يمشيوا في المجال هذا ويتحركوا. والنقطة الثالثة كما قلت لك انه باش نحيو مركز ثقل على البلديات اللي هي ميزانيتها تعاني، لانه اليوم البلديات هي اللي قاعدة تعالج في نفايات الهدم رغم انه مش من مشمولاتها، لكن هي قاعدة تعالج فيه لانه التعطيل الاساسي جاي عندها هي، وبالتالي باش نقصوا لها سنتر دوكو.
3: هذا
5: على النفايات الاخرى،
3: النفايات الاخرى تحافظ على البلاستيك اللي تقريبا اللي هو ايضا عنده تاثيرات كبيره على البيئه وعلى الصحه وغيرها. نشوف وقت اللي نشوفه توا البلاستيك موجود تقريبا في كل مكان وينجم ياثر على صحه الانسان وعلى البيئه.
5: نعم حاجه اخرى اهم في فوزي لو تسمح لي، على انتاج الطاقه من مواد من النفايات المنزليه. اليوم في العالم راهو 10% من الطاقة المنتجة في العالم جاية من رسكلة النفايات المنزلية.
3: نرى
5: احنا في تونس قديش نسبة الطاقة اللي جاية من رسكلة النفايات المنزلية في الميكس انرجيتيك متاعنا. احنا اليوم نحكيه معنا باش نتكلموا بصراحة، احنا اليوم بلاد عايشة عجز طاقي رهيب جدا. وإحنا وانا قدامي اوبورتونيتي احنا ننجو تقريبا قريب 3 مليون طن نفايات منزلية كل عام. ما نجمش نخرج منهم شوية طاقة تخفف عليا الأزمة.
3: هي تقريبا فما تحدثنا على الثروات الموجوده واللي ننجوها واللي نحاولوا انه نثمنوها ونحسنوا استغلالها ونحافظوا عليها ونحافظوا على ديمومتها. ايضا فما ثروات مهدوره كما ذكرت سياب، انه نحاولوا انه نستغلوها وتكون موجوده على غرار النفايات الهدم والبناء التثمين والرسكلة متاعها وتولي مواد مقطعيه. ايضا النفايات المنزليه تتحول لطاقه، البلاستيك يتحول ايضا ونعاود الرسكلة نتاعو والدوران نتاعو بطبيعة ونعاود نرجعوه للمنظومة. فما عديد النقاط اللي والملفات اللي تنجم تكون ثروة ونجم نحافظ عليها، وإلا نجم تنجم تقدم لنا الإضافة سيهاد.
5: بالضبط.
3: نعم هذا تقريبا الحابين نتحدث فيه اليوم اللي هو مسألة مهمة جدا، خاصة وقت اللي نتحدث على الحوكمة وذكرت تقريبا اللي هي فيها ركائز أساسية سياب الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والاستشراف. نخلي لك الكلمة بطبيعة الحال نختم معك الجزء الأول من هذا اللقاء بطبيعة على المسألة هذه وأهميتها، كيفاش نحافظ أساسا على الثروات الموجودة ونستغلوا أكثر ما يمكن، شنو المتاح؟
5: هو ختاما معنا اللي باش نقوله أنه احنا بلاد منش بلد فقير على مستوى الثروات الحمد لله. اللي أعطاهونا ربي ينجي كفينا، على شرط أن نحسن التصرف فيه، أن نحسن حوكمته، نخلوه حتى من الجانب الديني. هذيك أمانة اؤتمنا عليها، لازم نحافظوا عليها ونوصلوها للأجيال اللي بعدنا باش نكونوا أدينا الأمانة. النقطة الأخيرة، فما ثروة أخرى زادة مانيش قادرين نحكيو عليها كما يكفي، ولكن في اعتقادي أنا أنه هي الثروة الأهم اللي يلزم نحطوا عليها في قلبنا الكل ورهاننا الكل، اللي هي الثروة البشرية. الثروة البشرية معنى التونسي في حد ذاته يلزم يرجع إنسان قادر على التفكير، قادر على الإبداع، قادر على أنه يخضر كما نقولوا أحنا إلى المدى البعيد، ما يقعدش محصور كان في اليوم وغدوة. لازم نرجع قدرتنا على الاستشراف والاستباق، لأنه احنا بلاد مواردنا محدودة. وبالتالي حلنا الأساسي الجوهري في حوكمة كل مواردنا وكل مصيرنا اللي جاي قدام هو قدرتنا على الاستباق والاستشراف. هذا المفتاح الأساسي لازمنا نخدم عليه من المرحلة الابتدائية حتى لزيتيود دكتورال. لازم التونسي يخرج
3: العقل البشري
5: قادر على الاستباق والاستشراف.
3: بيه. يعطيك الصحة سي إيهاب، شكرا لك على كل ما تفضلت به في لقائنا اليوم، إن شاء الله لينا معك عودة بطبيعة الحال باش نتحدثوا أكثر في مواضيع تتعلق بالتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع اللي نجموا نتحدثوا فيها بطبيعة الحال. إن شاء الله لينا لقاءات أخرى وقت اللي نتحدثوا على الثروات اللي موجودة، وقت اللي نتحدثوا على التنمية المستدامة كيفاش نجموا تحدثوا على الموضوع هذايا في عدة قطاعات وفي عدة مجالات. يعطيك الصحة سي إيهاب، شكرا لك مرة أخرى. إذن نتحدثوا اليوم على حوكمة الثروات، نتحدثوا على الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والثروات اللي موجودة عندنا، الحوكمة كيفاش نجم تكون، شنو العناصر اللي ترتكز عليهم، كيفاش نجموا نثمنوا هالثروات الموجودة عندنا بطبيعة الحال بكل ما فيها. سي إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، ختم بالثروة البشرية الموجودة في بلادنا، أكيد التوانسة والعقل البشري نعملوا برشا على أرواحنا، ونعملوا على خاصة على من خلال التعليم والدراسة هذا المصعد الاجتماعي، تكون عندنا قدرة للاستشراف بطبيعة الحال ورسم برامج واستراتيجيات نجم تنهض بالبلاد هذه وبطبيعة تكثر من الثروات الموجودة عندنا والثمنها.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا في الشأن العام. نذكر كل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف إن اليوم نطرح موضوع حوكمة الثروات وحسن التصرف في الاستعمال وحسن التصرف في الموارد. بطبيعة الحال كان حاضر معنا سيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة في الجزء الأول. يلتحق بنا الآن سحافظ الغربي الأستاذ الجامعي والخبير في الحوكمة. سحافظ، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة. هذا المجال اختصاصكم اليوم، نتحدث على حوكمة الثروات أو الموارد الطبيعية وغيرها. بطبيعة سي حافظ نتحدث على ركائز الحوكمة اللي فيها تقريبا بعض النقاط. وقت اللي نتحدث على حوكمة الثروات أو الموارد عن الانتاج والاستهلاك التوزيع وكذلك الاستشراف، هذوما أربع ركائز تقريبا مهمين في المسألة هذه.
1: أكيد، يعني حوكمة الثروة الوطنية سواء كانت يعني ثروات البلاد، يعني سواء كانت يعني طاقات أو حتى الثروة البشرية، الثروة الغذائية، الأدمغة، تدار يعني هذه كما قلت بمجموعة من الأركان بشفافية وعدالة واستدامة. وأهم هذه الأركان هي خمسة أركان حقيقة للحوكمة الرشيدة للثروة الوطنية. أولا وهي معروفة جدا، الشفافية، يعني على أن تكون المعلومة يعني تشاركية مع الشعب، مع النخبة، مع المؤسسات. الشفافية مهمة ومهمة جدا في عملية حوكمة هذه الثروات. ثم النقطة الثانية وهي تسمى المساءلة، يعني المساءلة هي تحميل المسؤوليات في إدارة وتثمين توزيع هذه الثروات، تفاديا لأي معناها مشاكل نتاع سواء كان فساد في فوزي، حتى لو عدم الكفاءة تسمى فساد. يعني لأنه عدم الكفاءة قد توصل إلى إهدار الثروة الوطنية. يعني المساءلة مهمة ومهمة جدا، وهي تضبطها قوانين وقواعد، تكون قواعد داخلية في المؤسسة أو تكون يعني قوانين شرحها البرلمان. والمساءلة مهمة ومهمة جدا، وتحديد المسؤولية. ثم كذلك ما تسمى العدالة والإنصاف. العدالة والإنصاف تمس الكل، وخاصة العدالة والإنصاف تمس حق الأجيال القادمة في استغلال تلك الثروات
0: أو
1: تثمينها وإعطائها يعني وإعطائها يعني خلينا نقول معناها أهمية قادمة مستقبلية. مثلا في تونس اليوم نحكي على الثروة الطاقية، سواء كانت الشمس أو الريح، هذه الطاقة سيقع تثمينها وتشريعات قد تكون للأجيال القادمة مصدر للرزق ومصدر للثروة في بلادنا في تونس. ثم كذلك الكفاءة. الكفاءة هي من ركائز الحوكمة الرشيدة. تعرف يعني عندما نقول الكفاءة تكون يعني الخبرة والتجربة والمعرفة والإلمام بهذه الركائز الأساسية، وخاصة كما نقول التجربة الحقيقية على الميدان. يعني في مشاريع صارت فيها حوكمة وصار فيها تعلم من المسؤول هذاك على كيفية التعامل، لأنه لما نقول هذه الركائز في الحقيقة وعلى أرض الواقع هناك كذلك مشاكل، وهناك كذلك يعني كما نقول يعني تشالنج اللي يكون تعرض له المسؤول، عملية اتخاذ القرار، عملية يعني حل المشاكل وتحديد أهداف تسمى smart objective، يعني تكون واضحة هذه الأهداف. يعني هذه هي الكفاءة الحقيقية. ونحن في تونس يعني للأمانة يعني عندنا قانون تحوك مراو عنده سنوات، وأصبحت كل مؤسسة لازمها خبير في الحوكمة. أصبحت يعني أصبحنا نكون ونحاول أن نخلق هذه الكفاءات من الحوكمة الرشيدة باش تكون قادرة على حوكمة الثروة الوطنية في تونس. وأخيرا التشاركية. خمسة هي التشاركية. التشاركية تعرف صديقي دائما في أي ثروة أو نوع من الثروة تم أصحاب المصر.

0: لها.
1: نعم.
0: احكي عن الثروه مثلا البشريه، هناك مش مشكله الهجره اليوم، المهندسين، المحامين،
1: نعم
0: الاطباء، يعني هل ما هجره ادمغه في تونس؟ تعرف تكلفنا ما تكلف من اموال، ولكن هذه الثروه البشريه للاسف ما يشقى قادرين نستغل فيها كما يجب.
1: نعم
0: والمشاركه هنا في هذا المثال يعني اصحاب المصلحه، اصحاب الاختصاص، يعني كي ناخذ الثروه مثلا الغذائيه ولا ناخذ الثروه التقيه،
1: الثروة المائية
0: نقول
1: ولا غيره. نعم
0: عندها اصحابها الى اخره. عاده من اصحاب المصلحه في التشاركيه يحددهم معناها المفهوم للحوكمه الرشيده، عاده تكون صوت للممثل للحكومه او السلطه القائمه، صوت يمثل القطاع الخاص، رجال الاعمال
1: نعم
0: والاقتصاد، تعرف، وصوت يمثل المجتمع المدني،
1: المجتمع المدني المواطن نتحدث له. نعم
0: وصوت يمثل الخبراء والاكاديميين
1: نعم
0: في ذلك المجال. الاربعه هذوما عاده تلقاهم موجودين يعني ك في التشاركيه كاصحاب المصلحه، واي قرار يناقش في هذا المجال وعلى اساسه يتخذ القرار المناسب، ويكون القرار تشاركي انجع وانفع، وحتى على تحميل المسؤوليات يكون يعود الى المجموعه ولا يعود الى شخص،
1: شخص. نعم
0: لانه حوكمه الثروات الوطنيه عن طريق شخص واحد اثبتت التجارب انه مستحيل انها تكون يعني ناجعه، ومستحيل تكون يعني قيمه
1: نعم
0: الى درجه انه جاء معناها المشرع والخبراء ان هناك التشاركيه تتطلب المعرفه من جميع الاطراف واصحاب المصلحه.
1: باهي، لو نفصل معك شوية أستاذ حافظ، اليوم وقتين تحدثوا على الثروات الموجودة في بلادنا، اليوم تحدثوا على الثروة المائية، تحدثوا على الإنتاج بصفة عامة، كل ما ننتجوه من ثروات، نتحدثوا على حبوب، خضر، غلال وغيرها، كيفاش نتحدثوا اليوم على هل الحوكمة هذه وحسن التصرف في الثروات هذه كما ذكرت، وخاصة أنه الحوكمة كيفاش نجم تكون بالكفاءات وبالركائز اللي تحدثت عليها بالنسبة لمسألة الحوكمة، والجانب القانوني بطبيعة الحال تحدث على حسن التصرف في الاستعمال وحسن التصرف في الموارد أو الثروات هذه. سي حافظ،
0: هي في أغلب الإدارات التونسية مثلا كي ناخذ مثلا حوكمة المياه تلقى معناها عادة تلقى مكتب كامل تابع للوزارة، ما يسمى مكتب الحوكمة
1: نعم
0: لهذه الثروات الطبيعية، ويكون فيها مدير للحوكمة، ويكون عنده مجموعة فريق متكامل يدير الحوكمة كما كنا نحكي. والحوكمة فيها جانب إداري وفيها جانب يعني تقني، الحوكمة تتطلب يعني عمل فريق وعقلية الفريق، وهذا وفي كذلك جانب مهم جدا، الحوكمة دائما يعني تعمل على تكوين كذلك الموظفين بمفاهيم الحوكمة والعمل على احترام يعني الشفافية إلى آخره. يعني ثم منظومة كاملة متناسقة تعمل وتعين الإدارة على احترام الحوكمة. والجانب الأخير يعني نجيو للجانب كما نقولوا التقني في تلك الثروة، إذا كانت ثروة مثلا مائية فلها مهندسيها وأصحاب الاختصاص فيها يلعبوا دور مهم ومهم جدا في حوكمتها وفي ترشيدها وفي طريقة
1: حسن استهلاك. نعم
0: وإدارتها. وتعرف أنت الحوكمة يعني مجال واسع جدا، ولكل كما نقول احنا مجال عنده المختصين في ذلك المجال.
1: نعرف انه فما الاختصاص، فما مختصين، فما كفاءات تخدم في كما ذكرت انه في مسألة الحوكمة. وقت اللي نتحدثوا اليوم بصفة عامة، وقت اللي نتحدثوا على ترشيد استهلاك المياه في الفترة هذه، فترة الصيف، ونمشي في مسألة الحوكمة، شنو الأطراف المعنية بهذا؟ كيفاش نغيروا الوعي بضرورة ترشيد الاستهلاك وحوكمة الثروة هذه، الثروة المائية، لينا والأجيال القادمة؟ سي حافظ،
0: والله أساسا يعني الترشيد يدخل في مجال يعني العمليات التحسيسية،
1: نعم.
0: يعني العملية أوسع من الحوكمة، فتكون عندها يعني كما نقول سبيكتروم أوسع، لأنه الترشيد يساهم فيه المواطن كذلك، يساهم فيه المؤسسة، يساهم فيه النزل، يساهم فيه الفلاح، يعني هناك
1: منظومة تحدثوا، منظومة، نعم.
0: هناك حملات تحسيسية فريق الحوكمة يقوم بها ويحط فيها الرسائل المهمة لفرعنة عملية التحسيس.
1: نعم.
0: هي عملية عندها أهمية جدا، خاصة تهدف إلى رفع الوعي ومستوى الوعي المواطن، باش يكون جزء من فريق الترشيد.
1: نعم.
0: وجزء من فريق عملية الإدارة التشاركية والحوكمة الرشيدة. يعني الفريق هذا هو مسؤول بكفاءته في عملية يعني عملية
1: التحسيس.
0: بالضبط. ولكن الحوكمة تصبح عندها مجال أوسع جدا، لأنه يشارك فيها المواطن والمؤسسة والمجتمع المدني، و بصفة عامة يعني كل الأطراف تكون مشاركة فيها.
1: نعم.
0: هذا
1: هذا تقريبا أهمية الجانب القانوني في هذا أستاذ حافظ، وقت نتحدث اليوم على حوكمة الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة للموارد هذه.
0: هو الجانب القانوني كما نقول البنية التحتية للحوكمة.
1: نعم.
0: لأنه القانون والإجراءات وكل القواعد المضبوطة للحوكمة هي البنية التحتية، معناها الانفراستركتور ديال الغوفرنون. ما نجموش نحكيو على حوكمة قبل أن يكون لنا إطار تشريعي وقانوني
1: قانون. نعم.
0: جاهز معمول به. إذا كل ما يخص يعني كما ذكرت يعني القوانين تكون موجودة وتكون مدروسة وتكون معممة ومنشورة وشفافيتها موجودة إلى كل المواطنين والموظفين وكذلك إدارة الحوكمة. هذه مسؤولية إدارة الحوكمة.
1: نعم.
0: هي التي يجب أن تنشر هذه القوانين وتعرف بها، وكان لزم الأمر يقع عملية تكوين وتدريب إلى كل الموظفين وكل من سيكون جزء من أصحاب المصلحة في هذه الحوكمة الرشيدة لتلك مثلا الثروة الوطنية.
1: نعم. تحدثنا في بعض النقاط، الملف اللي حاولنا نتحدث عليه اليوم هي ثروات عديدة، الطاقية، الموارد الطبيعية، المياه، الإنتاج اللي ننتجوه. ثم جانب مهم وفولي آخر نحب نتحدث فيه معك أستاذ حافظ الغربي بخصوص بعض الثروات المهدورة أو بعض الثروات اللي يمكن ما نعطوهاش أهمية وتنجم تكون ثروة، على غرار مسألة النفايات، وتحدث فيه هذا مع سيهاب بن سالم في خبير في التنمية، تحدث فيه مسألة النفايات الهدم والبناء اللي يمكن وقت اللي تم الرسكلة متاعها وتحول إلى مواد مقطعية تحل بعض الإشكاليات في بعض المشاريع، وعنا مشكلة في المواد المقطعية. شنو هو القطاعات أو المجالات اللي نجموا نتحدثوا عليها اليوم تنجم تكون ثروة ونركزوا عليها أستاذ حافظ في المستقبل في علاقة وفي مقارنة ببعض الدول الأوروبية اللي مشت على ونزلت على المنوال هذا؟
0: أكبر ثروة مهدورة ومعروفة من طرف الخبراء في تونس إلى آخره هي الثروة البشرية.
1: نعم.
0: هذا نعرفه، وهي ثروة الأدمغة.
1: نعم.
0: الأدمغة التونسية، لأنه كلنا نعرفه أنه تكوين الأدمغة مكلف جدا
1: جدا على الدولة. نعم.
0: الدولة التونسية.
1: نعم.
0: التي راهنت على التكوين والتربية والتعليم، ونجحت تونس في خلق يعني كفاءات عالية في مجالات مختلفة، سواء كان
1: نعم.
0: في الهندسة، سواء كان في الأطباء، سواء كان في المجال يعني القانوني، سواء كان في الاقتصاد. هذا
1: نعم.
0: نحن ثروتنا كبيرة والحمد لله. وعند مؤسسات جامعية كبرى، والمدرسة أصبحت يعني في المخيال المجتمعي للعائلة. مثلا تشوفوا نساء صغار يهزوا أولادهم المكتب.
1: نعم.
0: هذه غير موجودة في تونس والحمد لله، هي مش موجودة في برشا دول. يعني المدرسة أصبحت رهان شعبي.
1: نعم.
0: للأمان. هذا أنا نعتبرها أكبر ثروة مهدورة بالنسبة لتونس، غير موجودة. بالعكس، الدول الاقتصادية تحب على التوانسة باش تجيها وتأخذ في كفاءاتنا. المهندس يكلفنا ما يقارب 70 مليون.
1: نعم.
0: تكوين الطبيب يكلف 100 مليون. وهذه الأدمغة للأسف يعني كما نشوفوا قاعدة تخرج للخارج، وتونس لا تستغلها ولا بالنسبة في مخص
1: مسألة النفايات وغيرها. نعم.
0: مسألة النفايات
1: بمختلف أنواعها. نعم.
0: بالضبط. مسألة النفايات للأمانة يعني مسألة تتطلب أموال. نعرف وأنه
1: مسألة الرسكلة خاصة. نعم.
0: بالضبط. ثم برشا شركات ومؤسسات حابت تستثمر فيها. للأسف ثم بعض الإجراءات المعقدة. ثم محاولات.
1: نعم.
0: سواء كان من رجال الأعمال والشركات اللي تحب تشتغل، ولكن كذلك يبقى هذا المشروع. وحوكمة النفايات تتطلب كذلك يعني أموال، ويعني ضخ أموال كثيرة لمن يريد أن يستثمر في حوكمة هذه النفايات.
1: نعم.
0: وهناك تجارب، ولكن للأسف لليوم ما زلنا ما لقيناش يعني الحل المناسب في تثمين هذه النفايات سواء كانت طاقة أو أشياء أخرى. وللأسف
1: نعم، وقت اللي نتحدثوا على الثروة، وقت اللي تكون موجودة ما تتثمنش وما يتمش الحوكمة متاعها، هل أنه هذا تصبح عبء كامن سي حافظ بالنسبة ليك؟ نعم
0: بالطبع، يعني
1: نعم
0: إذا كان عندك ثروة، طبعا مثلا بدينا نستثمر في الثروة الطاقية، يعني الحمد لله
1: نعم
0: بدينا نستثمر في الطاقة الشمسية، وباتفاقيات وشراكات معناها شراكات خارجية مع دول ومع مؤسسات كبرى عالمية، دولة تنتفع،
1: نعم
0: وهذه الشراكة وهي هدف من أهداف التنمية المستدامة، يعني الهدف رقم 17 الذي يدعو إلى الشراكة بين الشعوب وبين الدول، نربح منها التكنولوجيا، نربح منها معناها التجربة، ونعطي كذلك فرصة لرجال الأعمال في تونس. كل هذه يعني هي مقاربات مهمة جدا للدول اليوم في نطاق أهداف التنمية المستدامة، باش نعطيه فرصة إلى تثمين هذه الثروات. تونس والحمد لله حسينا بانطلاقة موجودة، يعني الانطلاقة الآن في تثمين ثروتنا الطاقية، وهناك كذلك حراك وديناميزم للكثير بدأوا يفهموا أنه ثم ديزوبورتينيتي كبار في الاستثمار في الطاقة في تونس. عندنا يعني عندنا الفضاء، تعرف اللي احنا الناس نستثمر في مش في أرض في الأحياء خصبة، نستثمر في أراضي معناتها تكون كانت بور، معناتها نستعملوها للفلاحة ولا شيء، ولكن وراءها ثروة وهي الشمس.
1: الشمس
0: هذا
1: نعم
0: مهم جدا، وهذه إن شاء الله معناها مع السنوات القادمة نحاول نربح أكثر من هذه الثروة الطاقية في تونس، لأنها أصبحت بالنسبة لدول العالم رهان مستقبلي مهم ومهم.
1: نعم، تحدث اليوم على فما متغيرات أستاذ حافظ على مستوى العالم، خاصة على مستوى الطاقات، نتحدث على الطاقات البديلة، الطاقات المتجددة، هل أنه هذا الرهان اليوم والثروة الحقيقية اللي نجمو نتحدث عليها ونثمنوها ونخدمه، يكون فما استشراف في المجال هذا؟
0: بالضبط، هو ثم دراسات كبرى واستشراف كبير
1: نعم.
0: في مخصص هذا المجال، وثم دول تراهن رهانا كبيرا في استراتيجياتها الاقتصادية على الطاقة المتجددة. وتعرف اليوم مثلا ظاهرة السيارات الكهربائية
1: نعم.
0: اللي حتى تونس في قانون المالية 26 تشجع المواطن بحذف يعني الأداءات الديوانية، يعني السيارات الكهربائية في تونس تباع بأثمان نوعا ما معقولة، وانسى باش ما عادش يستعملوا معناها الطاقة نتاع البنزين او غير ذلك. وهذه هو يحفز على ايجاد اسطول للسيارات لا يستهلك الطاقة والبترول، يعني كيف نعرف نحن يعني عندنا مشكلة في العجز مع الطاقة كبير في تونس، واكثر بنسبة 80% و70% الكل جاي من الطاقة نتاع البترول الى اخره، واصبحنا كذلك يعني نمشي في هذا في هذا معناها الاتجاه ل وهذا في الحقيقه لو جزء هذه القوانين كما قانون الماليه هذا الى اخره راهو جزء من الحوكمه، راهو في مجال الطاقه هو يعطي ويرشد ويدفع غدا استعمال الطاقه
1: الكهربائي بديلة موجودة. هذا تقريبا اللي العالم الكل اللي يحاول انه هل الثروة الموجودة ثروة طبيعية بطبيعة الحال، وقت نتحدث على الرياح والا الشمس، نحن المجال هذا موجود ومتوفر، وقت نتحدث على الصحراء استاذ حافظ هذه ثروة من بين الثروات اللي نحاولوا انها تكون موجودة تكون بديلة، وبطبيعة نتحدث على اليوم انها تتثمن ويكون عندها مستقبل كبير، خاصة وقت اللي نتحدثوا على انه نحافظوا على الثروات هذه نحاكموها ونخموا حتى في الاجيال القادمة.
0: بالضبط، يعني كي نشوفوا توا تونس عندها هذه الفرصة، يعني كي نحكيوا على الطاقة الشمسية رانا نحكيوا على السبخات، نحكيوا على المناطق اللي ما نجموش نستعملوها، يعني حتى ثم طاقة شمسية في في في في العائمة، يعني تكون موجودة حتى على الـ الـ الـ في البحر، ولا تكون موجودة في اماكن مثلا ثم مشروع اسمه جنان مجردة في اقتراح باش تكون فيه يعني الواح شمسية على مستوى سد سيدي سالم الى الى الى معناها شو اسمها منطقة تستور الى اخره، تمكن من خلق الطاقة وتوزيع هذه الطاقة مثلا على تلك القرى وتلك المناطق التي تكون قريبة من مياه السد.
1: نعم
0: الافكار موجودة والحمد لله، وثم نوع من يعني التشاركية من عند المواطنين وأصحاب الأفكار اللي يحبوا يستثمروا في هذه الطاقات، يبقى كما يجب إصدار نوع من التشجيعات في بخصوص تمويل
1: نعم
0: للشباب
1: نعم
0: من أجل الإنتاج في الطاقة الشمسية.
1: نعم نختم معك أستاذ حافظ. بطبيعة الحال اليوم تحدثنا على الثروات بصفة عامة، حوكمتها عديدة، هي الثروات الطبيعية البحرية والمائية وغيرها من الثروات. في 30 ثانية نعطيك الكلمة ختاما، كيفاش نجموا اليوم نتحكموا أساسا في الثروات هذه ونخلوها لنا وللأجيال القادمة، نتحدث على الاستدامة اليوم.
0: هو بكل صراحة يعني دائما في مثل هذه المجالات، تعرف العالم ثم دول متقدمة هربت شوية علينا ببعض السنوات، و ماناش مش نعاودوا كيفاش يقولوا بابا ريان بونتي لارو. هناك أمثلة ناجحة، مثلا ناخذ مثال النرويج الذي عمل على خلق صندوق الثروة السيادي. ثم النرويج هذا صندوق ممول من الحكومة ويشجع على حوكمة الثروات الموجودة في ذلك البلد. أعتقد هذا المثال نموذجي، يمكن أن نأخذ منه الأفكار في تونس ونعمل هذا الصندوق، الصندوق للاستثمار ولحوكمة الثروة، يسمى صندوق الثروة السيادي، اللي يشجع على الابتكار ويشجع على على على على الاستثمار في الثروات الطبيعية في تونس، سواء كانت الثروة المائية أو الثروة الغذائية أو الثروة الحيوانية أو الثروة الطاقية. كل هذه الثروات يمكن لنا أن نستثمر فيها، ما ينقصنا هو التشجيع والاستثمار. يمكن أن ننشأ صندوق سيادي، هذا الصندوق يدعم المشاريع الناشئة المبدعة ويخلق لنا مواطن شغل بأزمغة تونسية في تونس. لا يمكن نعمل نقطتين نمو بكثير ألف مواطن شغل، وهذا ممكن جدا، فقط لازم تكون هناك إرادة وهناك فكر ورؤية واضحة بخلق هذا الصندوق لدعم الجيل القادم، ويخلق يعني فرص للاستثمار والعمل في بلاده، ويحل بطريقة غير مناسبة في هجرة الأزمغة، لأنه رغم مهما استنزفنا هجرة للأزمغة، عندما تكون الفرصة متاحة في تونس والعيش الكريم متاح، أبنائنا يرجعوا لتونس ويستثمروا في بلاده.
1: نعم، شكرا لك أستاذ حافظ الغربي، يعطيك الصحة لكل ما تفضلت به. هكا وصلنا لختام لقاء اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
2: عمري ضايع من إيديا، لو ما عشتش عمري ليا.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: تمام الواحدة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشر: انطلاق موسم حصاد القمح وتجميعه بمناطق الإنتاج وسط مؤشرات بصابات هامة قد تتجاوز 22 مليون قنطار. تجميع 200 ألف قنطار من الحبوب وتوقعات بمحاصيل تتجاوز طاقة الخزنة بالجهة. قريبا اطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة المعطل منذ سنوات. انطلق موسم حصاد الحبوب لا سيما القمح اللين، وصل في عدد من ولايات الجمهورية يتواصل تباعا في عدد آخر منها وسط بوادر مشجعة لصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار محققة في الموسم الفارط. واتخذت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح موسم الحصاد وتأمين نقل وتجميع الصابة وتخزينها في ظروف مناسبة. وتتمحور هذه الاستعدادات حول جملة من الإجراءات الاستباقية تشمل توفير مستلزمات الربط وتطوير منظومة التجميع وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق وتأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول. وضعت الوزارة في إطار التوقي من الحرائق وحماية الصابة برنامجا خصوصيا لمسح وتهيئة الطرقات والمسالك المحاذية لمزارع الحبوب والمنشآت الفلاحية داخل المناطق السقوية. وعلى مستوى مراكز التجميع تمت المصادقة على قيمة المراكز المعتمدة والتي تبلغ طاقتها التجميعية حوالي 8 ملايين قنطار موزعة على نحو 200 مركز. وأفاد منسق الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحبوب منذر فرجيوي بأن موسم تجميع الحبوب وتخزينها يسير بنسق سلس دون إشكاليات وسط مؤشرات إيجابية، متوقعا ارتفاع نسق التجميع نهاية الأسبوع الحالي.
2: موسم تجميع الحبوب انطلق ثاني أيام العيد، المؤشرات إن شاء الله إيجابية، فماشي يعني تعطيل في مراكز التجميع، فما سلاسة في عملية الوسق والتحويل. كما تعرفوا الموسم ولاية الشمال مازالت انطلقت على غير ولاية الكاف، بنزرة، باجة، جندوبة، يعني الموسم إن شاء الله ينطلق في نسق مرتفع بداية من نهاية هذا الأسبوع. دونك لحد الآن ما عندناش إشكاليات، حتى الكمية المخزنة في الهواء انطلق مادة الشعيع أغلب المراكز وتقريبا جلها يعني تم حفظها أو تغطيتها حسب نزول الأمطار خاصة التقلبات خلال هذه الفترة. إن شاء الله كل شيء يمر في أحسن الظروف قدرة الله، إن شاء الله موسم واعد للفلاحين وتونس كل إن شاء الله.
0: أفاد مهندس أول بالاتحاد الجهوي فلاحة بكاف عبد الكريم الحيدري بأن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت إلى حدود اليوم 200 ألف قنطار متوقعا تتجاوز الصابة طاقة الخزنة بالجهة.
3: الكميات اللي تم تجميعها إلى حد اليوم حوالي 200 ألف نسق مازال متواصل وفي ارتفاع مستمر. بالنسبة للمراكز اللي تمت المصادقة عليها خاضعة كرة الشروط على مستوى ولاية كيف 21 مركز قار وعدد 2 مراكز موسمية طاقة التجميع فيهم حوالي 800 ألف قنطار، واللي هي تعتبر نيجاتيف الوحيدة في الدومة كلها لأنه صابة فوز طاقة الخزن على مستوى الولاية. إن شاء الله المستوى السنوات القادمة نعمل على الترفيع في طاقة الخزن لكيف النسق يعتبر إلى حد الآن نسق عادي. ننتظروا الأيامات القادمة من ارتفاع النسق على مستوى التجميع، ما عندناش إشكاليات. براجيس بركة ندعو معناتها الوكلاء المراكز معناتها لأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة على مستوى معناتها تغطية الكميات المجمعة الموضوع في الهواء الطلق نظرا لتسجيل بعض الأمطار كل عشية في بعض المعتمديات.
0: انطلق موسم جني البيثر بمعتمدية تبار من ولاية باجة بالتوازي مع تواصل استعدادات لانطلاق موسم جني التين الذي اشتهرت به الجهة، وفي ظل جملة من الإشكاليات المتعلقة خاصة بنقص اليد العاملة وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار محمد علي المجري لفتن التوجيني.
4: بالنسبة للبيثر يبدا تو، بالنسبة للكمية نتاع البيثر السنة كميات محدودة جدا، الجوائح الطبيعية والتغيرات المناخية أثرت فيه صعبة محدودة ومحدودة جدا. إن شاء الله كمية نتاع الكرموس تاع التين في أواخر جوني بداية أوت إن شاء الله تبشر بصعبة معتبرة إن شاء الله. أنا والله إشكالية هي إشكالية في البريد العام. بالنسبه للكرموس كان اشكاليه في الدكار، دكار غالي شوي سنه. بالنسبه للتسويق موجود، تسويق مطلوب على مستوى محلي وعلى مستوى تم تصديره حتى للشقيقه ليبيا. مورد الرزق بطبيعه الحال عبر الجمعيات، عبر النجام اللي تخدم عليه، تخدم في السلاح وتخدم في المعجون وتخدم نشام. دراسات هذه انتشرت حتى في نشام ولا عدنا كرموس وفي العند فيري كذلك.
0: قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح ما يقارب 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية الحمى القلاعية والجد العقدي منذ بداية السنة الجارية، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية. وفق رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري، والذي بين في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريق الأنباء أن العدد الجملي للأبقار التي شملتهم التلقيح مرجح للارتفاع ليبلغ العدد 20 ألف رأس، مبينا أنه تم إعطاء الأولوية للأبقار نظرا لانتشار النوع الثاني من الحمى القلاعية على الحدود التونسية. وأضاف المجري أن حملة تلقيح الأغنام والمشتريات الصغرى ضد الحمى القلاعية والجذري وطاعون المشتريات الصغرى متواصلة لتتوزع إلى 161,914 رأس ضد الحمى القلاعية و 74,351 أنثى ضد الحمى الملطية، 51 رأس من الأغنام والماعز ضد الجذري وطاعون المشتريات الصغرى. وبخصوص داء الكلب، ذكر المسؤول أن المصالح المعنية بصدد الإعداد للحملة الوطنية لتنطلق مع أواخر الصيف الجارية. يشتكي عدد من أهالي منطقة جرجور عين مازر بسقية سيد يوسف من ولاية الكاف من الانقطاع المتواصل لمياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بإيجاد حلول لهذا الإشكال الذي عمق معاناتهم.
5: احنا متساكنين منطقة جرجور عين مازر سقية سيدي يوسف، عنا إشكالية كبيرة في الماء، والماء قريب عامين مقصوص علينا، مانيش قاعدين نشوف حد اهتمام المسؤولين. راهو بالحق المتساكنين الناس تعبت، نتمنى انه تشوفوا لنا حل والا بوادر نتاع حلول مشكلة الماء. راهو متساكنين المنطقة كلها تعبين
6: في الماء، بالحق تعبين، حالة يرسى لها من ناحية الماء. تو الدنيا سخونة بالحق، كي تجي تشوفي منين ناخذوا في الماء من الواد، كي تجي تشوفي التعب وتشوفي التضاريس. توا عندنا توا بريسك عامين عد جماعة الصعصاع المنطقة الغادي منا يشربوا، واحنا مقصوص علينا.
7: انا منطقة قرقور لا عندنا ما لا شيء، السباب الموجودة كل شيء، ما عندناش الماء، نطالبوا بحل يجيبوا لنا الماء، قاعدين بلا ماء، ما عندناش ماء.
0: أفاد كاتب عام ولاية سليانة نجي الفلاح بأنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة والمعطل منذ سنوات لعدة أسباب، وأشار إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الحلحلة الإدارية.
8: اللجنة الجهوية للصفقات دونك ما عادش نجموا، أما مشروع المسبح البلدي بسليانة يعود إلى سنة 2013، تمت البرمجة في 15 أوت 2019، تمت المصادقة على الصفقة. تعطل المشروع، شهد برشا تعطل في الأثناء، قمنا بإجراءات فسخ الصفقة، وبتاريخ 31/10/24 تمت الإجراءات هذه بعد التنبيه على المقاولة البيع. في الأثناء تم التراجع بطلب من المقاولة اللي تعهدت باستكمال الأشغال، وتم ذلك في تاريخ 24 أبريل 2025. احنا تو في إطار الحلحلة الإدارية بعد التعطل الأشغال، إن شاء الله معناها اللي موفى معناها شهر جوان يعطونا معناها يتم الإعلان على الصفقة من جديد. وكما قلت ولات من أنظار اللجنة العليا للطلب العمومي دونك على مستوى رئيس الحكومة، لأن الكلفة اللي ما زالت في المشروع فاقت 10 مليون دينار دونك معاش من أنظار اللجنة الجهوية للصفقات دونك معاش نجمون. أما المؤمل أنه قريبا سيتم إعلان طلب العروض وتنطلق الأشغال.
0: تنظم الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية تحت، وذلك يوم الأحد 14 من جوان بقسم العيادات الخارجية بالدائرة الصحية بتبرقة. تندرج هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسية. وستؤمن الحملة عيادات مجانية للتشخيص المبكر اضطرابات الغدد الدرقية وإجراء الفحص السريري والبيولوجي وتقديم النصائح حول كيفية التعايش مع المرض وكيفية الحفاظ على التوازن الهرموني والتغذية السليمة. وكانت رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والأمراض الثقلبية الدكتورة نبيلة مجدوب الرقيق قد أفادت بأن أمراض الغدد الرقية تعد منتشرة في تونس رغم توفر إحصائيات رسمية دقيقة حول نسب الإصابة التي تمس مختلف الفئات العمرية خاصة الكهول والنساء. قال وزير الداخلية خالد النوري اليوم من الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، داعيا لترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداء تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة. وأبرز وزير الداخلية في افتتاح أشغال ورشة عمل خصصت لمتابعة وتقييم الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة بل خيار سيادي جامع وتجسيد إرادة الدولة في الحد من الخسائر البشرية والمادية عن حوادث الطرقات. تولت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم نقل قرابة 170 مهاجر غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم 120 كيلومتر بمنطقة العامر ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أن عملية النقل تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية بولاية صفاقس. وأضاف المصالح المعنية قامت اليوم بتجميع قرابة 250 شخص بكل من مفترق لكزيرو بمنطقة البحيرة والعاصمة ولايتي سوسة ونابل تمهيدا لنقلهم إلى مخيم 21 كيلومتر الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. أعلنت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف اليوم أن البطاقة المهنية الخاصة بسنتي 25 و2026 أصبحت جاهزة وأن عملية توزيعها ستنطلق بداية من يوم غد بمقر لجنة الكائن بتونس العاصمة بمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة. في شأن فلسطيني على السلطات اللبنانية اليوم استشهاد 5 أشخاص على الأقل جراء غارات وقصف صهيوني استهدف عدة مناطق جنوب لبنان في وقت تشهد فيه مدينة صور ومحيطها حركة نزوح عقب انذارات بالإخلاء وجه جيش الاحتلال الصهيوني. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 7 مسعفين و9 صيادين في قطاع غزة فيما وصلت خرق اتفاق وقف اطلاق النار عبر القصف المدفعي واطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى هنا إلى ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق موسم حصاد القمح التجميعي بمناطق الإنتاج وسط مؤشرات بإصابة هامة قد تتجاوز 22 مليون قنطار، بولاية الكاف تجميع 200,000 قنطار من الحبوب وتوقعات بمحاصيل تتجاوز طاقة الخزن بالجهة، قريبا إطلاق طلب العروض إنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة المعطل منذ سنوات. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحقة. إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. بعد رحلة طويلة من تونس إلى اسطنبول إلى مكسيكو سيتي ثم مونتيري في المكسيك، المنتخب الوطني التونسي حط رحالة البارح في المكسيك وعمل حصة لإزالة الإرهاق قبل الحصة التدريبية الأولى المشكونة اليوم، استعدادا لمقابلته الأولى في مونديال أمريكا كندا والمكسيك، واللقاء يوم الاثنين 15 جوان ضد المنتخب السويدي في الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منافسنا في المقابلة الثالثة في المونديال المنتخب الهولندي يعلن غياب مدافع غورين تيمبر بسبب الإصابة وعوضه باللاعب لوتشاريل جيرتويد لاعب فريق ساندرلاند الإنجليزي. منتخب المغرب كذلك يعلن إصابة لاعب عبد الصمد الزلزولي وغيابه عن البطولة، وفي انتظار المعوض لقاء المغرب ضد النرويج في المقابلة الودية هو اللي أصيب فيها اللاعب عبد الصمد الزلزولي إضافة لنصير مزراوي. افتتاح المونديال يوم الخميس 11 جوان بلقاء المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا في الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس. الحكم هو البرازيلي ويلتون سامبايو والفار للكولومبي نيكولاس جايو. ملعب لازديكا في مكسيكو سيتي ليتسع 105,000 متفرج هو اللي يحتضن لقاء المكسيك وجنوب أفريقيا. نواصل مع أخبار المونديال، وأمريكا تفرض شروط تعجيزية على بعثة المنتخب الإيراني. فرضت هذه الشروط وهي شروط تعتبر تعجيزية ومذلة عن منتخب إيران، وسفير إيران يقول إن أمريكا لم تسمح للاعبين الإيرانيين بدخول أراضيها إلا صبيحة يوم المباراة على أن يغادروا في اليوم نفسه خلال 24 ساعة. بالتالي المنتخب الإيراني باش ينقل المعسكر التدريب نتاعو بالكامل من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، وباش يكون المونديال بالنسبة ليهم مقابلات في أمريكا وإقامة وتدريبات في تيخوانا في المكسيك. ومنتخب إيران موجود مع نيوزيلندا بلجيكا ومصر. هنا السؤال هو حول الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا، أين قراراته وأين الحيادية نتاعو بالنسبة لكل المنتخبات المشاركة في المونديال. الاتحاد الإيراني قبل نهارين من انطلاق الحدث العالمي كذلك أعلن سحب حصته من التذاكر الخاصة بجماهيره، وهو ما يهدد وجود جماهير إيرانية في المدارج لتشجيع منتخب بلادهم رغم إتمامهم لحجوزاتهم. من الأشياء الأخرى التي تحدث في مونديال أمريكا أن الاتحاد الدولي يستبعد رسميا الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من قائمة حكام كأس العالم، رغم أنه هو الأفضل على المستوى الإفريقي لأن أمريكا رفضت دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حادثة أخرى من أحداث وقعت قبل المونديال، منها إيقاف لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين 7 ساعات في المطار تحت طائلة الاستجواب، وقع ترحيل المصور الرسمي للمنتخب العراقي ومنعه من الدخول مع البعثة الرسمية للعراق، وقع التفتيش المذل اللي خضع لها وفد المنتخب السنغالي، ومنع بعثة إيران من الدخول لأمريكا كيف ما قلنا، إقامة في المكسيك ومباريات في أمريكا، كذلك مراكز التدريبات في بعض الأحيان وجود أفاعي في مقر التدريبات وبجانب التدريبات المنتخب سويسرا. اليابان كذلك تشكيت من مقر الإقامة وموقع التدريبات، كذلك موقف سلبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم إضافة إلى أسعار تذاكر باهظة وتكاليف إقامة والسفر كذلك باهظة جدا بالنسبة لأمريكا في هذا المونديال. بعيدا عن المونديال، منتخبنا الوطني أقل من 23 عام في دورة تولون الدولية في فرنسا يلعب غدوة آخر مقابلته في الدور الأول ضد المنتخب الكولومبي. منتخبنا في المركز الأول مع السعودية والصين ب6 نقاط وبفارق أهداف زائد 4 مقارنة بالمنتخبات الأخرى، وكولومبيا في المركز الأخير بنقطة واحدة. نذكر فقط كولومبيا تلعب منتخب أقل من 19 عام، الصين وكونغو الديمقراطية بمنتخب أقل من 20 عام. منتخب أقل من 16 عام يلعب اليوم لقاء ودي في 4:30 في حمام لنف ضد المنتخب الروسي.
يوم أمس السيد عزين الشابي مندوب الشباب والرياضة بالكاف استقبل السيد مختار بن تليجان رئيس أولمبي كاف ونائب السيد صلاح بن ضياف. اللقاء تناول التحديات المقبلة للفريق أولمبي كاف الصاعد للرابطة الثانية وسبل إنجاح موسمه المقبل والحرص على مساعدة الجمعية ماليا وتوفير كل الظروف الملائمة للعمل على تطوير مستوى الفريق وتجديد العقود مع اللاعبين بالأساس، وكان الاتفاق على تكاتف كل الأطراف المتداخلة للحفاظ على هذا النجاح وتجاوز كل التحديات بالنسبة لأولمبيك الكاف. ألعاب القوى اليوم كان حلول مروى بوزياني إلى تونس ودخولها إلى تونس قادمة من ستوكهولم في السويد، وين تألقت تونسية بإحرازها المرتبة الأولى لسباق 3000 متر موانع بتوقيت جيد جدا، هو 8 دقائق 59 ثانية و28 جزء من الثانية. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية يشارك في البطولة العالمية في كرواتيا باعتباره بطل إفريقيا بعد فوزه في نهائي إفريقيا على غانا بزوز أشواط مقابل 0-19 و18-16. منتخبنا في المونديال باش يلعب نهار الثلاثاء الجاي الساعة 10 صباحا ضد بورتوريكو والساعة 6 مساء ضد المجر. نهار الأربعاء 24 جوان يلعب لقاء الثالث ضد منتخب الدنمارك في الساعة منتصف النهار مقابلة 23 جوان والأربعة 24 جوان 2026. وديات ما قبل المونديال اليوم الكونغو الديمقراطية تلعب ضد الشيلي لقاء في 5 متاع العشي، يدير طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز الماكن. ذكر البارح فرنسا فازت على إيرلندا الشمالية 3-1، هولندا على أوزبكستان 2-1، كولومبيا على الأردن 2-0، وإسبانيا على بيرو 3-1. كمل بالمغرب والبطولة المغربية البارح جولة 22 أو الجولة 23 عفوا نهضت بركان فريق معين الشعباني يعود للصدارة بفوزه على اتحاد طنجة هدف مقابل 0، مقابلة كان لعب فيها أساسي مقابلة كاملة لعبنا أسامة الحدادي. قمة الجولة الدور اليوم في 9 بين المغرب الفاسي والجيش الملكي، زوز ثاني ب 44 نقطة، نهضت بركان في الصدارة ب 46 نقطة زايدة مقابلة على بقية الأندية كيفها كيف الوداد رابع ترتيب 43 نقطة، الرجاء خامس الترتيب برصيد 42 نقطة. الليلة السبعة أو اليوم السبعة لقاء كوكب مراكش والرجاء البيضاوي، والتسعة المغرب الفاسي مع الجيش الملكي. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم كالعادة من توا حتى الثلاثة. تحية كبيرة برشا الكل الأصدقاء وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف، مرحبا بكم. بطبيعة طريقة تواصل واحدة فيها القيلولة، تنجموا تخليوها كميساج في باج راديو كيف. إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها، إذا كان عندكم زادة تحية على الطير، مرحبا بالناس الكل. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموزيكا.

تحية كبيرة برشا لأصدقائنا من جديد. هذه موسيقتنا معاكم إن شاء الله نكونوا موانسينكم وين ما أنتم موجودين في توقيت بطبيعة ومع سخان طقس اليوم. إن شاء الله نخف عليكم شوية وطأة السخانة وين ما تسمعوا فينا. نحبكم توصلوا معنا بطبيعة, تمنون عليكم في باج راديو كيف, تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم وإلا زيدا رأيكم موسيقى معينة تحبوا تسمعوها وإلا كيف كيف. تحية على الطير, مرحبا بكم معنا الناس الكل. وصلنا مع بعضنا ريبريك ريتم داير اللي في كل مرة نختار لكم فيه إما أرتيست إما موسيقى متنوعة كوكتيل. اليوم اخترنا لكم إنريكي غليسياس في كوكتيل, مش نسمعوه مع بعضنا. أكيد الفنان اللي تعرف مجموعة كبيرة من الأنغام الجميلة اللي عنده بتبيع الناس اللي يحبوه, عنده الناس اللي اتبع فيه في كل مكان من العالم. هذاك علاش احنا اليوم اخترنا لكم كوكتيل اللي ان شاء الله ينال عجبكم الناس الكل بين القديم وبين الجديد مع إنريك إغليسياس, طبعا المغني والملحن زي ده كيف كيف ومصور مع الملحن للموسيقى التصويرية زي ده الإسباني. ما نحكي عليه شوية قبل ما نسمع الكوكتيل. هم مواليد عام 1975 تحديدا 8 مايو 1975. ربما اللي يعرف إنريكو اللي يتبع فيه حتى التوى ما يسخيلش اللي هو من عام 75 يبين أصغر برشا من هكا. كيف كيف نحكيه على موزيكته. موزيكته كانت بداية بطبيعة مع خاصة والده والمغني خوليو إغليسياس, هو اللي كان بطبيعة السبب انه ياخو الغرام ذيكا, وهو الوليد الصغير للمغني خوليو إغليسياس. بالنسبة لإنريكي هو يعتبر من أشهر فنانين البوب والR&B في إسبانيا, وبدأ مساره الفني عام 95 وبطبيعة مازال مواصل مشواره حتى التوى. أول درجات سلم النجاح كانت وقت اللي أطلق أول ألبوميته اللي أطلق عليه اسم إنريك إغليسياس, وكانت جميع أغاني الألبوم بالإسبانية, وباع الألبوم أكثر من نصف مليون نسخة في أول أسبوع, وهو إنجاز كبير سجل وقتها باسم إنريكي. وكان أول ألبوم بلغة غير إنجليزية يحقق المبيعات هذية. من بعد أكيد ترجمت الأغاني البرتغالية والإيطالية, وفاز الألبوم بجائزة غرامي عن فئة أفضل ألبوم بوب لاتيني. 97 ارتفع نجم إنريكي بتلاقوا ثاني ألبوميتو فيفير باللغة الإسبانية زيدا, وكان الألبوم زيدا خليه مع كبار النجوم في وقتها في منافسة من ناحية المبيعات. وخاذ إنريكي أول جولته الفنية مع مشاهير النجوم كيما بروس سبريغستن وإلتون جون, وين ما كانت الجولة وقتها تضم 16 دولة. عام 98 أصدر ثالث ألبومه كوزا ستيلا مور اللي خذ موسيقى متاعه خذت أكثر نضج من السابق, وهكا واكب الاتجاه الشبابي في الوقت هذا, وبالفعل نجح في جذب الكثير من الجماهير والمعجبين. عام 98 ترشح لجائزة الموسيقى الأمريكية عن فئة أفضل فنان لاتيني بالمنافسة مع أبوه, لكن ما فازش بها ومشيت الجائزة لأبوه. لكن في السنة اللي بعدها فاز بنفس الجائزة عن نفس الفئة متغلبا وقت على ريكي مارتن. أكيد بعد النجاح المنقطع النظير تواصلت أغانيه حتى 99 مع بايلا موس زيدا اللي نجحت برشا, وبرشا أغاني كيما بي With You Sad Eyes ديز وقت نجح بها, كيف كيف مع Could I Have This Kiss Forever, وبرشا أغاني أخرين. خليكم احنا مع كوكتيل اخترناه لكم من أغاني إنريكي إغليسياس اختيارنا اليوم في ريتم داير.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
2: الثانية هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. انطلق موسم حصاد الحبوب ولا سيما القمح اللين والصلب في عدد من ولايات الجمهورية، ويتواصل تباعا في عدد آخر منها وسط بوادر مشجعة لإصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار محققة في الموسم الفارط. واتخذت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر الاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح موسم الحصاد وتأمين نقل وتجميع الصابة وتخزينها في ظروف مناسبة. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بتلقيح ما يقارب 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية منذ بداية السنة الجارية، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية. وبيّن رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبد الرزاق الماجري أن العدد الجملي للأبقار التي شملتهم التلقيح مرجح للارتفاع ليبلغ العدد 20 ألف رأس. تولت الإدارة العامة للحرس الوطنية اليوم نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامية من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أن عملية النقل تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر التونسية والسلطات الجهوية والمحلية بولاية صفاقس. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو صباح اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤولة على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطى. أعلنت السلطات اللبنانية اليوم استشهاد 5 أشخاص على الأقل جراء غارات وقصف صهيونية استهدف عدة مناطق في جنوب لبنان. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم العزيزي اليوم انعدام الثقة لا يزال قائما بين الجانبين، وطهران لم تمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في مواعيد أخبارية قادمة، إلى اللقاء.

0: قالوا عليك طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طيب.

يا طيب، أكيد من الأنغام جميلة برشا للفنانة أنغام، نهديوها أكيد لكل أصدقائنا. نرجع به معكم في بين كلمة ونغمة ديما مع طبيعة أجواء الموسيقى وكيف كيف زادة أجواءكم أنتوما مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية. أنتوما اللي تسمعوا فينا كان في الطريق ولا في الدار وين ما أنتوما موجودين، مرحبا بكم معنا الناس الكل. بطبيعة العنوان واحد هو باج راديو كيف. شوية نرجع معكم على سيني كافي واقتراحنا عليكم بالنسبة الفيلم اليوم، وديما حتى في ربريك هذي نفكركم اللي انتم زادت نجموا تخليونا وقايد توا مع تأكيد عندكم هكا فيلم اللي تفرجتوا فيه اللي عجبكم المديدة هذي، هكا خليونا اسم الفيلم بتبيعه في باج راديو كيف شحنا نقترحوه على أصدقائنا. مواصلين معكم المشوار مع بقية مختنيكم من الموزيكا. المرة هذي شنخليكم مع مغنية غنية على التعليم، مواليد 71، نحكيه على مغنية لبنانية حقت شهرة واسعة في العالم العربي وبدأت مسيرتها الفنية في أواخر 98 بأول ألبوم لها. يظهر لي هذه الكلمة السر اللي مش تعرفوا بها شكون على شكون نحكيه على ألبوم الأولاني بدي دوب، نحكيه بطبيعة على الفنانة إليسا. الغنية اللي كانت لقيت نجاح كبير برشا وتصدرت قوائم الأغاني لمدة 8 أسابيع في فيفري 1999، وأعيد إصدار الألبوم بتوزيع من شركة إيمي، وأصبح من وقتها واحد من الألبومات الأكثر مبيعا في العالم العربي خلال سنة 1999 و2000، وبعد كده طويلت النجاحات حتى التوى. إليسا نسمعها في كوكتيل بين القديم والجديد ورجعينا.

تحياتنا لكم. هذه كانت إليسا، متأكدة اللي يحبوا إليسا عملوا فلاش باك حلوة مع غانيها وعجبتهم عجبهم الكوكتيل. بالطبيعة وصلنا تقريبا 30 دقيقة بعد ساعتين على موجة إذاعة الكيف. المرة هذية جينا تحية في الكواليس من مستمع وفي لإذاعة الكيف عماد الوسليتي من جنطوبة، اللي حاب يقدم تحية كبيرة برشا للدكتور نجم الدين العامري من جندوبة، اللي بالطبيعة يشتغل في جندوبة، يشكره برشا على تعب اللي تعبه معاه وعلى وقفته اللي وقفها معاه، وحب هكا يعمل له ديديكاس على موجات إذاعة الكيف واعتراف بالجميل. شالا لباس بالنسبة ليك يا عماد، وإحنا أكيد نفرحك يكون فما عنا طاقات أكيد في اختصاص الطب كما هكا نفرحوا بها، وخاصة يكون فما حاجات هكا كما اعتراف بالجميل والكل حاجات ما تنجم كانت تعطينا طاقة إيجابية أنه مازال فما خير في الدنيا أكيد، وهذا هو اللي نحبوه. يعطيك الصحة عماد، ثقتك فينا وإن شاء الله تكون تحية وصلت أكيد للدكتور نجم الدين العمري اللي قدمت له بطبيعة تحية عبر موجات إذاعة الكيف. شكرا ليك. احنا مازلنا معكم بطبيعة ديما على موجاتنا، راجعين مع الموسيقى بطبيعة شوية، ونعطيكم بالنسبة الاقتراحنا عليكم بالنسبة لفيلم اليوم.

تحية أكيد الكل حبينا مستمعينا، سمعنا مع بعضنا كوكتيل مع فضل شاكري، وصلنا التوقيت 44 دقيقة تقريبا بعد الساعتين دي على موجات إذاعة الكيف. سيني كافي لليوم اخترنيكم في عمل جينا من الولايات المتحدة، فيلم المدة متاعه 72 دقيقة، كان خرج أول مرة وتعرض في الولايات المتحدة في مارس 2025، ويعتبر من أعمال التشويق والإثارة. الفيلم اللي نحكيه عليه هو Good Boy، لترجمته بطبيعة كلب مطيع، خاطر البطل الكلب الفيلم هذا هو كلب ينتقل، وهو كلب وفي ينتقل المنزل الريفي مع صاحبه تود، فيكتشف قوى خارقة للطبيعة بالمنطقة، ومع تهديد الكيانات المظلمة لرفيقه البشري يتعين على الكلب الشجاع انه يقاتل باش يحمي اللي يحبه. فيلم كيما هكا نجم يكون اكيد بلان باهي مع العائلة الكل، وينجم يكون فيلم السهرة. هو فيلم من اخراج بين ليون بروج وتأليف كيف كيف بين ليون بروج عفوا وأليكس كانون. طاقم العمل فيه كل من لاري فيسندون وأريل فريدمان وشين جنسون وأنايا كراوتشيك وستيوارت رودين، هذوما من الأسماء بتبيع اللي تعمل في الفيلم هذا. نذكركم الاسم متاعه هو Good Boy، فيلم نصوره كما حكينا يكون بلون تاع سهرية حلوة مع العائلة. هذا اقترحنا عليكم. بالنسبة لسيني كافي لليوم، حبيت نسلم على كل أصدقائنا اللي موجودين معنا في باج راديو كيف، مرحبا أكيد اللي تابعوا فينا واللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا. الكل راو حتى كيف ما اقتراحات راو ناخذوها إن شاء الله بعين الاعتبار وتكون موجودة وحاضرة في الحصص القادمة، اقتراحات عامة حتى للأركين زادة مرحبا بيكم معنا. الناس كل نشكركم، وبالطبيعة كلمتكم ديما مرحب بها في باج راديو كيف. الكل كل الأصدقاء اللي كانوا حاضرين سلموا عليكم، ومن بينهم بتبيع صابرين، صابرين اليونسي اللي ديما موجوده وديما حاضره، نقول مساء النور والسرور وتحيه طيبه ليك اختي مين ولكافه العاملين معاك، بالتوفيق للجميع وتحيه عاطره للمستمعين اذاعه الكيف. يعيشك يا صابرين، تحيه كبيره برشا ليك انت زيدة. وصلنا احنا معاكم الروبريك ترب ترب لليوم، باش تسمعوا فيها عبد الحليم حافظ في مقطع من رساله من تحت الماء، اقتراحنا عليكم في ترب.

هذا كان عند ليه بالأسفل. مازلتم وصلنا معاه المقطع ما يوصلنا احنا نهاية مشوارنا معاكم لليوم. بتبيع نتلقاو ان شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي،

البحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحر.

0: إلى المنتخب الثاني في المجموعة الثالثة هو المنتخب العربي، منتخب المملكة المغربية. المنتخب المغربي يواصل حضوره التاريخي بعد إنجاز الكبير في مونديال 2022 لما بلغت الكرة المغربية نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور. يشارك للمرة السابعة في تاريخه المنتخب المغربي ويعتمد على لاعبين برازيل مثل أشرف حكيمي، حكيم زياش ويوسف النصيري، و يقود المنتخب المغربي محمد وهبي الذي عين لقيادة أسود الأطلس في مارس 2026 خلفا لوليد الركراكي 49 سنة. محمد وهبي، نذكر هذا الاسم، قاد المنتخب المغربي تحت 20 سنة للتتويج باللقب العالمي. منتخب هايتي يعود إلى كأس العالم بعد غياب طويل جدا منذ مشاركته الوحيدة سنة 1974، وتعتبر هذه المشاركة تاريخية لكرة القدم الهايتية. ويعتمد الفريق على لاعبين محترفين في أوروبا وأمريكا الشمالية، لا يملك أسماء عالمية كبيرة لكنه يمثل قصة كفاح كروي مميز. هذا هو منتخب هايتي، ثالث المنتخبات في المجموعة الثالثة. منتخب بسكتلندا يعود إلى المونديال بعد غياب دام عقود، وكانت آخر مشاركة لي في مونديال التسعينات. يضم عناصر قوية من الدوري الإنجليزي مثل سكوت وأوندي روبرتسون، ويقود المدرب ستيف كلارك مع طموح لترك بصمة في هذه النسخة التاريخية.
1: مونديال 2026.

0: المنتخبات المشاركة.
1: تمام وثالثة زوالا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. أفادت الرئيسة والمديرة العامة لديوانية الحبوب سلوى بن حديد على هامش افتتاحها لموسم الحصاد اليوم بالمركبة الفلاحي بالكدية من ولاية جندوبة بأن التوقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة على نفس مستوى صابة الموسم المنقضي الذي سجل تجميع الكميات ذاتها وفق قولها. ووفق عرض قدمته رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيلة المحجوبي بالمناسبة، فأن تقديرات انتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الانتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزويد المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الانتاج في الهكتار. أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موفى شهر مايو الفارط رغم تقلص عدد الحوادث، مرجعا ذلك لارتفاع مؤشر الخطورة إذ أصبحت السرعة سبب رئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجم عنها بنسبة 100.24%. قال وزير الشؤون الاجتماعية في كلمة تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف اليوم، قال بأن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات شامل 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعا ويغطي ما بين 150 و250 ألف وظيفة مختلفة. في أخبار العالم، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خريطة الطريق المقدمة من الوسطاء. وختاما، سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم بفعل تطورات التوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي بداية التعاملات الصباحية لنهار اليوم انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 2.33% ليصل سعر البرميل إلى 92.05 دولار. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تماما الرابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا تستمعوا لنا عبر موجات إذاعة الكيف مباشرة من الأستوديو الفرعي لإذاعة الكيف بجندوبة في برنامج مرايا الجهات اللي يجيكم اليوم كما قلنا من جندوبة، معكم رفقة عبيدي من أمام الميكروفون من توا حتى الأربعة متاع العشية. عديدة الفقرات اللي استنستوا بها وعدة ضيوف معنا، والبداية بالافتتاحية.
0: الافتتاحية.
3: الافتتاحية زوز حاجات في الافتتاحية متاعنا والبداية كالعادة نفهم من دائما المجهودات اللي يقوم بها المجتمع المدني في كل المجالات على مستوى ولاية جندوبة. اليوم نحكي على حملة نظافة كانت متميزة جدا كانت نهاية الأسبوع بمدينة عين درهم تحديدا بمنطقة فج الأطلال بإشراف عدد من النشطاء بالمجتمع المدني والمؤثرين وأيضا المجدين السياحيين بشراكة مع إحدى شركات السيارات الخاصة اللي عملوا جولة سياحية في ربوع ولاية جندوبة تحديدا الطبارقة وعين درهم، والجانب البيئي كان حاضر وبقوة، وكانت هناك حملة نظافة في المنطقة السياحية فج الأطلال بمدينة عين درهم. ورجاء إن معناها من هذا المنبر ندعو كل المواطنين اللي يمشيوا غادي معناها باش يعملوا المارش ولا باش يبقاو شوية، خاطر البلاصة نعرفوها بالكدي مزيانة برشا، نمشيوا غادي باش نرتاحوا فيها، باش نعملوا سيختو زادة نمارسوا الرياضة، نستحفظوا عليها، خاصة صارت فيها برشا حملات نتاع نظافة كيكسوا من المجتمع المدني أو السلطات المحلية، ولكن ديما ترجع الحقيقة معناها كيما العادة. دونك رجاء خاصة اللي هي جميلة وكلها غابات معناها وبلاصة ترتاح فيها بالكدا، دونك حملة جديدة يعطيهم الصحة الناس اللي كانوا في نهاية الأسبوع في تلك المنطقة. رجاء نستحفظوا على البلاصة هذيك. ومن الجانب النظافة نبقاو فيه ما نبعدوش برشا باش نحكي على الإدارة العامة غابات، ونحكي على البرنامج نتاعها الخاص بحماية الغابات والمزارع من خلال برنامجها الصيفي، وتحية إلى أعوان الغابات المرابطين في كل الغابات نتاعنا التونسية لحماية غاباتنا. ومع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فترة الحصاد تزداد مخاطر اندلاع الحرائق اللي تنجم تتسبب فيه خسائر فادحة للمحاصيل الزراعية والثروة الغابية. دونك الإدارة العامة للغابات عملت مجموعة من التوصيات اللي تقدمها للجميع: عدم رمي أعقاب السجائر في الطرقات والمناطق الغابية، تجنب إشعال النار بالقرب من الغابات والمزارع، عدم ترك أي مصدر للنار دون مراقبة، والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق للجهات المختصة تحت شعار غاباتنا ومزارعنا ثروة وطنية ومسؤولية مشتركة، وحمايتها واجب على الجميع من أجل الحفاظ على البيئة وضمان حق الأجيال القادمة في التمتع بهذه الثروات الطبيعية. وتحية تقدير لهنا لكل أعوان وإدارات الغابات اللي يسهروا على حماية الثروة الغابية ومرابطين في غاباتنا بالطبيعة بشراكة مع مختلف الأطراف المعنية. هذه الافتتاحية متاعنا اللي بدينا بها حصتنا. فاصل غنائي ثم فقط حدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: حدث وتعليق كيف زوز حاجات باش يكونوا حاضرين معنا في فقط حدث وتعليق. والبدايه من تبارك مع مدام مفيده تبيني للحديث عن اختتام السنه الدراسيه بالنسبه لمركز امل الطبيه المختصه بسيدي دوين بتبارك اللي خاص بذوي وذوات الاحتياجات الخصوصيه. معنا مدام مفيده حاضره. مرحبا بك مدام مفيده. مرحبا بك، شكرا لك. اذا مدام مفيده، البارح كان تقريبا نحكيو على الاختتام تحت اشراف المكتب الوطني للاتحاد التونسي لإعانة القاصدين ذهنيا والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة. كان لقاء فري، لقاء مع الأولياء تحت شعار تعزيز دور الأسرة في مرافقة الأبناء في وضعية إعاقة، وتحت شعار هذا الاختتام بإرادتهم نحتفي وبإنجازاتهم نفتخر. أكثر تفاصيل معاك، شنو صار في نهاية هذه السنة مدام مفيدة؟ شنو أهم الاستنتاجات، الأهداف التي حققتوها، وإن شاء الله الأهداف المرسومة للسنة المقبلة؟
2: يعيشك أخترق على السؤال متاعك المهم برشا، ومتابعتك لينا ونشاطات الجمعية والمركز ككل من أجل تكفل بذوي الإعاقة الذهنية بتبرقة، وبالخصوص سيدرين من معتمدية تبرقة. احنا أمس بدينا هو جزء من الاختتام السنة التكوينية. بطبيعة مدام الأسرة هي الشريك الفاعل معنا باش يكون استمرارية النتائج اللي وصلنا لها مع الإطار المتعدد الاختصاصات في المركز. أمس قمنا باستدعاء الأولياء كالعادة، حبينا نسمعوا شنية ملاحظاتهم، شنو النتائج اللي وصلوا لها، الفرق كيفاش كان ولدوا قبل وكيفاش ولا منذ استقطاب منذ لجوء الى المركز التربيه المختصه،
1: قدومه للمركز.
2: قدومه الى المركز. الحق كانت نتائج ممتازه برشا، كنا فرحانين برشا بالنتائج اللي وصلنا لها. الناس الكل بطبيعه هو تضافر جهود
1: اهمها مدام مفيده. هذه النتائج
2: اهم، هذه النتائج هو انه الولي فرحان برشا، انه كان قبل يعاني برشا من تشتت السلوك عند ولده، كان يخمم على صحته، كان يخمم عليه كيفاش باش يندمج في المجتمع، كيفاش باش يتمكن من الاندماج في المجتمع، خاصة اليوم ولده ولا عادي، سلوكه تحسنت، يشوف في مردودية ممتازة برشا. الحق متاع ربي زد، احنا قدمنا لهم النشاطات اللي قوموا بها خلال السنة التكوينية والتأهيلية. وكما تعرف أخت رفقة، احنا ماناش جيت نتكفلوا بالذوي الإعاقة من الناحية الصحية والنفسية، عندنا كيف ورشات متاع تكوين مهني، عندنا ورشات متعددة حسب الاختصاصات وحسب الإعاقة الموجودة اللي عندنا، عندنا مربين مختصين بارك الله عليهم وما شاء الله، يعني كانوا يقوموا بواجبهم. وكما تعرف العمل هذا عمل إنساني قبل ما يكون إنه خدمة يعني نخدموها عادية. الحق أمس فرحانة، أنا واحدة من الناس فرحانة برشا، خاطر شفت الفرحة في عيون الأولياء، شفت ثم نتيجة قاعدة تظهر، كان الهدف قاعد يتحقق اللي احنا حبينا نوصلوا له، اللي هو بعث الأمل في الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية اللي متواجدين وخاصة بالمناطق الريفية. اكتشفنا اللي الوليدات هذوما مستحقين لهوة، مستحقين اهتمام، حاجات بسيطة جدا جدا باش يوصلوا انهم يندمجوا في المجتمع ويندمجوا في الاقتصاد ويندمجوا ويقدموا الاستقلال، يعني يحققوا الاستقلالية الذاتية نتاعهم بالحق. هما
1: صحيح مدام مفيدة في التفاعل في التفاعل معاك اليوم، قديش عندكم من مستفيد في الماركس؟
2: بالنسبة لعدد المستفيدين، احنا حاليا عندنا 28 مستفيد من 4 عمادات في معتمدية تبرقة، بالتحديد تبرقة مدينة تبرقة الجديدة. عندنا
1: عين صبح معناها اللي يسمعوا فينا، عين صبح.
2: عين الصبح، عين السنوسي، الناظور، والحمام، من مختلف هذه العمادات. وبالطبيعة احنا كانت الحافلة صراحة كانت هي نقولوا نحن القلب النابض بتاع المركز، اللي هو اللي هي قاعده تجيب لنا فك الوليدات من المناطق البعيده هذيك باش يجوا يلتحقوا بالمركز. كانت بالنسبه لنا نحن كانت اكبر انجاز هو حصولنا على الحافله بصراحه.
1: العام الجاي ان شاء الله، اي مدام مفيدة، سامحني في اطار اني دائما نتفاعل معاك.
2: وباش نزيد زاد نزيد حاجه اخرى، عندنا زاد 10 من تلامذة اللي هما رعايه بالبيت، ما يجوش للمركز
1: بهم لكن نحن في المنزل.
2: يعطيك الصحه، نبعثوا لهم احنا عندنا عون احاطه، نبعثوا لهم عندنا زوز عون احاطه كل مره يمشيوا لبلاصه ويقوموا بالاحاطه نتاعهم.
1: ما نجموش يتنقلوا مدام مفيده ولا بعاد ولا
2: ما نجموش يتنقلوا، الاعاقه نتاعهم متعدده، وزيد ما نجموش تعيد التنقل نتاعهم، يعني الحاله
1: بلايص بعيد
2: الصحيه نتاعهم، الحاله الصحيه نتاعهم ما تسمحش لهم باش يكونوا متواجدين معانا، فهمتي؟
1: هذه خدمه جديده تقدموها السنه، معناها
2: عندنا زوز من رعايه بالبيت كنا نمشوا لهم للبيت، وتوا ولوا يلتحقوا بالمركز. من الاول ما نجموش يقبلوا الخروج من المنازل نتاعهم وانهم يندمجوا مع الوليدات يجوا للمركز. يجونا من الاول كانوا خايفين برشا، وكانوا تصير لهم حالات هستيريا، ولينا شو عملنا؟ خليناهم في المنازل نتاعهم، نبعثوا لهم عاون احاطه باش هم يحسوا بالامان معاهم ويستنسوا معاهم، وحاولوا يغيروا من السلوك نتاعهم، مام حتى كانوا يستعملوا الحفاظات باش يجوا للمركز، دونك يلزم نحن نحطوا لهم الحفاظات باش ما نضيعوش برشا وقت معاهم على حساب الوليدات الاخرين. قاموا يمشوا لهم للمنازل نتاعهم، غيروا لهم السلوك هذاك اللي هو الولي ما نجمش يقوم به، على خاطر الام عندها برشا مشاغل وبرشا حاجات ما تلقاش الوقت الكافي باش انها خاطر هما
1: بالاهتمام بابنها هو في الحاله الصحيه هذيك.
2: فوالا دونك احنا لهنا انا بوحده من الناس اللي هي فكرتي قلت لهم تمشوا للمنازل، تحاولوا تغيروا لهم سلوكهم، حاولوا تتعاملوا معهم كم صغار بيبيات، نحوا لهم الكوش قبل كل شيء الحفاظات باش ينجموا يلتحقوا، وحاولوا كيفاش علموهم كيفاش يغسلوا وجوههم، كيفاش يمشوا شعارهم، يلبس دبشو وحده، يعتمد على ذاته، يعني اللي هو ديجا تسيل هنا التلميذ حقق المهاره هذيك، ثم طاش تحت على الام. ولا يلبس صباطه وحده، يمشي شعره وحده، يبدل حوايجه، يغسل وجهه، ولا ما عادش يستعمل الحفاظات، يمشي وحده للتواليت، هذيك بطبيعتها.
1: والله مادام مفيدة نسمع فيك برشا وجيعة، لأنه نعرف مهام الأم في المناطق الريفية مع الظروف الاجتماعية القاهرة معناها صعيبة. دونك تحية لكم على الخدمة ذي، أنكم عاونتوا الأمهات في أنهم يقفوا لك صغيرتهم، لأنهم هما في نهاية الأمر كائن بشري من حقه يعيش الحياة حسب المتطلبات الخصوصية اللي عنده. تحية كبار لكم الحقيقة على الخدمة هذه بالذات، معناها تنقل للمنزل وأنكم تقيموا بالصغيرات وتغيروا لهم سلوكهم ثم يلتحقوا بكم في المركز لتعلم مهارات. أنا مشيت للمركز هو تعلم المهارات الحياتية وأيضا التكوين المهني،
2: التكوين المهني والتربية المختصة وكل شيء، ويقوم بنشاطات ويخرج في الخرجات الترفيهية، وما عادش نحرموهم هذوك من عندهم حاجات هكا، ما تخليهمش يمشوا مسافات بعيدة وكل شيء، ولوا يشاركوا، وهذه نتيجة باهية على خاطر احنا خدمنا مع زوز بالطريقة هذه ونجحت معاهم النتيجة، وولوا يلتحقوا بالمركز وولوا يجوا وولوا يندمجوا مع الوليدات، وهذا الهدف نتاعنا بالطبيعة. احنا الهدف نتاع المركز التربية المختصة هو انه نحن باش نقربوا الخدمات لذوي الإعاقة في الأرياف ونخففوا العبء على الأمهات والآباء ونقصوا عليهم اللي شارج هذه باش هو يلقى باش تلقى الوقت انها باش تخدم خدم اخرى وتوفر الحاجات الخاصه بها في المنزل.
1: هو
2: والحاجه الاخرى انت اللي لاحظناها مع الاولياء، خاطر احنا انت عملنا اجتماع معاهم، حبينا نسمعوهم هما شنو هي الحاجات اللي تحسنوا ونشوف فيها تحسنت في ولده ولا في بنته، وسمعناهم كانت نتائج بصراحه ممتازه برشا. عندنا حالات احنا خديناهم كافر كا جدوا خاصة طيف التوحد، احنا عندنا حالات وفي وقت وجيز. الغريب انا نحن ثم حاجات تاخذ برشا وقت باش نوصلوا النتيجة، لكن في وقت وجيز، يعني في سنة ثم شكون التحقوا بينا 2025 من الوليدات اللي عندهم طيف التوحد. عندنا مثلا كتلميذة كانت امها اللي وصلت بنتها عمرها 9 سنين، قالت انا بنتي ما نخرجش بها للشارع على خاطر نخاف لا تتزرف من يديا وتجيني قدام كرهبه.
1: يعني هي عملها 9 سنين البنيه عملها ما خرجت البار للشارع،
2: ما مشتش المدرسه، ما مشتش حتى المركز، ما مشتش حتى البلاصه، قالت نخاف عليها برشا، ونخاف زاد نهزها معايا تحشمني خاطر راهي تخطف، راهي كي نمشي للبلاصه من غير ما تشعر تفك الحاجه للوليدات. احنا كي جات عندنا المركز خدمنا عليها البنيه هذيك بالكدا بالكدا، وحبينا نبدلها السلوك، وتولهت بها مربيه من المربيات الموجودين عندنا اللي هي ايناس الزهربي مشكوره. تولهت بها، حبينا ناخذوا بالكا نشوفوا اسك الطريقه اللي نخدموا بها تنجح ولا لا، حتى احنا مازلنا في البدايه وما زلنا نجرب وما زلت برشا حاجات ناقصتنا، لكن الحمد لله قامت امها واحنا لاحظنا التغيير حتى مام حتى عندنا في الصوت، ما حبينا نسمع من امها اكثر. فرحانه برشا، قالت انا بنتي توا كي تمشي معايا تقعد على الكرسي رايفه، وليت كيف تجيب تهز حاجه نقزر لها ترجع ايديها ما عادش تقطف، ولت ما عادش ولت للتواليت تمشي، تقول تمشي وحدها خاطر كي جاتنا من الاول نحن هما ما تمشيش وحدها.
1: ما ملغز ما اي امها ما عرفتش تعمل معها، نعرفوا بالدين
2: ايه. احنا ما تتكلمش ما تتكلم هم ما يتكلموش، لكن نخدموا الملا على السلوك وبعض النطق بطبيعته يجي واحده واحده. قامت امها قالت لك انا تبدلت بنتي، حياتها تبدلت وحياتي انا تبدلت كأم. وقامت الاولياء عيطنا لهم باش نسمعوهم وباش نعطوهم طريقه التعامل معاهم في العطله باش تتواصل الاستمراريه نتاع النتيجه اللي
1: تصير. اي مثلا ما تصيرش القطيعه اي.
2: ولا خاطر اذا كان هما ما همش باش يكملوا معانا نفس النسق نتاع العمل ما عملنا شيء، باش ترجع بالتوالي. احنا قامت الاولياء عيطنا لهم معناهم وسمعنا النتائج اللي شافوها في ولادهم، وفي نفس الوقت حكينا معاهم وحكي معاهم الاطار التربوي الاخصائي النفساني وكل شيء، وريناهم وقلنا لهم هاو كيفاش تتصرف مع ولدك، هاو كيفاش تتصرف مع بنتك، راهو هذا ماهوش يعني حاجه صعيبه، جيت شويه اهتمام شويه لهوه شويه حنيه، تسمعوهم راهم يسمعوا بالكدا، راهو مش على خاطر ماهوش يتكلم يعني ما يسمعش. قلت اي ستة واحدة يسمع بالباهي يفهم بالباهي، وانتم وباش نبقوا احنا راهو باش نبقوا نتواصلوا مع الوالي وباش نبقوا نسالوهم، وفي العطلة مانيش يعني صاي عطلة وانتهى، نحن في العطلة نعملوا ديما برنامج نشاطات خرجات نزهة باش من هو ما تطولش عليه العطلة وما ينساش الخدمة اللي خدمها، باش يحس روحه ديما راهو مازال معانا ليزون مازال متواصل معانا.
1: شكرا لك. نعرف ضغط الوقت مدام مفيدة الحقيقة مهم برشا اللي تحكي فيه، وانا بتأثر كبير نقول لك معناها برافو لكل الفريق العامل معك بصراحة، لانه الحالات احنا مشينا غادي إذاعة الكيف على عين المكان وشفنا، لكن توا صحيح توا العدد المستفيدين اكثر، نعرف بالبداية تخدموا مش على الكونتيتي بل على الكاليتي اللي كيجوكم زادة، مش الفايدة انه نحطوا عندنا برشا صغيرات وما نجوش نقيموا بهم. دونك تحية ليكم، قاعدين نتابعوا فيكم ديجا حتى في الأنشطة في الورشات تطور كبير، وحتى استقطبتوا حتى عدد كبير من رجال الأعمال من ناس تحب تعاون، هذا دوركم أنتم اليوم، ونجاح هذا هو نجاح لكل الفريق، وطبعا الوزارة زاد لبت بعض الطلبات إن شاء الله من خلال المنبر هذايا تزيد تلبيكم طلبات أخرى لتحسين الوضع في مركز سيدي روين للطبيب المختص. خلي لي كلمة الختام مدام مفيد.
2: يعيشك. بالمناسبة هذه نقدم تحية شكر كبيرة للمشاركين اللي شاركونا وعاونونا الكل في مركز التربية المختصة، عاونوا جمعيتنا، خاطر بطبيعة النجاح راه ما يجيش من عنصر واحد، هو نجاح نتيجة جهود متكافة من الهيئة المديرة من الإطار العامل من الناس اللي عاونونا الكل من المؤسسات اللي عاونتنا الإدارة الجهوية اللي قاعدة تدعم فينا الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. نشكر زادة نزل لاستيقال اللي هو قام بتأمين وجبات الغذاء للمركز ومساعدته لين، وهذا راه زادة دور مهم ياسر خاطر الوليدات يجونا من مناطق بعيدة ياسر، والدولة ما تنجمش تكفي حاجيات الكل، وفرت لنا حاجات لكن ثم حاجات تصعب عليها وكل شيء وهذا نعرفوه.
1: ثم مؤسسات خاصة قاعدة تدعم فيكم.
2: اي مؤسسات خاصة تدعم فينا ومشكورين الكل، مش نذكر الاسماء اكيد هم يعرفوا رواحهم وكل شيء.
1: شكرا لك مدام مفيدة، واحنا بدنا نوجهوا للجميع تحية شكر الناس اللي عاونتكم الإطار العامل معكم.
2: كبيرة كبيرة ديوان الشمال الغادي اللي هو أمن لنا المقر واللي ديما شريكنا وديما يعاون فينا زادة ويدعم فينا. المهم نشكر كل الداعمين والمساندين لجمعيتنا والوليدات هذوما والفئه الهشه هذه مشكورين الناس الكل. وخاصه
1: شكرا لك مدام
2: الفريق العام الفريق العام اللي عمل
1: الفريق العام تحيه ليهم. هذا هو واللي ما يعرفش سيدي دوين بلاصه بعيده برشا تضايسها صعبه جدا التنقل صعيب فيها برشا والحافله سهلت برشا الحافله اللي قدمتها طبعا وزاره الشؤون الاجتماعيه سهلت برشا التنقل بالنسبه للتليم ذات هذوما او الاطفال وايضا الاطار المربي. تحيه ليك مدام مفيده تحيه لكل الاطار اللي معاك. شكرا ليك شكرا لك مدام مفيدة. احنا مواصلين في برنامج جمالية الجهات مازلنا في فقرة حدث وتعليق من طبرقة إلى جندوبة ومن التربية المختصة إلى عالم التكوين المهني. نحكي على شراكة تونسية تونسية في القطاع العام والخاص للتكوين المهني تحديدا في مدينة جندوبة على مستوى ولاية جندوبة وين ثم شراكة بين زوز قطاعات في مجال التكوين المهني في اختصاصات متعددة ولكن أهم اختصاص هو التكوين لصيانة المعدات الطبية والشبه الطبية. المشروع ذي بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي اللي يدعمه في دول شمال افريقيا ودول حوض البحر الابيض المتوسط في مجالات مختلفه. اكثر تفاصيل مع نبيل لينوب ليعطينا فكره على اهميه هذا التكوين ثم نرجع الى باقي الفقرات.
3: للتعريف بما نقوم به من شراكات مع القطاع العام شركائنا في التكوين المهني الوكالة التونسية للتكوين المهني وغيرهم من القطاعات الأخرى ما بيننا وما بين القطاع العام في مشاريع أوروبية. تتمثل المشاريع الأوروبية هذه في مشاريع إيراسموس وهي مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي وتعنى هذه المشاريع بترانسفير دو savoir من أوروبا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. خمسة مشاريع نذكر من بينها مشروع شيفت اللي هو يتمثل في ديجيتاليزاسيون دي بروغرام دونسينيمون دو فورماسيون. مشروع وين وين وهي منصة للمؤسسات للمؤسسات الاقتصادية في كل من تونس وإسبانيا والبرتغال والأردن والمغرب. شيفت ماد وهو مشروع في الهاير إديكيشن في التعليم العالي وكنا متواجدين زادة من في كل من جامعة جندوبة وجامعة القيروان وجامعات أخرى. مشروع شي جروز وهو في الزراعات المائية. مشروع ميدكير يهدف المشروع ميدكير الممول من الاتحاد الأوروبي عبر مشروع إيراسموس إلى تحديث التكوين المهني في مجالي الصحة والتكنولوجيا الطبية الحيوية المانتنونس ماتريال بيوميديكال في تونس. يجمع هذا البرنامج ستة مؤسسات من إيطاليا وإسبانيا وتونس للاستجابة لتحديين رئيسيين يواجههما البرنامج في البلاد التونسية وهي هجرة الكفاءات مغادرة مهني الصحة إلى الخارج الفجوة الرقمية وهو يتمثل في نقص المهارات الرقمية في منظومة الصحة التونسية. الهدف الرئيسي لمشروع ميدكير سيعمل هذا المشروع مشروع ميدكير على تطوير شهادة ثنائية تونسية إيطالية في المستوى الخامس للإطار المؤهلات الأوروبي لتكوين فنيين ساميين في التكنولوجيا الطبية والصحية الرقمية. تكون هذه الشهادة معترف بها في أوروبا ومتماشية مع معايير الثورة الصناعية الاندستري 4.0. مشاريع إيراسموس هدفها الأساسي هو لترانسفير دو سافوار باش يكون عندنا كاليتي دو فورماسيون. علاش مشينا في المجال هذايا في المجال التكوين الشبه الطبي؟ لأنه نشوفه في المستشفيات كسوسوا العمومية والخاصة ثم تلف كبير ياسر متاع معدات طبية وشبه طبية. المعدات هذه مرات تمشي لسكانر مش تعمل سكانر يقول لك السكانر مكسر لأنه عندنا نقص كبير في الفنيين وعندنا مؤسسة واحدة تكوينية اللي هي تابعة التكوين المهني تابعة الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هي تخرج معناها فنيين وفنيين ساميين لكن ماهوش في
1: ما يواكبش العصر
3: وما يواكبش تستخدمش التكنولوجيا، خاصة وقت اللي حكينا على التكنولوجيا الاندستري 4.0. يلزمنا في هذا المجال أن نكونوا سباقين ونكونوا أبديت مع التكنولوجيات الجديدة، لأنه ثم ثورة صناعية كبيرة.

0: إيدي من مواطنة من حي سكني في قلب مدينة تبارقة ثم نرجو.
1: بارك بربي انظرونا في حكاية الماء هذايا اللي يقص بالنهارين وبالثلاثة على العبيد على تبارقة الكل يقص، علاش هكا موسم سياحي باش يتعدى؟ كيفاش كل عام وإحنا هكاك قصان ماء كل سيف في نفس الحكاية قصان الماء قصان الماء؟ عليه بربي انظرونا فيها الحكاية هذية، براجات ما شاء الله ثلاثة براجات دايرين بينا، عليه علاش احنا ما عندناش ماء؟ علاش نبقوا ايامات هكاكا بلاش ماء؟ علاش موسم سياحي نحنا قادمين على موسم سياحي وناس جايتنا وباش تزورنا كل شيء وانتم ما تعملوا فيها هكايا بالقصان الماء؟ بربي انظرونا في حل جذري يرضي ناس كل، بالله نبقوها سيف كامل واحنا بلاش ماء بالجمعه وبجمعتين ناس سيف، راهو ماهوش شتاء هذايا سيف، علاش ما يتعداش موسم سياحي رائع؟ الناس ولات خايفه كيفاش باش تجي غاديكا وما ثماش ماء من توا يسالوا فما ماء ما فماش ماء، علاش
0: فعلا سؤال ما يلزمناش نسألوه الحقيقة، المفروض معناها ما تنبيت تبارقة وولاية جندوبة اللي فيها معناها أكثر من سد دائما المواطنين متاعها في إشكاليات كبيرة مع الماء وعدة بلاغات معناها تجينا ونداءات استغاثة من عدة مناطق خاصة الريفية، لكن كي نحكيه على تبارقة وقلب المدينة اللي هنا بالحق معناها إشكال كبير. والبارح كيف متساكني منطقة الماء الوسطى بالتحديد الخليفية الماء أيضا ما زال مقصوص عليهم، دونك احنا حبينا نتواصلوا النائب المجلس المحلي للتنمية بتبارقة، رجاء بالله زادك نطلبوكم، مش معقول معناها نطلبوكم جمعة كاملة ما تهزوش التليفون ومن بعد تقولوا لو عندنا حق الرد، رجاء وقت نطلبوا المجلس المحلي للتنمية اللي هو معناها توا اليوم عنده الإشكاليات نتاع التنمية وخاصة إشكاليات الماء، هو اللي يتواصل مع السلطات الجهوية والمركزية والسلطات المعنية، دونك عندهم هما كل هذه التفاصيل، وقت ما نهزش عليك التليفون بصراحة معناها ما نجموش يقدموا بالجانب التنموي في الجهة. بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد الإشكاليات الكبيرة من قبل العيد الكبير والناس بلاش ماء، دونك ثم بلاغ نهار 4 جوان 2026، البلاغ هذايا شنو جا فيه؟ نظرا لوجود نقص في الموازنة الجوفية بمناطق تبارقة بنسبة إلا 25% وبهدف التمكن من تزويد جميع المشتركين وتوفير الدفق على مستوى العدادات بالاعتماد على الكميات المتاحة وتحت إشراف السيد الوالي وبالتنسيق مع السلطة المحلية والمجلس المحلي للتنمية اللي ما هزش علينا التليفون، برمجة العمل بنظام الحصاص على مستوى منطقة الحوامدية من معتمدية تبارقة، علما وأن مصالح الإقليم بصدد الانطلاق في أشغال تجديد 2000 متر خطي للقناة قطر 160 ملم بالحوامدية والذي سيساهم في تحسين التزود بالمناطق العليا من تجمعات سليمية والحوامدية، وتجدر الإشارة أنه سيتم تشغيل البئر العميقة بركوكش 16 المبرمجة لصيف 2026 قبل موفى شهر جوان، وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة في التي تشهد عفوا نقصا حادا خاصة مع تزامن ذروة الاستهلاك، علما أنه ثم مشروع آخر مركب المعالجة بتبرقة ما زالت الأشغال متاعه لم تتجاوز 20% ودخول للمركب المعالجة حيز الاستغلال باش يكون سنة 2027 مش سنة، ما زالت الأشغال متواصلة، المفروض هذايا باش تولي كل مرة بلاصة معناها باش الناس الكل يوصلها للماء والبلايص المرتفعة يوصلها زاد الماء، ولكن توا البلاغ اللي جرى من المواطنة هذيا وسط مدينة تبارقة ماهوش في الحوامدية مثلا، وكيف بلاغ آخر يجينا البارح من منطقة بركوكش، وشفنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة البارح معناها الإشكاليات اللي صايرة على الماء، وطبعا خطوطنا مفتوحة بالنسبة لممثلية المجلس المحلي للتنمية بتبارقة بجندوبة ممثلية المجلس المحلي للتنمية بتبارقة إذا كان عندهم توضيح أكثر وهم حاضرين في كل الجلسات ويتابعوا في هذا الإشكال الكبير برشا اللي يخص الماء. احنا نمشي مباشرة إلى الفقرة الموالية، فقرة أرقام ودلالات.
2: أرقام ودلالات.
0: القمة ودلالات نحكيه على موسم الحصاد اللي اليوم ينطلق بشكل رسمي، موسم حصاد القمح كانت الثلاثة الفايتة انطلاق موسم حصاد الشعير.

اليوم القمح بضيعة الكدية ببوسالم، وكانت العملية انطلقت بك شوية العشاء متاع الصباح. بالنسبة لسناء عندنا 21 مركز تجميع بطاقة تخزين تقدر بحوالي 950 ألف قنطار، وكانت اللجنة الجهوية قامت بمتابعة وزيارة لمختلف مراكز تجميع الحبوب للتثبت من الجاهزية متاحة لتجميع الحبوب في أحسن الظروف، وهي اللي أعلن تابعت معناها نسبة الرطوبة، وكانت أعلنت على اختيار اليوم هو مخصص لانطلاق موسم الحصاد. وكما قلنا سنة عندنا 21 مركز لتجميع الحبوب، ونعود نذكر اللي طاقة التخزين تقدر بحوالي 950 ألف قنطار. نحكي أيضا على مشروع جديد باش يكون انتاج الطاقة الكهربائية، مشروع هو سيتم تركيزه بمعتمدية تيت برقة وعين دراهم، مدة الانجاز 5 سنوات، والهدف هو دفع التنمية الفلاحية بمنطقة المشروع اللي بتشمل 6 تجمعات سكنية تضم حوالي 316 عائلة و 340 مواطن. ومن اهم مكونات المشروع انجاز حوض مائي علوي بمنطقة فجة وحوض مائي سفلي على مساحة جملية تقدر بحوالي 120 هكتار. وكانت أمس انعقدت جلسة عمل جمعت بين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري مع ممثل مكتب الدراسات حول التأثيرات البيئية والاجتماعية لهذا المشروع الممول من البنك الأوروبي للتنمية. مباشرة إلى فاصل غنائي ثم فقط ضيف الأسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: فقط ضيف الأسبوع كما تعودتوا بها في كل مرة هي فقط تكريمية نرحب بها بشخصيات عندها تأثير بالجهة قدمت لهذه الجهة في مجالات مختلفة. واليوم ضيفنا الكاتب والصحفي صبري الرابحي. مرحبا بك صبري، وهو أيضا معنا في إذاعة الكاف مع زميلتنا ضحال البوكالي. مرحبا بك صبري.
2: مرحبا رفقة، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكاف، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: إذن صبري، قبل ما نمشي للجانب اللي خصنا اليوم في الإعلام والصحافة والكتابة، نتعرف عليك، شكون صبري الرابحي؟
2: صبري الرابحي هو ابن المدرسة العمومية، ابن أيضا الجامعة العمومية، من الأوساط الشعبية، إنسان ربما كان يرى في الكتابة ملاذ له للتعبير عن أفكاره والتعبير عن قناعاته، لأنه كيف ما تعرف أختي رفقة الكاتب يختنق بالفكرة ويضعها أمام قراءه في مختلف التعبيرات متاعها، سواء بالقصة، الرواية، الشعر أو المقالة، وفي كل أشكال يعني التعبير المتاحة. وهذه هي تجربتنا يبدو لي، يعني إذا كان نجم لخصها، وخاصة لخصها في أنه نكون بخير عندما نكتب.
1: كيفاش بداياتك في الكتابة صبري، ودخولك عالم الصحافة وعالم الإعلام؟ لأنه يعني اليوم تبارك الله من كتاباتك رائعة جدا في أهم الصحف في العالم.
2: هو الحقيقة الغرام بالكتابة أختي رفقة هو مسألة قديمة، يعني من أيام حتى الواحد وقت اللي كان تلميذ في المدرسة كانت المواد الأدبية تستهويني برشا، ويعني أبرع كثيرا في الكتابة بشهادة أساتذتي ومعلمين نوجه لهم تحية في الوقت ذاك، واللي كانوا أيضا سند لي، حتى أنه أحدهم كان يطلق علي يعني اسم التصغير لكاتب وهو كويتب، واللي نحب نحيي من هذا المنبر الأستاذ محمد الناصر المعزاوي. ثم انطلقت ربما تجربتنا في عالم الكتابة الصحفية تقريبا منذ سنة 2018 عبر بوابة جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة التي أنتمي لها، واللي من بعدها تعددت التجارب، تحولنا ربما إلى العالمية، تحولنا إلى أمجد الصحف العربية على المستوى العربي، نتحدث عن مقالات اللي كانت قد نشرت في صحيفة القدس العربي، نتحدث أيضا عن العربي الجديد، نتحدث عن صحيفة النهار اللبنانية، وجميعها تقريبا أختي رفقة ضمن الخمس صحف تقريبا الكبرى والأكثر تأثيرا في العالم العربي في مجال يعني الصحافة العربية.
1: أهم الكتابات اللي تستهويك المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، خاصة القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة، معناها تحليل جميل جدا وقت نستمعه ونقره للزوز.
2: فعلا أختي رفقة، هي العديد من الكتابات في مختلف ربما المجالات، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، وخاصة التركيز على الجانب السياسي وحتى المسألة الاستراتيجية. ربما في طليعة الأولويات أو الاهتمامات بالنسبة لي ككاتب ملتزم هي القضية الفلسطينية، لأنه شفنا يعني على الأقل في السنوات الأخيرة، الخمس سنوات الأخيرة، تحولات جذرية وتاريخية ومصيرية في هذه القضية التي لابد أن نوليها الاهتمام الذي يجب. هذاك علاش ربما تحولت أقلامنا باعتبارها الأسلحة المدنية الوحيدة المتاحة حاليا بأنها تناصر هذه القضية العادلة، نركز مليح على المستجدات الميدانية، أيضا نحلل الظواهر السياسية والمستجدات السياسية في علاقة بالمسارات التفاوضية وبمختلف المحطات اللي شهدتها القضية الفلسطينية، خاصة في أعقاب عملية طوفان الأقصى، وركزنا منذ أكتوبر 2023 على جملة هذه المستجدات، واللي خلانا ربما نبرز في هذا المجال، وتكون ربما كتاباتنا وتحليلاتنا وحتى استشرافنا لعديد الأحداث ومجريات الأمور تكون في جانب كبير منها قريبة يعني إلى الصحة والدقة المفترضة في الكتب.
1: الطموحات صبري اليوم، طموحاتك ككاتب وكصحفي، شنو الطموحات اللي عندك؟ نعرفك تميل برشا للكتابة، تحضر أيضا في عدة أنشطة ثقافية، موجود دائما في جندوبة تقريبا، وين نمشوا نلقوا صبري؟ معناها كان ثم مهرجان وصبري موجود، كان ثم تظاهرة ما نعرفش تبع حقوق الإنسان صبري لو موجود، اجتماع للجمعيات أو للمناهضة، خلينا نقول ونحكي وخاصة على حقوق النساء، راو صبري معناها موجود تقريبا في كل التظاهرات، موجود وصديق الجميع، وموجود حتى على المستوى المنظمات كما كنا نحكي اتحاد الشغل او اتحاد المرأة ومنظمة حقوق حقوق الإنسان. دونك دائما أنت موجود مع هذه المنظمات. شنو الطموحات المستقبلية ليك؟ ستبقى في الكتابة، ما فماش حاجة أخرى؟
2: هو الحقيقة الكتابة يعني إلى حدود هذه الساعة ما زالت ربما في خانة الهواية، ربما الطموح هو مرحلة الاحتراف ولما لا تلقي التكوين الأكاديمي باش نطور يعني التجربة هذه وتكون يعني ناخذوها من زاوية التكوين ومن زاوية البراعة المرتبطة بالتكوين الأكاديمي اللازم. وأيضا في علاقة بالحضور أو المشاركة في جملة هذه التظاهرات، طبعا هي تتنازل في إطار التزامات الكاتب. إذا كان الواحد يعني يحب يسوق لنفسه على أنه كاتب ملتزم، فإنه لابد أن ينحاز إلى جملة القضايا العادلة، القضايا العادلة التي تمتد من حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإن كنا نحكو على القضية الفلسطينية إلى حقوق الإنسان والتي تحتضنها المنظمات، نحكي على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أيضا حق المرأة وهو جزء لا يتجزأ وأحد أعمدة المجتمعات التي تنهض بأنفسها والتي تبين الالتزام تاعها وتنتصر للقضايا العادلة، إضافة إلى اهتماماتنا الثقافية. طبعا لا يمكن أن نتحدث عن كاتب دون أن يتعلق ربما مجاله أو رؤيته بالمسألة الثقافية على مستوى الجهة وعلى مستوى الوطن وحتى على مستوى العالم، لأنها جميعها ربما الروافد التي تجعل من الكاتب ينظر إلى الأمور من زوايا أخرى، والتي تجعل ربما النظرة متاعه شاملة وتحسن حتى من المستوى الفكري والمعرفي بالنسبة له، والتي يترجمها في كتاباته.
1: نتمنى لك كل التوفيق صبري رابحي، كما قلنا واحد من الركائز المتميزة والمميزة لولاية جندوبة على المستوى الثقافي والمستوى مستوى المجتمع المدني أيضا، لأنه دائما موجود كما كنا نحكيه. وبداياتك وقتاش بديت في كنا نحكيه السنة بالضبط، وقتاش بديت في الكتابة صبري؟ تقريبا
2: الكتابة تقريبا منذ سنة 2018 رسميا، يعني
1: رسميا مقبل
2: قبل يمكن من الحياة التلمذية، يعني كانت عندي تجارب رفقة راهو في القصة القصيرة، عندي تجارب في الرواية، عندي تجارب أيضا في كتابة الشعر وتجارب أيضا في السينوغرافيا، يعني تقريبا في أغلب الأغراض يعني اللي توضعت في اللغة العربية بالأساس، واللي خلت هذه التجربة تمشي وتتطور. ربما النضج متاع التجربة هذه اللي امتدت من مرحلة طفولة ترجمت اليوم بالكتابة الصحفية، واللي أكثر حاجة يعني تبرز للجميع اليوم من خلال النشر وغيره. لكن الحقيقة التجربة كانت أيضا عندها امتدادات منذ الطفولة، وين تعلقت باللغة العربية والتعبير باللغة العربية، واللي خذت العديد من الأشكال كيف ما حكيت.
1: شكرا لك صبري رابحي الكاتب والصحفي. ما عادش نحكيه على مستوى محلي اليوم، انت على مستوى دولي، لانه تكتب كما قلنا في اعرق معناها المنصات وايضا الجرائد الدوليه، وكتابات معناها ادخلوا شوفوا واقراوا التحليل العلمي والمنطقي وتسلسل الاحداث، وانت تقرا معناها في مقال في احدى اعمده الصحف كيف النهار مثلا، لو كانوا ادخلوا نقراوا حاجه مشرفه جدا، انه عندنا في تونس ما شاء الله من الكتاب والصحفيين القادرين على الإبداع والتميز والكتابة وإيصال المعلومة للجميع. نحب نشكرك شكر جزيل، تحية ليك صبري، وإن شاء الله دائما موفق في قادم المحطات.
2: شكرا لك رفقة، شكرا أيضا لمؤسستكم إذاعة الكاف، وين تكون ربما منبر أو إتلالتي الأسبوعية عبر برنامج زاوية الأحداث، وتحية لكل زملائك الصحفيين المشاركة فيها، وخاصة الأخت ضحاء البوكيري،
1: مجهولة تحية ضحاء،
2: مجهولة تحية كل يعني زملائك وزميلاتك اللي كانوا استضافوني في عديد من المناسبات، وعلى رأسهم أنت رفقة، لأنه أول إتلالة لي في إذاعة الكاف كانت معكم من هذا الأستوديو بالذات من مدينة جندوبة. إن شاء الله تكون تجربتنا مثمرة، إن شاء الله تكون التجربة متاعنا تتطور وتتحسن، ويجد كل مستمع ومتلقي ومن يقرأ لنا يجد التحاليل الشافية والضافية التي تعبر عن مستوى فكري معين، والتي تثري المشهد الثقافي سواء على مستوى جهوي أو وطني، ولما لا تتطور التجربة إلى العالمية وتصبح مشعة أكثر وبما يليق بجهة جندوبة وما تقدمه جهة جندوبة عبر أبنائها.
1: شكرا لك صبري رابحي، هذا ضيف الأسبوع صبري كان معنا مباشرة من استوديو إذاعة الكيف بجندوبة في برنامج مع الجهاد. احنا نمشي لآخر فقرة، فقرة بلاغات.
0: بلاغات وخدمات،
1: بلغت وخدمات آخر فقرة في برنامج ماريا الجهات، نذكر اللي هو اليوم من استوديو جندوبة. نبدأ ببلاغ لبلدية جندوبة. تعتزم بلدية جندوبة انتداب 3 سباحات منقذات و5 سباح منقذ خلال موسم الاصطياف للفترة الممتدة من 20 جوان إلى 20 سبتمبر 2026. شروط الترشح: مطلب ترشح باسم المكلف بتسيير شؤون بلدية جندوبة، عدد 3 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، عدد 2 صور شمسية، شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من جميع الأمراض والعاهات، ومضمون من سجل سوابق العدلية بطاقة عدد 3 لم يمضى على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر أو وصل الإيداع، وأن يكون المترشح بالغا من العمر 18 سنة على الأقل في تاريخ ختم الترشحات. وعلى المترشحين استيفاء شروط الترشح واجتياز الاختبارات البدنية والتطبيقية اللي تقوم بها مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية، واللي باش يتم الإجراء متاعها يوم الأربعاء 17 جوان 2026 بالمسبح البلدي بجندوبة. دونك الراغبين في الترشح تقديم مطالبهم باسم السيد المكلف بتسيير شؤون بلدية جندوبة عن طريق البريد على العنوان التالي: بلدية جندوبة نهج الطيب المهيري 8100 جندوبة، أو إيداعها مباشرة لمكتب الضبط المركزي بقصر بلدية جندوبة بنفس العنوان. وآخر أجل حدد لقبول الترشحات يوم 15 جوان 2026، معناها الأسبوع القادم. كيف كيف نمشي نحكي على مهرجان الجاز في مدينة طبرقة. نعرفوا بالكدايه اللي مهرجان الجاز يعود من جديد إلى معتمدية طبرقة في نسخة جديدة، النسخة 20، وهيئة المهرجان كانت حطت بلاغ تطلب فيه المتطوعين طبعا باش يكونوا موجودين ويشاركوا في المهرجان طيلة أيام المهرجان، وينجموا يتواصلوا بشكل مباشر، يدخلوا على الصفحة الرسمية ويشوفوا شنو الأوراق المطلوبة بالضبط والشروط طبعا من أجل أنهم يكونوا موجودين ومساهمين رئيسيين بالنسبة لهذا المهرجان. نعود نذكر لمهرجان جاز الدولي بتبقى باش يكون بداية من غرفة الجويلية، تحديدا 2 جويلية، في دورة جديدة وهي الدورة 20 بعد انقطاع فات، خلينا نقوله مدة معناها طويلة شوية بالنسبة لمهرجان الجاز، يرجع من جديد إلى معتمدية طبرقة، وبالنجاح والتوفيق لهذا المهرجان. هكا نكون وصلنا إلى نهاية برنامج مرايا للجهات اللي جاكم اليوم من جندوبة. رفقة عبيدي كانت من أمام الميكروفون، وفي الجانب التقني زميلي ناجح الوتاني من الأستوديو المركزي، وعباس جوبلية في تأمين الجانب التقني من أستوديو جندوبة. شكرا لكل مستمعينا، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. انطلق موسم حصاد وتجميع القمح اللين والصلب في عدد من ولايات الجمهورية وسط بوادر مشجعة لصبة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار في الموسم الفارط. هذا واتخذت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الاستعدادات اللوجستية اللازمة لإنجاح موسم الحصاد وتأمين نقل وتجميع الصبة وتخزينها في ظروف مناسبة. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش افتتاحها لموسم حصاد القمح بالمركبة الفلاحية بالكودية من ولاية جندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة على نفس مستوى صابة الموسم المنقضية. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح ما يقارب 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية كالحمى القلعية والجلد العقدية منذ بداية السنة الجارية، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية. وبين رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري أنه تم إعطاء الأولوية للأبقار نظرا لانتشار النوع الثاني من الحمى القلعية على الحدود التونسية. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو صباح اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا مدينة صور وبلدة زفتة في جنوب لبنان. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن انعدام الثقة لا يزال قائما بين الجانبين، وطهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع زميلتي خيرة شيرني. تحية لك خيرة، مرحبا بك.
3: مرحبا، شكرا لك نيلة، تحية طيبة لكم الناس الكل.
4: عالم الاقتصاد. عالم الاقتصاد مع خيرة الشيخ.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج عالم الاقتصاد، موعد الثلاثاء من توا إن شاء الله حتى للخمسة متاع العشية كالعادة، في مواضيع اللي تهم الشأن الاقتصادي الوطني وإلا العالمي. البداية نتحدث اليوم في الملف الاقتصادي على التمويل الأصغر في تونس، أهميته في فتح الأفاق أمام المشاريع الصغرى وتسهيل انتصاب للحساب الخاص من خلال التمويلات الصغرى. الموضوع هذايا باش نطرقوله انطلاقا من كتاب دكتور وليد اليعقوبي، التحول الاستراتيجي للتمويل الأصغر في تونس، الإدماج وأفاق التطوير. باش نتعرفوا على هذا الكتاب، نتعرفوا أكيد على الهدف منه والمضمون بتاع هذا الكتاب، لأنه يعنى أكيد بموضوع مهم ومهم مهم جدا التمويل الأصغر في تونس، كارهين أكيد تنجم تعمل عليه بلادنا، وأيضا كتحدي ربما يغير يعني المؤشرات الاقتصادية، لأنه اليوم التمويل الأصغر في القراءة وفي الاستشراف ينجم يكون حل من الحلول اللي ينبني عليها الاقتصاد الوطني التونسي. على كل حال باش ناخذوا التفاصيل كما قلت مع دكتور وليد اليعقوبي شوية آخر إن شاء الله باش يدخل معنا في المباشر ونتعرفوا معاه على هذا الكتاب الجديد. تقريبا هو جديد، رأوا الكتاب عنده تقريبا شهر منذ تم نشره، تم أيضا تولى التعريف به. شوية آخر يكون حاضر معنا أيضا في لقانا باش نرجع على قانون سيارة لكل عائلة، هذه القانون اللي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب واستبشروا به الحقيقة التوانسة خير، لأنه نعرف اليوم واقع النقل في بلادنا مشكل كبير برشا، ونعرف رغبة التونسي في أنه يشري السيارة بمعاليم على قد الميزانية متاعه، خلينا نقوله لأنه الواقع والوضع اليوم والغلاء هذية ما يخولش للناس الكل باش نجم تكون عندها السيارة. يجي القانون هذية لكن تبقى فيه بعض اللهينات وبعض الثغرات. هو اصدر هذا القانون رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لكن لم تصدر الأوامر الترتيبية بعد. باش نحاولوا نفهموا شنو جديد في هذا القانون، ونحاولوا نفهموا أكثر لأنه فما تفاصيل ربما تغيب على التونسي، باش نحاولوا نفهموها. وشنو جديد لجنة المالية هذه اللي باش يقدمه لنا سي عصام شوشين عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع. باش نبدأ مباشرة نراو في لقانا، ونستقبل معايا مباشرة على الخط الدكتور وليد يعقوبي، حاضر معنا لأول مرة على موجات راديو الكيف. عسلامة ومرحبا دكتور، أهلا وسهلا بيك.
5: وبيك عايزك عسلامة مدام خيرة، تحية بيك وتحية لمستمعين إذاعة الكيف.
3: شكرا لك.
5: والشمال الغربي وجنيرال.
3: مرحبا
5: بيك. هي جذوري وأصولي ترجع من الشمال الغربي، وأنا سعيد جدا بالتواصل معكم في هذا البرنامج الراقي.
3: شكرا.
5: ومدى استضاف انك مش تعدي معايا سي عصام، معناها سي عصام كان مش يحضر لي التقديم تاع كتابي للاسف. جه طارئ رجع مسكين الطريق، دونك الي معناها اوكورون ابروبو لي ديتاي تاع القانون هذايا اللي انا في الدراسه نتاعي في علاقه بالكتاب. كان جات فما كورديناسيون راهو ولا معناها الموضوع اشمل معناها من
3: علاش احنا نرجع ان شاء الله. هو المواضيع الاقتصاديه مفتوحه اكيد نقولوا احنا صالحه لكل زمان ومكان، علاش ليه معناتها ان شاء الله نحاولوا انه نطرحوا المواضيع اللي ماهيش بعيده على بعضها. راهو كي نقولوا اليوم فما مشاريع اقتصاديه ربما المنطلقه نتاعها تكون اصدارات كما اصدارك سي وليد، ينجم يكون هذين خرجوا منه مبادره تشريعيه، علاش ليه تنفع الاقتصاد الوطني التونسي. مرحبا بك معنا دكتور وليد اليعقوبي. إذا نتحدث اليوم على الإصدار الجديد متاعك، تقولي تقريبا عنده شهر، كتاب التحول الاستراتيجي للتمويل الأصغر في تونس، الإدماج وأفاق التطوير. الكتاب هذا قام دكتور رفع الطبيب وانطلقت في التعريف به في مجال مهم جدا. طبعا بعديك نفهم معاك دكتور وليد علاش هو مهم جدا كي نتحدث على التمويل الأصغر في تونس. أما خليني قبل كل شيء ساعة نتعرف على الدكتور وليد اليعقوبي ساعة في البداية، خلي الناس أكيد يتعرفوا عليك دكتور وليد، خبرة بركلة في مجال التمويل الأصغر في مجموعة من الاختصاصات، وانت تخصص متاعك المالية يظهر لي تحديدا دكتور وليد، ونخلي لك تكمل. نتعرفوا عليك سي وليد فضل.
5: بفضلك عايشك. بون وليد يعقوبي، عملت متريز اون فينانس من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف جندوبة، خرجت 2004 من كلية جندوبة، بعدها عملت تجارب فيها تكوين تربصات وفيها بعد دخلت نخدم في اندا دونك اندا تمويل اندا ترارا بليتو او ديبي اللي هي او ان جي معناها منظمه غير حكوميه وانت من بعد تطورت بالقانون نتاع المرسوم نتاع 117 ولات مؤسسه معناها ماليه خفيفه الاسم كالشركات الاخرين اللي يحلون بعض تجربه فوق ال 20 سنه اونتراتور لي فورماسيون اللي عملتهم في لي مزيور معناها انا نقرا ونخدم عملت دراسات فيها اللي فيها اللي مازلت مستحفظ بهم خليه ننشر في وقته كي عملت ماستر كلاس بار اكزومبل عملت دراسه على السياده الغذائيه وافاقها معناها بالنسبه لتونس حتى 2050 وعملت دراسه على الماء طن حاجات اللي هما حيويه معناها في علاقه بالاقتصاد الوطني خاصه الفلاحه وانا تبعه بالنسبه للكتاب هو معناها مستمد من بروجي دو مستمد من دي بي اي اللي عملتها في في في 2000 بديتها 2024 كملتها 2020 دونك الموضوع نتاعها معناها انسبيري من غادي بون الدي بي اي كانت معناها دراسه اعمق واكبر حاولت نختزل فيها شويه في اللي هو وصل ل 433 صفحه ما يجري نقصنا فيها شويه باش نجموا نخرجوا على الاقل حاجه معناها في الويد وتتقبل عند القارئ على خاطر ما تعرف نحن نزيد هوب الفرنساوية معناها
3: هذيك علاش انا هذيك باش يكون سؤالي راه سي وليد باش نقول لك علاش اختيارك على اللغه الفرنسيه ترانسفورماسيون استراتيجيك دو لا ميكرو فينانس اون تونيزي هذا عنوان الكتاب واللي تعريفه باللغه العربيه التحول الاستراتيجي للتمويل الاصغر في تونس الادماج وافاق التطوير علاش اخترت اللغه الفرنسيه سي وليد بالرغم مش الناس الكل عندها النفاذ مع اللغه الفرنسيه وتنجم تفهم خاصه انه اكيد يتضمن مفاهيم ومعطيات تقنيه كلمات تقنيه مش الناس الكل تنجم عطها تفهمها سي وليد تفضل
5: عندك حق هي الدراسه معموله معناها سلون دي سورس لي سورس نتاعنا ما نعرفش نقول مالوريزمون ولا لا مي هذه حقيقه معناها لي رابور الكل معناها كلها اون فرونسي لي سورس ليتيراتور انا ندخل معناها لي ريشيرش تشوف البيبليوغرافي كلها اون فرونسي بارفوا ناخذ باللونجلي زاد ونترجم باجتهادات كبيره معناها انت ما يسال وانا خسرني الوقت وانا في صراع كونتر لا مونتر على خاطر باش نعطيك علاش وعرفت ايش بدك زاد عصام شوشان على خاطر عصام نحترمه برشا وانسان عملي وجدي وكان رئيس لجنه الماليه وتوافق القانون هذايا وكان متفهم وكان يتفاعل وكان جدي معناها الى ابعد الحدود لكن فما عده عوامل خلت الامور ما تمشيش كون في نابلمون وانا باش نجوها بتي دونك انا في صراع كونتر لا مونتر على خاطر انا حبيت نتدخل في مشروع القانون تاع مكافحه الاقصاء المالي الموجود في البرلمان عنده اكثر من عامين زاده وعلى خاطر انا الوقت ذاك كنت عندي دراسات اخرى وقفت عليها بتاتر ولا ما نشرتهاش وانغمست جنت باش ننتج كتاب باش تسمعني الناس باش نوصل صوت الناس اللي هي العباد اللي هم معناها مقصيين من المنظومه الماليه الكلاسيكيه والتقليديه والمنظومه البنكيه دونك وبوسك انا عايش فيه السفير هذايا نعيش فيه المنتوراج هذايا والانفيرونمون هذايا دوبوي دو ديسيني على الاقل عندي اكثر من 20 سنه وريت المعاناه نتاع المناطق الريفيه والمناطق المهمشه والاحياء الشعبيه في حد ذاتها اول تجربه انا خارج من الجامعه مشيت البي ان ار سيرفيس مارشي فينونسي اقوى سيرفيس معناها في معناها في الفينونس في تونس معناها من بعد فهمتي ولا لا سان با مارشي دي ريزون مانيش باش نحكي عليها مي وقت
3: نرجع لك سي وليد سامحني نرجع لك دكتور وليد يعقوبي سامحني فقط باش نتوقفوا لرفع اذان صلاه العصر ونرجع من بعدها مباشره اكيد نواصل معك تفضل
6: مستمعينا الكرام نرفع على مسامعكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها
7: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذن المستمعين الكرام مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجع نواصل معكم في عالم الاقتصاد ونرجع رحب بضيفي مرة أخرى دكتور وليد اليعقوبي، اليوم نتعرفوا عليه ونتعرفوا على كتابه التحول الاستراتيجي للتمويل الأصغر في تونس، وبطبيعة الحال لأنه من المواضيع المهمة اللي نطرحوها اليوم واقع وأهمية التمويل الأصغر في تونس. نرجع معك دكتور وليد يعقوبي، مرحبا من جديد. نخليك تواصل في فكرتك، خاصة أنه تحدثت أنه أنت معناتها خدمت في مجال مهم جدا هو سيرفيس فينانس، وهذه ربما هم الأسباب اللي خليك تخرج الكتاب ولا عاونك أنه يصدر الكتاب سي وليد هكا ولا؟
1: انا جيت فما انشينمون، انا نحب نكمل في الكونتكست نتاع الفكر نتاع اصدار الكتاب هذايا. هو كان تحدي، كنت في صراع ضد الوقت، كنت نحب نشارك في ابداء الراي على الاقل على مستوى التشريعي او لجنه الماليه في علاقه بقانون الادماج المالي او قانون مكافحه الاقصاء المالي كيف ما جاء هو مشروع قانون اللي هي الشيء اللي المبادره نتاعو اللي هي رئاسه الجمهوريه. دونك جي با بي معناها نوصل صوتي ولا نوصل صوت الناس اللي انا تعاملت معهم وخدمت معهم واللي ريت معاناتهم واللي ريت تضحياتهم. وبالمناسبه نحب في نفس الوقت نشكر كل من عاوني في اصدار الكتاب هذايا اللي من خلاله هو انا توا معناها نجم نعتبر روحي على الاقل عندي ما يخول لي باش باش باش ناخذ صفة خبير في الاستراتيجية الفينانسيير الاستراتيجية المالية. هذايا كتاب معناها تعد على لجنة علمية معناها فيها من كبار البروفيسور والدكاترة. دونك نحيي بالمناسبة زاد أساتذتي اللي قروني واللي عاونوني وجدي بها معناها في أكاديمية حنان اللي هي متبنية الفكرة واللي أنا عضو مجلس علمي فيها. وفي نفس الوقت نذكر سي الدكتور سي رضا عبيد اللي هو قدم لي الكتاب هذايا وعاوني بالكدا، وهو اللي حفزني وهو اللي شجعني وهو اللي دعمني، ورغم اللي هو حاب يمشي في فولي اخر ونكمل في الماء وفي الانرجي وفي السوفرينتي اغرو اليمونتير وفي الفلاحه والدومين،
0: لانها زاده مواضيع راهي مواضيع مهمه جدا. راهو اليوم راهي تحدي كبير برشا. راهو سي وليد
1: تفضل. احنا عملنا ريبارتيسيون دي تاش، احنا
0: تقسيم مهام معناتها
1: نحييه بالمناسبه. في بالي خدا سوجي ان شاء الله ينتج زاده هو تري بيانتو زاده كتاب محترم في الكونتكست. دونك الموضوع نتاعي انا نحب زاد نكمل باش ما ننساش اساتذتي الصحه سي رفعت بيبسي عدنان الامام، نحييه عدنان الامام المختار لي في البريزونتاسيون، سي ماهر قعيده، سي صالح الحشامي، سي تان سي تان سي تان بارتنير سي صالح فريمون ان كرون اكسبير، تعلمت منه برشا وستفدت منه برشا ومازال توا معناها واقف معايا. ما عندكش فكره معناها القوه نتاع الدفع وتاع الثقه اللي اللي اللي نستمد فيها من خلال المساند نتاعه والوقف نتاعه والدعم نتاعه. دكتور دويب، دكتور سفيان جبلة، مدام كمون، ان شاء الله نكونش نسيت كلكان ولا حاجه يسامحني اذا كان نسيت. دونك باش نرجع زاد نحب نشكر زاد الديريكسيون جينيرال دنتا دنتا دنتا تامين سيرتو دنتا اللي خولت لي معناها واعطتني الثقه واعطتني الداتا، اعطتني كل ما نستحقه من معلومات في علاقه بالميكروفينانس. دنتا معناها اورجانيزم قديم في الـ في الـ في, الـ في البلاد، وهو اللي دخل الميكروفينانس في تونسي.
0: يعني هما برشا اطراف اكيد متدخلين وساهموا وعاونوك في هذا في الكتاب وفي الاصدار هذا اللي ان شاء الله نشوفوا منه نسخه بالعربيه سي وليد ان شاء الله.
1: خلاني انا نزرب اللي خلاني انا نزرب نخرج كوبي اون موا بالفرونسي اون اتوندون فما شكون باش يعاوني على خاطر ماشي ساهل.
0: خرجوا النسخه
1: راهو كل شيء عملته وحدي، ما نشد في بالك مجهود فردي عندي عامين معناها محروم من برشا حاجات، والقراب مني يعرفوا كيفاش عشت انا الظروف العامين اللي فاتوا في المساله نتاع التحدي هذايا باش نوصل صوت. والقانون مازال ما تعداش، مش انا معناها فرحان اليوم مازال ما تعداش، نحبوه يتعدى على خاطر عنده عناوين كبيره ومهمه تتعلق بتوسيع النساء للخدمة الماليه ومكافحه الاقصاء المالي ودعم التحول الرقمي والمالي.
0: ان شاء الله سي وليد الموضوع هذايا ان شاء الله الموضوع هذايا بالذات نرجعوا له وتكون في حصه خاصه ونعطوه اكثر اكثر وقت ونعطوه حظه اكثر باش نحاولوا نفهموا القانون هذا قانون الادماج المالي ولا الاقصاء المالي، ونحاولوا يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله مثلا كيما سي عصام شوشين يكون حاضرين معنا أمام نجمو نتناقشوا فيه القانون هذا على اهميته. بي خلينا نتعرفوا على الكتاب نتاعك، المضمون نتاعو سي وليد، والغايه من الاصدار هذايا التركيز على التمويل الاصغر في تونس ربما كمخرج اليوم من المخارج اللي تنجم تنقذ الاقتصاد الوطني التونسي، ونجم نعتبروه كتاب قرب من الناس اللي هي ما عندهاش اصوات تنجم تدافع عليها. سي وليد في فكره الكتاب تفضل.
1: بالضبط، يعطيك الصحه. انا جسويت الجور الكونيسان هذاك على جنسية تشاكفوا أني نشكر كل من حولني. أنا راني عملت مجهود كبير وعملت معناها برشا، معناها طلعت البارة برشا، معناها فما عباد يقولوا الوليد رك دولت الموضوع أي سيدي، الناس هذه تستحق أن نتكلموا على خاطرهم ونتعبوا على خاطرهم ونوصلوا أصواتهم على خاطر هما في حد ذاتهم ساكن، هما مقصيين، هما مهمشين، هما يعانيين.
0: شكون هم الناس هذوما سي وليد؟ الناس اللي تخدم في الاقتصاد الغير مهيكل، في الاقتصاد الموازي، شكون هالناس هذوما اللي تحكي عليهم؟
1: امشي معايا واحدة واحدة بكثيرة تنفعوا بعضنا. البوبيلاسيون إيكارتي هذه هي الفئات
0: المقصية المهمشة،
1: راهي عندها راهي رصيد كبير على مستوى كان قيموها من حيث الكوا، من حيث اون تيرم دو نومبر، راهو لانتيير دو لا بوبيلاسيون اكتيف بريسك ايكارتي، معناها سلوت نتاع الطبقة اللي قادرة على العمل ايكارتي، سلوت هذوما فيهم برشا ينجموا يقدموا اضافه للاقتصاد التونسي. فما شكون حالتهم هاش يستحقوا المساعده؟ معناها هذاك كمحاربه الفقر ودعمهم معناها في اطار تحسين ظروف العيش نتاعهم. عندهم برسنتاج معين، لكن الاغلبيه راهم قادرين يكونوا فاعلين لو تتاح لهم الفرصه ويتاح لهم الاكسي الدعم، معناها الولوج لمصادر التمويل. نحن وين الاشكال نتاعنا؟ نحن توا في الفورمال باغ اكزومبل، فوالا هذيك صح. نحن توا حتى في كي نشوفوا معناها الاقتصاد الموازي راهو نسبه كبيره معناها بين 30 و 40، هذه النسب اللي هي معناها تقريبا متفق عليها، خاطر احنا عندنا دي بليزيور سورس ناخذوا منها المعطيات، ديما نمشوا لياناس نيفو ناسيونال نشوفوا
0: المعهد الوطني للاحصاء.
1: فوالا انا اعتمدت برشا مصادر البنك مونديال سيرتو لي فونداسيون انترناسيونال. تو باش ندخل بيك ديجا للكتاب باش نعرف على الاقل هما لي زاكتور اللي خدمت عليهم انا واللي موجودين في كتابي، لي زاكتور اللي هما في البيزاج تونيزيان انترن اي اكسترن. بون في الانترن خدينا ما يقلقكمش لسامي على خاطر هما فاعلين رئيسيين، معناها
0: ما ساعات احنا بنخافوا شوي من الاشهار. سي وليد
1: اي مثال شيء في على مستوى وطني، مثلا خدينا مؤسسات كيما بي تي اس مثلا، بنك التضامن، خدينا كيما بنك وطني هو
0: اي البنك التونسي للتضامن، اي
1: بنك تمويل المؤسسات
0: المؤسسات الصغرى والمتوسطه، اي
1: بالضبط. خدينا لابوست تونسيان اللي هي شركة الام
0: بريد التونسي
1: في تونس، فوالا وانتراتر هي اللي عندها معناها لو بلي غران ريزو لو بلي غران نومبر دو كونت، معناها
0: حسابات بريديه اكثر اي في الترجمه يعني البريد التونسي عنده اكبر شبكه نتاع اي وحسابات معناتها نتاع الحرفاء كيف كيف هذيك
1: خلق نشوفوا ديما انا باش نحط ديما نحط لي ليميت لي ديفي ديما اشاكفوا
0: وخديت الحدود والتحديات اي
1: والصعوبات اي فوالا فوالا وخديت زاد لي زاكتور دو غوفرنونس خديت كيما لوتوريتي دو كونترول هذيا معناها نتاع لا سي ام هذيا اللي تشرف على مراقبه المؤسسات التمويل الصغير فيها شابيتر باهي هذه مهمه على خاطر هي معناها كيما الانترميديير وزاره الماليه بالذاتر اي لي انستيسيون دو ميكروفينانس مؤسسات التمويل الصغير اي اوسي مع البنك سنترال وزاره الماليه
0: البنك المركزي
1: فوالا لوبسرفاتوار ناسيونال مارس دو تونسي للادماج المالي فما معناها ديزوتر انجو ريغلومونتير داخلين في استراتيجيه ناسيونال دانكليزيون فينونسيير اللي هما استراتيجيه الوطنيه للادماج المالي. عطيت معناها دي زيكزامبل كيما الكراود فوندينغ اللي هو التمويل التشاركي هذايا قانونها موجود فيه سيركيلير خارج حتى من البنك سنترال وكل شيء، مي التفعيل هي ديما تبقى المشكل. فما لي بروجرام تاع فما لي بزنس انجل فما لي فينتيك هذوما الفينونس تكنولوجيك اللي هي تاع التكنولوجيه فوالا. بعد خدمت على حاجه مهمه برشا في علاقه بالميكروفينانس كوم سوليسيون في ما نرجع الميكروفينانس على خاطر زينيفيكاسيتي دي سيستم بانكير ديما نقول معناها
0: نجاعه المنظومه البنكيه
1: عادي تتعسى واللي يحكي عكسه ده يجاوبنا على الارقام شكون سبب في الكارتيون نتاعهم دونك هما سون با افيكاس لينيفيكاسيتي هذا يلزمنا نحن اون شيرج دي سوليسيون لي بانك نو سون با كابابل دونك
0: يلزمنا نلوجوا على حلول باعتبار انه البنوك ما عندهاش المساهمات انه في مجال التمويل هذايا هو رو رو رو سي وليد المعلومه اللي موجوده وتقريبا الناس الكل على القليله المطلعه معناتها عشان الاقتصادي وفيما يتعلق بالبنوك، البنوك راهي تحقق في ارباح كبيره برشا، تبقى فما مشكل عندنا مشاكل في التمويل، راهي حتى الناس اللي تحب تبعث مشاريع المشكل نتاعها هو التمويل، وحتى اللي باش يبعث مشروع يطلبوه بالتمويل اللي هو ما ينجمش، برشا معقده معناتها المساله. تفضل سي وليد.
1: انا كانت عندي تجربه معناها ديما نحكي عليها هي صغيره محدوده لكن انا نواكب ونتبع وانا عمري ما انقطعت على معناها متابعه الشان العام ومتابعه معناها مداولات قوانين الماليه اللي انا معناها طالب حتى بعد تعمقت اكثر واللي تنعرف الكواليس نتاع الكواليس تاع الشؤون الماليه اللي يتعدى وخاصه في الفتره خلينا بعد 14 شهر في خاصه في اللي انا الوقت ذاك بريسك نعتبر روحي معناها منخرط رسميا معناها بشكل معناها او باخر في اني نلعب دور فاعل على الاقل في التوعية على الاقل في المساهمه في الاقتراح حتى بالنقد حتى دونك البنوك اللي نحن نشوفوا قانون الاستقلاليه البنك المركزي نعرفوا نحن الظروف اللي تعدى فيها كي نحكم مثلا على البنك التضامن على الليميت نتاعو معناها ولا اللي فا ولا وين هو الريزو نتاعو محلول كي نحكوا على البي اف بي ام معناها الصعوبات اللي تعرض لها نحكوا على البنك بوستار راهو البنك بوستار تشوف العباد شد الصف معناها سامحني تو قدام البوستة 10 سنين اخرين انا كرا هكا نكملوا بريتم هكا ماهيش تحل مشكل تونس معناها الصف نتاع العزايز مساكن رجال الاخبار كيفاش ياخذوا كوماند نتاعهم كيما لو كور معناها نشوف الناس هذيك معناها نحن في القرن هذايا معناها 27 تاع الثوره التكنولوجيه والثوره الرقميه دونك نشوف التحفيز اللي مفروض يصير معناها من قبل السلطات لتشجيع البنوك على الاستثمار في المناطق الداخليه هي تريتو حتى السيد رئيس الجمهوريه شاكوفاي استدعى معناها الممثلين نتاعهم لاسوسيسيون بروفيسيونيل وبيان اللي هو استاذي من حيي معناها وعندي فيه ثقه مي الفو ترافاي اون جروب ما ينجمش لا هو ولا غيره ولا حتى ايا كان ينجم يخدم بمعزل عن المجموعه الوطنيه المجموعه الوطنيه تنخرط كلها معناها في عملية الإدماج والتحفيز والتوعية في علاقة ب خاصة المناطق الداخلية والنساء والشباب اللي هما أكثر الفئات اللي متضررين من الوضعية هذه. أيه. لكن باش نرجع أنا توا في إطار معناها التفاعل معناها في في في في في, في الميكروفينانس ولا التمويل الأكبر أنا ظهرتكم سوليسيون في اللي
0: أنت من خلال الكتاب سي وليد أنت من خلال الكتاب نتاعك قدمت حلول خلينا نقوله قدمت الحلول
1: طبعا. طبعا لكن مقدمش حلول انا شو مقدم كتاب تشخيص الناس الكل تعرف
0: تشخيص والتشخيص معلوم يظهر لي اليوم التشخيص معلوم عند الناس الكل احنا اليوم محتاجين الحلول هذا محتاجينه
1: اكيد بالضبط
0: ركزت في نقطة سي وليد وأنا شفت الحقيقة في مداخلة الدكتور رفعت طبيب أنه تحدث على أهمية هذا الكتاب ومن بين النقاط اللي كان أثارها هو أنه الإضافة العلمية تحدث عليها اللي هي التربية المالية في الـ في الـ في, الـ في الكتاب كيف بالضبط. كيف معناتها محتاجين اليوم إلى المفهوم هذه
1: أنا نحب في إطار معناها التمويل الأصغر هذايا ويسكو نحن معناها ديما نعملوا التشخيص نعملوا الاناليز نعملوا لي ريكومونداسيون نعملوا بوزيسيون دي سوليسيون انا ما نجمش نقفز على حاجه مهمه في اطار التحديات هذه اللي يعيش فيها القطاع والصعوبات معناها نتاع الوضعيه القانونيه والتشريعيه نحب نلفت انتباه معناها نتاع كل ما يعنيه موضوع الادماج المالي والتمويل الاصغر بصفه خاصه انه الصعوبه نتاع التمويل راهي مشتركة عمرها ما كانت تحملها مؤسسات التمويل الصغير وحدها ولا تحملها مشتركة الناس كل امبليكي فيها من البنك السنترال من وزارة المالية من اللي يعمل السياسات العامة تاع الدولة إذا كان نشوفوا نحن مثلا المآخذ على الميكروفينونس نشوفوا ديما العباد يحكوا على الغلام تاع الكلفة يسامحني علاش غالي هو الكلفة اسكو المؤسسات هذه قادرة من غير ما تاخذ معناها التمويل بشروط بتاتر ولا بتكلفة باهظة معناها أنها تقدم هالخدمات هذيا ماهيش قادرة خاطر اللي فهم تاعهم ما يكفوش. أنا نعطيك بعض الأرقام كما ترسمنا في علاقة بقطاع التمويل الصغير. تو كنشوفوا مجموعة تاع الشركات الموجودة تو حاليا في البلاد اللي هما في حدود 7 شركات وتشوف معناها القيمة نتاع الأموال اللي ضخ فيها الشركات هذيا في الاقتصاد الوطني معناها توصل لـ 2700 مليار. إذا كان 2700 مليار هذوما سي ريبيتيتيف إيش معناتها ريبيتيتيف التورنوفر يدوروا معناها يدوروا كي تعمل الأكيميلاسيون. ناخذ الإكزامبل نتاع المؤسسة اللي خدمت عليها أنا ليش حطيت كندا باراديغم بويسكو اللي هيستوريكمون ديبوي إندا أنتراراب هي اللوكوموتيف نتاع الميكروفينونس. وبالمناسبة نحيي مدام أسماء بن حميد اللي هي فونداتريس اللي هي وشريكها الله يرحمه اللي روحها السلام مايكل كراكنر هما اللي كانوا معناها في المرحلة السابقة يقودوا في المعترك هذايا في ظروف صعيبة وبإمكانيات شبه صعيبة ولا خلينا نداوم بإمكانيات محدودة. بعد فيري مزير معناها عملوا اجتهاداتهم وكبرت المؤسسة وتوا ولا هي بيدها عندها 1600 مليار توا حاليا عند الناس توا استثمارات هذه موجودة لفائدة التنمية فيها على الأقل 60% للنساء فيها أكثر من 20% للشباب فيها القطاعات الحيوية الاستراتيجية اللي نحن الدولة حاجتهم بهم باش تنجم تنقص وتخفض من العجز نتاعها في علاقة كما نحكي بالسيادة الغذائية في علاقة معناها السيادة الطاقية في علاقة راهو الانرجي رينوفابل حبيت نقول لك راه راهو تمشي في حلول توا نتاع الايكونومي معناها هذه نتاع البارتاج نتاع البارتيسيباسيون ما نحكروش معناها اكثر من 1400000 شركة صغيرة ومتوسطة عندها صعوبات توا معناها في الولوج معناها للتمويل اذا احنا اون امبليك لو ماكسيموم اون توش 30% لكارتي ولا 40% هذوكم
0: راهو هذوكم ينجموا يحطوا الفرق سي وليد
1: راهو
0: هذوما اذا كان
1: فما دراسه اختي خيرة فما دراسه معناها دوليه دايره معناها سلون معناها دي فونداسيون انترناسيونال اوفيسيال كل ما ترفع في حجم القروض الاستثمار نحكي راهو ديما مش الاستهلاك نحكي على الاستثمار هو الاستهلاك جينيرالمون في الميكروفينانس ان ديباس با لي 15% ال 85% الريست تمشي ديما للاستثمار وتنمية المشاريع هذوما معناها افيك 10% اوغمونتاسيون دو نومبر دو بري
0: اي
1: اون تيرم دو مونتون بها تنجم تعطيك نقطه نمو دور انت لو كان نمشي نمسوا نحن ماك 3 ملايين الكارتيه ولا 2 ملايين ونص هذوكم نجيبوا منها معناها مليون ندخلوه في السيركوي اوفيسيال العام الجاي ندخلوا مليون اخر العام من بعد دونك الحكايه راهي تعمل ديناميزاسيون دي ليكونومي وترفع معناها في الاسيات فيسكال تنجم تدخل مداخيل الدوله فيها الناس صحيح عندهم ظروف
0: مداخيل الجبائيه للدوله
1: اي فما عباد اخرى داخل في برشا فلوس راه فما في الانفورمال اللي نحكوا عليها فما عباد داخل في برشا فلوس الارك اكتشوف معناها كان لي سالاري للتاريخ خاطر شاريهم واضحه تمشي ديريكتومون لانكون فيهم بيان كالكولي
0: والنسبة الكبيرة أكيد من المداخيل الجبائية هي من الموظفين الأجراء معناتها في
1: أنا في إطار الحلول أختي العزيزة أنا
0: باش نحاولوا نلخصوا لأنه باش نستقبل معايا سي عصام أكيد سي وليد باش نحاولوا

0: سامحني ها علاش غالي وفسرت علاش غالي. يعطيك زاد كوما ديميليتي لو تو افكتيف جلوبال كيفاش نطيحوا فيه. معناها تيوريكمون وعلميا معناها الدراسه راني موجوده واعتمد على مصادر بالطبيعة رسميه معناها في محليه وفي لي زوتر الترناتيف فما حاجات كونفيرمي معناها على الشكل انترناسيونال مستمده من تجارب في دول اخرى. في اطار الحلول توا كان
1: تفضل يا ميسيلش ماذا بينا احنا الحلول سي وليد والحلول الواقعية متاحة زادة سيولي أنه اليوم ساعات يتم تقديم حلول بالحق حتى منطقيا غير قابلة تبقينا احنا اليوم حاجتنا بالحلول اللي هي قابلة للتنفيذ واللي هي على قدر كبير من الواقعية.
0: طرش خلاني سمحني في الكلمة معناها نحن متأخرين في برشا مجالات. هو أن كل شيء مش وقته هو أن كل شيء معناها مازالت الظروف مش مهيئة. الفو كومنسي على الأقل كي نعمل خطوة الأولى فما بذور معناها نتاع أمل تتزرع فك الفئات هذيك والناس هذيك اللي هي تذاكر من ناحية الانتماء معناها والشعور بالامل معناها وبالتفاؤل. انا كي نعطيك مثلا نشوفوا لي نوفيل تكنولوجي تو صاير في العالم نشوفوا في كينيا نشوفوا في تنزانيا نشوفوا معناها عباد تعمل تو معناها في بنغلاديش معناها فما البنك عندنا بنك الفقراء معناها اسمه فما كلمه معناها نحن نحشموا بها. لا سامحني هذيك عباد فقراء بالحق وانت باش تنقذهم الفقر وهذا في بارتي من ليزوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل اللي الامم المتحده هي اللي حطتها
1: التنميه المستدامه
0: الاهداف يعطيك الصحه. هذيك اول نقطه مقارنه محاربه الفقر محاربه معناها الجوع معناها الحق في الكرامه الحق معناها في العيش الكريم هذاك معناها في علاقه بالتعليم والصحه وما تبعه والماء الصالح للشراب معناها كلهم هذوكم ليزوبجيكتيف لازمهم يكونوا عندهم الناس الكل لاكسي ليهم سينو نولوا معناها نحن في حداتنا كوبابل انفير سي سيتويان. التطور التكنولوجي والرقمي يفرض علينا ان نمشي في الديجيتاليزاسيون
1: بالطبيعة
0: الكو هدايا حبينا ولا كرهنا العالم الكل يتطور نحن مش نبقى هكا وقت اللي
1: تحدي هذا الرهان اليوم راه نمر نحو الرقمنه في المجالات الكلها وفي الادارات الكلها وفي القطاعات الكلها
0: ولا كلمة ريبيتيتيف راه في وقتاش؟
1: وقتاش؟
0: شنو نقصنا اختي العزيزة؟ الكفاءات عندنا
1: موجود
0: باش نمشي نكونوا الناس اللي بوسيبل باش نكونوا الناس
1: صحيح.
0: والشباب الكل المتكون يستنى في فرصة
1: شباب تو تبارك الله راهو سي وليد معناتها
0: والاختصاصات هذه اختي العزيزة الاختصاصات هذه يخطفوا فيها بلدان أخرى
1: صحيح.
0: وحتى كان باش نحل أنا قاوس توا في إطار معناها التواصل الأكاديمي بين المؤسسه اللي عملت فيها ما دارنيير فورماسيون اي لوباساد دو لا شين
1: سفاره الصين
0: مؤخرا لا منتدى في تونس عملنا جبنا سفاره الصين معناها عملنا معها بروجي دو بارتناريا ونتعرض عليك في خدمات في ما هو اكاديمي ما هو علمي ما هو معناها في البحث في القطاعات الحيويه واللي تنجم تكون البلاد معناها في حاجه لها. نحن حاجتنا بالتكنولوجيا هذه الصين العالم الكل يحج للصين تشوف انت ترامب باش هدم معهم رجال اعمال معناها شوف الكلهم توا باش يحلوا مشكلتهم معناها التكنولوجيه ولا التقنيه ولا في معلقه خاصه بالنوفيل اورينتاسيون
1: توجه جديد نحو التكنولوجيا الحديثة.
0: نجم نوع علاقاتي ما نربطش روحي بجهة واحدة أنا
1: صحيح.
0: نمشي في البلوك تشين مثلا نمشي للريجستر الميابل هذوما معناها دي تكنيك راهو الانتليجنس ارتيفيسيال معناها تشوف
1: الذكاء الاصطناعي اليوم العالم يتحدث ذكاء اصطناعي سي وليد. أنا باش نخليك سي وليد تختم ونحيل الكلمة سي عصام شوشين عضو لجنة المالية
0: لأنه عطيتني من حسي لعصام
1: لأنه حاضر معانا أخذينا شوي من وقته سي عصام خليني نستقبله ميسيلش ما نخليش بالانتظار سي عصام عسلامة ومرحبا
0: سلم علي برشا
1: سي عصام حاضر معنا مرحبا سي عصام شكرا على حضورك معنا. معنا دكتور وليد اليعقوبي هو قال لي راه سي عصام كان باش يكون حاضر معنا رمالمو في تقديم الكتاب نتاعو أو بالصدفة قابلته اليوم في البرنامج
2: صحيح هو تعذر علي وان شاء الله بالتوفيق وبالتهاني سي وليد وهو صديق الحقيقه وموضوع خدم عليه موضوع هام جدا واحنا بطبيعتنا حتى في لجنه الماليه ناقشنا فيه عملنا فيه اكثر من 12 جلسه في اللجنه وان شاء الله نوصل الحل
1: ان شاء الله ان شاء الله. سي وليد نخلي لك اكيد كلمه الختام وان شاء الله لنا عوده سي وليد لانه مواضيع كبيره راهي تاخذ اكثر وقت تفضل سي وليد.
0: اختي خير ان شاء الله سي عصام يعذرني زاده جيست اون بريف كلكو ريكومونداسيون انا نطالب بتمكين مؤسسات التمويل الصغير.

0: الجمهوريه بالولوج لاعاده التمويل من البنك المركزي مباشره، ريفينانسمون انتليجون انا سميته في الكتاب، تكون ديستيني للفئات هذيك. ماناش باش نزيدوا بنك اخرى، نزيدوا بنك اخرى ماناش نحلوا المشكل، لا فما قطاعات مهمه، فما فئات مهمه، هذوك ياخذوا دي بريفيليج افيك تو مينيموم في اطار الدور الاجتماعي للدوله. نطالب زاده انهم يمكنوهم من حق الادخار. المؤسسات هذه باش تعمل ريديبلويمون دو ليبارني الى ما تسمعوا، على خاطرهم ناس مختصين، هم الوحيدين بريسك اللي يعرفوا يتعاملوا مع الميدان، على خاطرهم هم معناها بتجربتهم تبدو انهم بالقرب من الحرفاء قادرين الوحيدين نجموا يعالجوا بعض المسائل ويحددوا ويقيموا المخاطر نتاعها ويقدموا بها. بالنسبه للتامين زاده نطالب فون ياخذ
1: باش نخدموا سي وليد الوقت سي وليد سي وليد
0: اي الفئات هذه اللي عندها برشا صعوبات في التمويل وصعوبات اقتصاديه وما تبعه.
1: نعم شكرا ليك سي وليد، ان شاء الله تكون عندنا مصافحات قادمه اكيد وناخذوا عناوين بعناوين ونحاولوا نتوسعوا فيها اكثر اكثر ما يمكن. عادش عندي برشا وقت تقريبا، مازال عندي ربع ساعه باش نعطي الوقت لسي عصام. شكرا ليك دكتور وليد اليعقوبي، ان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله اكيد راهو الناس اللي تقترح الحلول. وانا ديما نقول في البرامج اللي نمررها ديما نقول راهو اليوم عندنا برشا مشاكل تتطلب بالضروره الاستئناس باراء الناس المختصه الخبراء اللي نجموا يقدموا الحلول كما الحلول اللي تضمنها الكتاب نتاع الدكتور وليد اليعقوبي. شكرا ليك دكتور، وعندكم موعد معاه اليوم العشيره وزاده في التلفزه الوطنيه التونسيه دكتور وليد اليعقوبي. شكرا ليك دكتور، تحياتي ليك والى اللقاء. سي عصام شوشين مرحبا بك معايا. يعني في اليوم اكيد لجنه الماليه زاد انتم راهو عندكم تحديات كبيره برشا وعندكم خدمه يظهر لي ومسؤوليه كبيره برشا اليوم مناطه بعهده لجنه الماليه في تحديات اقتصاديه كبيره زاد اليوم تعيشها البلاد. سي عصام التوانسه، خليني انا نبدا معاك الساعه من العنوان الرئيسي اللي انا استضفتك فيه هو استبشار التوانسه اكيد بالقانون اللي جاء في قانون الماليه، سياره لكل معناتها اسره تونسيه استبشروا به التوانسه اخير وانتظروه معناتها التوانسه الكل انتظرناه الحقيقه. القانون هذا اليوم اصبح موجود، صدر في الرائد الرسمي معناتها هو موجود، وكي يصدر في الرائد الرسمي معناتها باش يدخل حيز التنفيذ مباشره من المفروضات. بقى مازلنا في انتظار ان شاء الله صدور الاوامر الترتيبيه. سي عصام يظهر لي فما حاجات كي التونسي مش فاهمها بالكدا في القانون هذا. تفضل سي عصام مرحبا بك.
2: سهلا مرحبا بك، شكرا على الاستضافه.
1: شكرا لك انت زاد على حضورك معنا سي عصام مرحبا.
2: يعيشك كما تعرف هو الحقيقه القانون، حتى نرجع لك هيستوريك مون شويه للقانون هذاك باش تعدى في سنه في قانون مالي سنه 2026 وفي سنه القانون المالي سنه 2025. نعرف الجدل الوقت اللي قام في سنه 2025 وقت اللي احنا حتى كبرلمان اتهمنا انه معناها باللوبيات ونتعامل مع اللوبيات والى غير ذلك، والحقيقه هذه وقتها كانت اتهامات باطله لا لشيء، لانه احنا تعرف النواب هم صوت الشعب وهم اللي يسعوا ترشحوا من اجل ان يحققوا مطالبات الشعب. هذه معناها المبدا العام اللي ترشح منه النائب في كل دائره وفي كل جهه نتاعو. في سنه 2026 قمنا بتقديم المقترح وتعرض على الجلسه العامه وتم التصويت عليه وتم تضمينه في قانون 2026. ما بقي هو النصوص الترتيبيه اللي عالقه بالوظيفه التنفيذيه. واحنا كلجنه ماليه كنا في كل معنا نستغل وجود الوظيفه التنفيذيه الا ما وجهنا لها الاسئله حول النصوص الترتيبيه فيما يتعلق بالسياره لكل عائله. والحقيقه مش حتى كان الفصل هذا، العديد من الفصول اللي كانت معناها رحبوا بها توانسه في قانون الماليه سنه 2026 واللي استبشروا بها خير، سواء متعلق بالبطاله، سواء يتعلق بالمتقاعدين، سواء يتعلق بالامتيازات الجبائيه، سواء يتعلق بالليني دي كريدي دي فينونسمون تاع لي بروجي في الاجريكولتير. معناها العديد من القوانين الحقيقه ثم مشكل نتاع النصوص الترتيبيه اللي هي تو ما صدرتش.
1: اي
2: وهذا احنا قاعدين كنواب قاعدين يوميا نتعرضوا للضغط ويوميا نتعرضوا للاسئله من الناس.
1: صحيح.
2: معناها وصلنا الحقيقه اتهمنا بعديد من الاتهامات معناها في هذا المجال. احنا كبرلمان قمنا بواجبنا في تمرير هذه الفصول، اجتهدنا في تمرير هذه الفصول مع الوظيفه التنفيذيه ان تصدر الاوامر الترتيبيه في القريب العاجل على الاقل باش تمتع التوانسه من حقهم، على الاقل نمشيو اكثر في تطبيق القوانين اللي تمت المصادقه عليها.
1: خاصه بعد صدوره في الرائد الرسمي معناتها هذه مرحله مهمه اكيد سي عصام، تبقى انه ان شاء الله الاوامر الترتيبيه ما تاخذش وقت في الموضوع هذا لانه يهم التوانسه مباشره. راهو القانون هذا يهم ملايين توانسه راهو سي عصام بالحق، معناتها لانه نعرفوا اليوم رغبه التونسي في انه يتملك سياره. تبقى فما حلول البارح تحدثنا فيها شويه سي عصام، تقول لي راهو حتى في تونس ممكن باساليب، فما اكيد اساليب الليبي نجم التونسي يعتمدها. تبقى هذه خيارات في نهاية الأمر، وهي مرتبطة بالنهاية بهذه بصدور هذه الأوامر الترتيبية، هكا ولا سي عصام؟
2: هو صحيح، معناها ممكن حتى الفصل اللي صوتنا عليه فيه زوج جوانب. فيه هو الامتياز الجبائي لتوريد سيارة لكل عائلة من الخارج، معناها المواطن باش نزيد نبسط الفصل هذا، أي مواطن عنده الحق بتوريد سيارة من الخارج. بون فيها شروط السيارة، فيها العمر، فيها معناها خلاص الدروا دو كونسوماسيون معلي الاستهلاك اللي في حدود 5%، فيها التي في اللي في حدود 7%. هذوما امتيازات على الاقل اعطينا المواطن ونحاولوا نسهلوا له باش يستورد سياره من الخارج. كذلك ثم نقطه ثانيه في هذا الفصل، ممكن التواصل مع الاخفه ما كانوش عندهم علم ودرايه كبيره برشا، هو انك عندك الحق غير تشري بنفس الامتيازات من السوق المحلي. بمعنى هو المؤسسات الشركات المصنعه واللي تركب في السيارات في تونس، لك الحق اي مواطن تونسي ان يشري ب 5% دروا دو كونسوماسيون و 7% تي في. معناها الشركات المنتصبه في تونس واللي قاعده تركب في السيارات، ما نحبش نذكر الاسامي باش ما نعملوش احنا بالكلمتين، لكن عندنا العديد من المؤسسات اللي هي قاعده تركب وسيارات موجوده في تونس، كذلك المواطن التونسي له الحق انه يمشي يقتني فيها. ممكن حتى انا في سؤال معناها واجه في وقت المناقشه في اللجنه الماليه، واستغفنا احنا مصنعين اللي ركبوا في السيارات في تونس، قلنا لهم المواطن التونسي خلينا نبسطوا له العمليه، مثلا سياره 100 مليون قداش تولي تسوى معناها بالامتيازات هذه؟ تولي تسوى في حدود 75 مليون، معناها 25 مليون اللي هو ينجم يربحها من المواطن التونسي. تبقى الاختيارات نتاع المواطن، وصحيح ان المواطن التونسي معناها طموحاته واختياراته ان يكون عنده سياره من الخارج، هذا ما في حتى شك
1: تبيع.
2: معناها لكن حاليا واقفين احنا على اللصوص الترتيبيه، واحنا من هذا المنبر رانا كوظيفه تشريعيه ضاغطين اكثر ما يمكن ان مش نبرر النصوص الترتيبيه.
1: ان شاء الله سي عصام، اكيد في انتظار صدور الاوامر الترتيبيه اللي هي باش تعطي اكيد تفصيل كل ما يهم هذا القانون وفي علاقته اكيد ب معناتها كيفاش باش يتملك التونسي بسياره. فما اكيد تحديات اخرى اليوم على طاوله لجنه الماليه، ولعل فما اولويات عندكم يدور لي سي عصام، ولعل اهمها مجلة الصرف اللي تقريبا قريبا جدا باش تم المصادقة عليها. يظهر لي ما زلتوا في انتظار تواصلكم مع البنك المركزي التونسي، ولا حضور البنك المركزي التونسي للحضور معناتها في جلسة معاكم سي عصام؟
2: هو كالعادة خنرجو معناها تاريخيا شوية التالي على مجلة الصرف. ممكن وقت اللي كنت رئيس لجنة المالية، ممكن حتى السادة الزملاء اللي رئيس لجنة المالية، كانت دائما من أهمياتنا والعمل قائم أن نمروا مجلة الصرف. وراهي مجلة الصرف ماهوش تحدي نواب، هو تحدي الاقتصاد التونسي. وكنا في كل مره نحاولوا باش نقدموا في المقترحات. الحقيقه مره جاتنا الوظيفه التنفيذيه وقالت لنا اللي كون مجلة الصرف حاضر لدى رئاسه الحكومه وستصدر قريبا الى مجلس نواب الشعب ليتم المناقشه فيها، وهذا يمكن حتى نرجع لك تاريخيا منذ 13 مارس 2025. وكنت حتى انا خرجت واحد من وسائل الاعلام اللي كون مجلة الصرف راهي تراسك فيني ومش تعرض على مجلس نواب الشعب، لكن اش ذلك؟ قعدنا احنا نستنوا، بعدها خذينا على عاتقنا ان نقوموا بمبادره تشريعيه تتعلق بتنقيح مجلة الصرف. وتم الاستدعاء من خلالك ذلك العديد من الاطراف، استدعينا وزاره الماليه، وزاره الماليه طبعا معها زاد الديوان، استدعينا اتحاد الصناعه والتجاره، استدعينا كونكت، استدعينا المنظمات والوظيفه التنفيذيه اللي تنجم تقدم لنا اضافه وتصور في تنقيح مجلة الصرف. الحقيقة وجهنا الدعوة إلى البنك المركزي، ما كانش متواجد معنا البنك المركزي ولحد الآن ما جاناش، ولكن لجنة المالية بتبيع هذه مهامنا كوظيفة تشريعية أن نقوم بعملنا ونقدم في تنقيح مجلة الصرف، وهذا عمل متواصل حتى الأسبوع الفارط احنا ما زلنا متواصلين في تنقيح مجلة الصرف.
1: نعم التنقيح هذايا نعرف رو مجلة الصرف صاير عليها حديث من مدة كما قلت سي عصام، وخاصة الفاعلين في الشأن المالي ينتظروا الحقيقة هذه المجلة ربما لما ستحدثه من فرق في واقع الاقتصاد الوطني التونسي وغيره وكل ما له علاقة بالاقتصاد التونسي. انتم في استماعكم للأطراف هذه الكلة والتنقيحات اللي قاعدين تقوموا بها سي عصام، حتى من بعد ما يصيرش في كل مرة نرجع ويكون هالجدل هذية كما صار مثلا في قانون الشيكات وغيره، ونرجع للجدل ونرجع معتها إثارة برشا برشا مشاكل في علاقة بكل مرة قانون مع تصير المصادقة عليه وإلا تنقيحه وإلا غيره. أنتم أخذيتوا بعين الاعتبار المسائل هذية الكلها سي عصام؟ لأنه الاقتصاد التونسي اليوم الحقيقة نعرف الواقع سي عصام، ومحتاج في اي تنقيح ولا في اي قانون باش يمس من واقع انه باش نغيروا من واقع الاقتصاد وانه باش ندفعوا من واقع الاقتصاد التونسي، انه اليوم تكون المراجعات واقعيه وقابله للتنفيذ زاده في نفس الوقت. تفضل سي عيسى.
2: هو الحقيقه معناها تصديق كلامك، معناها نعرف لكون الاقتصاد مش اقتصاد الثمانينيات، هو اقتصاد التسعينيات واقتصاد الالفينات، معناها اقتصاد قاعد يتطور، المبادلات التجاريه قاعده تتطور، الانتليجنس ارتيفيسيال كل اخراج جديد،
1: اي
2: معناها العالم قاعد يتحرك وقاعد يتطور، وهذا كل ما هو مربوط بالشان الاقتصادي والاستثماري مربوط بنصوص تشريعيه. المنطق معناها كي نحكيو ماكرو توا، المنطق هو انه النصوص التشريعيه يلزمها معناها تتبع الاقتصاد التونسي وتتبع الاستثمار وتتبع وتشجع المستثمرين والى غير ذلك. تبقى ممكن انا نعطيك رايي اللي هي يلزمني انا بما اني معناها دكتور في الاقتصاد وسجل في الاقتصاد ودائما حتى هذا الكلام نقوله، يلزمنا التريث والتروي في تنقيح الفصول اللي هي اللي لازم تكون ذات اهميه وجدوى كبرى في مجال الصرف. مجال الصرف انا من رايي مش نقوها كامله اللي هي فيها اكثر من 68 فصل، ولكن نمشيو في تنقيح الفصول تدريجيا والفصول اللي هي ذات اهميه كبرى في مجال الصرف، وعلى الاقل بالخطوه بالخطوه القادمه. انت عرجت على قانون الشيكات وتعرفوا معناها الناس كل اللي كون المبدا نتاعي من هالتجاه قانون الشيكات ما صوتش ضده وكنت رافض انه يزمر قانون الشيكات بتلك الطريقه، وكنت حتى في اول مره قانون الشيكات قلنا انه مش نوصل للتداعيات الاقتصاديه معناها كبرى، والحقيقه انا وصلنا لها نعرف لك احنا بيه من سيركيلاسيون توا في حدود 29500 مليار، معناها رقم لاول مره باش نوصلوه في تاريخ تونس، وهذا هي نتيجه لتداعيات قانون الشيكات. قانون الشيكات حقيقه لازم يتنقح، لكن كان مشينا تدريجيا في الفصول اللي هي ذات اهميه وتكون عندها جدوى اقتصاديه رانا ما كناش نوصل للطريقه هذه. خطتك مجال الصرف، مجال الصرف حاجه ملحه اكيدا، سواء من الفاعلين الاقتصاديين سواء من الناس اللي استمعنا لنا في لجنه الماليه، الناس الكل تحكي على تنقيح مجال الصرف، هذا مبدا اللي احنا ماشيين فيه لجنه الماليه، ولكن ممكن مش يبقى بعد النقاش في تنقيح الفصول كامله او بعدين او الفصول اللي هي نمشيو فيها تدريجيا، بتبيع هذا مش كل راي اللجنه وراي الساده مجلس النواب الشعب. ممكن من اهم الفصل معناها الحقيقه اللي تداول فيه هناك معناها عندنا احنا اللي زيكو اللي هو قبل حتى مجال التصرف شنو الفصل؟ هو فصل معنى الإقامة.
1: نعم.
2: معكم لكونه فصل ذات أهمية وفي تعريف معنى الإقامة وإلى غير ذلك. إن شاء الله إحنا نوصلوا لنلقاو حد، وإن شاء الله نواصلوا في تنقيح مجال التصرف، وإن شاء الله على الأقل تكون عندنا قدمنا حاجة للاقتصاد والحقيقة راهو مش مجلس نواب الشعب اللي هو ما يحبش يخدم، لكن كما نعرفوا اللي كون الوظيفة التنفيذية ما جاتناش، وتوا معليش معناها ما جاتش اللجنة المالية على الأقل باش نقدموا أكثر ونكون عاملين
1: لأنه راهو معناتها تعتبروا حضور البنك المركزي للجنة والاستماع وكنت تاخذوا رأي مهم جدا زاد نتصور معناتها سي عيسى.
2: كرجال البنك المركزي ممكن كرجال البنك المركزي منذ وجهنا للدعوات في اللجنة المالية مجلس الصرف راه مرت في مجلس نواب الشعب مجلس العام ولو تمت المصادقة عليها، لأن احنا توقفين على حضور البنك المركزي.
1: نعم.
2: استدعينا العديد من الاطراف، قلنا البنك المركزي انا نستناو فيه ان شاء الله يجينا في القريب العاجل ونتناقشوا، وفي الاخير معلش البنك المركزي باش يخدم مجال لذاته ونحن باش نخدم مجال لانفسنا، احنا عمل متكامل كوظيفه تشريعيه وظيفه تنفيذيه، الهدف الاساسي هو خدمه الاقتصاد التونسي.
1: هذا هو راي مجال لتونس معناه في الاخر معناتها من اجل مصلحه طبعاً. البلاد في نهايه الامر ما هذا هو معناه. هذايا فيما يتعلق بمجال التصرف، شنو الاولويات الاخرى اللي عندكم باش تنظروا فيها ان شاء الله وتعتبروها من المسائل من الاهم نمشوا للمهم الاهم هذايا من الاولويات نتاعكم سي عصام بالنسبه للجنه الماليه؟
2: معنا زاد مشروع قانون اللي هو معناه ذات أهمية كبرى، وممكن الدكتور سي وليد العقوبي كان زاد يحكي فيه اللي هو مكافحة الإقصاء المالي.
1: أي
2: ونعرف قانون مكافحة الإقصاء المالي احنا عملنا فيه 12 جلسة استماع في لجنة المالية. شنو التعطيل اللي وقف ولا البلوكاج اللي وقع عندنا؟ هو في تمرير البنك البريدي. وقع الفصل هذا اللي احنا ما نجمناش نقدموا فيه.
1: أي
2: مكافحة الإقصاء المالي استمعنا فيه إلى جميع الوزارات اللي هي لها اتفاق معناها وسيلة مباشرة بتعديل أو تنقيح هذا الفصل، جبناه من اللجنة المالية، عملنا أكثر من 12 جلسة استماع، الحقيقة تناولنا العديد من الأطراف بما يتعلق مكافحة الإقصاء المالي، وقع ثم فصل يحكي عن البنك البريدي.
1: أي
2: والسادة النواب نعرفوا اللي كونه معناها زاد من الأولويات اللي هم يحبوها السادة النواب واللي هي زاد بيطلبوها الناس، أن يكون عندنا بنك بريد على غرار على غرار العديد من الدول المغاربية والأوروبية، وكعنا في بلوكاج مما يتعلق بالبنك البريدي.
1: من وجهة نظرك سي عصام، وأنت مختص أكيد ودكتور في الاقتصاد وغيره، من وجهة نظرك لأنه فما تباين في الآراء في أحداث البنك البريدي، فما شكون يقول لك احنا مش الفايدة باش نزيدوا بنك واحد آخر، ليه؟ فما شكون يقول لك ليه مهم أن اليوم أحداث البنك البريدي أمام تغول البنوك واللي صاير هذه الكل. سي عصام رأيك حسب
2: يهمني رأيك علميا وقت نحكي على بنك معناها خاضع لشروط البنك المركزي، معناها انت كي مش تحكي على البنك البريدي مش يكون عنده معناها حاجيه وخصوصيه وحده، لا معناها باش يخضع لنفس الشروط البنك المركزي، بمعنى نحكي على بنك. لكن شنو الهدف من احداث البنك البريدي؟ هو ان احنا نعرفوا اللي كون المؤسسات البنكيه مش متواجده على كامل التراب الجمهوري التونسي، ونعرفوا الكون البريد التونسي متواجد على في اغلب العمادات.
1: صحيح.
2: قلنا احنا هو حتى عنوان المشروع شو اسمه مكافحه الاقصاء المالي، معناها الناس اللي ما كانهاش معناها بطريقه او باخرى الولوج الى المؤسسه البنكيه وفتح فروع بنكيه او التعامل مع المؤسسه البنكيه، قلنا في تقريب الخدمات ان يكون عندنا ثم بنك بريدي قريب من الناس هذه للي هم في المستثمر في القطاع الفلاحي للفلاح للتجار، انه على الاقل يمشي يخلي فلوسه في البنك سواء في الكور دي بار سواء في المعاملات تكون اسهل، واحنا نعرفوا حتى تو معناها من التريتوار تونس نعرفوه الناس الكل، معناها ثم في عمادات تنشر خلينا نحكوا اللغه اللي هم معناها حتى استمعناها احنا، أنا ثم تواجد البوسطه ولكن الباك مش موجوده عند معتمديات ما فيهاش مؤسسه بنكيه.
1: موجود موجود موجود سعيد،
2: احنا هذاك هو الاوبجيكتيف، خاطر ممكن نسمع انا اللي كونه مش عملوا بنك بريد وكانه بنك مستقل وحده ومش يعطي بنسبه فائده اقل ومش يعطي الحقيقه ما لا ما هذا لا يستقيم، لانه وقت نحكيو على بنك نحكيو على شروط البنك المركزي وخاضع لشروط البنك المركزي.
1: واضح سي عصام، لانه هاني قلت لك انا فما تخوفات من البنك البريدي لانه فما برشا اعتبارات، وانت تعرف سي عصام علاش اليوم، لانه في منطق البنوك وغيره وهذا الكل يمكن يخوف ناس، على كل حال في حين انه هو ينجم يكون الحل. شكرا لك سي عصام شوشان، اكيد نتصور لرو المواضيع هذه تحب برشا وقت. شكرا لك سي عصام شوشان اكيد على حضورك معنا على كل ما تفضلت به، إن شاء الله تكون عنا لقاءات أخرى سي عصام. أكيد تحياتي ليك مرة أخرى سيد عصام شوشان عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. شكرا بارك الله فيك على كل ما تفضلت به.
2: شكرا
1: يعيشك. شكرا ليك. نوصل معاكم الختام لقانا في عالم الاقتصاد لليوم، تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام، والخامسة مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. أفادت رئيسة والمديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش افتتاح اليوم لموسم الحصاد بالمركبة الفلاحي بالكودية بولاية جندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن نسبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة على نفس مستوى صابة الموسم المنقضي الذي سجل تجميع الكميات ذاتها وفق قولها. ووفق عرض قدمته رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيلة المحجوبي بالمناسبة، فإن تقديرات انتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ما من شأن المعدلات المطلية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز هذا الانتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزويد المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الانتاج في الهكتار. وبولاية الكاف بلغت الكمية المجمعة من الحبوب الجهة إلى حد نهار اليوم 200,000 قنطار، وفق ما فادنا به المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك يوم الأحد 14 من جوان بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بتبرقة. وتندرج هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسية. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اليوم أن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني منذ 7 من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 21,701 من الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وختاما، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان المستمر منذ 2 من مارس الماضي حتى اليوم إلى 3,666 شهيدا وأكثر من 11,300 جريحا. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام. ابقوا لنا زميلة رفيقة ونبض المساء. مساء النور رفيقة.
3: مساء الأنوار وليد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء ونستقبلكم معنا في نبض المساء من الآن لحدود السابعة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا في كل مكان.

0: إذاعة الكيف نتواصل معكم في نبض المساء، وأحلى تحية وأحلى سلام لكل مستمعينا في كل مكان. ودائما نكتشف أنه متأخرين أنه السعادة كانت تختبئ في الأشياء البسيطة، في قلب يطمئن وكلمة صادقة في راحة تأتي دون سبب واضح. وأيضا الحياة لا ترهقنا بكثرة ما يحدث، بل بكثرة ما نحمله في داخلنا دون أن نقوله. وأعظم إنسان وأعظم انتصار قادر على أنه يحق الإنسان هو أن يكسب نفسه. وإحنا معكم في هذا اللقاء ديما على موجات إذاعة الكيف، ماذا بينا في رحلة المساء ومع نبض المساء نكون معكم لحظة بلحظة مع إيقاع الصيف، إيقاع مواسم الحصاد، حصاد سواء كان منها الفلاحي الاجتماعي، مناسبات بالجملة، مناسبات المواسم الدراسية اللي بعضها انطلقوا بعضها اكتملوا بعضها مازالت الرحلة متواصلة. وإحنا معكم ديما نقولوا إن شاء الله ديما متواصلين، وإن شاء الله دائما فما مكاسب وفما أيضا خير وفير. باهي باش نمشي مباشرة لضيفتي الكوتش فدوى الحريزي، موجودة معنا على الخط اليوم. حبينا تحديدا يكون موضوعنا حول المظهر الاجتماعي، وأيضا تأثيره على علاقاتنا على تواصلنا. اليوم شو مطلوب منا في إطار التواصل الاجتماعي اليومي حتى يكون التواصل ناجح، حتى تعاملاتنا اليومية تمشي معناها بطريقة كيفاش نجمو نتعاملوا مع موضوع النظافة الشخصية اللي هي تعتبر خط أحمر في التعاملات، وفي نفس الوقت تسبب برشا إشكاليات عند الناس. كوتش مساء الأنوار.
1: مساء الفل والياسمين، على السلامة رفيقة، مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: احنا زيدا حيوك على موجات إذاعة الكيف، مرحبا بك معنا في نبض المساء. كوتش، إذا النظافة الشخصية وتأثيرها على تعاملاتنا وعلى تواصلنا اليومي خاصة في فصل الصيف.
1: أكيد جدا النظافة، ما هو نحن نعرف اللي ثم تواصل صامت وثم تواصل باللغة. يعني النظافة من بين أدوات التواصل الصامت. يعني رسالة غير مباشرة تنطلق مني للآخر، نقول فيها للآخر أنا أحترم نفسي وأحترم من حولي، والعكس تماما لما تكون نظافة مهملة. فأنا يعني بلغة صامتة نمر رسالة للآخر أنه أنا لا أحترم نفسي ولا أحترم الآخر.
0: يعني إلى أي مدى نجم نقوله أنه فما تقصير عند بعض الناس في إطار يعني تعامل مع النظافة الشخصية؟ أنه اليوم يعني 2026 تقريبا كل شيء متاح، لكن في نفس الوقت نلقوا ربما لأسباب صحية، ربما أيضا لأسباب الإهمال، وهذا وارد جدا. كيفاش النجم معناها نرجعوا الهيبة للنظافة الشخصية ونخلوا العبيد تهتم معناها بالأساس بالنقطة هذه؟ لأنه مقلق أنك تكون في حلقة وإلا في وسيلة نقل وإلا في إدارة من الإدارات أنك تقدم خدمة وإلا طالب خدمة تكون يعني بمظهر غير لائق، ونظافتك الشخصية سواء روائح سواء غيرها يعني من النقاط المهمة.
1: هو النظافة الشخصية والهندام المحترم والمنظم من بين علامات حب النفس راهو يا رفيقة. خاطر الإنسان اللي يحب روحه يستحيل يهمل نفسه، يستحيل يهمل الجسد متاعه، يستحيل يهمل، نقول نحن المظهر متاعه. مش بالضرورة راهو باش يلبس الغالي ولا براندات، بقدر ما تكون لباسه لائق، هندامه لائق، منظم، نظيف، هذيك الحكاية وطالع على بعضه. وأهم حاجة النظافة الشخصية، خاصة كيما قلت لك هذا تابع حب ذات. خاطر اللي يحب روحه يحب الجسد متاعه، واللي يحب الجسد متاعه يستحيل يهمله، اللي يحب الجسد متاعه يحافظ على النظافة متاعه بأبسط الأشياء. الماء موجود، ما نحكوش نحن على حكايات الآخرين، الماء موجود، لو يوميا يستعمل الماء فهو محافظ على النظافة متاعه. والعكس تماما الإنسان اللي يهمل الجسد متاعه واللي يهمل النظافة متاعه، هذه رسالة مرة إنه هو ما يحبش روحه. سنين تنعكس زيادة على ثقة بالنفس يا رفيقة. تو إنسان كي يحس روحه ما هوش نظيف، ما هوش منظم، حتى كي يجي في استعباد تلقى هكا جبد روحه وتلقى حاسم، خاصة كي ينتبه إنه العباد هكا حست عليه حاجة متاع قلة نظافة يبدأ حاسم بروحه.
0: معناها ينجم يكون لون من ألوان عدم الثقة بالنفس.
1: هو عدم النظافة يسبب عدم الثقة بالنفس، خاطر الانسان ما هوش نظيف بطبيعه الناس اللي دايره بيه باش تنتبه للموضوع هذا، وهو باش ينتبه لردة فعل العباد. خاطر نحن نعرفوا يا رفيقه في وسيله نقل ولا في اجتماع معين عبد مش نظيف تلك الناس كل بعد عليه، تلك الناس كل نفر منه ما يحبوش يقربوا منه حتى لو بطريقه محترمه، لكن هو ينتبه وهذا يسبب له عدم الثقه بالنفس. هذاك علاش اللي يحب يكون واثق من روحه في وسط العباد يلزم يهتم بالنظافه نتاعو.
0: باهي، نرجع للنقطه الاساسيه، هل انه يعني الاهتمام بالنظافه وخاصه النظافه الشخصيه هل هي تعود يعني الى منبع الطفوله، الى اشكال في انه وقت اللي كان صغير ربما ما كانتش عنده قواعد معناها اولويه لقواعد النظافه وهو في العائله نتاعو، هل تقصير من الامهات، هل تقصير من الاباء، وكيفاش نجمو نتلافوا معناها اليوم اذا كان مراهق وإلا صغير يكبر على نسق يعني غير لائق من الاهتمام بالنظافة الشخصية حتى ليولي بالغ وبعد ما يدخل معناها في وسط المجتمع ويكون حاضر سواء طالب خدمة أو هو يقدم في خدمة، موجود في مجموعة، موجود في وسيلة نقل، موجود في إدارة، موجود في مدرسة، موجود في كل مكان معناها، وإحنا نشوفوهم خاصة في فصل الحرارة. فهنا تقصير من شكون، وإذا كان فما تقصير كيفاش نتلافوه؟
1: أول حاجة نجم يكون فما تقصير من الطفولة، كيما نجم يكون ما فماش، لو فما ساعات والدين يا رفيقة يبدو يجروا صغيراتهم وصغيرات ما يحبوش هكاك طبعا، وينجم يكون زاد فما تقصير، لكن هناك نقولوا تقصير وحكاية من الطفولة راهي تحبس عند الطفولة يا رفيقة. نحن كي نبدو نحكوا على مرحلة المراهقة نحكوا على صغير أو يعني وليد ولا بنية بدا يفهم. تصبح في مرحلة المراهقة نحكي على مسؤولية أكثر من الطفولة، فحتى ولو ثم تقصير من الطفولة وصلت أنا لمرحلة المراهقة 12 و13 و14 سنة أنا ثم نوع نتاع مسؤولية بديت حملته على نفسي، فأنا مانيش طفل صغير نتاع مدرسة باش نستنى أمي تلبس لي ولا أمي تنظف لي ولا أمي تدوش لي، أنا خذيت المسؤولية على نفسي. فالمراهقين نحكوا خاصة من فترة المراهقة فما فوق ما نجموش نحكوا على إهمال، نحكوا على مسؤولية أنت مقصر فيها ولا ماكش مقصر فيها. ما نحكوش على النضج، النضج هذاك حالة وعي، ما تمش إنسان ناضج وكبير وهو ماهوش نظيف ونقوله هذا ما تثبت له فيه الطفولة، خاطر هذا ماهوش جرح ماهوش شيء، هذه حكاية متاع وعي ومتاع مسؤولية شخصية. حتى لو فما إهمال من الطفولة أنا كبرت وليت راشد ونعرف اللي هذه نظافة ونعرف اللي هذا عدم نظافة، نظافة من الإيمان ونفسه من الشيطان. مانيش نستنى في ما نقول هذه ترسبات من الطفوله، يلزمني نكون واعي ومسؤول عن نفسي، والمسؤوليه دي تنطلق من المراهقه، تحبس عنده الطفوله وتنطلق من المراهقه. ما نجمش انا مراهقه عمره 15 16 سنه ونقول هاو مهملين والديه، هاو مش صغير او يدخل ويدوش وحده ويستعمل ادوات التنظيف وحده. بو ينجم يقول ما سمع حاجات معينه نقبوا من الوالدين يشروا هنا، وحتى لو ما شروهاش الوالدين من مصروفنا الشخصي، من مصروفنا الشخصي احنا نشروع الحكايه هذيك. نحكوا على الديودورون، نحكوا على بارفان، نحكوا على ادوات نتاع معناها حاجات نتاع نظافه شخصيه نشروا وحدنا، مش مستحقين اصل الوالدين. ف من الطفولة وارجع التالي مسؤولية الوالدين فتة الطفولة هذه مسؤولية شخصية النظافة.
0: واضح، دونك هذا ميساج للناس اللي بيناتنا ربما عن قصد وإلا عن غير قصد هو مهمل لنظافته الشخصية، ما هوش منتبه ربما في إطار أنه درجة الحرارة تتقلب وينجم يكون يعني الروائح هذيك وتكون مؤذية، يعني تلوث بصري، تلوث حتى معناها في الشم وغيرها، حتى يعني من ال ال التواصل يصعب مع الناس هذوما، معناها تلقى روحك اوتوماتيك موت تبدا تتهرب معناها في انك تحتك بيهم، تحكي معاهم، تتواصل معاهم، والا حتى تطلب منهم خدمه هكا. ولا كوتش
1: صحيح رفيقه ان تقدر ما ننسوش احيانا تكون ليس من الاهمال، احيانا تكون مرض، واحيانا اخرى بسبب نوع الاكل اللي ناكله فيه. ساعات ثم بيت تهتم بنظافتها لكن ثم أكل معين يتسبب في روائح مش باهية في البدن. فمهم جدا، مهم جدا يقولك المعدة بيت الداء. يعني هذه من بين النصائح نتاع النظافة إني أنا ما أعرف شنو ندخل المعدة نتاعي، ثم نشوف أنا وضعي الصحي، نشوف شنو أكلات مناسبني. ماذا بينا ديما نميلوا للأكل الصحي أكثر، ماذا بينا خاصة وقت الصحيان نبعدوا على المقليات، نبعدوا على السكريات برشا، ثم نوع نتاع أكل معين يتسبب في روائح. كيما ثم مثال في العباد تصير ثم عباد مغرومه بالحلبة تشرب يوميا الحلبة، نعرفوا نحن إلى الحلبة تخرج على البدن. يعني ينجم يكون شخص مهتم بنظافته لكن للأسف لأنه هو يشرب برشا مثل الحاجة ديك فتطلع ريحة بالصيف عليه. ثم حاجة صحية أوكي، لكن يلزمنا ديما ننتبهوا لشنو نحطوا يعني شنو نتناوله في شنو نستهلكه، واذا كان انا نستهلك في حاجه نعرفها صحيح لكن نعرف اللي هي تاثر على رائحه الدم تاعي، يزيني ديما ناخذ الاحتياطات اللازمه احتراما لنفسي واحتراما للاخر.
0: هذا هو، احنا اللي يهمنا انه نحاولوا حتى اللي ماهوش فايق يحاول يفيق ويتدارك الوضع، راهو من غير اللائق اليوم 2026 كل شيء متوفر، قادرين على انه نهتموا يعني باقل اسباب النظافه ودرجاتها، ونحاولوا على خاطر هذيك حبينا ولا كرهنا هذيك الاساس في تعاملاتنا اليوميه، نتشاركوا في رقعه ترابيه، نتشاركوا في وسائل نقل، نتشاركوا في خدمات و إدارات، نتشاركوا في العمل، نتشاركوا في برشا حاجات، وهذوما حتى في العائلة في حد ذاتها أكيد أنه فما يعني شكون من المهملين في النظافة الشخصية. واليوم إذا كان فما سبب يعني مرضي نحاولوا نعالجوه، نمشوا نتوجهوا للأطباء الجلدية ونشوفوا أكيد فما حلول. كوتش كليمة للناس اللي تسمع فينا، ونختم معك هذا اللقاء وإن شاء الله ملتقانا في الثلاثاء القادم بإذن الله. تفضل كوتش.
1: النظافة ما تستحقش برشا فلوس، ما تستحقش برشا جهد، هي مرهونة في شوية ما، وفي دي برودوي والله يا رفيقة رخاص على الأخر. نجمو حتى حاجات نحن نعملوهم في الدار، معناها ماشي مستحقة، ما نحبش نستعمل مكوناتك، تسمى حاجات بسيطة ورخيصة نستعملوها في الدار وشوية ما نحافظوا على نظافتنا. النظافة يعني تنعاد أو تنعكس عليك أنت أولا وأخيرا في ثقتك بنفسك وفي احترام نفسك قبل ما تنعكس على الآخرين. ف من ابواب احترامك لنفسك انك تحافظ على نظافتك، والصيف جاي وماذا بينا الناس كل تبدا متناعشه، ما تقلقوش وسائل النقل، ما تقلقوش بلاصه، ماذا بينا ما تحسش انت بحد ذاتك باحراج انك انت تكون سبب في قلق معين للناس اللي دايره بيك، وان شاء الله عطله مباركه على الجميع.
0: ان شاء الله كوتش، يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك، و ديما الألق، ان شاء الله ملتقانا معك الثلاثاء القادم. احنا ما زلنا في نبض المساء وما زلنا مواصلين ديما على راديو الكيف، اهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: إشهار.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
1: إشهار.
4: إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي في تبورسق على الذبذبة 102.2.

ازعاج وتقلق فيها برشا تلوث سمعي وخطر يداهم خاصة فئة عمرية حساسة برشا من المراهقين من الشباب. نشوفوا ساعات يعني أطفال وإلا شباب إذا كان صح التعبير مراهقين بين 16 سنة يقوم يعني بسياقة الدراجة النارية ويكون مرافق معاه يعني خوه صغير ويقوم طبعا ببعض المناورات على مستوى الحركة الليلية في طرقاتنا في وسط المدينة طريق معناها الرئيسي. هذا أكيد اختر واليوم يلزم نشوف حل جذري لمثل هذه الإشكاليات. هل من المنطقي والمعقول أنه أطفال يعني مازالوا دون سن الرشد وهما يقوموا بسياقة الدراجات النارية ويقوموا أيضا بالمناورات الليلية أو حتى على مستوى الحوم والأحياء العادية؟ معناها اليوم فما قلق وفما تلوث سمعي كبير برشا. كيفاش يتم تنظيم استعمال الدراجات النارية في ولاية الكيف؟ كيفاش تصير معناها عملية تقديم هالدراجات هذية للأطفال وإلا للشباب هذية؟ شكون المسؤول على أنه يخلي شاب أقل من 18 سنة ومعاه يكون مرافقه يعني 6 سنوات 7-8 سنوات ويخرج للشارع ويتجول في الطريقة الرئيسية ويناور ما بين السيارات؟ درجة فظيعة من الخطور وصلنا لها اليوم تقريبا ليليا. نزيدوها التروتينات اللي هي موجودة زيدة واللي تمنعت أكيد في دول غربية، لكن اليوم احنا نشوفوها بكثافة حاضرة. الولي يشري ويجازف ويقدم ربما الفرصة هذية باش الخطر يكون حاصل. احنا اليوم ماذا بينا صيحة فزع، ماذا بينا الناس الكل نهتموا بالنقطة هذية، وعي من الوالدين يحاولوا يوعيوا أبنائهم الشباب، ونشوفوا أيضا الحملات الأمنية اللي قادرة على أنها تستوعب مثل هذه الإخلالات على مستوى الطرقات. أيضا في إطار وضعية الطرقات والنقل برشا استياء وأيضا حالة كبيرة من الغضب في صفوف المواطنين عبر معتمدية الطويرة في سقية سيدي يوسف، وأيضا نبر بالخصوص لأنهم إشكاليات حول توقف حافلات الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وهذا معناها أزعجهم لأنه برشا من المتساكنين انشغالاتهم عادة تكون عبر التنقلات اليومية، النافيت بصفة يومية خاصة باتجاه العاصمة ببقية الولايات، وثم محدودية في البدائل المتاحة كما اللواجات وكما النقل الريفي، وصعوبة كبيرة برشا حسب يعني تصريحات وحسب التذمرات متاع متساكني هذه المناطق بالنسبة للتلامذة والطلبة وأيضا الموظفين وحتى المرضى. ويبقى المواطن في انتظار توضيحات وحلول عاجلة لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية خدمات النقل بالنسبة للطويرة في سقية سيدي يوسف نبر. إن شاء الله بتبيعة الحالة نشوفوا أكيد بعض الحلول اللي تنجم تفيد متساكني هذه المناطق. هذه نبذ المساء وما زلنا أكيد معكم، بعد شوية نرجع مع أخصائية التغذية في أستيس تغذية إن شاء الله باش نحكيو على احتباس الماء، هل هو بسبب يعني عادات غذائية خاطئة أم بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

0: أخصائية التغذية غالية يا عتويني، اليوم نحكيه على موضوع احتباس الماء أسبابه بين العادات الغذائية الخاطئة وارتفاع درجات الحرارة، الأعراض والحلول الغذائية. غالية مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء النور رفيقة، مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ديما.
0: احنا زيدا حيوك ونرحبوا بك على موجاتنا. الحقيقة إشكالية يعانوا منها برشا يعني ناس، الإشكالية هذه حتى معناها مع ارتفاع درجات الحرارة فما إشكال كبير، تقول لك معناها نجي نلبس معناها الأحذية متاعي ما عادش قادر على أني نلبسهم، الخواتم يعني الحلي أي حاجة ما فماش، هذه نحكي لك عليه
1: فجأة.
0: بالضبط هذا بالنسبة للنساء. زيادة معناها الاحتباس، معناها هل هو هرموني، هل هو يعني بسبب عادات غذائية خاطئة، وهل هو بسبب الحرارة، يعني هل الحرارة تتمدد بالحق الأوعية وتكون معناها تساهم في أنه البدن يكون يخزن الماء وإلا لا؟
1: بالضبط، احنا اليوم موضوعنا مهم برشا، اللي هو يكثر برشا توصل مع الطقس كي بدا يسخن اكثر والكل، هو بكل بساطه معناه انحباس ماء، هو تراكم غير طبيعي للماء داخل الانسجه نتاعنا، ويظهر اكثر رفيقه في الاطراف، معناه في اليدين، في الساقين، في الوجه، ماذا اضم اكثر البلايص اللي بالحق يتلاحظ عليهم اللي فما انحباس ماء في الجسم، هو معناه يمس الاطراف الكل كسوا معناها صغار ولا كبار نساء ولا رجال. ومن بين اهم الاعراض نتاعو كيما حكينا فما انتفاخ في الاطراف، فما زاد ملاحظه اخرى اللي هي زياده في الوزن بطريقه سريعه. يقول لك مثلا لما راه الجمعه الفاتره ونحس روحي عاديه مفشوشه، نقول بلغتنا العاميه مانيش زايده، فجاه انا اللي متلخره بديت نحس روحي نسمن وميزاني يزيد وبدني بدا يتغير، هذا ينجم يكون ناتج على انحباس الماء. وكيف كيف من بين الاعراض الاخرين اللي كي نشوفوا مثلا نحطوا الصبع نتاعي في اليدين ولا في الساقين والكل، الصبع يخلي تراس، معناها تبقى ذيك عباره غرقه صغيره تولي، هذيك من بين الحاجات اللي نجموا نعرفوا منها اسكو هو انتفاخ طبيعي والا ناتج على انحباس الماء. وكيف كيف الوجه يكون منفوخ بطريقه كبيره برشا، معناها ملحوظه برشا، يظهر عليه اللي عباره معناها سمن الشخص وهو لا يكون منفوخ بالماء، خاصه تحت العينين معناها في البلايص هذيك وفي الخدود يكون انتفاخ غير طبيعي. هذوما من بين الاعراض اللي نجموا نقولوا رب الحق وقتها فما انحباس ماء. الاسباب عديده برشا رفيقه، من بينهم اللي هما نمط حياه غير صحي، مثال الناس اللي تاكل برشا ملح، الناس اللي ما تشربش برشا ماء، قله الحركه، مع الاشخاص اللي ديما خدمتهم مثال في بيرو والا ما يتحركوش ديما على الكرسي والكل، كيف كيف هذوكم يكونوا اكثر عرضه لانحباس الماء. الطقس كيف كيف الحراره تدا عندها دور كبير في انحباس الماء. فما بعض الأسباب الهرمونية كما الدورة الشهرية، كما الحمل، كما اضطراب في الغدة الدرقية، الغصة بلغتنا العامية. فما بعض الأمراض مثل بعض الأشخاص اللي عندهم أمراض في الكلى وإلا في القلب وإلا في الكبدة، كيف كيف ينجم يكونوا عرضة لانحباس الماء. وبعض الأدوية، فما زاد بعض الأدويات اللي يستعملون بعض الأشخاص رفيقة كيف كيف من بين المخالفات نتاعهم أنهم يؤديوا لانحباس الماء.
0: وفما زيد ارتفاع هرمون الكورتيزول كنت حكيت
1: لنا. ولا ستريس ديجا، ولا ارتفاع هرمون الكورتيزول الكل من بين الحاجات اللي تنجم تؤدي بطول المده الانحباس الماء، ويظهر كيف كيف كما حكينا في الاعراض نتاعو، خاصه في الوجه تحت العينين والكل وفي الخدود نحسوا هكا نفاخ بالكدا بالكدا.
0: انا باش نسالك لهنا بطبيعه الحال كيفاش النجم يعني من بين كل هالاسباب هذيا يصير التشخيص الملائم، وكيفاش يعرف معناها اللي عنده معناها الاشكال هذيا يعرف شنو الوضعيه المناسبه لحالته.
1: بالضبط، لهنا احنا اهم حاجه معناها تساعدنا على التشخيص هو بالطبيعه ينجم يكون مثال باش نشوفوا هاوكي اما بتحاليل، يا اما كيما حكينا نحس هاوكي نفخ غير عادي في فتره زمنيه قصيره تغير ميزاني ولا حاجه بطريقه بسيطه، مثلا نحط صبع كيما حكينا في البلاصه اللي نحسها منفوخه، كان خليت بلاصه روقت انحباس ماء ويلزم نلجا للطبيب.
0: غاليه نستسمحك فاصل اشهري ونرجع لك. إشهار. مع بيع
2: كاش بانك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بانك
3: اشهار
0: ورجعنا لكم واصلين اكيد معكم في استوس تغذيه اذا غاليه كيفاش النجم نحدد الاشكال المناسب ولشكون يتوجه شكون معناها لشكون يمشي تحديدا من طب الاختصاص باش يحدد له بالضبط الاسباب نتاع احتباس السوائل
1: بالضبط لهنا احنا كيما حكينا حسينا مثال انتفاخ فيفا مثال او كنحط صبعي في البلاصه اللي نحسها منفوخه تبقى تراس نتاع صبعي والا حسيت الخاتم عاد يجيني كيما لا مثلي فاتو والا فما تغيير هاك في جسمي في الميزان هاك زاد فيفا فيفا في ايام تقصيره وقتها لو فما انحباس ما يلزم نلتجئ للطبيب وتبع عام هاك تبع العائله نتاعي اللي تبع فينا والكل ينجم هو يعطينا التحاليل اللازمه بشكل نقطع الشك ينجم يكون لا قدر الله فما مشكله في الكلى والا في القلب والا في الاوعية الدموية بشكل نحددوا علاش الجسم ولا في انحباس ماء وعلاش البدن يولي يخبي في الماء بطريقة غير عادية وفي بلايص مش متوقع انه يخبي فيهم الماء دونك هذوما اي بالضبط بالنسبة هكا للتقصي والكل احنا نحاولوا كي يظهر هكا انحباس ماء وهكا الطبيب قالنا ما فماش معناه مشكل في الكلى ولا في القلب والكل والسبب هو العادات الغذائية الغالطة ونمط الحياة الغالط وقتها لازمنا نبداو نصلحوا بشوي بشوي باش المشكل هذه ما يتعبناش خاطر نعرفوا اشهر الصيف طويلة وينجم انحباس الماء يتعب ويقلق برشا برشا في الحركة اليومية نتاعنا دونك اهم حاجة نبداو بها رفيقا نحاولوا نقصوا الملح لهنا فهم برشا ناس يسمعوا فينا يقول لك راهو مثال ما ناكلش مالح ناكل عادي في ماكلتي اما كي نجي نشوفوا مثال في لونكيت اليمونتير والكل نلقوا في الملح مخبي في حاجات اخرى مثال في الزيتون في الكبر في الخبز في المصبرات في الحاجة في الشيبس في حاجات أخرى الكل فيها الماكلة معتدلة في الملح أما الحاجات الأخرين فيها الملح مش ظاهري يلزم نزيد النقص والاستهلاك نتاعها في فصل الصيف ونستهلكها بكمية معتدلة ويا حبة ذاك الملحات ديما نحاول لو كان نوصلهم بالقدا قبل ما ناكلهم باش ما ندخلوش لجسمنا كمية كبيرة من الملح حاجة أخرى كيف كيف يلزمنا نحاول نشرب أكثر ماء خاطر كل ما نشرب ماء الماء اللي موجود ديجا في جسمي يلزم يخرج خاطر يمكن الناس تسمع فينا تقول لك هو عندي ديجا ماء في بدني الداخل ونزيد نشرب ماء باش يولي يتراكم اكثر واكثر
0: خاصه في محيط معناها الكرش معناها المحيط الخصر اي
1: بالضبط ذيك اكثر بلاصه معناها تنجم تتراكم فيها كميه كبيره دم الماء دونك لهنا يلزم رد بالي الماء اللي موجود عندي راهو الداخل ما يخرج كان كي نشرب اكثر ماء وخاصه تو الدنيا سخونه والناس اللي هاكا تخدم في الشمس ولا تتحرك برشا في نهارها في خدمتهم والكل ولا حتى في الدار والكل ديما نحاولوا دبوزه بحذينا وديما نذكروا روحنا بكميه الماء على القليله ايترا ونص اما كان نعملوا مجهود اكبر ولا نتحركوا اكثر في الشمس نزيدوا اكثر من الاحتياجات نتاعنا نجموا ناخذوا حاجات في ماكلتنا رفيقه نجم تعاوننا زاد على التخلص من الماء اللي ديجا موجود في جسمنا كيما الفقوس ولا الخيار الخضار الورقيه كيما المعدنوس السبناخ السلقه ذوكم ندخلوهم حتى في سلايطه ولا في حاجه هكا تكون طايبه يعاونوا بالكدا باش نتخلصوا من الماء اللي موجود البطيخ كيف كيف البنان خاطر هما فيهم برشا بوتاسيوم يعاونوني باش نتخلصوا من الصوديوم اللي موجود بكميات كبيره في جسمنا نجمو نعملو دي تيزان كيما الزنجبيل والتاي الاخضر يا نعملوه مع بعضهم يا كل وحده وحدها يمكن الناس تسمع فينا تقول لك الدنيا سخونه ونزيد نعمل حاجه سخونه تزيد هكا ما تساعدنيش برشا في الصيف نخلوها حتى تبرد راهو شويه مثالش وناخذوه في الستي نتاعنا ولا كاس الزنجبيل ومن غير سكر باش يعاوني باش يتخلص جسمي من الماء اللي موجود فيه نحاولوا نمشي وخاصه الناس اللي ما تتحركش في نهارها برشا وديما على الكرسي حتى نصيف ساعه حتى كل نص ساعه تتحرك حتى شويه هكا بحذاها باش الدوره الدمويه تكون خير والماء الموجود ينجم يخرج وما يزيدش يتراكم عليه ماء جديد النوم كيف كيف ما بدينا يكون منظم ونجم نعاونوا روحنا بالبابو باش يكون نوعيه النوم نتاعنا باهيه ونحاولوا انه ستريس ما يكونش برشا موجود في نهارنا بشكل نحاول انه ما يطلعش الهرمون نتاع الكورتيزول باش بدني ما يوريش يخبي اكثر ماء
0: بيه ما احنا هنا ذكرت انه يلزمنا زيدا نشربوا كميات كبيره من الماء دونك ما ذي شرب الكميات كبيره من الماء مع احتباس الماء يعني كيفاش ما تصيرش معناها ما تتضادش الحكايه ما فماش معناها
1: اي خاطر هو الماء اللي موجود الماء ما يخرجه كان الماء معناه كان هو ديجا عندنا ماء في جسمنا موجود هو موجود في بلايص ما يلزمش يكون موجود فيها معناه احنا تو لازم نشربوا الماء باش الماء اللي شربناه يخرج الماء اللي موجود معناه برشا ناس بالحق يقول لك عندي ماء داخل في بدني مرتفع برشا علاش باش نشرب ماء هو لا يلزم ناخذ احتياجات اليوميه على الاقل ايترا ونص باش بدني يجيه ما يخدم به ويخرج، مش يجيه ما ويخدم به ويخبيه لنا لداخل. معناه هو ناتج على سوء تقسيم الماء في جسمي، وناتج على سوء كيف السوائل والمعادن ماهيش منظمه في جسمي. دونك ما كميه عاديه، مش معناه باش نشربوا 3 لترات و4 لترات وكميات كبيره، لا، اما على الاقل بين اترا ونص اترتين. فما شكون يتحرك برشا في الشمس والكل ينجم يوصل 3 لترات، ولا رياضي ولا حاجات اخرى هاكا تميزهم. اما شخص عادي مثل في تمبيراتور عاديه والكل، اترا ونص اترتين كافيه، معها وكشويه تيزان يعاونونا اكثر، مع الخضره ديجا فيها الماء نكونوا خذينا احتياجاتنا اليوميه.
0: يعطيك الصحه يا غاليه، شكرا جزيلا ليك، وعلى ملتقانا معاك الثلاثاء القادم في نفس التوقيت باذن الله في استيس اخرى من الوصفات الغذائيه اللي تناسب الناس واللي تنجم تعاونهم في الصيف باش يعديوا الصيف نتاعهم مرتاح. شكرا ليك، يعطيك الصحه، الى اللقاء. الى اللقاء. مازلنا معكم، مازلنا مكملين في نبض المساء على راديو الكي في قاعتنا متواصله الى حدود 7. اهلا وسهلا بكل مستمعينا.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الأخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: افتتاح موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية جندوبة وسط تقديرات بإصابة تفوق 1.7 مليون قنطار. متساكن منطقة جرجور عين مازر بمعتمدية سقيط سيدي يوسف يطالبون بتزويدهم بمياه الشرب. قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسريان المعطل منذ سنوات. انطلق موسم حصاد وتجميع القمح في عدد من ولايات الجمهورية، ويتواصل تباعا في عدد آخر منها وسط بوادر مشجعة لإصابة محترمة. وفي هذا الإطار أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم بأن التوقعات تشير إلى أن الكميات المجمعة ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، وهو نفس مستوى الموسم المنقضي الذي سجل تجميع الكميات ذاتها وفق قول. وأكدت بن حديد في تصريح لمراسلنا هشام الصغيري على هامش افتتاحها لموسم الحصاد حصاد القمح بالمركبة الفلاحية بالكدية على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء.
3: حضورنا لهنا للاطلاع على كيفية سير موسم التجميع. كما تعرفوا ولاية جندوبة تضم 10 مجمعين ناشطين بالجهة، عندهم 21 مركز للتجميع. ال 21 مركز هذه تمت المصادقة عليهم. بالنسبة للتحضيرات، طاقات خزن إضافية وذيك اللي خدمنا عليها، كذلك يلزم إعداد برنامج الإجلاء. الميزة الموجودة في ولاية جندوبة اللي عدة مراكز مربوطة بالشبكة الحديدية، ربح في الوقت، ربح في الكلفة اللوجستية، وكذلك رفع وإجلاء أكثر كميات. احنا عم ناول تم تجميع 12 مليون قنطار، ونطمح أن يكون في هذا الموسم أكثر. ممكن تعرف احنا من نجمو نعرفو القيمة متاع الإنتاج إلا ما يدور الماكينة. لأول مرة في تونس زوز مواسم فلاحية متتالية تبشر بكل خير. إن شاء الله كميات التجميع تكون على الأقل كيما الموسم الفارط، على الأقل 12 مليون قنطار، ولما لا أكثر شوية من عام ناول.
1: ووفق عرض قدمته رئيسة دائرة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيلة المحجوبي، فإن تقديرات إنتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الإنتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الإنتاج في الهكتار. من جهته أفاد منسق الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحبوب منظر الفرجاوي بأن موسم تجميع الحبوب وتخزينها يسير بنسق سلس دون إشكاليات وسط مؤشرات إيجابية، متوقعا ارتفاع نسق التجميع نهاية الأسبوع الحالي.
4: ثم تجميع الحبوب انطلق ثاني أيام العيد، المؤشرات إن شاء الله إيجابية، فماشي يعني تعطيل في مراكز التجميع، ثم سلاسة في عملية الوسق والتحويل. كما تعرفوا الموسم ولاية الشمال مازالت انطلقت على غيرها، ولاية الكاف، بنزرت، باجة، جندوبة، يعني الموسم إن شاء الله ينطلق في نسق مرتفع بداية من نهاية هذا الأسبوع. دونك لحد الآن ما عندناش إشكاليات، حتى الكميات المخزنة في الهواء تنطلق مادة الشعيع أغلب المراكز وتقريبا جلها يعني تم حفظها وتغطيتها حسب نزول الأمطار خاصة التقلبات خلال هذه الفترة. إن شاء الله كل شيء يمر في أحسن ظروف قدرة الله، إن شاء الله موسم واعد للفلاحين وتونس كل إن شاء الله.
1: وبولاية الكاف بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة إلى حد اليوم 200 ألف قنطار، وفق ما أفاد به المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري.
4: الكميات اللي تم تجميعها الى حد اليوم حوالي 200,000 نطاق بنزين متواصل وفي ارتفاع مستمر. بالنسبه للمراكز اللي تمت المصادقه عليها خاضعه كرات الشروط على مستوى ولايه كفير 21 مركز قار وعدد 80 مراكز موسميه لطاقه التجميع فيهم حوالي 800,000 قنطار، واللي هي تعتبر نيجاتيف الوحيده في الدومه كلها لانه صاب فوق طاقه الخزن لمستوى الولاية. إن شاء الله المستوى السنوات القادمة نعمل على الترفيع في طاقة الخزن الكيس. النطاق يعتبر إلى حد الآن نطاق عادي. ننتظر الأيام القادمة من ارتفاع النطاق على مستوى التجميع. ما عندناش إشكاليات برجيس بركة، ندعو معناتها الوكلاء المراكز معناتها لأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة على مستوى معناتها تغطية الكمية المجمعة الموضوع في الهواء الطلق نظرا لتسجيل بعض الأمطار اللي كل عشية ساعات في بعض المعتمديات.
1: يشتكي عدد من متسكني منطقة جرجور عين مازر من معتمدية سقيط سيدي يوسف من الانقطاع المتواصل لمياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بإيجاد حلول لهذا الإشكال الذي عمق معاناتهم.
5: متسكيني منطقة جرجور عين مازر سقيط سيدي يوسف عنا إشكالية كبيرة في الماء، والماء قريب عامين مقصوص علينا، مانيش قاعدين نشوف حد اهتمام المسؤولين. راو بالحق المتسكنين الناس تعبت، نتمنى أنه تشوفوا لنا حل وإلا بوادر انت حلول مشكلة الماء. راو متسكنين المنطقة كلها تعبين
6: في الماء، بالحق تعبين حالة يرسلها من ناحية الماء. تو الدنيا سخونة بالحق، كي تجي تشوفي منين ناخذه في الماء من الواد، كي تجي تشوفي التعب وتشوفي التضاريس. توا عنا توا بريسك عامين عدة جماعة الصعصاع المنطقة الغادي منا يشربوا وإحنا مقصوص علينا.
7: أنا منطقة قرقور لا عنا ما لا شيء، السباب الموجودة كل شيء، ما عنيش الماء، انطلبوا بحل يجيبوا لنا الماء، قاعدين بلا ماء، ما عنيش ماء.
1: أفاد كاتب عام ولاية سليانة ناجي الفالح بأنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة والمعطل منذ سنوات لعدة أسباب، مشيرا إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الحلحلة الإدارية.
8: مشروع المسبح البلدي سليانة يعود إلى سنة 2013، تمت البرمجة في 2019، تمت المصادقة على الصفقة. تعطل المشروع، قمنا بإجراءات فسخ الصفقة 24، تمت الإجراءات هذه بعد التنبيه على المقاولة بيع. في الأثناء تم التراجع بطلب من المقاولة. احنا تو في إطار الحلحلة الإدارية بعد التعطل الأشغال، إن شاء الله موفى شهر جوان يتم الإعلان على الصفقة من جديد. وكما قلت ولت من أنظار اللجنة العليا للطلب العمومي دونك على مستوى رئاسة الحكومة، لأن الكلفة اللي ما زالت في المشروع فاقت 10 مليون دينار دونك ما عادش من أنظار اللجنة الجهوية للصفقات دونك ما عادش نجمون. أما المؤمل أنه قريبا سيتم إعلان طلب العروض وتنطلق الأشغال.
1: تنظم الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك يوم الأحد 14 من جوان الجاري بقسم العيادات الخارجية بالدائرة الصحية بتبرقة. وتندرج هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسية. وستؤمن الحملة عيادات مجانية للتشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية وإجراء الفحص السريري والبيولوجي وتقديم النصائح حول كيفية التعايش مع المرض وكيفية الحفاظ على التوازن الهرموني والتغذية السليمة. في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا مدينة سور وبلدة زفتة في جنوب لبنان. وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر نونو صباح اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء. ووفق نونو ترتكز المباحثات الجارية على تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وبدء عمليات الإغاثة والإعمار وتحقيق الانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة بما يضمن الأمن لشعبنا الفلسطيني. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي اليوم أن انعدام الثقة لا يزال قائما بين الجانبين، وطهران لم تلمس بعد إرادة جادة من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على إطار أي اتفاق. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين. افتتاح موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية جندوبة وسط تقديرة بإصابة فوق 1.7 مليون قنطار. متساكن منطقة قرقور عين مازر بمعتمدية ساقية سيدي يوسف يطالبون بتزويدهم بمياه الشرب. قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليان المعطل منذ سنوات. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع حنان بن مصطفى. لك الكلمة حنان، تحية ليك.
9: شكرا نيلة، مساء الخير. أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. والبداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد رحلة شيقة، الوصول إلى الأراضي المكسيكية وحصة لإزالة الأرهاق، ومن المفروض اليوم تكون أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل بداية المونديال. والرسمية تنذكر 15 جوان أولى المقابلات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي باش تكون أمام منتخب السويد، الثانية أمام منتخب اليابان، وثالث مقابلات الدور الأول باش تكون على الأرض الأمريكية أمام منتخب هولندا. هولندا اللي ربحت أوزباكستان 2-1 مقابلات لعبت وسط إجراءات أمنية كبيرة بالنسبة للمنتخب الهولندي. هذا بالنسبة لأخبار المنتخب الوطني التونسي. نذكر بالنسبة للقاء الافتتاحي لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك باش يجمع المنتخب المكسيكي بمنتخب جنوب إفريقيا نهار الخميس 11 جوان انطلاقا من 8 نتاع الليل. مقابلة يديرها الحكم البرازيلي ويلتون سامباوي. هذا بالنسبة للقاء الافتتاحي بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب إفريقيا. عمر أرتان الحكم الصومالي اللي غادر الأراضي الأمريكية بعد ما تم إقصاؤه من المونديال من قبل الفيفا لمنعته كذلك يعني من مواصلة إجراء المقابلات الرسمية، وهو المعين من طرف الفيفا. نذكر عمر أرتان كانت أمريكا منعته من دخول أراضيها. كذلك الحكم غادر الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه تركيا، وبلاغ صادر عن وزارة الشباب والرياضة الصومالية تدين هذا الإجراء وهذا القرار من طرف الفيفا. كذلك من الأشياء اللي ممكن لاحظناها قبل ما يبدأ هذا المونديال هو يعني المعاملة السيئة لما وصل منتخب السنغال وطريقة تفتيش المنتخب السنغالي في المطار، كذلك سحب التذاكر من أحبي المنتخب الإيراني، وكذلك رفض تأشيرة عديد الأسماء الإيرانية اللي باش تكون حاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المونديال. هذا الكل قبل ما يبدأ المونديال كما ذكرت نهار الخميس 11 جوان بلقاء افتتاحي أمام بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب إفريقيا. نرجع لتونس ومروة بوزياني البطلة التونسية اللي تألقت في الدوري الماسي في العاصمة السويدية ستوكهولم وإحرازها المركز الأول في سباق 3000 متر موانع سيدات. الحفل اليوم كان والاستقبال من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، واستقبال كان يليق بالبطلة مروة بوزياني. في أخبار أندية الرابطة الأولى لكرة القدم، رغبة كبيرة من فريق النادي الإفريقي في تجديد العقود لأربع لاعبين باش تنتهي عقودهم في أواخر شهر جوان. هما غيث الليفرني، ياسين بوعبيد، أسامة سيلي، ومعتز الزمزمي. تقريبا مؤكد مواصلتها من التجربة مع فريق النادي الإفريقي. في المقابل بقى توفيق الشريفي صعب حتى الآن بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. منذر الكباية الرسمي يعني غادر الجامعة التونسية لكرة القدم من خطة المدير المدير الفني بعد قراره عدم الترشح لهذه الخطة مجددا. هذا بالنسبة للمدير الفني المنذر الكبير. هذا جديد الرياضة على موجاتنا، خليك مع رفيق.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: واحنا مازلنا متواصلين ومكملين معكم المشوار ديما على موجات إذاعة الكيف، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا وبكل أوفيائنا كل عادة في حديث المكتبات، الركن اللي تعودتوا به كل ثلاثاء في نبض المساء، حديث المكتبات وأيضا أهم الإصدارات اللي نحاولوا بطبيعة الحال نعطيكم عليها فكرة. المكتبة الجهوية بجندوبة على مستوى قسم الأطفال تم تعزيزه بمجموعة جديدة، مجموعة هذه فيها برشة كتب وإصدارات تحديدا مختصة وموجهة للأطفال وأيضا اليافعين، فيها سلاسل قصصية مشوقة، حكايات بلغات أيضا متنوعة ومختلفة، وفما على المستوى الثقافي بعض الموسوعات التثقيفية اللي تنجم تكون فيها عديد المجالات والمواضيع اللي تكون موجهة للأطفال ولمختلف الأعمار، وأيضا يتم اختيار هالعناوين هذه بطريقة كلها تركيز في طبعات جذابة، طبعات لائقة وأنيقة تراعي اهتمامات الأطفال وتجذب أيضا وتستجيب للشغف متاعهم وتشجعهم على أنهم يقبلوا من جديد على المصالحة مع المطالعة، وحاولوا أنهم يغوصوا في عالم القصص والأساطير وعالم المعرفة والإبداع. قسم الأطفال وضع رصيد الجديد هذا على ذمة جميع أيضا الرواد، وخاصة نحكيه على أبناء البطولة الوطنية للمطالعة باش يدعم مساراتهم القرائية ويحفزهم على مواصلة التميز والنجاح، وهذا الكل يخدم الناشئة، خاصة وإحنا نحكيه على المطالعة خلال فصل الصيف. برشا نوادي تنشط على مستوى المكتبات العمومية على مستوى دور الشباب ودور الثقافة كلها، الهدف الأساسي متاحة أنه تقوم بتنشيط يعني عالم أو إقبال الناشئة وإقبال اليافعين على المطالعة، وأيضا تبقى كالخط الرفيع الواصل ما بين الكتاب وما بين التلميذ وما بين أيضا كل عشاق المطالعة. ما ننسوش بطبيعة الحال أنه زيادة مع قدوم الصيف نحكي بطبيعة الحال على مصيف الكتاب اللي عادة يكون أواخر جويليا في أوت، وتكون فيها عديد البرامج و الفقرات والورشات اللي تكون كلها من أجل المصالحة مع الكتاب ومع القراءة، وهذا في حد ذاته مهم جدا ويعطينا عودة الحياة للكتاب وللقراء. هذه بعض متابعاتنا في أصداء المكتبات، وما زلنا أكيد متواصلين معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. نذكروا أيضا أنه في نفس السياق اهتمام بالملتقى العربي لأدب الطفل، المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي، شرب شكون فما حفل لتسليم الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في الدورة 17 بين 12 إلى 13 جوان 2026، تحتضن طبعا مدينة الثقافة بتونس العاصمة، والملتقى العربي لأدب الطفل بين المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي. برشا من أدبائنا مش يكونوا حاضرين ومشاركين في ورشات هذا الملتقى وهذا العرس الثقافي اللي دائما يذكرنا أنه الأدب من بين يعني أهم المدونات وما تقوم عليه الشعوب، وخاصة يعني في رحاب مدينة الثقافة. ما زلنا واصلين معكم، ما زلنا ديما على راديو الكيف، ما زلنا في إيقاع المساء، ومكتبتي ملاذي في عطلتي برمجة مهمة برشا من 7 ل 30 جوان، نرجع لها بأكثر تفاصيل بعد النغم. بقوا معنا ديما على راديو الكيف.

0: روعة الكيف.
1: إذاعة الكيف ومكملين معكم مكتبة ماليزي في عطلة تظاهرة تنظمها المكتبة العمومية بتبرقة. التظاهرة هذه انطلقت من 7 متواصلة إلى 30 جوان 2026، فيها أبطال بين الرفوف، فيها فواصل كتب بحرية، فيها أقنعة المسرح.

ولا حكاية، فيها بيت المطالعة الممتعة، فيها ورشة في صنع المجسمات، تقرير بوليسي مشوق، وفيها أيضا قراءة بالألوان المائية، مجسمات شخصية القصص، وفيها ورشة في صنع المجسمات، صنع شخصيات القصص باستخدام تكون مواد بسيطة وغير مركبة، وورشة في الترغيب في المطالعة، وأيضا فقرة أصدقاء البيئة والخط العربي والحكاية والصلصال. كل هالتفاصيل هذه أكيد في إطار تظاهرة مكتبتي ملذي في عطلتي، وإحنا مهم جدا نركز على أجواء العطلة، لأنه العطلة أكيد بليشي أنشطة ثقافية، وبليشي أيضا مساحة ينجم يحظى فيها المثقف وأيضا رواد المكتبات وعشاق يعني اللون هذا من الثقافة. قد تكون يعني فيها برشة إشكاليات وتكون غير يعني مناسبة لكل المذاقات. أيضا تعود يعني الروح إلى مدينة الجاز، مدينة التبرقة، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية فعاليات مهرجان الجاز الدولي بتبرقة 2026 اللي إن شاء الله بش يكون في انطلاقة غرة جويليا. يعود الموعد الثقافي العريق إلى أحضان هذه المدينة اللي صنعت جزءا من تاريخه، وكما تعرفوا المهرجان هو هوية ارتبطت لعقود بأنغامه وبالإبداع والانفتاح على العالم. وننتظر أكيد تفاصيل عن هذه الدورة اللي تليق طبعا بعراقة المهرجان وبمكانة تبرقة كوجهة ثقافية سياحية متميزة خلال الصائفة، وكخيار طبعا لكل المغرومين بالمشهد السياحي وأيضا المشهد الثقافي. أيضا نحكي برشا على التظاهرات، يوم تكويني وورشات مفتوحة كانت اليوم في إطار الورشات التطبيقية حول المضادات الحيوية، تم تأمينه من خيرة من الأطباء الأساتذة الجامعيين بالمستشفى الجهوي بجندوبة، وهذا مهم جدا في إطار التذكير بقيمة إدارة وترشيد استعمال المضادات الحيوية في وقت للعالم الكل ينادي بالاهتمام بهذا الجانب من الأدوية وإعادة استهلاكه بما يلائم طبعا احتياجاتنا، باش ما نمنعوش كل ما من شأنه أنه ينكل أو يقوم بالضرر بالنسبة لصحة الناس وصحة البشر، وهذا في حد ذاته نقطة حيوية تحسب لهذا اللقاء. نحكي أيضا على برامج احتفالية باليوم الوطني للبيئة. الاحتفال هذا باش يكون تحديدا بمدينة نفزة، ودار الثقافة تنخرط في برنامج وطني للاحتفال بنظافة البيئة والمحيط بالتعاون مع في شاطئ الزويرة انطلاقا من 8 صباحا تحت إشراف معتمدية نفزة وبالتعاون مع دور الثقافة، فيها تعبئة وطنية وعمل ميداني مشترك، مائدة مستديرة بعنوان النظافة والبيئة مسؤولية مشتركة من أجل تنمية مستدامة، وعرض محتوى رقمي تفاعلي بيئي تحسيسي حول أهمية المحافظة على البيئة، عرض مسرحي بصمة بيئية لمدرسة بو جازونا، وأيضا تكريمات لعمال النظافة وكل من له بصمة بيئية. وكما تعرفوا لنحافظ على بيئتنا النظافة تبدأ منا وتستمر بوعينا، هذا شعار اليوم الوطني للبيئة واحتفالات طبعا بدار الثقافة خلال يوم الخميس 11 جوان 2026. بالمناسبة هذه اهتمام كبير أكيد بالجانب البيئي وضرورة حماية المحيط، على خاطر من غير نظافة ما نجموش نحكي ربما على حياة تكون كريمة بالنسبة للإنسان. ما زلنا معكم، ما زلنا متواصلين ديما على راديو الكيف في نبض المساء. لو سهلة بكل مستمعينا.

على هذه الإيقاعات نختم معكم مشوارنا في نبض المسالي هذا المساء. خليكم أكيد تكملوا سهرتكم مع بقية برامج ومنوعات إذاعة الكيف. غدوة بإذن الله نتقابلوا من الأربعة للخمسة في العيادة البيطرية. نقول لكم سهرة طيبة، أجمل تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: المنتخبات المشاركة.
1: إلى المجموعة الرابعة، ودائما في تقديم المجموعات الخاصة بكأس العالم 2026، المجموعة الرابعة اللي ضمت الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الباراغواي والمنتخب التركي. تقديم المجموعة، البداية بالمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية وهو أحد المنتخبات الصاعدة بقوة في السنوات الأخيرة، ويشارك مستضيف مشترك للمونديال. أفضل إنجاز للكرة الأمريكية الوصول إلى الدور الربع النهائي سنة 2002، ويقود النجم كريستيان بوليسيتش وتيموثي ويا، ويشرف على التدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأرجنتيني موريسيو بوكتينيو، مع طموح كبير للوصول إلى أدوار متقدمة في نسخة تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. منتخب ثاني هو منتخب أستراليا، يشارك للمرة السادسة في تاريخه، والمنتخب الأسترالي معروف بروحه والقتالية وصليبته الدفاعية، وأبرز إنجازات المنتخب الأسترالي هو الوصول إلى دور 16 في مونديال 2006 و2022، ويعتمد على لاعبين مثل ماثيو راين. منتخب تركيا يعود للمونديال بعد غياب، ويملك تاريخ قوي، أبرز إنجازات والمركز الثالث في كأس العالم 2002، ويعتمد المنتخب التركي في نسخة 26 على جيل شاب بقيادة لاعبين مثل هاكان تشالهان أوغلو، ويقود المدرب فيتشينزو مونتيلا، اللي أعاد الروح للمنتخب التركي الحاضر في نسخة 2026.
0: مونديال 2026، المنتخبات المشاركة.
2: أهلا بكم إلى موجز السابعة مساء. أفادت رئيسة والمديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش افتتاحية اليوم لموسم الحصاد بالمركب الفلاحي بالكدية من ولاية جندوبة، فادت بأن التوقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة على نفس مستوى صابة الموسم المنقضي الذي سجل تجميع الكمية ذاتها وفق قولها. ووفق عرض قدمته رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيلة المحجوبي بالمناسبة، فإن تقديرات انتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الانتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الأبان أثر بشكل سلبي على معدل الانتاج في الهكتار. وبولاية الكف بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بالجهة إلى حد نهار اليوم 200,000 قنطار، وفق ما أفادنا به المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك يوم الأحد 14 من جوان بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بتبرقة. وتندرج هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسية. افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعة الغذائية لإفريقيا، الذي يتواصل إلى غاية 11 من جوان الجاري بمشاركة فاعلين ومهنيين من قطاع الصناعة الغذائية من 30 بلداً. أكدت مصر وقطر وتركيا ضرورة تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية مصرية رسمية اليوم. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران أسقطت البارحة طائرة هيليكوبتر أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز، مضيفا بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبير القادمة يأتيكم تمام الثامنة، أبقوا الآن مع زميلة سوندوس، إلى اللقاء.
3: شكرا وليد، إذن تحية إلى كل السادة المستمعين.
0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف، في تحية طيبة للجميع. جولتنا الإخبارية اليومية بتبيع في عدد من الأخبار، من التصريحات المحلية الجهوية الوطنية وأيضا الدولية والرياضية أيضا، وإحنا نواكبوا المونديال. برشا أخبار الحقيقة بتبيع، باش نتحدثوا على الفلاحة، نحكوا على مشكل الماء الصالح للشراب في عدد من المناطق، نحكوا أيضا على التنمية والمشاريع التنموية، نتحدث على المرور وحوادث المرور والاستراتيجية الوطنية اليوم للحد من ضحايا المرور بالأرقام بالتفاصيل. نحكو زيد على ظاهرة فلكية اليوم، اقتران زوز كواكب اليوم الزهرة والمشتري، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة 8 بعد كي نكملوا ويجي نخرجوا نتفرجوا في اقتران الزهرة والمشتري، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة مع شوية سحب خفيفة، لكن الطقس يبقى جميل برشا والسماء صافية، وقادرين أنه نشوفوهم. قطاع تربية الماشية وإشكال الأدوية البيطرية ونداء تحذير من نقابة الفلاحين في نقص الأدوية اللي يهدد اليوم قطيع الماشية. تاكسي الموتور اللي ظاهرة جديدة في تونس بعد التروتينات، اليوم نلقوا تاكسي موتو اللي هو موتورات ويخدموا تاكسيات يوصلوا لمسافات قريبة في وسط العاصمة. الظاهرة هذه مخالفة للقانون ولا وجود لحاجة اسمها في القانون قانون المرور تاكسي موتو. نتحدثوا على الاستراتيجية الوطنية في الحد من الهجرة غير النظامية، نتحدثوا زيدا على المونديال والحكم الصومالي عمر أرتين اليوم اللي يحرم ويمنع التأشيرة ويمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، وتمنع الصومال من أنها تكون لأول مرة في التحكيم العالمي في المونديال. البريد التونسي حذر أنه عدد من المواقع اليوم تنتحل سيفتو، تو نسمع أكثر تفاصيل حول هذا المشروع، طبعا هذا الموضوع نتحدث زيدا على برشا مواضيع أخرى. اليوم فرنسا تمنع زوز وزراء صهاينة من دخول أراضيها، هذه أبرز عناوين، أنا برشا تفاصيل أخرى تابعوها معنا على امتداد هذه الساعة. اليوم في ساعة معكم وهجر معنا في الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية من أمام الميكروفون، سندس مسعاوي تحييكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا. باش نبدو بالفلاحة، عنا توا تقريبا 3 جميعات نتحدثوا على الفلاحة كعنوان رئيسي، ونعرفوا أنه اليوم نحكوا على موسم الحصاد تقريبا في القمح، اللين، الصلب، الشعير، برشا ثمار. اليوم تونس بلاد الخير والخمير، إن شاء الله ربي يداوم علينا النعمة مع الأمطار في العامين اللي تعدوا. نحكوا على الكرموس، على البيثر اللي هو ديما تفتح به الشجرة الكرمة ثم يطلع الكرموس. إذن باش نحكوا الساعة على افتتاح موسم الحصاد بالمركب الفلاحي بالكوديا من ولاية جندوبة، وكانت حاضرة رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تسجيل لزميلنا هشام الصغيري.
4: حضورنا لهنا للاطلاع على كيفية سير موسم التجميع. كما تعرفوا ولاية جندوبة تضم 10 مجمعين ناشطين بالجهة، عندهم 21 مركز للتجميع. ال 21 مركز هذه تمت المصادقة عليهم. بالنسبة للتحضيرات، طاقات خزن إضافية وذيك اللي خدمنا عليها، كذلك يلزم إعداد برنامج الإجلاء. الميزة الموجودة في ولاية جندوبة اللي عدة مراكز مربوطة بالشبكة الحديدية، ربح في الوقت، ربح في الكلفة اللوجستية، وكذلك رفع وإجلاء أكثر كميات. احنا عم ناول تم تجميع 12 مليون قنطار، ونطمح أن يكون في هذا الموسم أكثر. مكتعرف احنا من نجم ونعرفوا القيمة متاع الإنتاج إلا ما يدور الماكينة. لأول مرة في تونس زوز مواسم فلاحية متتالية تبشر بكل خير. إن شاء الله كميات التجميع تكون على الأقل كيما الموسم الفارط، على الأقل 12 مليون قنطار، ولما لا أكثر شوية من عام ناول.
3: نعرفوا أنه تبار وتبار بالحق معناه في الفترة هذه تتزين بالأشجار المثمرة من البيثر للكرموس. نعرفوا أنه البيثر يطلع قبل الكرموس اللي يبدأ أبيض وبنين على الأخر، أما هو فيل كينو الفيل متاع الشجرة وما يبقاش برشا. وبعد بطبيعة نستعدوا لموسم جني الكرموس اللي اشتهرت بجهة بيجة تحديدا تبار وجبة، نحكوا على جبة من منطقة أيضا بيجة. إذن اشتهرت بهذه الثمرة اللذيذة الغالية، حتى يرى ولد غالية برش الكرموس ولا غالي، والبيثر أغلى وأغلى وقت يكون في الفيل متاعه. إذن برشا مواضيع تطرح في هذا المجال، منها التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، توفير اليد العاملة. إذن باش نستمعوا الرئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي المجري.
5: بالنسبة للبيثر يبدأ توه، بالنسبة للكمية نتاع البيثر السنة كمية محدودة جدا، الجوائع الطبيعية والتغيرات المناخية أثرت فيه صعبة محدودة ومحدودة جدا. إن شاء الله كمية نتاع الكرموس تعطين في أواخر جوني بداية توت شاء الله تبشر بصعبة معتبرة إن شاء الله. أنا والله إشكالية هي إشكالية في اليد العامة. بالنسبة للكرموس تم إشكالية في الدكار، دكار غالي شوي سنة. بالنسبة للتسويق موجود، تسويق مطلوب على مستوى محلي وعلى مستوى تم تصديره حتى الشقيقة ليبيا. مورد الرزق بتاعت الحالة عبر الجمعيات، عبر النجام اللي تخدم عليه، تخدم في السلاح وتخدم في المعجون وتخدم نشام. دراسات هذه انتشرت حتى في نشام ولا عبر كرموس وفي العند فيري كذلك.
3: نمشوا مازلنا نحكوا على الفلاحة الحقيقة، ونتحدثوا اليوم على نداء لنقابة الفلاحين اللي تتحدث على نقص الأدوية البيطرية وهذا ما يهدد قطيع المشي. أكثر تفاصيل مع رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي.
6: حالة توا موجودة توا في خصوص قطيع تربية الماشية، عندنا إشكال، والسادة المنتجين والفلاحة عندهم إشكال في الأدوية البيطرية، فيها عدة أدوية مفقودة وهذا يتقاطع الفصول. ثم نقلة في القطيع أنه القطيع كان يأكل في الأخضر ورجع لليابس. مثلا هذا مرض بومريرة، هذا ينلقح عليه كي نخرج بالقطيع كان يأكل في الحشيش الأخضر رجع لليابس. حاليا توا الأدوية مفقودة، لقيتها الطبة ولقيتها الفلاحة معناتها في القطاع الخاص، وهذا راهو باش يزيد يعمق لنا المشكل نتاع قطيع تربيه الماشيه. معناتها تنجم تكون ان تؤدي الى نفوق، واحنا من دورنا كنقابه الفلاحين نطالبوا اكثر ما يمكن بتوفير الادويه، لانه هذا مشكل يسب على مستوى الاطباء. الاطباء زاد كي ما يلقاش دواء باش يداو، ثم الفلاح تو يتفرج في قطيعه وحتى كي يلوج هو بارادته في الفارماسي ما يلقاش. هنا نحاولوا انه باش نحيطوا القطيع نتاعنا اكثر ما يمكن نعملوا له حمايه.
3: من الثروة الحيوانية للثروة المائية الحقيقة، واليوم مشكل كبير تعاني تونس تقريبا في التزود بالماء الصالح للشراب، شح كبير اليوم في هذا القطاع. نتحدث على عدد من المناطق اليوم بشمال الغرب وتحديدا بالكيف. كنت تذكروا البارح نداء متسكني قرن الحلفية بتجروين اللي يشكو من نقص الماء الحاد، اليوم جينا نداء من سكان قرق غور عين مازر بالساقية ومشكل حاد اليوم في نقص التزود بالماء الصالح للشرب.
7: احنا متساكنين منطقة قرقور عين مازر فقية سيدي يوسف، عنا اشكالية كبيرة في الماتة والمقرب عامين مقصوص علينا، مانيش قاعدين نشوف حد اهتمام المسؤولين، راو بالحق المتساكنين الناس تعبت، نتمنى انه تشوفوا لنا حل والا بوادر انت حلول مشكلة الماء، راو متساكنين المنطقة كلها تعب.
8: تعبين في الماء بالحق، تعبين حالة يرسلها من ناحية الماء، تو الدنيا سخونة بالحق، كي تجي تشوفي منين ناخذوا في الماء من الواد، كي تجي تشوفي التعب وتشوفي التضاريس، توا عنا توا بريسك عامين عد جماعة الصعصاع المنطقة الغادي منا يشربوا وإحنا مقصوص علينا.
9: أنا منطقة قرقور لا عنا ما لا شيء، السباب الموجودة كل شيء، ما عنيش الماء، انطلبوا بحل يجيبوا لنا الماء، قاعدين بلا ماء، ما عنيش ماء.
3: هذه منطقة الساقية نحكو على تبرقة، واليوم هذا كان زادة جزء من برنامج مرايا الجهات مع زميلتي رفقة العبيدي من استوديو إذاعة الكيف بجندوبة. إذن كانت حكت في برشا مواضيع الحقيقة، منها حملات النظافة التطوعية من قبل المجتمع المدني بالمنطقة السياحية فجلة طليل عين درهم، تحدثت أيضا على برنامج الإدارة العامة للغابات لحماية الثروة الغابية، تحدثت أيضا على وضعية منظوري مركز أمل للتربية المختصة سيدي روين بتبرقة وأبرز الأهداف المحققة مع نهاية السنة التأهيلية، تحدثت أيضا على النقص الماء الصالح للشراب في منطقة تبرقة، إشكاليات الانقطاعات المتكررة. خلينا نسمع إذن هذا من ركن نس ومشاغل من برنامج مرايا الجهات.
10: بارك بربي انظرونا في حكاية الماء هذايا اللي يقص بالنهارين وبالثلاثة على العبيد على تبرقة الكل يقص، علاش هكا موسم سياحي بيش يتعدى؟ كيفاش كل عام وأحنا هكاك قصان ماء كل سيف في نفس الحكاية، قصان الماء قصان الماء، عليه بربي انظرونا فيها الحكاية هذية، براجات ما شاء الله ثلاثة براجات دايرين بينا، علاش احنا ما عندناش ماء؟ علاش نبقوا ايامات هكاكا بلاش ماء؟ علاش موسم سياحي، نحنا قادمين على موسم سياحي وناس جايتنا وباش تزورنا كل شيء وانتم ما تعملوا فيها هكاية بالقصان الماء؟ بربي انظرونا في حل جذري يرضي ناس كل، بالله نبقوها سيف كامل واحنا بلاش ماء بالجمعه وبالجمعتين، ناس سيف راهو ماهوش شتاء، هذا يا سيف، علاش ما يتعداش موسم سياحي رائع؟ الناس ولت خايفه كيفاش باش تجي غاديك وما ثماش ماء، من توا يسالوا فما ماء ما فماش ماء، علاش
3: هو تساؤل يحمل الإجابة الحقيقة. موجعة برشا رو الوضعية، موجعة على الأخر مع ارتفاع درجات الحرارة فصل الصيف اليوم المناطق ذي، بالحق رو الماء بحذاهم، رو رأي معناها بحيرة كبيرة وتقريبا وسدود الدور بالمنطقة هذه، يعني الانقطاعات هذه المتكررة للماء في المناطق هذه اللي تأز بالماء وبالثلوج المتراكمة اللي المائدة المائية فيها معناها ما شاء الله لا تنضب، والعيون في كل مكان وكل بلاصة متسمية بعين، معناها الحمد لله. إذن الحقيقة ليكم ربي والله، ولينا وليكم ربي في كل المناطق اليوم اللي قاعدة الانقطاعات المتكرة للماء الصالح للشراب. على ذكر بالله، على ذكر الماء الصالح للشراب، نتحدث على باش نحل قوس صغير ونرجع بالطبيعة، نتحدث على المشاريع اليوم المبرمجة واللي قاعدة في طور الإنجاز بالنسبة خاصة لتزويد مدينة الكيف بالماء الصالح للشراب. مشروع يخدم شوية ويحبس، المفروض كان موفى جوان أنه يكمل مد القنوات، اليوم احنا قديش اليوم 9 جوان تقريبا اشترى الطريق وانقطاع يعني متكرر للعمل، يعني اليوم تقريبا بالأسبوع يبقى العمل معناها حابس، الأشغال حابسة. اليوم شنو الأسباب؟ ماذا بينا تعطونا إجابة سونيد وإلا الناس اللي مكلفة بهذا المشروع؟ وملاحظة بالله صغيرة، اليوم وقت اللي نعطوا المقاول مشروع باش يخدم على ثروة وطنية اللي هو الماء، راهو علاش المهندسين ما يكونوش حاضرين؟ المهندس المشرف على المشروع يكون حاضر. اليوم لي بوان دو اللي قاعدين يخدموا عليهم قاعدين تتكسر حلاقم وقاعد الماء يجري في الطريق، يعني مش معقولة الحقيقة، شنو اللي قاعدين نعملوا؟ هل هذا المنطق نتاع الشغل نتاع العمل نتاع الإتقان في العمل؟ نحطها بين قوسين ونتعدى. برنامج زوايا الأحداث مع زميلتي ضحى البكيري اليوم واستضافة جمعية الوسيط الخيري التشغيلي اللي تساهم في تمويل مشاريع خاصة بالتزود بالماء الصالح للشراب بالنسبة للمناطق الريفية. هو تحديدا حفر أبار، نذكروا أنه تقريبا عن عامين ولا ثلاثة ولا أكثر حتى حكينا في الموضوع هذه مع الجمعية هذه اللي ظهرت في حفر الأبار. خلينا نسمع أمل مفتاحي المديرة التنفيذية لجمعية الوسيط الخيري.
11: بالنسبة لجمعية الوسيط الخيري كما تعرفوها ما هيش في بداية الطريق، بل بالعكس عندها رصيد من الإنجازات الميدانية في مختلف مجالاتها، وكانت حاضرة في أكثر من جهة. من بين أهم المشاريع اللي قامت بها جمعية الوسيط الخيري خلال مسيرتها هي مشاريع مائية. المقصود بالمشاريع المائية هي توفير ماء صالح للشراب للمناطق يعني الأكثر عطش. توفير رصيدنا عنا أكثر من 25 مشروع من بداية 2022. دقيقة جمعية الوسيط دخلت في الفوا هذه نتاع لي بروجي معناها نتاع السقيا، واللي شجعنا اكثر الحقيقه ان نخوضوا التجربه هذه هي اهم الانجازات والنجاحات اللي حققتها الجمعيه على ارض الواقع. الحقيقه الانجازات اللي قامت بها جمعيه الوسيط الخيري في عديد الولايات، من بينهم اتفاقيه اللي كانت مع ولايه الكاف اللي فيها 13 مشروع واللي الحمد لله تمت بخير. جات الفكره وتولدت انه احنا علاش ما نعملوش اتفاقيه مع وزاره، وخاصه الاداره العامه للهندسه الريفيه يعني تحديدا هي اللي هي بنوعية هذه متاع المشاريع، انه تكون الاتفاقية ذي عامة على 24 ولاية من غير ما نبقاو ناخذ التراخيص والاجراءات، معناها هذيك تكون هي ديريكت مع الوزارة، والوزارة بطبيعة تنسق مع المندوبيات يعني المندوبية متاع الفلاحة في اقتراحات يعني المشاريع حسب يعني حسب البزوة اللي عندها هي في الجهة. والحقيقة الاتفاقية هذه جت مع شراكة معناها مع الإدارة العامة للهندسة الريفية تدعم المسار يعني وتفتح لنا أفاق جديدة باش نتعاون معناها من أجل توفير ما يصالح للشراب بالمناطق الريفية وفق بينشير أكيد يعني الأولويات اللي تحددها المصالح المختصة مندوبية الفلاحة، وأكيد بالتنسيق مع السلطات المحلية. والهدف نتاعنا الناس الكل أن نوفر ما يصالح للشراب بالمناطق يعني اللي تعاني من شح المياه.
3: نتحدث اليوم على مشاريع معطلة في عدد من المناطق، منها مشروع المسبح البلدي بمدينة سليانة. المشروع هذا تقريبا عنده أكثر من 15 سنة مبرمج ولم يقع إلى حد الآن بداية الإنجاز نتاعه. تبدو حلحلة بسيطة لهذا المشروع. أنا ذكر عندي 5 سنين التالي حكيت عليه في برنامج الصورة كما هي، من بين طبعا المشاريع المعطلة اللي تحدثنا عليها في مدينة سليانة. نجح فالح كتب عام ولاية سليانة يتحدث عن هذا المشروع.
12: مشروع المسبح البلدي سليانة يعود إلى سنة 2013، تمت البرمجة في 2019، تمت المصادقة على الصفقة. تعطل المشروع، قمنا بإجراءات فسخ الصفقة 24، تمت الإجراءات هذه بعد التنبيه على المقاولة بيع. في الأثناء تم التراجع بطلب من المقاولة. احنا تو في إطار الحلحلة الإدارية بعد التعطل الأشغال، إن شاء الله موفى شهر جوان يتم الإعلان على الصفقة من جديد. وكما قلت ولت من أنظار اللجنة العليا للطلب العمومي دونك على مستوى رئاسة الحكومة، لأن يعني الكلفة اللي ما زالت في المشروع فاقت 10 مليون دينار، دونك ما عاش من أنظار اللجنة الجهوية للصفقات، دونك ما عاش نجمه. أما المؤمل أنه قريبا سيتم إعلان طلب العروض وتنطلق الأشغال.
3: إن شاء الله بعد ما تنطلقش الأشغال ويتم معناها إنجاز المسبح البلدي يقولوا له معلش ما باش نعبوا البيسين. نتحدث إذن على الكيف والمشاريع التنموية. كان حاضر اليوم المقرر لجنة التشريع العام ياسر الجراري والنائب عن ولاية الكيف في حوار مع الإذاعة الوطنية، وتحدث على عدد من المشاريع التنموية المبرمجة واللي يقع الاشتغال عليها اليوم في ولاية الكيف، كيما حضور الشركة الصينية المتخصصة في صناعة كابلات السيارات، كما تحدث على طريق السيارة وكلفة 1400 مليون دينار إذن، وغيرها من المشاريع اليوم المبرمجة. إذن نسمع النائب ياسر الجراري عن ولاية الكاف.
13: اشتغالنا الرئيسي كان حول طريق السيارة، لأننا نعتبر أن الطريق إلى التنمية يبدأ بالطريق، والكيف أصبحت جهة معناها مقارنة ببقية الولايات المجاورة معزولة في ظل غياب طريق السيارة. وذاك علاش إذن اشتغلنا على طريق السيارة هذه اللي كلفتها 1400 مليار، واللي معناها وقع إعادة ترتيب الأولويات في مستوى الحكومة بعد ما كانت السيدة وزير التجهيز السابقة رئيس الحكومة الحالية تحكي على 2040. اليوم احنا وصلنا إلى مرحلة إنهاء الدراسات، والانتزاع العقاري، معنا تحرير الحوزة العقارية، وعنا زوج ممولين على الخط، يعني كان نكمل الحوزة العقارية إن شاء الله من هنا إلى نهاية السنة القادمة نبدو في إعلان الصفقات والإنجاز الفعلي الميداني للطريق السير. هذا المكسب الأول. المكسب الثاني يتعلق ببعض المشاريع الجهوية الهامة. قطاع الصحة وقت دخلنا عليه كنا تنشروها مراسلة، وجهنا مراسلة رئيس الجمهورية أنه في جهة الكيف وضع الصحة يعاني، أنه النساء قد تدخل قسم التوليد إذا نسبة الوفيات تكون عالية، خروجها من القسم تكون عالية. اليوم عنا 10 أقسام جامعية ومؤهل لأن يصبح إذا مستشفى جامعي. قطاع النقل في إطار يعني تصور الشامل في البلاد اللي يعني وضعه رئيس الجمهورية في علاقة بتطوير قطاع النقل، استفادت الشركة الجهوية للنقل بالكيف ووضعها إذا اليوم مقبول، وضع النقل في الجهة مقبول. أيضا إذا عنا إشكالية كبيرة، عنا مشروع قبله مشروع سد تهيئة حوض واد تاسة اللي هو مشروع استراتيجي في الجهة، دافعنا داخل البرلمان باش ترصد ليه اعتماد، وإذا حظي باعتماد قدره 110 مليارات سينجز لفائدة 5 معتمديات من ولاية الكاف، الكاف الشرقية، النبر، الدهماني، القصور، السرس. والمعضلة الرئيسية اللي اشتغلنا عليها وما زلنا نشتغل عليها، إذا تم حل حالتها جزئيا إن شاء الله يكتمل المشروع إذا لتتحسن الوضعية، مع أنه نفكروا استراتيجيا لقدام فيها، هي قضية الماء. قضية الماء اللي لازمنا نعالجوها في الكيف، واللي ما زالت إشكالية رغم أنه تحسنت الوضعية وما زالت باش تحسن في الأيام القادمة. أيضا اللي يطلبوه المواطنين الرئيسيين، هذا كل يقول لك مهم جدا، نحب التشغيل. احنا في جهتنا وليداتنا راهم في جهات اخرى، مع حبنا لكل تونس في جهات اخرى، راهو حتى كيف يتخرج الطالب كيف ما يخدمش يمشي سامحني يتصرف ويدبر راسه ويخدم في مؤسسه اذا بشكل مؤقت، راهو في الكيف ما عناش، راهو كيف ما يخدمش يفز الصباح يبقى يستنى باباه باش يعطيه 5000. فبالتالي اذا هذا احنا قاعدين نحاولوا. الاسبوع الفارط كان بينتنا سفير الصين، وكان مع سفير الصين اذا شركه صينيه ومستثمر صيني اللي هي شركه جيتي تكنولوجي، واللي تعهدت في حال توصلنا الى اتفاق نهائي انه ستركز اذا فرحة الثاني في الشركه، اعلنت انها ستمضي تدريجيا من 1000 الى 6200.
3: طبعا في سياق حضوره في على مستوى أحد البرامج بالإذاعة الوطنية، مقرر أو عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري يتحدث على تقدم مسار النظر في عدد من مقترحات القوانين صلب اللجنة، على غرار مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وأيضا مكافحة جرائم المخدرات، وحكاية زيادة على موضوع الحصانة البرلمانية. كنت تذكروا فما نواب طلبوا أنهم يرفع عليهم الحصانة، وفما موضوع الحصانة في حد ذاته، إذن خلينا نستمع بأكثر تفاصيل.
13: مسألة الحصانة هي مسألة ينظمها الدستور التونسي، ما هيش معناها بدعة خلقها البرلمان، وكل دساتير العالم فيها الحصانة. شنو غاية الحصانة؟ إنه تأمن حسن اشتغال المؤسسات في مرحلة، ولا تؤسسوا للإفلات من العقاب به. والحصانة منظمة بفصول واضحة في الدستور، واللي على ضوءها تقع إحالة مطالب رفع الحصانة من الجهات القضائية إلى مجلس نواب الشعب، ومجلس نواب الشعب ومكتبه ينظر في تلك المطالب، يحيلها إلى اللجنة المختصة. اللجنة المختصة إذا تعد تقريره وتحيل إلى الجلسة العامة التي تنعقد سرية وتتداول وتقرر رفع الحصانة من عدمه. إذا أعتقد أنه أحنا في مسار سليم، المسألة عادية جدا أن تنعقد الجلسة، أن ينظر مجلس نواب الشعب، أن يقر رفع الحصانة من عدمه. أيضا هذا تقدير للنواب في علاقة بطبيعي، إذا روى في أغلب الحالات يجيك النائب يقول لك أنا نحب نرفع الحصانة، فالمسألة عادية. وخليني نقول لك أنا واحد من الناس واجهت القضاء إذا لما تم الادعاء على شخصي إذا في قضايا انتخابية، إذا في 3 قضايا انتخابية وربحتها 3 قضايا انتخابية، ولما ألجأ إلى الحصانة وربحت القضايا. واليوم وخليني نقول لك أنه جزء كبير من أنا لست على اطلاع بكل القضايا، أما جزء هام من قضايا النواب راهي قضايا انتخابية، قضايا مرورية، النائب يواصل أعماله بشكل عادي ويتم دعوته لجلسات إذا قضائية كيف بقية المواطنين، ويمشي يحضر الجلسة ويرجع لمت غدوة يكمل أعماله إلى حين إذا تثبت البراءة أو تتم الإدانة.
3: نحكو على السلامة المرورية، واليوم كانت فما ورشة عمل وقع الحديث فيها على تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. أش يعنينا؟ احنا اللي يعنينا الأرقام وما قيل في هذه الورشة بخصوص حوادث المرور اللي تجاوزت فيها السرعة تقريبا 100.24%، معناها مش 50% 100% ومئة فاصل. اليوم نتحدث إذن على السرعة المفرطة وارتفاع معدل خطورة حوادث المرور خلال السنة الجارية، وبش نستمعوا إلى رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدويني اللي وصف الوضع بالكارثي.
14: كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو كان ديما رقم 2 اللي هو سبب متاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة الى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%. معدل خطورة عندنا من 18 إلى 24%. احنا كي تقول لي راه العدد الحوادث نقصوا وعدد الجرحى نقصوا، لكن في المقابل عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطورة قاعد يزيد. رجعوها مباشرة للسلوك المحفوفة بالمخاطر، لأنه بالنسبة لنا احنا السرعة زادت، شق الطريق زاد، المترج زاد، الأسباب أنا نقوله السهو عدم الانتباه، نقوله السرعة، نقوله شق الطريق، نقوله المجاوزة الممنوعة، نقوله عدم ملازمة اليمين.
3: نحكو على ظاهرة أخرى دخلت اليوم على الطريق وهي تاكسي موتو. الحقيقة الظاهرة هذه اللي تسبب كثير من الحوادث، اليوم مركز أو مرصد المرور اللي تحدث على أنه هذا مخالف للقانون. هذا الكابوس اللي تعيشه اليوم طرقاتنا خاصة في العاصمة وهي وسيلة أجرة، في ما فماش حاجة اسمها تاكسي موتو في القانون التونسي والتشريعات وتراتيب الجري بها العمل. ويأكد العميد شمس الدين العدويني أنه باش يتم استهدافها بمخالفة نقل للأشخاص على عربة سلامتهم غير مؤمنة ونقل الأشخاص دون رخصة.
14: بالنسبة للدراجة النارية احنا استهدفناها بجملة من الإجراءات. بدينا من الأول ان عملنا كرس شروط المعد لضبط عملية صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية، خاطر احنا عندنا شكون يصنع وعندنا شكون يركب وعندنا شكون يوزع. بدينا حطينا معايير تضمن جودة المعايير الفنية في العربة هذه الدرجة النارية، استهدفناها بجملة من الإجراءات في كراس الشروط، معناها من التوريد أو الصنع أو التركيب، حتىش الحماية اللاحقة أو المراقبة اللاحقة في الأسواق. وحددنا سن المسموح بها للسياقة 15 سنة بالنسبة للدرجة النارية، كيف ملزم الخوذة كيف نعرف. وإحنا اللي درجات نارية كابوس هو الحقيقة في طرقاتنا تعتبر لبلي فالنيرابل هشة. بالنسبة للدراجة النارية تاكسي غير موجودة في القانون التونسي في التشريع والتراتيب الجار بها العمل الكل، ونستهدفوها بمخالفة النقل أو نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مؤمنة، ونستهدفوها بنقل أشخاص بدون رخصة.
3: العميد شمس الدين العدويني واصل في هذا السياق ويتحدث على إعداد برنامج خصوصي تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية، وهذا في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي طرقات مؤمنة على مدار السنة. يقول أنه تم على المستوى التوعوي والزجري التوجه إلى مختلف الأماكن على غرار الشواطئ والمهرجانات والأسواق الأسبوعية.
14: العطلة الصيفية عندها خاصية، باش نحكيو على المهرجانات، باش نحكيو على الشواطئ، باش نحكيو على العطلة، باش نحكيو على العباد تخرج في سفرات أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، عندها حركية اقتصادية كبيرة. وهذاك علاش احنا عملنا برنامج خصوصي توجهنا خصوصيات نتاع الجهات، نحكيو مثلا على الأسواق الأسبوعية، نحكيو على الشواطئ، نحكيو على المهرجانات. هذه كلها تتطلب تدخلات خصوصية على المستوى التوعوي وعلى مستوى زاد الزجر. جملة من الأنشطة اللي هي التشريع، التكوين، بعض التنقيحات في بعض الأوامر الترتيبية وما إلى ذلك. هذيك مشينا لها احنا للفترة القريبة اللي هي 2027 كما تاع تنقيح القوانين، انشاء كراس شروط متعلق بالدرجات النارية، خوذات الحماية، سواق الدرجات النارية، استعمال الكاميرات كوسيلة اثبات جديدة لجرائم الجولان، وجملة اخرى من المخططات معناها كيفية تهيئة اماكن الامتحان التطبيقي خاصة في الحصول على رخصة سياقة. ثم مشروع متاع اضافة جملة من العربات.
3: في برنامج عالم الاقتصاد مع زميلتي خيرة شيرني اليوم كانت استضافة لعضو لجنة المالية النائب عصام شوشين اللي تحدث على زوز مواضيع الحقيقة باش ناخذهم بعين الاعتبار. تحدث عن الموضوع الأول اللي هو كان تذكروا موضوع الساعة والسيارة لكل عائلة في انتظار طبعا الأوامر الترتيبية.
15: قمنا بواجبنا في تمرير هذه الفصول، اجتهدنا في تمرير هذه الفصول مع الوظيفه التنفيذيه ان تصدر الاوامر الترتيبيه في القريب العاجل على الاقل باش تمتع التوانسه من حقهم على الاقل نمشي اكثر في تطبيق القوانين اللي تمت المصادقه عليها. معناها ممكن خاطر الفصل اللي صوتنا عليه فيه زوج جوانب. فيه هو الامتياز الجبائي لتوريد سياره لكل عائله من الخارج. معناها المواطن باش نزيد نبسطوا الفصل هذا، اي مواطن عنده الحق بتوريد سياره من الخارج. فيها شروط السياره، فيها العمر، فيها معناها خلاص دروا دو كونسوماسيون معلين استهلاك اللي هي في حدود 5%، فيها التي في اللي هي في حدود 7%. هذوما امتيازات على الاقل اعطينا للمواطن ونحاولوا نسهلوا له باش يستورد سياره من الخارج. كذلك ثم نقطه ثانيه في هذا الفصل ممكن التوانسه ما يلتزموا الاخفه ما كانوش عندهم علم ودراية كبيره برشا، هو انك عندك الحق غير تشري بنفس الامتيازات من السوق المحلي. بمعنى هو الناس الشركات المصنعه واللي تركب في السيارات في تونس لك الحق اي مواطن تونسي ان يشري ب 5% دروا دو كونسوماسيون و 7% تي في. معناها الشركات المنتصبه في تونس واللي قاعده تركب في السيارات، ما نحبش نذكر الاسامي باش ما نعملوش احنا بالكلمتين، لكن عندنا العديد من المؤسسات اللي هي قاعده تركب وسيارات موجوده في تونس، كذلك المواطن التونسي له الحق انه يمشي يقتني فيها. ممكن حتى انا في سؤال معناها وجه في وقت مناقشه في لجنه الماليه واستضفنا احنا مصنعين اللي ركبوا في السيارات في تونس، قلنا لهم المواطن التونسي خلينا نبسطوا له العمليه مثلا سياره 100 مليون قداش تولي تسوى معناها بالامتيازات هذه؟ تولي تسوى في حدود 75 مليون، معناها 25 مليون اللي هو ينجم يربحها من المواطن التونسي.
3: سؤال آخر وقع توجيهه لعضو لجنة المالية النائب عصام شوشين حول مجلة الصرف، ونعرفوا الحديث البرشة والجدل اللي صار على المجلة هذه. علاش؟ لأنه البنك المركزي وممثليه ما كانوش حاضرين ولم يمتثلوا إلى الدعوة للحضور. طبعا كانت ممثلي وزارة المالية حضروا في النقاشات، منظمة الأعراف ومنظمة كونكت أيضا، لكن البنك المركزي لم يلبي الدعوة. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مع النائب عصام شوشين.
16: كنا انتظرنا السنوات الفارطة أن نتعمق في النقاش حول مجلة الصرف، لكن ما رأينا أن الوظيفة التنفيذية تعتمد لكون المجلة حاضر وستصدر قريبا تجي مجلس نواب الشعب ويتم التداول فيها. مجلة نشر السنة الفارطة خذينا على عاتقنا أحنا المبادرة بتاع السادة النواب، وقاعدين نجتهدوا على مستوى اللجنة. استمعنا إلى وزارة المالية، استمعنا إلى الديوان، استمعنا إلى الاتيكا، إلى كونيك، إلى مختلف الأطراف اللي تنجم تقدم لنا الإضافة في تنقيح مجلة الصرف، ما عدا البنك المركزي اللي وجهنا له العديد من الدعوات، ولكن الحقيقة لحد اليوم الناس هذا انتم ما جاش للجنه وما قدمناش على الاقل حتى شنو تصور في مقترح مجلس الصرف. لكن اذا البنك المركزي رافض ان يكون حاضر في اعمال لجنه الماليه وحنا قدمنا له معناها منذ ان شرعت لجنه الماليه في النقاش حول مجلس الصرف والتو معناها مازال ما جناش، معناش احنا كوظيفه تشريعيه مش نخفوا على حضور او عدم حضور البنك المركزي. حضور البنك المركزي مش قدم لنا الاضافه، مش عطينا تصور ممكن احسن في تعديل الفصول، لكن اذا كان ما حضرش هذه مسؤوليه وظيفه تشريعيه نقوم بعملنا على احسن ما يرام ونحاولوا ان باش نجتهدوا، والجلسة العامة قابلة زادة كذلك للتعديل والنقاشات على مستوى أوسع من السادة النواب.
3: البريد التونسي حذر الحرفاء متاعه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية وولت إيدينار من بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل صفة البريد التونسي وتدعي الشراكة معه.

0: يتم تحليل البريد التونسي، والهدف منها طبعا هو تصعيد معطيات الحرفاء المستعملين لبطاقات الدفع الالكتروني ولا المحافظ الالكترونيه التابعه للبريد التونسي. ولهنا يؤكد البريد التونسي انه الصفحات هذه ليست تابعه له، وكذلك مواقع الويب هذه اللي حذرنا منها انه تستعمل صفحه البريد التونسي تدعي الشراكه معه، راهي ليس لها اي علاقه بالبريد التونسي. البريد التونسي عنده موقع واحد ووحيد وهو www.post.tn، صفحه التواصل الاجتماعي فيسبوك هي تونيزيا بوست، عليها العلامة الزرقاء، وليست للبريد التونسي أي صفحات أخرى. كل من يدعي صفة الشراكة بالبريد التونسي أو ينتحل صفة البريد التونسي مهما كان موقع ويب وإلا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو البريد التونسي قام بالإجراءات القانونية اللازمة وتقديم قضايا في الغرض دفاعا على أولا مصالح البريد التونسي وكذلك مصالح ومعطيات حرفاء البريد التونسي المستعملين بطاقات الدفع الإلكتروني.
1: نحكوا على الهجرة غير النظامية في تونس، واليوم حملات الهجرة الطوعية للمهاجرين إفريقيا جنوب الصحراء، وكنا كان تذكروا خذيناه الموضوع بتفاصيل كثيرة، خاصة مخيم العامرة في صفاقس الكيلومتر 21. إذن ما زالت العملية متواصلة، عمليات تجميعهم في هذا المخيم، والفكرة كانت أنه حتى مخيمات أخرى حتى تساعد في تحمل العدد المتزايد اليوم في المهاجرين اللي يطلبوا العودة الطوعية لبلدانهم. خلينا نسمعوا تصريح لحسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح لإذاعة موزايك.
2: عملية تجميع الأفارقة جنوب الصحراء تقريبا اليوم لهنا توا 200 نفر، 200 في تونس، ثم تقريبا 40 في نابل، ثم 30 في صفاقس في سوسة، وهذوما كل يتم تجميعهم في الأماكن معينة ويتم نقلهم إلى المخيم كيلومتر 21 اللي هو مخيم العودة الطوعية. مخيم العودة الطوعية اللي توا موجودين فيه 420 شخص ويتسع إلى 700 شخص. ثم مجهود قامت به الإدارة العامة الحرس الوطني والمشرف العام وفريق العمل نتاعو الغاديكا بالتنسيق مع السلطات الجهوية، خاصة ويلي سفيقس وجميع الفريق العمل اللي معاه. 4620 اللي تم عودتهم طوعيا منذ جويلية 2025 إلى حد هذه اللحظة، ثم 27000 اللي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الدولة التونسية، وثم إقبال كبير على واتصالات يوميا من طرف الأفارقة جنوب الصحراء قصد العودة الطوعية متاعهم إلى أوطانهم.
1: نحكو على موضوع الحقيقة حاجة جميلة، ظاهرة فلكية في كل مرة إلا وتونس تعيش ظواهر فلكية، ومازال باش نتحدثوا في أوت على الكسوف، ظاهرة الكسوف واللي باش نشوفوها في الكيف من بين الولايات في الجمهورية 14 ولاية اللي باش تشوف هذه الظاهرة. نتحدثوا إذن على ظاهرة فلكية مميزة الليلة 8 متاع الليل، نزيدوا شوي 20 دقيقة أخرى بإذن الله نخلطوا عليها. إذن ظاهرة فلكية وهي اقتران زوز كواكب اليوم الزهرة والمشتري، ويوم يمكن رؤيتهم بالعين المجردة. خلينا نسمع أكثر تفاصيل على الظاهرة هذه مع أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى.
3: يكون ثم اقتران بين كوكب الزهرة والمشتري، في الحقيقة بعد بعضهم تقريب نصف مليون كيلومتر، ولكن المشهد الظاهري انطلاقا من الأرض يظهرون أقرب لبعض. الظاهرة هذه نجم يتابعها الناس الليلة ابتداء من الثامنة مساء عند غروب الشمس، يعني في البلاصة اللي مش تغرب فيها الشمس تقريبا مع ثمانية متاع الليل، مش يشوفوا زوز انكتات قرب لبعضهم اللي هما المشتري والزهرة. زوز كواكب هذوما يتراو بالعين المجردة مش بالتلسكوب. الاقتران هذايا مناسبة للفلكيين مش يتابعوا الظواهر هذية اللي هي ظواهر دقيقة، بفضلها ينجموا يتحثوا على أول شيء صور لكواكب مجموعة الشمسية مع بعضهم، ثانيا إصلاح ومراجعة الحسابات الفلكية اللي بفضل الظواهر البعيدة ينجموا يزيدوا دقة بالحسابات متاعنا الفلكية، مش نجموا نتعرفوا على مواقع وأوقات وأيضا تحركات الكواكب المجموعة الشمسية.
1: نحكو إذن في موضوع آخر، نتحدث اليوم على المواصلة طبعا أجواء الامتحانات للدورة الرئيسية للبكالوريا، ويوم قبل انتهاء هذه الامتحانات، وربي إن شاء الله يوفق وليداتنا، وليداتنا زادة في نوفيام وليداتنا في سيزيام، إن شاء الله ربي يوفقهم في المناظرات للارتقاء إلى الإعداديات والمعاهد النموذجية، إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل. إذن نتحدث على أجواء الامتحانات اليوم وحكينا على ظاهرة الغش، وطبعا حكينا على أنه برشا تلامذة وقع معناها ضبطهم متلبسين باستعمال وسائل غش في تقريبا في الأيام

0: الكل وذي التفتيش معناها العشوائي، لأنه يعني في بعض الأحيان نرى فما شكون يتعدى تفتيش يزم يكون الحقيقة العملية تبدو أنها ماهيش بالشكل المحكم، لأنه بالحق فما تلامذة تعدوا كيتو مرهم مريقلة وتلامذة يعرفوا بعضهم ويحكوا مع بعضهم ويحكوا حكاياتهم. نتحدثوا على تداعيات هذا وقت اللي أستاذ يشد تلميذ متلبس بالغش، شنو اللي يصير؟ اللي يصير المفروض أنه تكون المسألة معناها مقننة ومضبوطة ومحددة وكل واحد يعرف الدور متاعه، والأستاذ يعرف الإجراءات شنو كيفاش يتخذها، والتلميذ اللي يمسك متلبس ينضبط وينصاع للأوامر وتكون بعد معناها إجراءات أخرى. اليوم تبدو وقفة احتجاجية في مركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية قفصة. الوقفة هذه كانت لعدد من الأساتذة أساتذة التعليم الثانوي العاملين بمركز الإصلاح وحاملين الشارة الحمراء بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، وهذه تعبير عن رفضهم لما اعتبروا، نقرأ لكم في البيانة، استهدافا لأحد زملائهم العاملين بمركز امتحانات بمدينة أم العرايس. المحتجون أكدوا أن الأستاذ تعرض إلى اتهام كيدي من قبل إحدى المترشحات لامتحان البكالوريا بعد ضبطها متلبسة باستعمال وسائل غش خلال اليوم الأول من الاختبارات الوطنية. إذن اليوم يتحدثوا على أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حملوا المندوبية الجهوية للتربية والمصالح القانونية المسؤولية في ما وصفوه بعدم توفير الحماية اللازمة للإطار التربوي وصون حرمة المؤسسة التربوية، وعبروا عن استنكارهم لما يتعرض له المربون من اتهامات ومضايقات أثناء أداء مهامهم في تأمين الامتحانات الوطنية. هو من حقهم بينسير باش يحتجوا باش يعبروا، واحنا معاهم بكل جوارحنا، عدم المساس بحرمة المربي ولا بالمؤسسة التربوية ولا أيضا بالتلميذ اللي يقرأ على روحه وشاد بلايسته، مش التلميذ اليوم اللي السلوك السيء والاندفاع نحو الغش اللي هو الحقيقة نتاج لبرشا عوامل، راه ما هوش يبقى ديما التلميذ، راه ضحية للأسرة، للمحيط التربوي، لعدم التوعية، التحسيس، للتربية السيئة، للبرشة حاجات، الضغط كبير من الأسرة على أنه ولدنا ينجح، يزم يجيب معادلات بيه، إمكانياته متواضعة، نتعصفوا عليه، برشة عوامل مش وقتها. لكن هل أنه مركز الإصلاح هو مكان؟ هل أنه الوقت هو الوقت المناسب اليوم لأنه نعمل وقفة احتجاجية؟ نطرح تساؤلات ولكم حرية طبعا التعليق. فرنسا تمنع زوز وزراء صهاينة من دخول أراضيها، شنو الحكاية؟
1: أعلن وزير الخارجية الفرنسي فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بالعنف في الضفة الغربية، وهم وزير المالية الإسرائيلي بتسالإيل سيموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين وواحد وعشرون مستوطنا متورطين في العنف بالضفة الغربية، كما حذرهم من دخول باريس. وأكد جان نويل بارو أن العقوبات الفرنسية تأتي بالتنسيق مع الشركاء في بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، وذلك بسبب تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة، لافتا إلى أن سيموتريتش يروج لنشاط ضم الضفة الغربية والذي يدعو له علنا لإقامة مستوطنات جديدة فيها واحتلال قطاع غزة. جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين استشهد مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص جنود الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين بحسب الصحة الفلسطينية.
0: في أخبار المونديال، الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتين يمنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم تعيينه من الفيفا.
2: كان من المقرر أن يكون أول حكم صومالي في نهايات كأس العالم، لكن تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المعتمدين. عمر أرتان 34 عاماً، أحد أبرز الأسماء التحكيمية في القارة الأفريقية. خلال السنوات الأخيرة شارك في إدارة عدد من البطولات المهمة، ما جعله ضمن قائمة الحكام الذين اعتمدهم الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة. عند وصول أرتان إلى الأراضي الأمريكية تم إيقافه قبل أن يتم ترحيله إلى تركيا. وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت بياناً قالت فيه: أثناء إجراء المعالجات وبعد التفتيش تبين أن المسافر وهو حكم في كأس العالم غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني. أما الاتحاد الدولي لكرة القدم فعلق على الحادثة وقال: إن أرتان لن يتمكن من التحكيم، وإن الفيفا لم تكن متورطة في إجراءات الهجرة، وأبلغتها السلطات بأن وضع أرتان لن يتغير في الوضع الحالي. وتعتبر الصومال واحدة من عدة دول مدرجة على قائمة حظر السفر التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
0: وزارة الرياضة الصومالية أصدرت بيانها ودعمها الثابت لعمر عبد القادر أرتين. إذن نمشوا لرفع أذان المغرب ثم نعود بتبيعة ونواصلوا أكيد جولتنا اليومية الإخبارية.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله وصلتكم مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نختموا بأحوال الطقس. طقس الليلة يكون صافي إلى قليل السحب، مغيم جزئيا بأغلب الجهات حسب آخر تحيين المعهد الوطني لرصد الجوي. الريح في القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا وتثير محليا الرمال، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة في الليل بين 22 و 28 درجة. مجينا لك السخينة اللي هو في النهار وسخون 22 و 28، ذن في الليل 28 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 28 و 32 درجة لنا احنا ذي ببقية المناطق. اذا شكرا لكم سيد المستمعين على الاستماع، على التواصل. شكرا مع جمال تحياتي سندس مساوي، شكرا لك هاجر، الى اللقاء.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: الثامنة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم على هامش افتتاحها لموسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية جندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن الكميات المجمعة ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، وهو نفس مستوى الموسم المنقضي الذي سجل تجميع الكميات ذاتها. وأكدت بن حديد على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز مقدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء الحيني. أكدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة نبيلة المحجوبي أن تقديرات إنتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المترية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الإنتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الإبان قد أثر بشكل سلبي على معدل الإنتاج في الهكتار. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بولاية الكاف إلى حد اليوم 200 ألف قنطار، وفق ما أفادنا به المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدرية. أفاد كاتب عام ولاية سليانة ناجي الفالح بأنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة المعطل منذ سنوات لعدة أسباب، مضيفا إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الحلحلة الإدارية. افتتح اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد بقصر المعارض بالكرم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا الذي يتواصل إلى غاية 11 جوان الجاري بمشاركة فاعلين ومهنيين من قطاع الصناعات الغذائية من 30 بلداً. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد أكثر من 15 لبنانياً وإصابة 40 آخرين بجروح جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا مدينة صور وبلدة زفتة في جنوب لبنان. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خريطة الطريق المقدمة من الوسطى. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

حبيبي.

है।

0: آكل ثوميات.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم على هامش افتتاحها لموسم حصاد وتجميع القمح بالمركب الفلاحي الكجية من ولاية جندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن الكميات المجمعة ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، وهو نفس مستوى الموسم المنقضي الذي سجل تجميع الكميات ذاتها وفق قولها. أكدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة نبيلة المحجوبي خلال عرض قدم بالمناسبة، أكدت أن التقديرات إنتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذه الموسم تعزيز الإنتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الإنتاج في الهكتار. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بولاية الكافلة حد اليوم 200 ألف قنطار، وفق ما أفاد به المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 15 شخصاً وإصابة 40 آخرين بجروح جراء غارتين صهيونيتين استهدفتا مدينة صور وبلدة زفتة في جنوب لبنان. أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطى.

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم هكا في كل أسبوع نحاول نطرح موضوع يهم المجتمع التونسي. اليوم كي مش نحكيه على الانقطاع المدرسي خاصة بالنسبة لنا احنا. صحيح فترة امتحانات فترة ضغط بالنسبة لتلاميذ اللي يعديوا الاختبارات الوطنية وخاصة تلاميذ البكالوريا، ولكن هذايا ما يمنعش انه ثم بالنسبه لنا احنا ثم سلوكات ما زلت متواجده وما زلت نشوفوا فيها خاصه في مجتمعنا والمجتمع التونسي. الانقطاع المدرسي اليوم كي نحكيوا عليه، وهذا كان اقتراح من السي عماد، حب يحكي على الموضوع هذايا. أكيد احنا مرحبا بكم، لو تنجموا تعطيونا مواضيع نجموا نطرحوها في برنامجنا بلا قيود، نطرحوها من الجانب النفسي بالأساس. اليوم كنا نحكيوا على الانقطاع المدرسي. قبل حكينا على يمكن توا عنا 4 جمعات وإحنا نحكيوا في موضوع المواضيع التربوية بالأساس، ولكن اليوم كنا نحكيوا على الانقطاع المدرسي نحكيوا نجموا نربطوه حتى بموضوع الأسبوع الفارط بالنسبة لنا احنا، كذلك بالموضوع اللي كان زاد على حكينا فيها على الغش في الامتحانات الوطنية، ولكن في الامتحانات الكل خاطر احنا كي نشوفوا الانقطاع المدرسي يمكن من الأسباب انه الشخص ما عادش يستوعب، كذلك انه بالنسبة لنا احنا كي نحكيه على هذا التلميذ الحاضر اللي كان موضوع الأسبوع الفارط، نحكيه كذلك على الانقطاع المدرسي خاصة أنه جي وقت ما عادش يستوعب هذا التلميذ، كذلك نحكيه زادة على فترات اللي يمكن تنجم تكون فترة المراهقة اللي تأثر أكثر، خاطر احنا كيف ما حكينا يمكن في حصصنا كي نجبدوا مواضيع تربوية بالأساس ديما نقولوا أنه الفترة الانتقالية اللي تكون بين السنة السادسة يعني المدارس الابتدائية وانتقال التلاميذ للمدارس الإعدادية، هذه هي اللي تنجم تكون فيها نسبة كبيرة من الانقطاع المدرسي. اليوم كي نحكيه على الانقطاع المدرسي نحكيه مثلا انه تسجيل 91,000 حالة انقطاع في بين 2021 و2022، هذه حسب آخر إحصائيات. لأن كي نحكيه على سنويا ينجم يكون 100 تلميذ منقطع عن الدراسة أو يعني نشوفوا هذه الحالات من الانقطاع المدرسي. يمكن نحكيه على برشا أسباب، نجم نحكيه على الأسباب النفسية كذلك الاجتماعية، نحكيه على أسباب اقتصادية، يمكن نحكيه كذلك على هذا، نحكيه على يمكن تغير حتى هذا وتراجع مكانة التعليم في الأذهان. نشوفوا برشا مثلا اللي ربطوا الانقطاع المدرسي بأصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، هذايا مثلا من الأسباب اللي تنجم تكون بالنسبة للانقطاع المدرسي. وكذلك نحكيه على الانقطاع المدرسي نحكيه على أسباب تعليمية كذلك بالأساس. وبالنسبة لنا احنا ديما نحب ونلوجوا على الحلول، شنو الحل انه ما نشوفوش هذا التسرب المدرسي، هذا الانقطاع المدرسي، لانه بعد سنة سادسة ويمكن بالنسبة لي يمكن شفت الحالة انه التلميذ سنة خامسة زوج تلامذة خارجين من المدرسة سنة خامسة او سنة سادسة عندهم الامبلوا اللي مش يعديوا به المواد، فرحين انه ها هاوكا هذه نجم نسلكوها نجم نغشوا في المادة هذه، مش خاطر يعني اللي شدني اكثر انهم ما همش يحكيوا راني مراجعها راني فاهمها، بالعكس يحكيوا كذلك عن عملية الغش اللي تنجم تكون موجودة. يمكن هذه زادة من الاسباب اللي تخلينا اليوم نحكيوا على الغش وديما نحكيوا عليه خاصة في المناظرات الاختبارات والامتحانات الوطنية وخاصة مع امتحان البكالوريا. اليوم كنا نسمعوا مثلا برشا حالات غش، نحكيوا على شبكات في عملية الغش اللي في الامتحانات البكالوريا، نحكيوا على مستويات، نحكيوا هذايا وين ينجم يوصل، كذلك انه نحكيوا راهو بالنسبة لنا احنا ثم عباد داخل الامتحانات بمجهودها الخاص، كي تشوف عباد اللي اعتمدت عمليات الغش في المستقبل هي اللي نجحت، اكيد مش يأثر هذايا، مش يأثر على جيل كامل بالنسبة لنا احنا، خاصة كي نحكيو على العائلة، نحكيو على العائلة زادة اللي مساهمة في الانقطاع المدرسي، نحكيو على العائلة اللي مساهمة كذلك في عمليات الغش. هذايا كلها مش نحكيوها مع مستشار حصتنا عاطف البادي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا إيمان، تحية طيبة لك ولمستمعينا الكرام والأخرين.
1: مرحبا، اليوم حبينا نحكيو عن الانقطاع المدرسي، هاكا ديما نجبدوه احنا في برنامجنا ونتطرقوا لكن ماهيش بالتفاصيل الكبيره. اليوم حصه كامله عن الانقطاع المدرسي، نحكيو على الاسباب، نحكيو ولو انها الاسباب متعدده كيف ما حكيت منذ البدايه انه تنجم عمليه الغش والتعود انه الشخص او التلميذ ينجح من سنه الى اخرى عبر اعتماد عمليات الغش، هذه راهي ما تعاونش في المستقبل لانه المستوى الدراسي ماشي ويقوى وهو مستواه الذهني والتعليمي بالنسبه لي هو ماشي ويتيح. هذه مثلا من الاسباب
2: بالفعل. يعني هو ايمان، يعني كما قلت دوما وكما اقول ان الانقطاع المدرسي وانقطاع الحياه والكسوه ليست شعريه يعني ولكن هو توصيف دقيق الى الواقع، لأنه اليوم السن إذا كان تحت 16 سنة وماهوش في المدرسة ملاوين. اليوم ثم عندها تقرير عملته الأمم المتحدة في تونس في 2023، معناها الرابور هذا يحكي على لو رابور نيت، يعني هذا له موجود توا، له يقرأ له بطالة ما تعرفش وين تصنفه. معناها ويقول ان 26.3% من الشباب هذوما اللي بين 15 و 29 سنه هما مجمع هذوما، والمدرسه معناها والدراسه هذه اتعملت بين قفصه والقروان والمنسير وسيدي بوزيد تقريبا مست معناها بمسح دقيق وشامل 7177 عائله. وقت نقول 26.3% راهو رقم رهيب جدا، يعني هذا يتجاوز 100,000 اللي هم منقطعين او 6,000 اللي هم منقطعين اللي نجموا يكونوا معناها مختلفين، هذوما مش موجودين لا في منظمه التدريب لا في منظمه التكوين لا في اللي لهم يقرؤ ولا هم اكسيسيبل ايميدياتمون، يعني ما تنجمش انت توا تحب تعمل لهم حاجه توصلهم. هذيك علاش هو انقطاع مدرسي وانقطاع عن الحياه باتم معنى الكلمه، لأنه المنقطع موصلش خذا الحزمة الدنيا التربوية والتعليمية اللي مش خليه من غدوة يدخل سوق الشغل أو التدريب أو الاستفادة من الفرص الأخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه دخل للبوابة متاع الشرور من على مسرعيها من أبوابها الواسعة. الشخص هذا بش يكون عرضة أكثر الاستقطاب في أحد المجالات الاختيرة، يعني وتكون الاحتمالية أن يستقطبه غادي أكبر برشا. ذلك علاش احنا اليوم قدام ظاهرة خطيرة جدا، اولا على المستوى الفردي لانه الانقطاع انقطاع عن الحياه بمعنى انه الشخص ما عادش يتلقى التكوين، ما عادش يشوف نموذج ناجح في الحياه، ما عادش يقابل معلم على الاقل يلهمه، ما عادش عنده اصدقاء، يعني ما عادش عنده جدول اوقات، ما عادش عنده حاجه يعملها، ما عادش عنده كوباسيون، ما عادش عنده حاجه اللي هي تخليه يستثمر وقته. كيف يعني المنقطع اليوم يعني اللي باش يعملوا اقرب لانه باش يكون معناتها ضد صحته النفسيه والجسميه انه يكون حاجه باهيه. على المستوى الاجتماعي نعرفوا معناتها انه الظاهر اختيره لانه تكلف غاليا جدا، يعني المجتمع طاقات مهدوره، طاقات كنت نجد تكون تنفع في مجال المجالات. اليوم يعني ثم شح كبيره جدا في اليد العامله المختصه، وتعرف اللي بعض الاسواق الاوروبيه كما ايطاليا وكما اسبانيا وكما حتى فرنسا والاتحاد الاوروبي بصفه عامه، يعني برشا مرات يحل في المجالات المختصة، مثلا كيف السلاح إيطاليا حل برشا مرات، يعني تكوين الفلاحة ما يطلبش أكثر من 6 شهور اما يعني في الزراعات الكبرى او مثلا الاشجار المثمره او حتى تربيه الحيوان، وهذا يتطلب يعني لاقصى تقدير يعني دورات اقصى تقدير 6 شهور، ويصبح الشخص لديه المهاره الكافيه باش ينجم يصنع مستقبله، يعني رغم ذلك ما تمش الاستفاده منها وهي طاقات مهدوره. الكلفه الاقتصادي وهي كلفه عاليه جدا باعتبار انه معناتها التسرب بيدو، يعني وقت تحسبها فلوس انت، خاطر احنا عندنا معادلات ما يولي كلفه التلميذ تعالى، كلفه الاستاذ تعالى، كلفه الخدمه التربويه تعالى، وكيف كيف يعني الاشخاص هذوكم بيدهم كاينهم مش يعيشوا على المجتمع، دونك باش يكونوا كاينهم نوع من الكلفه العاليه جدا على المجتمع. تلقاها مرتبطه بمعدات الجريمه، جنوح الاحداث، يعني كل هذه الاشياء تبدا مرتبطه بهذا المؤشر. هذاك علاش الانقطاع المدرسي هو مؤشر، هو يعني ظاهره مهمه جدا، ظاهره خطيره جدا، ويلزمها تعالج على كل هذه المجالات. ثم المؤشر اللي هو ما يتراش، لازم انت اليوم تقولي هذايا اليوم متسرب يعني خرج وربما يعني باش يبدا في الاعمال الهامشيه وما يتمش رصده صحيح، ولكن سيشق الطريق بغثه وسمنه. لكن المنظومه التربويه بيتها فيها الناس يقروا وينجحوا نظريا، ولكن فعليا وادبيا وتكوينهم منقطعين، بمعنى انه ثم برشا تلامذه عندنا اليوم ما همش مثلا مصنفين عن اضطرابات التعلم، ولا عندهم صعوبه في التعلم ولا صعوبه في الذكاء، ورغم ذلك قدرات التعلم عندهم قدرات يعني ضعيفه جدا. وهذوما صحيح موجود معناتها الشخص، ولكن عقله وقدرته على التدريب وقدرته على مسايره البرنامج المدرسي قدره ضعيفه جدا. يعني كي نحسبوها مؤشر الانقطاع، الرسوب، ضعف النتائج، زيدها الناس اللي هما اليوم يعني التلقيه المؤشر يعني مش فقط معناها العباد اللي اليوم ما التحقوش بالمدرسه، اللي هما في صلب المدرسه ولكن يعني يحضر من الناحيه الجسميه، ولكن العقل والقلب ليس في المدرسه ويعني تم تغييبهم تغييب كلي. كعلاش اليوم لابد من الانتباه، لانه اليوم على اللي حكيناه في الحصص الفارطه المجال المدرسي هو مجال مهم جدا، هي مؤسسة التنج الثانية، وبالتالي يعني عدم إتاحة الفرصة للطفل وعدم إعطائه حقه الكامل في التربية والتعليم، عدم الأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات وكل أنواع الذكاء، وأنه المدرسة ما تكونش جاذبة، وأنه المدرسة ما تلقيش الحلول، وأنه المدرسة اليوم تحاسب فقط على النتائج، وربما يعني أحيانا سوء المعاملة أو معطها معاملة بطريقة معينة تخلي الطفل يفقد يعني العلاقة بالمدرسة والعلاقة بالمدرس، تخلينا يعني أمام معضلة حقيقية. لأنه اليوم معظم البرامج اللي تعملت، أنا نذكرك شوية برنامج العمل الاجتماعي المدرسي اللي بدأ من 96، عادوا ورسكلوا برشا مرات 2006 و2010، وعملوا برشا أنواع كما خلية المرافقة، كما البرنامج العمل الاجتماعي المدرسي وخلية الإنصات، كما معناتها المكاتب الإنصات والتوجيه، هذا من كل ما عطوش أكلهم. يعني جربت وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وحتى وزارة الصحة يعني عدة نماذج، تم حتى التكوين يعني المختصين مع اليونيسيف، يعني عملوا سموها هي معالجة رباعية الأبعاد اللي فيها الدعم المدرسي، اللي فيها الإنصات والتوجيه، اللي فيها الـ العلاج اذا كان طلب التلميذ العلاج، واللي فيها التدخل الاجتماعي، بمعنى انه الطفل كي يجي يشوفوا المختص النظام كله، يدرس النتائج نتاعو، يتم معناتها في مرحله اذا كان ضعيف في بعض المواد يتم دعمه ومجانا، ثم الاصل الاجتماعي يتنقل الى العائله ويحاول ان يرمم ما يمكن ترميمه في هذه العائله، اذا كان ثم تصدع، اذا كان ثم مشاكل في العلاقات، اذا كان ثم معناها المستوى الاجتماعي ضعيف، فانه معناها يتم مساعده العائله واسعافها حتى تتمكن من يعني اعطاء تلبيه حاجات الابناء. ورغم ذلك نعم
1: اتفضل.
2: رغم ذلك يعني مثلا التجربه اللي تعملت نموذجيه في سريانة، اعتقد تعملت اعتقد في بنزرت، اعتقد في البلي، يعني ما اعطتش اكلها كما يلزم، رغم اللي وزارة التربية هي اللي معناها خذت المبادرة وهي تشرف على المبادرة. هذاك علاش اليوم يعني بوجود مختصين ووجود عدة برامج برامج يعني عمومية، ويعني السماحات ساعات توفرت إرادة، ورغم ذلك الأرقام يعني تو كنا نحكو على 120,000 تو أعتقد بين 60,000 و 80,000 متسرب. هذه الإحصائيات أيضا بحاجة إلى معالجة أكثر دقة، نسبة الذكور نسبة الإناث في الابتدائي في الثانوي شكون ممسوس أكثر بها معناتها وبعض الأسباب، لكن رغم ذلك تبقى معضلة حقيقية لأنه لليوم ما تمش معالجتها كما يجب، والمؤشرات ما عطاتش حد أدنى من من من الاستراتيجيات المرسومة. مثلا مش نقول احنا باش نقصوا كل عام 10% مثلا من الانقطاع، نقول احنا يعني بالعكس ماشي تتفاحل الظاهرة وماشي وتصعب وماشي معناها وتعمل برشا مشاكل عند الطفل وعند المجتمع وعند العائلة.
1: هو كي نحكيو مثلا بالنسبة لنا احنا خاصة نحكيو على الدور الأسرة، لأنه دور مهم في يعني ثم العائلات اللي تأمن بأهمية التعليم، ثم وهذا ما نتصورش عائلة تونسية ما تأمنش بأهمية التعليم ودور التعليم. كيفاش احنا نجمو خاصة مع العائلة وهذا الوسط معاه انه ندعمو هذا التلميذ هذا الطفل انه ديما يقدم ماهوش يرجع بالتوالي، او انه نعرفو ثم فترات خاصة فترة المراهقة اللي تنجم تكون هذه الفترة اللي والمرحلة اللي يبتعد فيها الطفل والمراهق على الأسرة وينطوي بالنسبة لنا احنا.
2: هو إيمان اليوم احنا في المشهد التونسي عنا ما عندناش نوع واحد متاع عائلة، عنا العائلة الحريصة الموجودة اللي توفر الموارد اللي تلقى التكوين، ولو تبحث وحدها اليوم عني عبر مختلف المنصات عبر حتى يعني ان تمشي حتى الخدمات يسأل اخصائي اجتماعي يسأل طبيب، ثم عائلات اللي هي تحاول ان توصل للمعلومة واليوم كانت تقوم بالسند كما يجب المعنوي المادي التربوي ب يعني تطبيق بعض نماذج التربية الذكية، وهذه العائلات ناجحة جدا يعني حتى الاطفال متاعهم مراهقين متاعهم حتى كان مستواها ضعيف يعني تسمى عملية مرافقة لينا، والطفل يعني حتى كان ما نجحش في المسار المدرسي نتاعو يمشي للمسار التدريبي او التكويني. على كل حال يعني العائله موجوده ومستقبل ومشروع حياه الطفل يتم بالورد حسب احتياجاته حسب امكانياته حسب رغباته، وهذه رائلتنا اللي حاجة كما قلت.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيه على دور الأسرة ونحكيه على الموضوع هذا بالأساس الانقطاع المدرسي، نحكيه على ينجم يكون شباب راهو مش نشوفوهم من بعد في القهوة، مش نشوفوهم في يمكن يستعملوا يستخدموا أدوات أخرى، نجموا حتى نلقوهم كيف ما حكيت انت نحكيه على جنوح الأطفال، نحكيه على العديد من الذوات اللي تنجم تكون بعد موجودة. بالنسبة لنا احنا يعني الأسرة اللي مثلا ماشي فرق بين مثلا أسرة مثقفة وأسرة ما هيش مثقفة، مثلا ماشي فرق بين الولي يسعى انه ابنه يكون متميز وولي يخلي ابنه على راحته.
2: هو اش معناه يخليه على راحته واش معناه ولي هو علاش قلت كثر ما برشا
1: هو علاش مثلا احنا كي نحكيو على الولي اللي يخلي ابنه على راحته يعني مثلا ماهوش يمشي يضغط عليه ماهوش يمشي كثر عليه الدروس الخصوصيه، عكس الولي اللي يحرص انه ابنه يكون متميز انه ابنه يكون عنده افضل النتائج انه هذا هو.
2: هو في كل الحالات إيمان رغم نقدنا إحنا للمنظومة ورغم نقدنا للوقت الكبير اللي معناها اللي مستنزف الأطفال الأخيري، الحرص بعض النتائج الإيجابية متاعه معناها بعض النتائج الجانبية متاعه أنه يثبت الأطفال في المقاعد، هذا عنده بعد إيجابي رغم السلبيات اللي حكينا عليها برشا في برامجنا. ربما يعني اليوم خاطر شوف كثرة الدروس الخصوصية واللي يعاني منه التلميذ الأخير سيكون أقل وطأة بكثير من عملية التسرب أو الانقطاع. رأي الكلمة توجع برشا راهو إيمان، نقولوا انقطاع يعني كأنه سمى حاجة وتفصلت، كأنه سمى حاجة يعني كانت مدك بالحياة وانفصلت، كأنه جذر شجرة كان يعطاها معناتها الأملاح ويعطاها الحياة وفجأة ما عادش جاها. رانا اليوم خاصة تحت 16 سنة يعني مهما تكون مساوئ المنظومة التعليمية وانخراط الولي وهذه الهوس، لكن يعني برشا مرات اللي يدعينا للترشيد نتاعو وحفاظنا على الصحة النفسية للأطفال، فإنه الانقطاع يعتبر أشد وطأة بكثير يعني على الناحية النفسية والجسمية. اليوم التلميذ الولي اللي يخلي التلميذ على راحته، هذا أفضل الأولياء على شرط إنه على راحتك. إيش معناها؟ معناها تخدم على النسق نتاعك، تجيب 14 تحط على الأقل 80% من الجهد نتاعك، مش قادر تجيب 18 وما تعملش حتى 10% بالجهد. كلها نسبية إيمان. يعني اليوم الولي اللي يعرف إنه ابنه مشروع عالم ولا فيلسوف ولا أديب، لكن يحتاج إلى يحتاج إلى قليل من الضغط، يحتاج إلى قليل من معناه يدزوا، معناه يقولوا إحنا يدفعوا إلى بعض الدفع الإيجابي. وهذا يعني بعض الأطفال وبعض الشباب يحتاجون إلى الدفع المعنوي، يحتاجون إلى الدفع يعني وإلى حرص الأولياء حتى يخرجوا أحسن ما عندهم. ويعني هذا مهم، يعني الدوزاج، يعني كيفاش الأب والأم يتصرفوا والعائلة يتصرفوا هو المهم. لأنه يعني أنت تقيم اليوم أنا عن ابني يقرأ سوية ويقبل الجد متاعه ومخصص شوية وقت يعني يحسن في نتائجه، قاعد الرفيه يتحسن شيئا فشيئا، مش متاع 18 يجيب 13 يجيب 12 يجيب 11، أما عمال يبذل برشا جهد ويقدم. الشخص هذا اللي كان يبدأ من سنة أولى حتى نقوله حتى من سنة السابعة حتى للباك، ما يسألك الباك كان يخدمك على 15-16 ويخدمك على 16 بعد ينجح ويتميز في العمل اللي متاعه، خاطر استبط معنى الجهد وعلى خاطر أعطى أحسن ما عنده. التلميذ اللي هو بشوية جهد على خاطر عنده طاقة ذكاء خارقة وقوية برشا بعشرة بالمئة يجيب 18 معدل، لكن مش قاعد يبذل في الجهد، بشوية بشوية عمل تصعب دونك يمشي وتيح للجهد، وذاك يطيح له في الثقة في نفسه. ذاك علاش اليوم راهو التربية هو جهد مستمر، والتربية هي عملية ملائمة مستمرة. ما تنجمش انت تقول اليوم سي انا خلنا نديرها باش تطبقها، لا، يعني عينك ميزانك انت قريب تعرف وقتاش لازمك تقفز وقتاش لازمك ترخف وقتاش لازمك تكون قريب وقتاش لازمك، هذا مهم. في الاصل انه الدراسه هي افضل عامل حمايه للطفل. اذا كان يدرس نسبه انه يمشي انه يسرق بتضعف برشا، اذا كان يقرا نسبه انه يتشرد ضعيفه برشا، إذا كانوا يقرأ نسبة أنه يعمل مشاكل ضعيفة برشا. إذا نقول أن الدراسة هي أفضل عامل الحماية. بطبيعة الحال وقت القانون هذا ينطبقوه الانقطاع هو أكثر عوامل الخطر اللي أهد الطفل إلى كل ما هو إلى كل ما لا يحمد عقباه. هذاك علاش اليوم الأسرة التونسية ثم أسر موجودة وتشوف وحاطة اللي عندها الكل مع صغارها، يعني رغم قل إمكانيات أحيانا نقابلوهم من الأشخاص هذوما نقابلوهم وتلقيه يعني يخدم خدمة شاقة جدا، يتسلف يعمل يخدم ساعات خدمتين، المهم أنه ابنه يقرأ. الابن زادة ما يكونش الابن والابنة يعني هما بيدهم يحطوا معناتها طاقتهم كل في الدراسة ويتميزوا. وشفنا يعني بعض العائلات اللي من لا شيء يعني وصلوا صغارهم وصلوا إلى أعلى المراتب. فما بعض الأسر للأسف اليوم وخاصة نلقاها في المناطق النائية، نلقاها في الأرياف اللي فيها تشتت، نلقاها في العائلات اللي تعتمد على الاقتصاد الموسمي كما جني الزيتين كما زقوقو كما يعني الناس اللي تعيش برشا على الحطب، هذوما كلهم يمثلوا خطر مباشر على الأطفال. هما بيدهم نموذج عايش العائلة هو بيدو أهل الطفل إلى التسر. يعني الطفل مثلا يعيش في الريف وقت يكمل قراءته يمشي يرعى ولا يمشي مثلا يساهم في مع العائله، هذا كله يخلق لدى الطفل يعني شيئا فشيئا معناها يصعب المسؤوليه نتاعو. لانه اليوم المدرسه للاسف وحكينا المره اللي فاتت على التلميذ الجاهز، يعني المدرسه اليوم ما معناها لازم يكون عندك حد ادنى، ما كانش يفوتك النسق، اذا كان ماكش تقرا يفوتك النسق. يعني إذا كان أنت ما عندك من هذا حتى شيء، ما عندكش موارد وما عندكش إنترنت وما عندكش منصة مثلا تقرأ بها أنت تفوتك الدروس، هذا الكل معناها يزيد يساهم في أنه الأطفال هذوما اللي هما في المناطق المهمشة واللي هما في الأرياف واللي هما ينتموا أحيانا إلى عائلات تعتمد الاقتصاد الهامشي والموسمي، هذوما كلهم عرضة إلى الانقطاع والانقطاع المبكر والمبكر جدا.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة في كي نحكيو على دور الأسرة، ثم زاد الأسر، ثم برشا أولياء انهم يعيشوا أبنائهم في وهم. الوهم هذايا مثلا انه ابني راهو متميز، انه ابني هو اللي قادر، انه ابني هو اللي من المفروض يكون هو الأول مثلا، وراهو بالنتائج كانت مع تعطات الغير على هذيك هو جاي في المرتبة هذه. هذية زادة يخلي مثلا نسبة التسرب تكون موجودة، كذلك الانقطاع المدرسي يكون موجود، بما أنه مش يحس روحه ديما مظلوم.
2: هو شوف إيمان، معناتها خاطر هنا ساعات شفت اللي مختلحك ولا ظاهر كتير برشا، معناتها ظاهرة الانقطاع، خاطر الانقطاع
1: هو على هذيك نعدد في الأسباب، نعدد حتى في يمكن الملاحظات اللي نعطي فيها تنجم تكون موجودة راهو مع الأسرة متاعنا، إنه ما يسالش احنا رانا ديما نشوفوا ابننا هو اللي النموذج، ابننا هو المثال، ابننا هو اللي قادر على كل شيء، ولكن راهو كل واحد عنده حاجات ما ينجمهاش.
2: هو العائلة اللي هي حتى كانت تنفخ في صورة الطفل، أنه هذا ما يدخلش في الممارسات الفضلة للتربية الذكية، ولكن يعني كي نجوا احنا نحلوا ظاهرة الانقطاع، الانقطاع ما بين خاطر هو الانقطاع كما عروة متاع حاجة شادة في برشا بلايس، معناها مش بلاصة واحدة، وكل ما بلاصة معناها تضعف إلا وتكون الانقطاع مش يحصل. مثلا وجود عائلة ولو تنفخ في صورة الطفل، ولو مثلا مركبة ليه مثلا اللي هو قادرة في حاجات ما يقدرش، على كل حال العائلة هذه موجودة والطفل سيتم تشجيعه و أعطاءه كل ما يمكن باش ينجم يوصل للأقصى اللي نجمه. هنا وجود عائلة في حد ذاتها تراهن على التعليم، وحتى الطفل في حد ذاته هذا يعتبر من بين عوامل الحماية. وهنا يعني جيت العائلة هذه تتطلب أكثر، يعني أنها تتفهم نسق الطفل، انها ما تعطيش اكثر كما تقولين تنفخ في الصوره باش بعد ما يحسش بالياس وما يحسش بالاحباط وغيره، ولكن يعني مثلا العائله اللي هي مثلا تخلي الطفل يشارك في الاعمال، مثلا في الاعمال الفلاحيه، وقال العائله اللي هي ما توفرش حتى مورد للطفل، وقال العائله اصلا اللي قيمه العلم وقيمه الدراسه عندها طايحه مخفضه برشا. تجيتي مثلا عباد معناها تشتغل اكثر في البيع والشراء مثلا الماشيه، ويعتمدوا اكثر على الاعمال الفلاحيه، اخر همها مثلا هي الدراسه. يعني بعض العائلات تمشي اكثر في الـ في الـ في الـ في المجال هذا، هذه مثلا اخطر على الطفل، على خاطر راهو اليوم التعليم مش معناها تعمل خدمه نهار اخر. التعليم الاجباري حتى 16 سنه هو فسحه، تعطيك فسحة وتحلك نافذة على الحياة بصفة عامة، تعطيك قدرة على التفكير، تعطيك قدرة على الكتابة، تعطيك قدرة على التعامل مع كل المصالح الاجتماعية فيما بعد، باش تعمل مع بنك، مع محكمة، مع قادر تقرأ وقادر تفهم وقادر تنقل وقادر ترى هذا الكل. وبالتالي يعني الإشكالية هو في قديش نجم اليوم نمفروا أعلى نسبة ممكنة للتملك الأدنى، ولي على الأقل الوصول إلى الحد الأقصى لسن التمدرس الإجباري اللي هو 16 سنة. المعادلة هنا يعني اليوم العائلات اللي هي تلوج على الطفل المعرزة والطفل النموذج والطفل اللي هو جاب 20 والطفل المتميز، العائلة اللي هي ربما تحاول أن تتباهى بالطفل ونفخها في الصورة كثيرة، هذا له سلبيته، هذا يتطلب معناتها أن العائلة دي تفهم أنها تمارس الممارسات التربوية الفضلة كاحترام نسق التلميذ، كتعامل مع الطفل على أنه طفلي وليس تلميذ فقط، التلميذ وظيفة، أما الطفل فهي علاقة والعلاقة لا تكون مشروطة، هذا قلناها برشا مرات. لكن اليوم احنا في ظاهرة أعمق، لأن العائلة التي تحرص على صورة الطفل هي عائلة ستحرص على تعليم الطفل. وتأكد يا إيمان أن العائلات، وهذا مشفتهم معناها بعض العائلات عندهم أطفال اللي عندهم ثلاثي الصبغي، اللي عندهم تريزومي 21 وإلا الأخرى 18، ضمة في الكيجوف العادة إذا كان ما ثمش تدريب مكثف من الصغر، ثم التربية مختصة مكثفة يطوروا إعاقات. ثم بعض العائلات الحرص على الأبناء وصلهم حتى الباك وثم حتى ينجح، وهذا في حد ذاته يعتبر معجزة. هنا باش يبين لك وقت ثم عائلة حريصة حتى بوجود إعاقة، حتى بوجود استعداد جيني، فإنه الحرص والدفع على العائلة يمكن الطفل إلى الوصول إلى أقصى طاقته. احنا اليوم من الاسباب القويه في القطاع المدرسي هو عدم وجود صد منيع، والصد المنيع هو العائله. ان العائله احيانا في الظروف الماديه، احيانا في الظروف الاجتماعيه، احيانا في العقليه في حد ذاتها، احيانا النموذج الاقتصادي للعائله. خاطر احنا اليوم ما لقيناش حل مع اللي هما يمشوا نحو الزيتون ونحو الزقوق في الموسم ونحو الاعمال السمحة حتى يتلقى مثلا اعمال موسميه سياحيه. يمشي لك المناطق الساحليه في الصغيرين وثلاث شهور بتاع السياحه، يقول لك هذاكم هما انا باش نعيشوني عام كامل انا وصغاري، يهز معها عائلته كامله. ربما هذه اهونه خاطر جينيرال المود في الصيف.
1: اي
2: ولكن يعني تم بعض العائلات اللي تبدا حتى مبكرا، دونك وك شهر وك شهرين وشهر ونص اخرين يتم خدمهم، وذاك على حساب تكوين الطفل. هذاك علاش يعني انقطاع عن المدرسه، اعيد واقول واكرر انه انقطاع عن الحياه، وأن الظاهرة تستحق عناية أكثر ربما بطرق جديدة. خاطر أنا حكيت لك على البرامج الاجتماعية، حكيت لك على الخلايا، ثم مدرسة الفرصة الثانية مثلا.
1: أي
2: الفرصة الثانية
1: هذه من حلول مثلا. أي
2: من حلول، نعم من حلول وربما تعطي أكلها. علاش؟ لخاطر المدرسة الثانية هو النموذج المثالي للمدرسة بصفة عامة، لا تعتمد على التقييمات التربوية العامة الكلاسيكية المتعارف عليه. يتم تقييم الطفل في المكتسبات، يتم تقييم إمكانيات الطفل أو التلميذ وقدراته الحقيقية، ثم أنه الطفل اللي بشوية دعم وببرشة تربية مختصة وبمشروع تربوي إفرادي ينجم يوصل الى الحد الادنى اللي يخليه يرى المسار المدرسي العادي. هذا ما يتم تكوينهم وتدريبهم ثم اعادتهم الى المسار المدرسي العادي، فالعاده ينجحوا. ثم اللي يعرفوا انه راهو الصعوبات نتاعو اقوى برشا، دونك يتم دعمه وتحضيره الى التدريب والتكوين المهني. دونك المسارات هذوما مهمين جدا، يتم تاهيل السلوك، يتم التعرف والكشف المبكر على بعض الاضطرابات اللي كانت موجوده ويتم العلاج، وهذا باعلى مستوى واعلى تنسيق ممكن، وهذا يخلي الطفل ربما والتلميذ في أريحية كبيرة، ويخليه قادر أنه يعاود يندمج في الحياة، يندمج في المجتمع، ويكون حياته الدور على مشروع حياة معناها قابل للترسيد حسب قدرة الطفل. اليوم مدرسة الفرصة الثانية بدأ في حي الخضرة في تونس، مشاهد القروان قاعد يعمل في اليوم قاعدين يعملوا في تمدد يعني في كل أكثر ولايات ممكنة.
1: هو مؤخرا موجودة في مجاز الباب، يعني هذه بالحق فرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة، هذه مناسبة انهم ينخرطوا في المشروع. هذه من الحلول اللي وجدتها الدولة، وجدتها وزارة التربية على هذيك. يعني احنا كي نحكي الحلول متعددة، الحلول نجمو نلقاوها، ولكن زادة تطبيقها والعناية بهذا الطفل وهذا المنقطع هو الأساس. مستشار حصتنا، نستسمحك بعض الدقائق لرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها، وراجعين نواصل حديثنا في برنامج بلا قيود.
3: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. حكينا أنه الانقطاع المدرسي هو انقطاع عن الحياة، نحكيه ديما على أهمية التعليم، نحكيه على يمكن التحفيز خاصة بالنسبة لنا احنا، راو نحكيه منذ الاستقلال والسياسة ماشية نحو يعني التشجيع على التعليم والتشجيع على انه ما يكونش ثم هذا الانقطاع والتسرب المدرسي. بكري حكينا كذلك انه مثلا راهو الانقطاع المدرسي كي نحكيو عليه راهو به ما يساش نعرفوا انه ثم امكانيات بالنسبه للشخص ينجم عادش ينجم يستوعب الدراسه، ولكن ينجم يلقى روحه مثلا في التكوين المهني. هذه حاجه زادة باهية بالنسبة لنا احنا، خاصة انه راهو الدفع الاقتصاد وانه مساهمة بالنسبة لنا خير من اللي تبدأ موجود وقاعد في قهوة او انه تمشي للجريمة وتتعاطى بعض الانواع الحبوب الموجودة. كذلك انه بالنسبة لنا احنا باهي انه شخص يكتسب خبرة سواء عبر الدراسة أو كذلك عبر التكوين المهني. نرجع معك مستشار حصتنا.
1: بالضبط إيمان.
0: إيه به هو كي نحكيه خاصة بالنسبة لنا في الموضوع هذايا، وما زلنا نحكيه ونسعى إنه العائلة راي عندها دور كبير في المسار هذا المسار التعليمي. راهو كي نحكيو انه ثم انقطاع عن الدراسة بمعدل ظهر لي سنويا 100 تلميذ ينقطع عن الدراسة. هذايا العدد كبير بالنسبة لنا احنا، خاصة في وقت انه مثلا كفاءاتنا قاعدة تغادر ارض الوطن. نحكيو كذلك انه بالنسبة لنا زاد التعليم في تونس راهو لاقي حظه في بعض الدول الأوروبية. كي نحكيه كذلك انه راهو التكوين وخاصة الاختصاص في التكوين المهني وبعض الحرف اللي تنجم تكون موجودة راهو مهم جدا في بعض الدول، كذلك مهم جدا عنا احنا في تونس، ونشجعوا على هذايا. انه مثلا كيف ما حكيت انت بكري نشوفوا في النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللي هي هذايا مثلا المنقطع عن الدراسة ينجم هو يخو المشعل ويتعلم حاجة. نحكيه كذلك انه قبل كنا نشوفوا مثلا في بعض في العطل خاصة العطل السنوية كيف فصل الصيف نشوفوا انه الاطفال كانوا يعني يكسبوا المال اللي ينجم مثلا هاوكا باش نرجع انا نقرا، ولكن يعني نكمل ونواصل قرايتي. نشوفوهم مثلا يخدموا مع ميكانسيان، نشوفوهم يخدم مع النجار، نشوفوه مانيش نشجع على هذايا، ولكن راهو هذايا في حد ذاته يكتسب الخبره انه راهو ما تجيش حاجه بالساهل. هذايا ينجم يشجعه انه يتمسك ب التعليم
1: نتاعو. هو كل افكار جيده جدا، يعني بعض الثقافات واليوم يحكون زملائنا مثلا الثقافه السقفيه مثلا

0: الثقافة الشخصية مثلاً كل حتى الأدوات المدرسية اللي نقول واحنا الغالية شوي ستيلو بكاليتي معينة بجودة معينة ولا مبرات ولا هذيك يخذها من الجهد نتاعو خاص وقت اللي نحو
1: هو علاش خاطر انا مثلا كي قلت راني ما نشجعش برشا خاطر في اطار حمايه الطفوله في اطار ولكن راهي هذه عمل موسمي يعني انه ما يسالش راهو تتعلم انه الفرنك ماهوش يسهل انه راهو قرايتك تنجم توصلك راك تنجم تكون انت في المستقبل الحاجه اللي تحبها كذلك مثلا في الدول الاوروبيه راهو حتى مثلا في خاصه في النوفيام وهذه تجربه في فرنسا انه وقت النوفيام يعملوا لهم ستاج هاوك تنجم انت تمشي تخدم اللي تحب تخدم في مطعم تخدم ولكن هذيك الكل باش تكتسب انت تفهم قيمه الدراسه كل واحد وين يختار انه باش يقوم بالستاج نتاعو هذايا ولكن مهم جدا انه نعلموهم علاش ناخذوا الحاجات الخايبه علاش احنا مثلا اطفالنا لا في الصيف لازم ما يسيش يشد لي التليفون ويبقى لي في الدار وانه هكاك خير لي برشا من انه مثلا يمشي يتعلم حاجة انه يفرح ويحس التعب ذاك ويحس المجهود في بلاصة ما يروح انه يشد يرجع للتليفون هاوكا يرجع كيف يروح يدوش وينجم يرقد مرتاح باش النهار اللي من بعده ينجم يختم
0: هو معناتها هذه بعض الافكار الجيدة جدا يعني ربما في الثقافات الاخرى تكون هي الحل هو ثم افكار الفكرة الاولى قلت لك اللي يلزمني نوصفها باش نبينها اللي هو معناها اليوم الساقس يقول لك أنا ثقافة الساقسية في عام يقول لك أنا يتعلم الجهد الأدنى في حدود عمره هو رغم يوسف مثلا إيمان كي نحو اللوز ولا نحو زيتون ولا اللي يتبقى ينحوه صغيرات وهذاك معناها يتم التصرف فيه ومنها مهم معناها ينجم حتى يستثمرها يعني عند العائلة والاستثمار ذاك من بعد معناها ينجم منه هو يأخذ حاجة اللي يحبها هو هذا يعطي هذا يسموه تثمين الجهد وكما قلت انت باش يتعلم الحياه معناها يتعلم الحياه من اللي يبدا هو معناها يعني يستعد مع العائله حتى الاستثمار حتى الى معناها انه الاستثمار اللي عمله يحس به معناها فعليا يتمتع به هذا مهم جدا وهذه يعني تنمي عند الصغيرات والصغر ثقافه الاستثمار ثقافه الجهد ثقافه العمل ثقافه البزنس بصفه عامه يعني كل ما ينزم اليوم خليك تعطي القيمة المضافة في الحياة هذا مهم جدا ضحكتي أنت نتمنوه اليوم كل المؤسسات الوطنية وكل الشركات وكل المؤسسات تفتح أبوابها للأطفال اليوم ما نستناش أنا حتى اللي الطفل ينقطع ونشد وأنا نقريه بالصيف الرياضيات والمكعب والسلم ثم عباد تفهمش حكاية ضم ثم عباد خلقها ربي ما يتعاملش مع الرياضيات معناها لا حكاية هو ما يحبش يقرأ ولا حكاية هو هكيك يفهم حاجات معناها في البعد التطبيقي يفهم يحب يشوف حاجة يقلدها أنا نقول علاش مش من السنة السادسة ابتدائي وحتى من الخامسة تنظم رحلات نظامية إلى كل مراكز التكوين المهني يمشي يمثل أنابيد ويشوفها يتعرف يدخل يشوف شنو نجم نصنعه يعدي نهير يعدي يزوز ومن بعد يعني يشم شوف الحماية المدنية ويشوف الشرطة ويشوف الطبيب ويشوف المعلم
1: وشوف هي في فترة ما كانت وزارة التربية تسعى من خلال مندوبياتها تسعى للحكايات هذه انهم يزوروا بعض المؤسسات مثلا مؤسسات اعلامية يشوفوا الاجواء العمل انهم يحكيوا مع الاشخاص الموجودين انهم بهذايا راهو هذا جانب تحفيزي راهو هذايا جانب يشجع ويثمن هذا الجهد راهو ثم صغيرات مثلا يحب يكون في الحماية المدنية ثم صغيرات تحب تكون مثلا في مجال الأعلام ثم صغيرات كل واحد طموحاته يعني مهم جدا أنه نرجع للعادة هذه
0: تعرف إيمان كي سألوا أينشتاين على شنو أهم حاجة يعني تنمي الفكر بليلة من الخيال ركنتي اليوم وقت تهز صغيري سد خرطوم المياه عند الحماية المدنية ولا يطلع في كهربة الشرطة ولا يشوفك الشارع ذيك يشوفها ولا يشوفك الكسبة ولا يمشي للطبيب معناها يشوفك السماعة تقلق عند صغير حلمة وشفتي الحلمة عند البشر تخليه يعمل جناوح تخليه يعمل الجهد الكل تخليه ما يحس بالتعب رانا احنا اليوم نحبوا نحققوا الحلم عند الصغار. وقت اللي يمشي المركز التكوين المهني ما نديش نحكي له انها ثم في باك يرى الاهل يمسها بيصير بالايات المحميه ويبدا معها شكون يمسها يشوفها يشوف شنو تنجم تصنع. شفت اذا كانت خرقت عنده الحلمه صغيره ذاك باش صاي من تلميذ مش ناشط ما يشاركش منبوذ معناها ما عنده خش ما عندهش قيمه في القسم الى شخص حالم ويتمنى وقتاش يدخل المركز ذاك وقتاش يشد الاله ذاك وقتاش يبدع وقتاش يكمل. يعني هذا طبعا احنا نحكي في حاجه بسيطه هذا يتعالج نسبه بسيطه مظاهر ولكنها مهمه جدا اذا كان احنا اليوم عطينا الفرصه. خاطر انت اليوم اذا كان انت عندك نسق وعندك معناتها نموذج تربوي قاعد يخلق لك في التسرب المدرسي هذا الكل. المشكله الاولى هيكليه راه المشكله الاولى لما تناقش اجتماعيا او نفسيا المشكله الاولى تتناقش هيكليا. هالآلة العجيبه الغريبه اللي تأخذ في نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام العام واللي تشترط تصرف عليها معناها من مكتوبها واللي الناس كلها معناها تعرف قيمة الامتحانات الوطنية احنا مش قاموا الغش صرفنا مليارات حفاظا على سمعة يعني الشهادة الوطنية. ثم مشكل هيكل يا إيمان. إذا كان عندي ما تلفي تسرب وثم مشكل هيكل اليوم صحيح ما تمش دراسة النماذج كلها كما يلزم الملامح متاعهم ولكن يا اخي شكون هم متسربين؟ مش تلقي فيهم اللي عندهم اعاقات، مش تلقي اللي عندهم فيهم صعوبات ذهنيه، مش تلقي اللي عندهم صعوبات تعلم، مش تلقي اللي عندهم مشكله في الدافعيه والحافزيه، مش تلقي شكون عنده فرط الحركه، مش تلقي شكون عنده اضطرابات ذهنيه، مش تلقي شكون عنده حتى امراض. خاطر اليوم مثلا عافانا وعافاكم الله لحمه في الدماغ والا مثلا مشكله ولا كلها تعطي اعراض على المستوى الذهني وبالتالي تأثر على المسار المدرسي. ما نعرفهمش نحن ضمه ما سماش اليوم مثلا نموذج كيما التلقيح اللي عنا على الأقل الفكرة في مستوى معين شنو صحة التلامذة بتاعنا الكل شنو إمكانية التلامذة بتاعنا الكل. يعني تكون ثم مسح وطني على الأقل في قسم الأقسام مش نعرف نحن اليوم وين ونعرفهم اللي ميتلف ستنفذهم شكونه. يعني باش انت ما تعمل السياسات متاعك. حاجة أخرى لأنه المدرسة اليوم بشكلها الموجود توا عندها قدرة الجذب لأنه الحل أن تبدأ فيها مليانة باش نعطيهولك ولا تخرج. وعلى فكرة هذا هل هم متسربين أم مترودين؟ والطرد ما يهوش طرد يعني ساعات طرد مباشر طرد وقت اللي ما نلقاش قيمتي وقت اللي ما نلقاش حاجة تدغدغ الخيال متاعي وقت اللي ما نلقاش إمكانياتي أنا توا الموجودة حتى أنا نسمع كلمة أحسنت ونبدا يستفق عليه وغيره. هذا ايضا يعني يعتبر تحذير الى الطرد. قلت لي هرمات الفظومه فيهم برشا مترودين ايضا مترودين باعتباره انه أن ال- ال- ال- ال- البنيه الهيكليه للمدرسه لا تساعد على جذب هؤلاء وعلى تثبيت هؤلاء. دونك لليوم راه تعملت برشا دراسات اما ما تسمىش حتى دراسه تعطيك يعني هم ثم أنواع تاع دراسات. ثم الدراسة اللي تعطيك تو باش ناخذ صورة مقطع شنو موجود تو عندي 100,000 فيهم برشا ضعف نتائج فيهم برشا حتى نتائجهم باهية ما هم اختاروا الأسباب العائلية ثم برشا عندهم مشروع الحرقة وحرقوا حتى جايبين معدات باهين. يعني تعطيك على الأقل ملامح ديموغرافية وملامح ذهنية باش أنت تفهم اليوم أنت فين. ثم أيضا اللي سموها الدراسات طويلة الأمد لكن يأخذوا التلامذة من أول ما يدخلوا وتتعمل الدراسة على 10 و 9 و 15 سنة مش تعرف أنت في 15 سنة ذلك مش تمثل شنو اللي عنده التلميذ. أنه التغير في الفصول أنه التغير في المعارف أنه التغير مثلا في المجالات مش كان في ريفي ولا في شبه حضري مش الحضري هذا كله مهم. يعني الدراسة تظهر إذا ما متعملوا خطر اليوم ما تنجمش أنت تجي تقول فقط رأوا بعد عائلي ولا بعد نفسي ولا وتسكت. عندك مشكلة حقيقية تمس صحة المجتمع وصحة الفرد وصحة العائلات. دونك اليوم انت تحكي نحكي على ظاهرة التسرب والانقطاع المدرسي هي ظاهرة تتطلب يعني ومش فقط دراسة جامعية ولا دراسة يعني تعملها منظمة يعني ماهيش حكومية. هذا يتطلب يعني إيمان دراسات استراتيجية قصيرة متوسطة وبعيدة المدى. أنا اليوم في تونس في ظرف 10 سنين جايين و15 سنة جايين كيفاش نرى ظاهرة انت تاعك في دم عزيزها مش نعمل الفرصة الثانية وبش نكثف الواحد وبش نكثف المصادر الاجتماعية مش نعمل التحويلات المالية كما تعمل فيها مثلا عمل اليوم الدولة تحول بعض الأسر يعني على التلميذ تحول مش على العائلة يعني تحويلات مالية مباشرة أعتقد 30 40 دينار التلميذ مش حاجة كبيرة ولكن تدعم قليلا المستوى المادي للطفل.
1: أها. وثم زاد إصلاح المنظومة التعليمية اللي هي أكيد هذه مهم جدا خاطر أحنا راهو كي نشوفوا هالضغط اللي عايشينه صغيراتنا كي نشوفوا أنه مجرد أنهم توا مثلا هاوكا في عطلة يعني يستنوا أنهم يرجعوا لهم الامتحانات راهم يحسوا براحة نفسية توا خاطر مثلا مش إيتيود مثلا مش قراية مثلا مش ضغط مثلا مش هل القيود اللي كانت موجودة ضغط عائلي ضغط في المدرسة
0: هذا يعني من أدق الملاحظات تعرف لي ساعات نقول يا أخي علاش ديما ساعات تحسي ما مش تحصل ما هذا شيء من توقبل وقت اللي كانت المدرسة كانت فيها الورشة مثلا الورشة في حد ذاتها ثقل للمواهب الأطفال وللبعد التطبيقي
1: يعني مثلا النوادي اللي كانت موجودة داخل المدارس
0: هي أنا مش نوادي كانت ثم ورشة كانت ثم حاجة من عرش إيمان
1: لكن هذه كانت في المدارس الإعدادية يعني سابقا كانت في المدارس
0: لا لا
1: الإعدادية
0: لا لا في المدارس شوف إيمان في جيلي نحكي لك
1: أي
0: أنا من عام 79 لو كأن خلطت من أجيال اللي خلطت على المدرسة فيها الورشة
1: بيه
0: شنو فيها الورشة عندنا ورشة متعددة الاختصاص فيها نجارة وفيها حديدة يعلمك كيفاش تركب الأنبوبة يعلم شفتي مثلا مع عبد يقرأ الورشة
1: أي
0: ما يجيبش حتى صانع لداره في حاجه خفيفه.
1: اها.
0: هذا معناها يصنع الطابوريت وحده ويصلح الكوب نتاعو يعني يخرجك شفتي هكا الحاجات البسيطه الصنايع البسيطه تخرج من المدرسه امورك مريقه لوحدك الساعه فيما يخصك.
1: اها.
0: البنات كانوا يعملوا خياطه. يعني سموها نحن نسموه معناتها المعلم نتاع الورشه هذاك. يعني البنات يعملوا خياط دونك تخرج تنجم تعمل ريدوات تنجم تعمل بشها تنجم راهي امورها مريقله معناتها اعتقد انه اخر زيد انا ولا من بعد معناتها 79 80 81 تنحت الورشه وكان ثم في المعهد الثاني سموه المعهد الفني المعهد الفني بكذا اش معناها معهد فني فيها الات وفيها معناها اقسام يسموها وقتها سبيسيال هم يسموها الاقسام المهنيه هي تصور انت مثلا نجوم الصفاق تقرا في تخصص يوسف يقرا في المعهد الفني لانه ثم اختصاص في المعهد الفني هذاك شنو رايك؟ هذا دليل على انه اليوم المنظومه تاعنا كانت جيده وكانت جيده وتشتغل يعني والمعاهد كانت تعطي يعني الحد الادنى اليوم يعني عطينا مسار واحد شفتي يعني كيما الاداب كيما الرياضيات كيما كلها علوم تجريديه ساعات ما عندهاش سيده بالواقع سيده كبيره على الاقل ويتخلي العبد يا مش يتكمل دراسة جامعية يا يلقى روحه لبرا وتعرفي في الدراسة اللي قلت لك عليها سموها رابورنيت ان او او تي موجودة على الانترنت عملت في 2023 56% من اللي يلقوهم هما نيت معناتها لا هو في الخدمة ولا هو يتكون ولا اصلا لوج على خدمة وهذوما منهم برشا ايمان خرجوا من السوق وندار ثوري عبد يخرج من الثانوي ما ينجم يعمل حتى شيء عبد يخرج رابعة وخامسة وثالثة ثانوي يقبل سابعة وثامنة وتاسعة تو أولى وثانية ما يعرف يعمل حتى شيء. دونك هذا دليل على أنه إصلاح المنظومة التعليمية هذا مش هذا أول شروط باش تنجم أنت تعطي فرصة للمجتمع خاطر اليوم راهو تعرفي ما نعرفش قاعدة تلاحظي ولا الصنايع كلها نقصت لا عندك اليوم ديميكانسيان لا عندك ديريكتريسيان لا عندك حجامة لا عندك ثم نقص كبير جدا على مستوى اليد العاملة المختصة وهذا راه مشكلة كبيرة في المستقبل بالنسبة لنا.
1: هذا هو أكيد احنا ما زلنا مش نواصلوا حديثنا مستشار حصتنا في الجزء الثاني من برنامجنا ما زلنا مش نواصلوا موضوعنا اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. مرحبا بكم تنجموا تتواصلوا معنا على رقم 78-227-160 وإلى على الباج متاعنا راديو كيف. احنا ما زل حديثنا راه وما زل حتى التعمق في الموضوع هذايا بالأساس اللي مش نحكيوها اليوم اللي هو الانقطاع المدرسي. مرحبا بكم الناس الكلها.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: العاشرة ليلاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. افتتاح موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية جندوبة وسط تقديرات بإصابة تفوق 1.7 مليون قنطار. قريبا اطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليان المعطل منذ سنوات. شددت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم خلال إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه، شددت على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تابعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وشددت على أن حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة. ولفتت رئيسة الحكومة إلى أنه يجرى العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. هذا وقرر المجلس الوزاري المضيق جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، حيث تتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات الخاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى الماء الصالح للشرب. وطالب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية واعتماد الطاقات البديلة للتحكم في إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة. هذا ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية وإحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء وتوفير مياه الري لإنجاح الموسم الفلاحي وترشيد استهلاك المياه وتجنب تبذيرها وسوء التصرف فيها. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد اليوم على هامش افتتاحها موسم حصاد وتجميع القمح بالمركبة الفلاحية الكدية من ولاية جندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن الكميات المجمعة ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، وهو نفس مستوى التجميع خلال الموسم المنقضي. هذا وأكدت بن حديد جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدية ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء.
3: نعم، ناول تم تجميع 12 مليون قنطار، ونطمح أن يكون في هذا الموسم أكثر. إحنا من نجم نعرف القيمة متاع الإنتاج إلا ما يدور الماكينة. لأول مرة في تونس زوز مواسم فلاحية متتالية تبشر بكل خير. إن شاء الله كميات التجميع تكون على الأقل كيما الموسم الفارط، على الأقل 12 مليون قنطار، ولما لا أكثر. ولاية جندوبة تضم 10 مجمعين ناشطين بالجهة، عندهم 21 مركز للتجميع. ال21 مركز هذه تمت المصادقة عليهم. بالنسبة للتحضيرات، طاقات خزن إضافية وذيك اللي خدمنا عليها، كذلك يلزم إعداد برنامج الإجلاء. الميزة الموجودة في ولاية جندوبة اللي عدة مراكز مربوطة بالشبكة الحديدية، ربح في الوقت، ربح في الكلفة اللوجستية، وكذلك رفع وإجلاء أكثر كميات.
1: في سياق متصل، أكدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة نبيلة المحجوبية خلال عرض قدم بالمناسبة، أكدت أن تقديرات إنتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الإنتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الإبانة قد أثر بشكل سلبي على معدل الإنتاج في الهكتار. من جهته، أفاد منسق الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحبوب منذر الفرجاوي بأن موسم تجميع الحبوب وتخزينها يسير بنسق سلس دون إشكاليات وسط مؤشرات إيجابية، متوقعا ارتفاع نسق التجميع نهاية الأسبوع الجارية.
4: موسم تجميع الحبوب انطلق المؤشرات إن شاء الله إيجابية، فماشي يعني في تعطيل في مراكز التجميع، فما ثلاثة في عملية الوسق والتحويل. موسم ولاية الشمال مازالت انطلقت على غير ولاية الكاف، بنزرت، باجة، جندوبة. يعني الموسم إن شاء الله ينطلق في نسق مرتفع بداية من نهاية هذا الأسبوع. دونك لحد الآن ما عندناش إشكاليات، حتى الكميات المخزنة في الهواء تنطلق في مادة الشعير أغلب المراكز وتقريبا جلها يعني تم حفظها أو تغطيتها حسب نزول الأمطار، خاصة التقلبات خلال هذه الفترة. إن شاء الله كل شيء في أحسن ظروف قدرة الله، إن شاء الله موسم واعد.
1: بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بولاية الكاف إلى غاية اليوم 200 ألف قنطار في ظل تواصل لنسق التجميع بصفة عادية، وفق ما أفادنا المهندس أول بالاتحاد الجهوية للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدرية.
5: الكميات اللي تم تجميعها الى حد اليوم حوالي 200 الف طن، نسق زين متواصل وفي ارتفاع مستمر. بالنسبه للمراكز اللي تمت المصادقه عليها خاضعه كره الشروط على مستوى ولايه كيف، 21 مركز قار وعدد 2 مراكز موسميه لطاقه التجميع نتاعهم حوالي 800 الف قنطار، واللي هي تعتبر نيجاتيف الوحيده في الدومه كلها، لانه صاب فوت ياس طاقه الخزن على مستوى الولايه. انتظروا الايامات القادمه مع ارتفاع النسق على مستوى التجميع، ما عندناش اشكاليات. براجيس بركة ندعو معناتها الوكلاء المراكز معناتها لاخذ الاحتياطات اللازمه، خاصه على مستوى معناتها تغطيه الكميات المجمعه الموضوع في الهواء الطلق، نظرا لتسجيل بعض الامطار في بعض المعتمديات.
1: أفاد كاتب عام ولاية سليان ناجي الفالح بأنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليان المعطل منذ سنوات لعدة أسباب، مشيرا إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الحلحلة الإدارية.
6: مشروع المسبح البلدي سليان يعود إلى سنة 2013، تمت البرمجة في 2019، تمت المصادقة على الصفقة. تعطل المشروع، قمنا بإجراءات فسخ الصفقة 24، تمت الإجراءات هذه بعد التنبيه على المقاولة بيع. في الأثناء تم التراجع بطلب من المقاولة احنا تو في إطار الحلحلة الإدارية بعد التعطل الأشغال، إن شاء الله موفى شهر جوان يتم الإعلان على الصفقة من جديد، وكما قلت ولت من أنظار اللجنة العليا للطلب العمومي دونك على مستوى رئاسة الحكومة، لأن الكلفة اللي ما زالت في المشروع فاقت 10 مليون دينار دونك ما عادش من أنظار اللجنة الجهوية للصفقات دونك ما عادش نجمون. أما المؤمل أنه قريبا سيتم إعلان طلب العروض وتنطلق الأشغال.
1: مباشرة من إذاعة الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل نشرة العاشرة، حيث افتتح اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بقصر المعارض بالكرم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا الذي يتواصل إلى غاية 11 جوان الجاري بمشاركة فاعلين ومهنيين في قطاع الصناعات الغذائية من 30 بلدا. وتشمل فعاليات المعرض عدة مجالات متخصصة من بينها الصناعات الغذائية وتقنيات تصنيع وتحويل الأغذية والتعبئة والتغليف، إلى جانب قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي. كما يحتضن المعرض عددا من التظاهرات المهنية والمسابقات الدولية الموازية التي تجمع المختصين والحرفيين والخبراء. هذا ويهدف المعرض إلى دعم انفتاح المؤسسات على الأسواق الخارجية وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في منظومة الصناعات الغذائية، فضلا عن المساهمة في إرساء شراكات استراتيجية قادرة على فتح أفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستويين الإفريقي والدولي. تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكارات في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن 2026 التي تنتظم من 8 إلى 12 جوان الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. ويتضمن برنامج المشاركة التونسية تنظيم جلسات تشبيك مع الكفاءات التونسية المقيمة بالمملكة المتحدة بالتعاون مع جمعية التونسيين خريجي المدارس والجامعات الكبرى بالمملكة المتحدة، إضافة إلى جلسة حول القيادة النسائية والتكنولوجيات الحديثة بمشاركة وفد المجلس الدولي لسيدات الأعمال، إلى جانب عروض تقديمية لشركات ناشئة تونسية أمام مستثمرين وشركاء دوليين. هذا وتمثل المشاركة التونسية فرصة للتعريف بالكفاءات التونسية والابتكارات الوطنية وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الدولية، كما تهدف إلى الترويج للابتكار والتكنولوجيا التونسية في السوقين البريطانية والأوروبية ودعم التعاون الاقتصادي والتقني بين تونس والمملكة المتحدة وتعزيز مكانة تونس كمحور تكنولوجي صاعد بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، فضلا عن استقطاب المستثمرين والخبرات الدولية وفتح أفاق جديدة للشركات التجارية والتكنولوجيا. في مستجدات العالم، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء. وفي هذا السياق أكدت مصر وقطر وتركيا ضرورة تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وحلحلة الجمود الجاري بالمفاوضات، وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأمريكية. كما أكد الوسطاء على ضرورة المضي قدما في الإسراع في بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني اليوم إنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد على إسقاط المروحية فعليها أن تعتبر ردنا أمرا محسوما وفق وسائل إعلام إيرانية. إلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. افتتاح موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية جندوبة وسط تقديرات بصابة تفوق 1.7 مليون قنطار. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: من إذاعة الكيف، ما زلنا مواصلين الجزء الثاني من برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. نواصلوا، ولكن قبل معنا مكالمة هاتفية. قبل ما نستقبلوا مستشار حصتنا عاطف اللبادي، معنا مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك سي عماد.
1: عايشك وبيك أكثر أستاذ إيمان. تحية ليك، تحية للمرافقين معك، كل كل مستمع إذاعة الكاف من داخل ومن خارج حدود الوطن، ومن خارج حدود الوطن خطر عندنا برشا مستمعين خارج حدود الوطن يتابعوا فينا عن كثب. تحية الأم زينة المتابعة الوفية، تحية الصديق محمد الفضلاوي صاحب سيارة أجرة تاكسي اللي يتبع في الموضوع ويوجد في الحلول، النهار يطلع ويقول يسمى كل
0: حاجة باهية. لا بالعكس، حاجة باهية راهو هذا، خاطر احنا
1: حتى حاجة ما تقولها لي، يعني انسان مثقف بأتم معنى الكلمة.
0: وهذه غايتنا سي عماد، خاطر غاية البرنامج هو التوعية، انه رسالة اللي مثلا موضوع اللي نطرحوه رسالته توصل للمستمع.
1: حاني باش نزيد ندعم كلامك اكثر، نحن كطرحنا اي موضوع الغش مثلا راهو ماهوش اعتباط،
0: ماهوش اعتباط. اي
1: نعم، انا باليكزامبل 4 سنين توا نشارك معاكم. انا نقول لك من 2023 راهي كانت حاله الغش 1000 حاله.
0: اها،
1: في 2024 نقصت 800 حاله، في 2025 600 حاله. يعني شوف المنسوب كيفاش ينقص، و2026 ان شاء الله أو بحول الله نقولوا على النتائج والنسب، وأنا متأكد أنها نقصت ياسر ياسر
0: إن شاء الله. هذا اللي نتمناه، وخاطر
1: أنا متأكد منها
0: إن شاء الله. إن شاء الله سي عماد، خاطر بعد بالحق تو تطلع الإحصائيات وتو نعرفوا حتى من خلال النتائج
1: الحالات، لأن عملية
0: أما على خاطر اللي نسمعوا فيهم مثلا هاكا شبكة الكشف، شبكة غش، هاكا التلامذة اللي تشدوا، التلامذة اللي يبيعوا أصلا في هال الوسائل هذه للغش، هذه الحقيقة يحز في أنفسنا، خاطر احنا ماناش هكاك، رانا احنا شهادتنا العلمية سي عماد، راهي شهادتنا العلمية خاصة نتاع البكالوريا راهو معترف بها عالميا عالميا، رانا ما نحبوش هكا. اي تفضل سي عماد.
1: سامحيني سامحيني، راهو الغش مونديال، حالة مونديال موجودة في أكبر الدول في العالم، في فرنسا، في ألمانيا، في أمريكا، في الجزائر، هنا في المغرب، في اي بلاد تلقى موجوده حاله الغش، وراي متطوره بتطور التكنولوجيا. يعني كل ما تطور التكنولوجيا الغش يتطور. بالرغم من هذاك الكل نحن التصدي متاعنا راهو قوي، على خاطر انا نقول برافو للاعلام خاصه، والله اني نرمي في الورود الاعلام تاع اذاعه الكاف على الحرفيه، ويعني طرح المواضيع بكل دقه، هذا نحب نقوله هنا بكل صدق يعني وامر نقطه وتعد. لو نحن باش نمشوا لحاله اخرى اللي هي حاله الانقطاع المدرسي. الانقطاع المدرسي هو في حقيقه الامر راهو مترابط المواضيع مع بعضها، واحنا رانا في الحصه اللي فاتت رانا شرنا لها، لكن باقتضاب ما يجيش رابط منطقي باش نخرجوا بين الاسباب العميقه والموضوعيه. هو لو صحيح راهو الصغيرات اللي جونا حاضرين هذوك مش يشعلوا مش يشعروا بك الارق والملل، هذيك راهو طريق الى الانقطاع. صرنا لها نحن، اما ما نجموش نخرجوا على الموضوع. الانقطاع المدرسي راهو ياخذ حيز زمني كبير، حصه ولا سنين، يعني ما نجموش نستوفوه. به نرجعوا نحن هنا للاسباب الحقيقيه العميقة والموضوعية التي تؤدي إلى الانقطاع المدرسي. نحن لو التعليم عنا لو صحيح، لو الموضوع عنده طابع تربوي صحيح، لكن لو في علم النفس، لو عندنا نفس علم النفس الفردي، علم النفس الجماعي، علم النفس التربوي، علم النفس العصبي، علم النفس المراهق، راهي المفاصل متاعه متعددة. نحن لو الموضوع صحيح تربوي أما لا نتناولوا فيه من مقاربة نفسية، راهو يعني ما خرجش على الإطار متاع الجانب النفسي. راهو هنا نحن نقولوا هنا اللي التعليم الجانب التربوي هو راهو الأساس في البلاد كما ذكرتوا أنتم، توا هو الحياة. وراهو الاستعمار الحقيقي هو استعمار العقول. علاش نحن نشوفه منذ الزمن البرجيبي، يعني برجيبة رهن على التعليم ورهن على الصحة ورهن على المرأة، يعني ثلاث حوايج هذوما كانت عنده نظرة استشرافية يعني، والحمد لله أنا لباس. ونحن مازلنا نحسن ومازلنا نطور ومازلنا نوجد في الحلول، لأن من قبل بكل صدق ما وجدناش ثقافة الحلول مع الناس، عندنا ثقافة الزعامة فقط. بالرغم الأزمات اللي مرت بها بلادنا من المفروض توجد لنا الحلول، نحن الأزمات عمقت لنا الهوة ما وجدتش لنا الحلول. من الزمن المسعدي 58 ونحن جايين حتى 2025 و2026 ما وجدناش الحلول. جتنا أزمة متاع 96، أزمة متاع المقاربة بالكفايات وأبانت عن عقمها، ما عملناش وقفة تأملية باش نصلحوا راحنا. جتنا أزمة متاع 2022 2002 مازلنا التو نقروا بنفس الكتب ونفس ونفس يعني زمن مدرسي ونفس ما بدلنا حتى شيء. التو شوف قديش من عقد، يعني جت الأزمة العالمية في 2008 ما أثرتش فينا، ما بدلناش. لماذا؟ نحط هنا ثلاثة نقاط استفهام. نحن اليوم يلزمنا نبين الأسباب الحقيقية اللي خلت الانقطاع المدرسي. راكم نقولوا انقطاع المدرسي، مش نقولوا راهو انه التلميذ يمشي للتكوين المهني، ليه مش موضوعنا هذاك. نحن تذبينا نحن ومش نشيروا لها في الحلول اللي هو النظام المزدوج كما الدول الليبراليه، باش نقترحها انا كحل هذا. هات نمشوا للاسباب الصح. الاسباب نجموا نحصروها اسباب اجتماعيه هي عديدة ومتعددة يا أستاذة إيمان، لكن نحن نقول أسباب اجتماعية. كنقول اجتماعية رأي الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، هاوش نعرف عليها شوي. عنا أسباب نفسية يعني تأثر نفسي للصغير، عنا أسباب تربوية، عنا أسباب منظوماتية. وتو نشوفوا كلمة منظوماتية ماذا تعني هنا، وتو نعطوا الحل اللي هو كما قال الفرنساوي يلفو بونسي أو بلوريال، حتى نشوفوا عليش. أنا شوفي سيدي، بالنسبة للأسر متاعنا للأسف حادت عن مصاريها بكل صدق، يعني ما يعني المشكلة أصبحت يعني تعني التربية السليمة. التربية السليمة إذا كان نحن ما نحسنوش تربية أبنائنا، إذا كان نحن نخلو الهوة داخل الأسر، الطفل الذي فقد مواطنته، والمواطنة كما ذكرتها قبل اللي هو مفعول أزلي وتعني المشاركة أساسا والفاعلية. صغير ما سماش ونمشيت في الوضايا، انصرف للمجتمع ويمارس مبيقات. أخي صغير هضايا بس يهتملك بالقراية؟ لا أظن ذلك. ثم أن التشتت الأسري من ناحية أخرى، شوفي معدل الطلاق تو بقديش، معدل يومي لو أصبح يا أستاذة هذا راو أرقام مفزعة راي مدام نقولها لك بكل صدق. التلميذ هدايا من سيؤثره داخل الأسرة؟ إذا كان ما جيه شكون يأثره داخل الأسرة، وشكون مش يأثره خارج الأسرة في المجتمع في الشارع، تصبح مصيبة أخرى. شوفي هنا هدايا يعني منجم تحطوا عليه داخل الأسرة. شوف حاجة أخرى، تو كنشوفوا نحن الانقطاعات لابد هنا باش نقدموا الأرقام راو بكل صدق هنا، والأرقام راهي مفزعة. مش يشوفوا الانقطاع ذا يشمل شكون أكثر، الإناث ولا الذكور؟ بس يشوفوا يشمل الوسط الحضري ولا الوسط الريفي؟ بس يشوفوا أنه يجيها في بلادنا يشملها أكثر. أخي نشوفوا الشمال الغربي، نشوفوا الوسط اللي هي القروان، نشوفوا الجنوب ولا نشوفوا الساحل ولا المدن الكبرى؟ هنا لابد من إحصاء دقيق من وزارة التربية ليبين ذلك. نجوا نحن نشوفوا هنا في الوسط الحضري، الوسط الحضري ديما راهو على نسبة الانقطاع راهي موجودة، مش موجود، أما أقل من الوسط الريفي. لماذا؟ في الوسط الريفي شملت أكثر صنف الإناث، الإناث انقطاع بالجملة. لماذا؟ لأنه ثم عقلية الريفي اللي ما يخليش بنته تتجاوز سن معينة في المدرسة، يعني كأن البنت هنا أصبحت مهمتها البيت، يعني هي تمثل عبء على والديها. هنا مسؤولية شكون سيدي؟ مسؤولية المجتمع المدني والتوعية بكل صدق. ثم أنه عندنا قوانين أقبلت يا أستاذ إيمان. فأنا نتذكر عام كنت مدير في بداية التسعينات 91-92 كانت عندنا مناشير عن وزارة التربية محتفظ بها صدقيني في الأرشيف. ايش يقول لك المنشور؟ يقول لك إذا كان صغير يغيب على المدرسة لمدة 21 يوم 21 يوم يعتبر ديفايون متخلي، يلزمك تعلم عليه للسلطة الأمنية. إذا كان تابع الحرس تعلم الحرس، وإذا كان تابع الشرطة تعلم الشرطة. هذايا كله أقبلت هذه القوانين بكل شرط، وأنا أطالب بإحيائها، لأن الولي هو المتسبب في انقطاع تاع الأبناء متاعه، ما يزلوه ما خليش يمشي المدرسة وما ندرس عليه. نحن صغير تلقاه عمره 8 سنين يكتفي بالحشكم بالرعي يلعب معناتها بالغنم وما يمشيش للمكتب. وعليش ما جاش مراقبة، ما جاش شكون يصدوا. شفتي هنا والإناث المدرسة بعيدة، لأنه المشكل الأساسي هي البنية التحتية. البنية التحتية مسؤول عليها المجتمع، والبنية التحتية سبب نتاعها البنية الفوقية. معناتها نحن برشا حوايج ما ننتبهوش لها بكل صدق، ما نيسروش الأمر لولادنا. هذايا الإشكال المطروح في الوسط الريفي، وهذايا اللي عمق هو وكبر لنا مشكلة الانقطاع المدرسي. نشوفوا خاصة في بعض الأرياف هو أكثر انقطاع مدرسي في صنف الإناث موجودة في القروان، في ولاية القروان. هنا زي يلزمها دراسة كاملة. علاش طفلة ما تمشيش تقرأ في في ولاية القروان؟ يعني نسبة مرتفعة، هذا لو إحصاء من وزارة التربية لو مدى، فهمتني؟ علاش؟ يعني وعليش في الوسط الريفي نسبة انقطاع أكثر من الوسط الحضري؟ علاش؟ يعني هنا نقاط استفهام تطلب دراسة كبيرة يس. ثم أنه الانقطاع هذايا 2023 عندنا 100,000، 2024 ولت عندنا 110,000 مدى، رأي أرقام مفزعة سيندى له الجبين. 2025 معناتها عم ناول 115,000. ماذا يعني هذا؟ يعني المنسوب قاعد يرتفع. لماذا؟ خاطر ما تصديناش ليه، خاطر ما ترنيش المواضيع هذه، لأن ما وجدناش الحلول، وشغناها الوزارة لشرطة الإشراف حتى ما تاخذ موقف وحتى تتصدى للشيء هذايا. به هات نمشي شوية لقدام. نحن نرجعوا هنا لسبب، قلنا سبب هذه اجتماعية واضحة، هذه لخصناها في نقاط والحلول أو نزيدوا نذكرها مع بعضنا نصغوها ربما في لائحة، وعلاش لا؟ تجيو تشوفوا توا نحن وزارة التربية صوت الإشراف بكل صدق نقولها ونعودها ونزيد نعودها. أخي نحن التلميذ الذي أصبح رهينا، التلميذ ولا رهينة؟ راهو عندنا نحن سيدي هنا التلميذ رهين شكون؟ رهين السياسة، ما هيش مستقرة. أخي نحن التلميذ نجون راجعوا الزمن المدرسي، ما نراعوش ليه ظروفه الصغيرة ذاك، ما أنا وسط جاي ما نراعوشك الصغير هذاك اللي يذكر طابته الصباح من 7 متاع الصباح ما يروح بها حقيبة فوق ظهره كان 8 متاع الليل، ما نراعوهاش. ما عادش يلقى متنفس الصغير هذاك. هل وفرنا ليه نحن مجال للترشيد الثقافي؟ مجال وفرنا ليه وقت باش يرتاح فيه يتنفس ياكل حتى لمجة؟ ما وفرنا حتى شيء. يعني لابد من مراجعة الزمن المدرسي. تتصوري الإيمان في المدرسة وانا نلاحظ فيها صدقيني، التلميذ وقت يغيب معلم ينتفض فرحا، صدقيني إنجات ألون سوبير الطل ينفجر صدقيني فرحا. غاب عليه المعلم ساعتين ولا 4 سوايع ولا نهار ولا نهارين، الطفل كأنه في يوم عيد. يعني شوفك الحالة النفسية المتردية اللي وصل لها الصغير واللي ما راعيناهاش نحن هذيك الكل. يعني لابد من مراجعة الزمن المدرس. ثم أن ختوى نحن كي نحن نقرأ بنفس الكتاب بنفس التوقيت بنفس الزمن المدرسي بنفس الكونديشن من 2002 شوفي نحن في 2026 24 سنة غيرناش حاجة؟ شكون يقول لي غيرنا حاجة؟ نتحدي احنا مسؤول ولا اللي هو هاني المارس في الخدمة هذه يقول ما غيرنا شيء، مازالت نفس اللصوص، نفس الكتب، نفس الزمن المدرسي، الطفل يقرأ من 8 إلى 12 يجي الاخر يقرأ من 12 إلى 5 يعني يعني يعني لو ترافاي علشان هذا ما يشعرش بالقلق، ما يشعرش بالأرق، ما يشعرش بالملل. كيف تحبه أنت باش يوصل لك هذي 6 سنين؟ هذه واضح. سنين نحن توا من 2013 بعد الثورة بكل صدق صرنا يعني حطينا الصغير رهينة بتاع خصومة بين النقابات وصورة الإشراف. إذا كان تصير الخصومة هذه ونحطوا التلميذ رهينة ونحطوا الارتقاء الآلي كما عملها السيد نجي جلول مع كامل احترامات لي بكل صدق، ولا الارتقاء الآلي متاع 2013 تعرفين عنه فيه 2026 في بالك ولا لا؟ هذا لأنه التلميذ يرتقي آليا، يعني يقرأ ما يقرأش، يتبع ما يتبعش، عنده نيفو ما عندوش، وانا نأكدك ما عنده حتى نيفو بكل صدق ما عنده حتى نيفو، وانا جسوي دي بري يعني صغير ما يكتبش اسمه بالكدا، صغير ما يجيبش يقرأك سطرين بالعربية موصلناس الفرنسية، يعني حاجات راهي توجع القلب، نشعر بمرارة. أخي وين المجلس الأعلى للتربية اللي شاركنا فيه الناس الكل؟ حتى التلميذ شركناه، شركنا ما خليناش لا سوناد لا ستيك لا إنسان باساجي لا مثقف، لا شركة الناس الكل وخصصنا وقت. وين هو؟ وينو خلينا نشوف القوانين الجديدة ترى بلكش تغير لنا القديم، بلكش نلقوا مشروع جديد. نحن قاعدين نمشوا بلا مشروع. ثم أنه أخي نحن وزارة التربية رأوا لابد المسؤول يجيك وزير يجيب مشروع لابد شي تمو رواية إيمان دار. نحن ونهو يجيب مشروع وتمو، أعطيني واحد من زمن المشعدي، زمن أحمد بن صالح، للودرني، لفرز الشيدلي، للمزاري، للوزراء متاع الزين، للوزراء متاع بعد الثورة، ونهو اللي يجيب مشروع وكمل. اللي يجي يبعد شوي ما تسخنش بلاسته وطير هو مشروعه أصبحوا نعاودوا من كعب، أصبحنا بلا مشروع. كيفاش مش تواصل أنت المنظومة التربوية متاعك؟ كو ثم منطق ولا لا؟ أعطينا واحد يجيب مشروع يقعد بيها داي. خلي يكملوا بالقداخ، خلي نساندوها، خلي نشوفوا النتيج، خلي نقيموها، خلي نعملوا محطة تقييمية نحن هنا، خلي نقفوا على وجه الخطأ، على العيوب الموجودة. ما نجموش نقدموا ما نقدموا الواحدة إلا ما نقيموا الواحدة تقييم صحيح ونشوفوا الأخطاء ونبنوا عليها ونعملوا الميدياسيون باهية. نعملنا هيش نحن خلاص، نحن نحطوا مشروع ونسيبوها هذيك جابت ولا ما جابتش، خلوها كده. هذه راهي من بين الأخطاء اللي نعيشينها نحن اللي ما نجموش نصلحوا بها منظومتنا التربوية بكل صدق، وهذا السبب من الانقطاعات. هات نمشي شوية تاو نحن للأسباب النفسية اللي بها الفايدة. نحن ما نذكرنا المشاكل العائلية داخل الأسر، التشتت العائلي، العائلة اللي حادت على مهامها. نجيو نشوفوا أبسط الأشياء نلقوا التنمر اللي عالجناه نحن وين هالسنين دي كل في العام نعالجوه بالثلاثة بالأربع مرات. أخي صغير كي يلقى تنمر في العائلة ويمشي يزيد يلقى تنمر في المدرسة ويلقى فكرة العدل ويلقى روحه ديفازي يلقى روحه أور القسم هذاك. أخي هذاك مش يحب الدراسة، مش يحب المعلم، مش يحب وزارة التربية، مش يحب البرامج الرسمية. شو ما نحن نتحدث الواقع نحن هذي الصغير هذاك ذاك يفكر بش يروح رولي جسدا موجود ولكن فكرا راهو غايب خارج الموضوع. هذا ينهار الامتحان مش يقدروه هو مش ينجح تصور في أظن ذلك. ثم أن ما هي الفئة المعنية بالانقطاع المدرسي؟ نحن معانا التلامذة من 6 سنين حتى 12 سنة عنا جذع المشترك من 12 سنة حتى 16 سنة هكا ولا لا؟
0: أي
1: جاء منشور في وقت ملاقات قال لك الصغير ما يقطع ما يغادرش المدرسة بصفة عامة كوليج ولا مدرسة إلا في سن 16 سنة. من بعد وقع خرق تام للقانون. وأنا نذكر عام الأول ولت عام الأول مع الأستاذ سندس المسعاوي جابت مسؤول من وزارة التربية وطرحت عليه السؤال هذايا. ما جاوبنيش. قلت له إذا فما إخلالات كبيرة ياسر وعلاش تخلقوا في القانون تبعته منصور تقول الصغير ما يغادرش إلا في سن 16 سنة في حين أنه عندنا نسبة 70% من التلامذة يلتحقوا بالتكوين المهني في سن دون 16 سنة يمشي من السنة السابعة معناتها. أعطوني وعلاش في وين الحلول هذه؟ سكت ما جاوبش وتجاوز وبكلاها الحكاية لأني نعرف التلامذة مشوا للتكوين المهني من السنة السابعة ما وصلوش للسنة التاسعة ضم. في هذا مش خلق القانون أه؟ لأنه التلميذ هذا فاشل عاجز بس يوصل للسنة التاسعة يعني من السنة السابعة تعدى ارتقاء آلي من السجام السنة السابعة ضرب فيها عمين وكذا يجي ويقول كبير قالوا الواحد هذا يسلم إلى أهله عاد فيها حديث هذا.

والنظام المهني. إيش بيه؟ نحن التلميذ يقرأ 6 سنين ابتدائي وثلاثة سنين كوليس، هذا ما 9 سنين واربعة سنين لشيء ما يعرفش يحط إبرة في خيط، هذا عيب. نحن رانا نشيروا توا ذي للنقائص ذي، راهو لابد لكل مسؤول يلزم يلتفت لها. يلزم عنا التلميذ متكون مهنيا، ويلزم عنا التلميذ زيد يعرف يجم يقرأ على الأقل 3 لغات عربية فرنسية إنجليزية زمبرمي ليزابيسيرا، مش في واجه مال العالم. حين قلت لك منو قلت لك راهو الاستعمار الحقيقي واستعمار العقول. يا أخي نحن كيفاش ماذا باش نحرر ولادنا؟ نحن في حرب تحرير، يلزم نحن اللي راهن عليه بالقيبة التعليم هذاك، لابد باش نوصلوا بيه. نحن نشوفوا الخبراء ونشوفوا الدنيا، راهم توانسة راهم هذوكم راهم علاش ما ينزلوش على مثوالهم الوليدات الاخرين؟ اخي نحن عندنا تلميذ في الحضر وتلميذ وفي الريف ما هوش تلميذ، وش بيه وعلاش ليه؟ لا عندنا اطارات نحن في الدوله ولا الريف، انا كنا ولا الريف نحن راه ايه ونتلو شويه بالريف، انا نوصلوا ليه الانترنت الريف هذاك، نعبدوا له الطريق، خلي التلميذ ينجم يتنقل، خلي يبقى نقل ريفي، خلي توصلوا الكار، خلي يشوف النقل العمومي، مش لازم يلتحق بالمدارس. زينوا المدرسة، خليها المدرسة تبتسم ليا، وانت ما عندكم الطريق إلى المدرسة السعيدة. هي المدرسة ما تلقاش فيها شجرة نابتة على الأقل، تعطي ريحة، ما تلقاش وردة هكذا، ما تلقاش خيط مزين، ما تلقاش سور باهي، ما تلقاش. هي عاد كيفاش التلميذ؟ التلميذ راهو ماشي المدرسة، يخرج من داره باش يلقى لوكال آخر يحتضنه، يبتسم ليه، يفرح به، يستقبله باش نفسانيا يتقبل معلومة. هذا اللي حسيتنا به نحن هنا. يعني شو تدخل في مدارس كبيرة أنا المعلم يلزم الوالي ولا نقعد بعض غدوة. أما نحن في البرنسيب في الحاجات المهمة جدا هنا هو أنه بصراحة يلزم استقرار، يلزم استقرار التعليم، استقرار سياسي، يلزم الوزير يشد يعطي مشروع ونكملوه، يلزمنا خطة واضحة، يلزمنا مشروع واضح. نحن سيرين بلا مشروع أنا بكل صدق راهو هنا. لابد من مراجعة الزمن المدرسي، لا ثم حلول استعجالية يا إيمان، لا ثم حلول آنية صحيحة، مش حلول استعجالية. يلزي التلميذ أرهقاء، يلزي التلميذ عنده حقيبة من الصباح مسكين وصغير يوزن 10 كيلو، هذه حقيبة فيها 40 كيلو، هذا معقول؟ هذا التلميذ ما يلقيش يعني وقت باش يتغذى باش ياكل، لازم معناتها قد ما خبز من الصباح لليل خذا باش ينجم يقاوم القراية. ثم أنه الإرهاق هذايا اللي متسبب فيه برشا حوايج اللي ماهيش خاضعة للمراقبة بكل صدق. أخي تو نخلطوا مناشير حبر على ورق وما نراقبوش. في ما نراقبوا شوية نحن. عندك دروس خصوصية قننتها خويا وسيبتها لك. إيش بيه أنت؟ ما عملتها في المدارس ب30 دينار وبشوم غالي وكذا. في البركة خويا خاطر تخدم العباد سميت. وعليش اخويا ما ترقبش وكذا والدنيا مسيبة البرة وما يولت مسألة تجارية راو هنا ما وفرناش يعني فرص تاع تكافؤ بكل صدق راو ما ثماش راي عدالة ثم ناس قادر راي تقلي بمئة وبمئتين لكن ثم ناس ما عندوش حتى 10,000 راو ما تحبسوا الواقع ولا لا دي اخي هذا يخص علينا نحن هذا ما يديث انا سبت ليك برش حوايج راو يعني فكرة العدل داخل المؤسسة التربوية راي انتجت رأي بصراحة عبدت لنا طريق إلى الانقطاع ولا صغير بكل صدق ولا كشوف ذاك وهو إمكانياته خير منه هو وما وصلش كيفه وكذا لسبب أو لآخر راهو يشعر بالملل راهو يشعر بمعناتها راهو يولي ديموراليزي على الأخر ذاك ما عادش راهو ينجم يوصل لي. ثم أنه أهم حاجة نحب نطرحها أنا على وزارة التربية كان يسمعوا فيا لابد من العمل القاعدي، لابد من فيلتراسيون فلتراسيون. شنو هو التقييم؟ تقيم في التلميذ انت حطي سيزيام منازع بالاختيار ليه يا اخوي؟ قريم السنة الأولى السياسة وخفف له البرامج فهمتني وتلهيبية وخفف له من الزمن المدرسي وعمل له محطة تقييمية في السنة السادسة فلتراسيون في المناظرة وطنية ثاني من نفيام هذي شيء النفيام هذي التحاق بالمدرسة إعدادية النموذجية ولا بعد بالمعهد النموذجي اخي راهي لا ديفيد دو سافيليتابل سينيفيكاسيون ولا هذايا النموذج الواحد هذايا راهو خلق لينا كان تمييز راه ما ثمش نيفو راه يتساوي التلميذ بكالوري انت في المعهد النموذجي

0: وينزح بالرشا واللي يدوب اللي هبطوه اللي سيه كذا ولا ينزح بالصابل ولا واحد. قبل النموذج اللي تعمل من عام 92 تلميذ كيتيح على 18 كاد اكسيدون راهو يمين راهو مش لعب
1: راهو
0: الناس معناتها بالرشا وتلقيه كونترول يتيح وشنو هذا النموذج ما قايمناش روحنا خلاص من 92 ثم الاخر هذايا العددين النموذجيه التوازيه من 2008 تو ما قيمنا حتى شيء. واش خلق لينا؟ خلق لينا تمييز ما بين التلامذه، خلق لينا تمييز ما بين الاساتذه، خلق لنا تمييز ما بين لي لوكو يعني المؤسسات. هاو ذاك كوليج بيلوت وذاك كوليج مش بيلوت، هاو ذاك اللي سي بيلوت وذاك اللي سي مش بيلوت، وربكنا التلامذه وفي الاخر نجو نطلوا نلقوا تلميذ جاي من اللي سي عادي جايب معدل خير من تلميذ من اللي سي بيلوت، ما معنى هذا؟ ونرجعوا روحنا شويه، نقفوا وقفه تامليه بكل صدق ونقيموا رواحنا، خلينا نقدموا في المسار الصحيح نحن. يزينا عايشين على وهم، عايشين على وهم وأضرينا بوليداتنا اللي هم مشوا راهينا بكل صدق. أنا ما لومش التلميذ، التلميذ خاص قاعد يتبع راه مسكين. صراحة وشوية الوعي زاد من الأوليات، أنا ولي يوعى شوية أنت، وكون عندك برانسيب أنت بالقدا بالقدا ورسم خطة لولدك تحسك بالنيفو وأنت ووقف مع ولدك، هذا اللي حشتنا به نحن. إن شاء الله نحن اللي قلناه هذايا يعني ياخذ بعين الاعتبار.
1: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله تتصلح الأمور وتنقص الانقطاعات المدرسية.
1: إن شاء الله.
0: ونحبوا التلميذ وقت اللي يقول إني بعت من التعليم الأكاديمي يكون سبع منه راه ومشيت تكويناني.
1: هذا هو.
0: كان اختيارا راه مش مشاريع خاطر مطرد راه ولا مسحت، لا. ما نحبوش مشاريع هذاك. نحبوا يعرف يقرأ ويعرف يكتب ويتعلم صنعة. هذا اللي الفايدة راه.
1: هذا هو.
0: حسيت وذكرت الفرصة الثانية. اخي نحن وعلاش موصلنا للفرصه الثانيه نحن اللي في المجاز وعلاش يعطينا الحلول الوقائيه نحن يعطينا باش ما نوصلوش للانقطاع نحن نحن ما نحبوش نوصلوا للانقطاع.
1: هذه الغايه من طرحنا اليوم للموضوع سي عماد، خاطر بحق ما نحبوش نوصلوا انه نشوفوا الانقطاعات عن الدراسه او انه هذا التسرب المدرسي او الطرد على من المدارس، ما نحبوهش نشوفوها. بالعكس
0: أي
1: اكيد هو موضوع اخر، لكن هذا يدخل زاد
0: كنحلوا شانتي اخر نحن على التلامذة هذوما اللي قاعدين يتصلدوا والقوانين الجائرة في حق التلميذ. لو شانتي كبير
1: علاش قلنا لو مهم جدا ان
0: ما تقربش من التلميذ، المربي ما تقربش من التلميذ، المربي ما فهمش المراهق، المربي ما عرفش كيفاش ياخذ المراهق، المربي ما اتخذش منه صديق. ايه فظاهر ولي شانتي كبير
1: صحيح صحيح سي عماد، خلينا حكاية صحيح سي عماد والله
0: خلي حكاية
1: على خير. يعطيك الصحة سي عماد، يعطيك الصحة سي عماد. أكيد احنا ما زلنا مواصلين لقائنا مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الانقطاع المدرسي. نرجع مع مستشار حصتنا عاطف البدي، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا إيمان.
1: به سي عماد حكي في الجانب النفسي، واحنا منذ البداية نحكيه انه ثم اهمية انه تكون ثم استبطان معنى الجهد، نحكيه على اهمية انه يكون عنده ثقة بالنفس. راهو الانقطاع هو سبب متاعه ينجم يرجع للجانب النفسي اللي هو ما عندهش ثقة في نفسه. كذلك انه نحكيه على حكينا زادة على التربية وهذا الجهد المستمر، حكينا على كذلك تثمين الجهد من خلال انه ما يسالش راهو في العطل السنويه كيف عطله الصيف انه يبذل مجهود في عمل ما، يعني انه هذايا يكون حاجه اضافيه اللي هو باش يفهم معنى الجهد باش يثمن هذا الجهد، وراهو الجهد هذايا بعد مش يتطبق زاده معاه في الدراسه، لانه اذا بذل جهده باش تحصل على المال هذاك راهو مش تكون فكرة اوتوماتيكمون، يعني بالنسبة لي هو انه راهو الجهد زادة نبذله في دراستي باش نكون انا اللي ننجح بذراعي كيف ما نحكيه بين ذفرين كيف ما نحكيه بالدرجة متاعنا، ونكون من كيف ما نحب انا في المستقبل.
2: بالضبط، يعني هذا من الناحيه النفسيه، ويعني هذا معنى الجهد حتى اللي جماعه باش تكون واللي يتدرب أن يخلق مسارات عصبيه، انه يخلق لدى الشاب لدى الطفل لدى التلميذ القدر

0: مناطق مثلا بعض المناطق الروحية نحكي في 2009 و2008 نلقوا تقريبا 70% من التلاميذ اللي ارتادوا المدر معناها بعض المدارس في ارياف معتمدين الروحية في الوقت هذاك تقريبا 50% انقطعوا. والاسباب يعني اسباب كنا كرسامات جغرافية بحتة، طول المسافة بين المدرسة وتعقيد التضاريس وخطورة التضاريس هي اللي ما يخليش التلاميذ يوصلوا. يعني معطى ربما اليوم انت عندك برشا مدارس مشتت، عندك برشا ارياف صعبه جدا خاصه في الشتاء، شنو هو الحل؟ مثلا انت تعرف اللي عندنا مدرسه فيها مبيت داخلي في تونس، اعتقد هما مدرسه ولا زوز، اما المدرسه الوحيده من نوعها اعتقد في منزل بورقيبه. اليوم كيفاش نجم واحنا سيدي التلميذ اذا كان استحال واهله ما نجموش وفي منطقه صعيبه والاهل يتنقلوا، لماذا يعني تجميع التلاميذ ولماذا حتى نظام المبيت؟ لأنه هذا يعطي للطفل رأوا شوف إيمان، تتحدث على حق الحقوق، حق مدستر، حق كوني، حق مهم. تعليم رأوا مش فقط مجرد حق يعني مش تتعلم، رأوا هو فرصتك باش تدافع على حقك، فرصتك باش تنجم تفهم الدنيا، فرصتك باش تنجم تناول حقوق أخرى. ومعناها ولومك المجانية ولا العمومية التعليم حتى 16 سنة راهو مكسب كبير جدا، مكسب وطني اللي منعنا التوانسة احنا في الكوفيد، واللي منعنا في ثورات اللي كانت ثورات هذه كله منعناك التنوير، منعناك المدير في المرمية في كل بلاصة، منعنا انه احنا شعب نحب التعليم رغم صعوبته ورغم الغلاء متاعه ورغم هاك تشوف، لكن الناس تحب التعليم. هذا يعني انه اليوم فرصة اني نعطي حاجة اخرى، حتى كتقول لي الدكاترة بطالة والعمل معناها هذا ما يعنيش التعليم العلم نور.
1: هذا هذا هو خاصة أنه اليوم نحكيه على كيف ما وصفته أنت من لول، الانقطاع المدرسي هو انقطاع عن الحياة، ونشوفه في بالحق أزمة متاع التعليم، أزمة متاع يمكن أخلاق، وهذه أحديثنا في شوارعنا واللي نسمعه فيه في شوارعنا، راهو هذه شنو الجزاء شنو كذلك، أنه رانا نجم في فترة ما خاصة كي نحكيه أنه مثلا توا مع التطور التكنولوجي كيف ما حكي سي عماد في موضوع خاصة وربطه بالغش، كي نحكيه في الموضوع هذايا هذا التطور مع أنه ولات ثم التثمين وسهولة خاصة للشهرة كذلك للثراء بالنسبة لنا احنا، ونعرفوا أنه ثم مصادر لهذا، هذايا زاد يشجع انه تكون مثلا ثم الانقطاع عن المدرسي، كذلك ثم يمكن هذا شفناها حتى داخل مدارسنا انهم يستخدموا تليفوناتهم باش يبثوا مباشرة في منصات باش للشهرة وكذلك لجلب هذا الثراء والعائلة في بالها.
0: هو انا باش ناخذ من انا باش ناخذ جملتك من الاخر، شنو اللي عملت المدرسه حتى تدمج هذا الجانب التقني؟ عملت المدرسه حتى تحول هذه الفيديوهات وهذه الطريقه في التواصل الى طريقه للتعليم؟ راهو معناتها اليوم اكثر حاجه يلزمها تتطور وتدمج النماذج هذه وتولي موجوده اذا كان انا هو باش يقرا على في تيك توك ويحب معلومه في 30 ثانيه، اليوم المدرسه يلزمها تكون قادر على
1: يعني تجاري التكنولوجيا انها تتطور من خلال منظومتها، من خلال الاستراتيجية اللي تنجم تعتمدها تتطور مع هذا التطور التكنولوجي،
0: تتطور مع التطور التكنولوجي، تراعي نفسية التلميذ، تكون رحاب حقيقي للتطور الحقيقي، تكون جاذبة، تفتح المجال الى التطوع، تصبح منارة محلية للتطور المجتمعي المحلي. اليوم التلميذ يكون من مدرسة ويخلي البصمة متاعه في الحي متاعه في حمارة النظر. اليوم المدرسة راي شفت إيمان، المدرسة راي مسرح كما قال شكسبير، أعطوني مسرح نعطيكم شعبا عظيما. المسرح الحقيقي المدرسة اليوم راي شفت التلاميذ هذوكم راهم قادرين يصنعوا الفارق، قاد عندهم شعلة وعندهم حماسة وعندهم قدرات ما علينا كان نصلولها. وحتى كتلاميذ الخرجوا راهم عندهم ما يقدموا، دونك اليوم هما راهم حل ماهوش مشكل، هما حل ماهوش مشكل، ما علينا كان نسطو لهم ونوفروا لهم الفرص، وخاصة أن الفرص موجودة. تعرف عدد المناطق عدد مراكز التكوين المهني عندنا في تونس وقوتها، أنا والله كي مشيت عملت دورة استغربت، أنا ما نعرفهمش. يعني عندنا مراكز على اعلى تراز، تكون على اعلى تراز، متكون على اعلى تراز، قادرين

0: نوع فارق. دمج التكوين المهني والتدريب مع المدرسة، إعادة معناتها المدرسة صورتها الحقيقية، الحلول الجذرية وبحث استراتيجي على مستوى بعيد يخلينا ندرس الظاهرة ونحلها بشيئا فشيئا. هذا ما ينجم يكونوا حلول معناها قصيرة متوسطة وبعيدة المدى، والظاهرة خطيرة جدا يعني إيمان. أعتقد أننا نرى في مواضيع أخرى يعني لأنها مهمة جدا وتمس يعني شريحة واسعة من الأطفال والتلامذة وحق الحقوق اللي والتعليم.
1: أها، وهذا مهم جدا أنه يتم طرحه خاصة في البرامج والمنابر الإعلامية، مهم جدا لأنه 100,000 تلميذ منقطع عن الدراسة سنويا رو عدد مفزع وعدد بالحق يطرح برشا التساؤلات في انتظار أنه تكون ثم حلول جذرية، وفي انتظار أنه زاد الأسرة ما يصيرش راهي تطور حتى من تفكيرها وعلاقتها بهذا التلميذ وتشجعوا وتحفزوا بطرق ما هيش متاع مثلا ضغط بالنسبة اللي هو راهو نجموا نوصلوا النتيجة والناس نجموا يتقلص هالعدد هذايا، وإن شاء الله نتمنوا أنه ما ثماش ما نشوفوش هذه الانقطاعات المدرسية بالنسبة للتلامذتنا. يعطيك الصحة مستشار حصتنا، ويبقى راهو الانقطاع المدرسي كيف ما بدينا خلينا نختمه، يبقى الانقطاع المدرسي هو انقطاع عن الحياة. يعني احنا ماذا بينا نشجع ونحفز التعليم وأهمية، ونحكيه على أهمية التعليم لأنه راهو العلم النور. يعطيك صحة مستشار حسيتنا، شكرا على تفاعلكم معنا الناس الكل سواء على الباج متاعنا وإلا سي عماد في ديما موجود وديما يطرينا برنامجنا. هكا نوصل ختامي ساحتنا، وبقاكم نقول لكم تصبحون على محبة.
2: تمام الحادي عشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. أفادت رئيسة مديرة العامة لجبن الحبوب على هامش افتتاحها لموسم الحصاد القمح بالمركب الفلاحي الكوجيا من ولاية جندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن صبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني. ووفق عرض قدمته رئيسة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيل المحجوبي بالمناسبة، فإن تقديرات إنتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الإنتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الإنتاج. بولاية الكف بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت إلى حد اليوم 200,000 قنطار، وفق ما أفاد به المهندس الأول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكف عبد الكريم الحيدري. أكدت مصر وقطر وتركيا ضرورة تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية المصرية الرسمية اليوم عن مصادر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفاً أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
5: إذاعة لبنان تقدم الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس.

في زمن كانت فيه المعرفة تسير على ضوء السراج ويقاس اتساع العالم بحدود المخطوط، ظهر عقل قرر أن يسلك طريق الشك ليصل إلى اليقين، وأن يخضع الموروث للملاحظة والتجربة. من دمشق إلى القاهرة، ومن البيمارستان إلى صفحات الكتب، خط اسمه بحبر لا يجف، ابن النفيس. هو الطبيب الذي لم يكتفي بشرح ما قاله السابقون، بل أعاد النظر ودقق وتجرأ على مخالفة ما استقر قروناً. في قلب الجسد الإنساني اكتشف سراً ظل غائباً عن أعين وعقول العلماء، فوصف الدورة الدموية الصغرى بدقة سبقت عصره بقرون. لكن ابن النفيس لم يكن طبيباً فحسب، بل كان مفكراً وفقيهاً وفيلسوفاً، نسج بين العلم والإيمان خيطاً من عقل نقدي وروح باحثة. في هذه الحلقة نقترب من رجل آمن أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف، وأن العقل هبة لا تصان إلا بالسؤال. من هو ابن النفيس؟ كيف غير فهمنا لجسد الإنسان؟ وما الذي يجعل حضوره حياً في زمن الطب الحديث؟ رحلة إلى القرن 13، إلى زمن الجرأة العلمية، حيث يبدأ الاكتشاف من جريان الدم في العروق ومن نبض القلوب.

هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس، واشتهر بهذا اللقب لنفاسة عقله وعمله. وقيل فيه: لم يوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل له في الطب، ولا جاء بعد ابن سينا مثله، وفي العلاج كان أعظم من ابن سينا. هو طبيب وعالم، ولد بدمشق سنة 607 للهجرة، ونشأ فيها وأخذ علوم الطب على أيدي أطبائها، وبخاصة على يد كبير الأطباء مهذب الدين والدخوار، صاحب مدرسة الدخورية الطبية في دمشق. ثم انتقل ابن النفيس إلى مصر، وتحديدا إلى القاهرة، وأصبح عميد البيمارستان أو المستشفى الناصري، مستشفى قلوون حاليا، الذي أنشأه السلطان قلوون عام 580 للهجرة. كما صار طبيبا خاصا للسلطان بيبرس البندقداري ملك مصر والشام طوال السنوات 22 الأخيرة من عمر الظاهر بيبرس، وقد حظي ابن النفيس باحترام الأطباء والحكام والأمراء.

0: كيف نقرأ فلسفة وفكر وعلم ابن النفيس في زمن تتسارع فيه الاكتشافات وتتشابك فيه الأسئلة؟ لنقترب أكثر من هذا العقل الفذ ومن الأبعاد الفلسفية لفكره ومن حضوره في العلم المعاصر، يسعدنا استضافة أساتذة لهم الباع الطويل في التدريس الأكاديمي. ونرحب بداية بأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور علي الحاج حسن، فماذا يقول عن هوية وفكر ابن النفيس وفلسفته؟
1: عندما نريد الحديث عن هوية فلسفة ابن النفيس لابد أن نشير إلى المصادر التي استقى منها ابن النفيس ثقافته وفلسفته، لابد أن نشير إلى الهوية الفلسفية التي قدمها ابن النفيس والتي هي انعكاس كامل وبارز للفكر الفلسفي الذي ساد في تلك المرحلة. نحن نعلم أن الفكر الفلسفي الذي انتقل من اليونان إلى العالم العربي والعالم الإسلامي كان يتمحور حول منهجين أساسيين شكلا الهوية الحقيقية للفكر الفلسفي، من جملتهما الفكر الفلسفي الأرسطي والأفلاطوني. في الفكر الفلسفي اليوناني، الحكيم هو عبارة عن شخص باحث عن الحقائق في مجالات شتى وعلوم شتى. من هنا عندما نريد أن نحدد هوية فلسفة ابن النفيس بشكل دقيق، لابد أن نقول بأن فلسفته تعود إلى الهوية اليونانية المعربة، أو إذا صح التعبير المؤسلمة، التي عمل الفلاسفة العرب أو الفلاسفة المسلمون على إعادة صياغتها، وأعني بالضبط الكندي والفارابي وابن سينا. وقد تجلت هذه الفلسفة بشكل أوضح وأجلى في كتابات ابن سينا.

0: تنبع أهمية فلسفة ابن النفيس من كونه لم يفصل بين العلم والعقل الفلسفي، بل جعلهما طريقين متكاملين إلى الحقيقة. الدكتور الحاج حسن يشرح لنا.
1: أهمية فلسفة ابن النفيس أنه تمكن من إدخال الفكر أو المنهج العقلي الاستدلالي في الوصول إلى المعرفة اليقينية، وذلك في مجالات شتى من جملتها في الأخلاق وفي السياسة والفضائل وما شابه ذلك. في البعد الآخر أيضا ابن النفيس ونتيجة اعتماده المنهج العقلي الذي يعني يقوم على مقدمات تجريبية، تمكن من إحداث تغيير أو تقديم نظريات جديدة لم تكن موجودة بالأخص في عالم الطب. قدم نظريات لم يرضى بها من تقدم عليه، فمن المعروف أنه عرض ابن سينا وعرض جالينوس وعرض الأطباء المشهورين في ذاك الزمن. من الواضح أنه اعتمد بشكل أساسي على فكرة العقل، أي التحليل المعرفي للمعطيات الواردة أو القادمة من خلال الحس والتجربة وما شابه ذلك، ومن خلال هذا التحليل هو توصل إلى مجموعة من النظريات. على سبيل المثال ينسب إليه أنه أول من أبدع الدورة الدموية الصغرى، وكانت لم تكن موجودة هذه النظرية قبل ابن النفيس، لا بل عارض فيها ابن سينا. لم يعارضه فقط في موضوع الدورة الدموية الصغرى كما كانوا يعبر عنها، بل عارضه في قضية أعمق لها علاقة بحقيقة الروح،

0: يجمع ابن النفيسي في بحثه العلمي والفلسفي بين المنهج العقلي والمنهج التجريبي، كونه تأثر بمنهج الشك المنهجي عند الغزالي الذي استخدم الشك طريقاً للوصول إلى اليقين في المعرفة. الدكتور الحاج حسن يضيء لنا على هذا الجانب.
1: ابن النفيس يعتقد بالمنهج العقلي، والمنهج العقلي له أسسه وقواعده. عندما أريد أن أصل إلى مرحلة اليقين في المعرفة وعدم وجود شك معرفي، وهذه يعيشها كل إنسان، يعني المعلومة الفلانية هل أنا على يقين منها أو لست على يقين، هذه قضية لها علاقة بمدى قدرة النفس على الوصول إلى اليقين في المعرفة. لهذا السبب موقع المعرفة التجريبية من المعرفة العقلية أن المعرفة التجريبية هي معرفة جزئية تشكل المقدمة للدليل العقلي، والدليل العقلي بمفرده غير كافي في بعض القضايا التي لا يمكن الوصول إلى حقائقها. أيضا يجمع ابن النفيس في منهجه العقلي الاستدلالي، لأنه هم بين هلالين، الاستدلال عند ابن النفيس هو استدلال أرسطي طبق الأشكال التي قدمها أرسطو، ولكن ابن النفيس يعتقد بأن هناك بعض القضايا المعرفية التي تحفر في ذهن الإنسان والتي لا يمكن أن يكون لها أصل مادي تجريبي، ولا يكون لها قضايا بعد عقلاني فقط معرفي، هي قضايا قد تكون غائبة عن الإنسان، فلا بد أن يستمد المعرفة منها من أبعاد أخرى هي ليست من صنيعة العقل ولا من صنيعة الحواس. يعني إذا سألنا السؤال، وهذا كان يسأله الفلاسفة القدماء، ما هي حقيقة وجودي؟ أو ما هي حقيقة الذي أوجدني؟ مثلا إذا قلنا الله هو واجب الوجود وهو الذي أوجد، ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة وجودي؟ ابن النفيس يعتقد أن العقل، إلى جانب العقل هناك قضايا من جملتها التجربة والتعاطي مع المواد، ومن جانب آخر هناك الشرع. هو يعتقد بأن الدين الذي يعني بشكل دقيق المعلومة التي تأتي عبر الوحي الإلهي إلى شخص معين، قادرة على تقديم معلومة معرفية يقينية لا يمكن لي أن أصل إلى حقيقتها من الأبعاد الأخرى والجوانب الموجودة في بيئة وفي محيط الإنسان.

0: كيف نفهم فكرة النفس وحقيقة الروح عن دبن النفيس بالبعدين المادي وغير المادي؟ هذا ما يشرحه لنا الدكتور الحاج حسن.
1: البعض يعتقد بأن النفس غير موجودة أصلاً، هذا نقاش. النقاش الثاني الذي يمكن أن نجده عند ابن النفيس أن ابن النفيس كان يميز بين النفس وبين الروح، وطبعا ضمن سياق الفلسفة السينيوية الأرسطية التي كانت قائمة هو ميز بين النفس وبين الروح باعتبار أن البعض كان يعتبر أنهما شيء واحد. في بعد النفس هناك الكثير من القضايا التي أشار إليها ابن النفيس، ولكن مكانة النفس في فكر الفلسفي عند ابن النفيس أنها المكان الأساسي الذي تعود إليه فكرة المعرفة البشرية، والمعرفة البشرية التي تتدرج من الإحساس من الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة كما هو في أفكارهم الفلسفية إلى العقلانية، ومن العقلانية التحليلية إلى العقلانية المطلقة. ابن النفيس يعتبر بأن الإنسان الموجود الكائن سواء كان إنسانا أو غير إنسان هو يتكون من بعد مادي وبعد غير مادي، حتى أن الفلاسفة القدماء كانوا يعتبرون أن الجمادات والمواد التي لا يشعر الإنسان بأن لها إحساس أو شعور أو نفس كانوا يعتبرون بأن لها نفس. ابن النفيس ربط الكثير من الأفكار الكثير من السلوكيات بالنفس. على سبيل المثال عندما نتحدث عند ابن النفيس عن فكرة الأخلاق التي تقوم على فكرة الفضائل والرذائل التي يجب أن تتحلى أو أن لا تتحلى بها النفس، واضح أن الفضائل لا يمكن اكتسابها إلا من خلال اقتناع أو يقين النفس ومن خلال قدرة النفس على تسيير، لنقل هكذا، تسيير الجوارح ودفع الجوارح لتعمل طبق ما انطبعت عليه.

0: اعتبر ابن النفيس فيلسوفا شاملا كونه تطرق إلى جميع الموضوعات. ماذا يخبرنا أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام عبد الحميد عن الفلسفة الطبيعية عند ابن النفيس؟
1: أشكرك على هذا السؤال المهم الذي يسعى إلى إماطة اللثام عن وجه آخر لابن النفيس لم يكن أقل أهمية مما عرف به ابن النفيس الفيلسوف. حول رؤيته لأصل الكون، قدم ابن النفيس رؤية تجمع بين الإيمان والعقل. رفض القول بأزلية العالم، واعتبر أن كل ما يقبل التغير هو حادث، لذلك عد الكون بما هو عليه من حركة دائمة وتحول مستمر مخلوقا وليس أزليا. وحول نشأة الكون كان يرى أنها تمت وفق نظام دقيق قائم على تفاعل العناصر الطبيعية وفق قوانين ثابتة، وهذا يدل بنظره على وجود مدبر أوجد هذا الكون بإرادة واختيار. هنا نجده يخالف بعض فلاسفة الإسلام ممن اعتنقوا نظرية الفيض، الأفلوطينية المنشأ، الفارابي أنموذجا، ونجده في رسالته المعروفة بالكاملية في السيرة النبوية يسعى على غرار ابن رشد إلى التوفيق بين العقل والنقل وبين الفلسفة والشريعة، فالعلم الصحيح يعزز بنظره الإيمان ولا يناقضه. حول حركة الكائنات الحية، قدم عالمنا طرحا علميا قائما على الملاحظة والتجربة. رأى أن الحركة ليست فعلا عشوائيا، بل هي تفاعل منظم بين أعضاء أساسية في الجسم البشري. ميز بين الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، وذهب إلى أن لكل نوع منها الأسباب والآليات الخاصة به، وهو ما يعكس فهما مبكرا لعلم وظائف الأعضاء. بالنسبة لنظرته للقوانين التي تحكم الطبيعة، رأى ابن النفيس أن الكون والإنسان في تشكله المادي يخضعان لقوانين ثابتة تقوم على مبدأ السببية. وما اكتشافه للدورة الدموية الصغرى أشهر إنجازاته إلا مثالا واضحا على إيمانه بأن الظواهر تسير وفق نظام دقيق يمكن للعقل اكتشافه. وهذا الانتظام في الكون يشكل عنده دليلا محكما على حكمة الخالق، وإمعان النظر في قوانين الطبيعة يؤدي بنظر ابن النفيس إلى تعميق الإيمان. أما في مجال علم الفلك، فابن النفيس لم يكن متخصصا كمعاصره نصير الدين الطوسي مثلا، لكنه ناقش قضايا أساسية كبنية الكون وحركة الأجرام السماوية، ونقد الآراء المتعلقة بفكرة مركزية الأرض داعيا إلى أعمال العقل والملاحظة واستبعاد التفسيرات غير العلمية. أهمية ابن النفيس تكمن باعتقادي في أنه قدم نموذجا للعالم والفيلسوف الذي ربط بين المنهج التجريبي والقاعدة الإيمانية، وأسهم في ترسيخ أسس للتفكير العلمي القائم على النظام والسببية وعلى التوازن بين العقل والدين.

0: يعتبر علم النفس اليوم مدخلاً للعديد من الكشوفات ومختبراً لدراسة الإنسان وموضوعاً هاماً للدراسات الحديثة. لما لهذا العلم من تأثير كبير على الأمراض والاتجاهات السلوكية؟ كتب ابن النفيس عن الأمراض النفسية كتاباً بعنوان الاكتئاب والقلق، وعن العلاج وارتباطه بالأمراض الجسدية، وكان متقدماً ورائداً في هذا المجال، خصوصاً أنه طبيب ووضع الكتاب الشامل في الطب، كما ناقش دور الدماغ في التحكم في وظائف الجسم وعواطفه. الدكتور عبد الحميد يحدثنا عن هذا الجانب وعما قدمه ابن النفيس لعلم النفس، وهل لا تزال أفكاره ونظرياته الحديثة مرجعاً أساسياً للدراسات والنظريات الحديثة؟
1: ابن النفيس في حقيقة الأمر هو أحد العلماء البارزين الذين أسهموا في وضع أسس علمية مهمة في موضوع فهم النفس الإنسانية في وقت ما كان علم النفس الذي نعرفه اليوم قد تشكل بعد. اهتمامه هذا جاء ضمن اهتماماته الطبية وما يتعلق من ذلك بالفلسفة الطبيعية، بداية ومن حيث طرق الاستدلال عنده اعتمد ابن النفيس منهج الملاحظة والتحليل العقلي، رفض التفسيرات الغيبية، يعني كان لا يعطي نتائج التفكير غير المستندة إلى أدلة أي قيمة، وهذا المنهج يشكل اليوم أحد الأسس التي يقوم عليها البحث النفسي الحديث. من حيث القضايا التي عني ببحثها أولى ابن النفيس مسألة الإدراك والمعرفة اهتماما لافتا، فالإنسان يكتسب معرفه من خلال الحواس والعقل، والخبرة والتجربة تقومان بدور رئيسي في تكوين الفهم والسلوك. هذا المنظور ساهم في تعزيز الاتجاه الذي يرفض التفسيرات الغيبية البحتة في دراسة النفس. أيضا فطن ابن النفيس إلى العلاقة المتبادلة بين النفس والجسد، فاعتبر أن الإنسان يشكل وحدة متكاملة، الحالة النفسية عنده تؤثر في الصحة الجسدية، والخلل العضوي يؤثر بدوره على الناحية النفسية، فكان تجديده من أجل إنسان سليم على أهمية التوازن النفسي والانفعالي، وهذا المبدأ يعد اليوم أحد المبادئ الأساسية في علم النفس الحديث. أيضا ركز ابن النفيس على دراسة السلوك الإنساني والدوافع الكامنة وراءه، فاعتبر أن التفكير والإدراك والانفعال هي عمليات ترتبط بالوظائف العصبية، وأن العقل يعد أداة أساسية لفهم العالم، وتنمية العقل تسهم بنظره في تهذيب النفس وفي ضبط السلوك وتحسينه. أفكار ابن النفيس هذه انعكست على فروع مختلفة من علم النفس الحديث، كعلم النفس العصبي الذي يبحث في العلاقة بين الدماغ والسلوك، وعلم النفس الصحي الذي يعنى بتأثير العوامل النفسية على الصحة الجسدية. أيضا ثمة بعض الآراء له أتت متوافقة مع بعض أسس علم النفس التربوي والاجتماعي المعاصر، عندما تنبه إلى دور البيئة والتربية في تكوين شخصية الإنسان وسلوكه. هنا أخلص إلى القول أن اهتمام عالمنا بالنفس الإنسانية إنما جاء متسقا مع الإطار الفلسفي والطبي في عصره، لكنه تميز بأنه اختط منهجا تحليليا يربط السلوك الإنساني بالبعدين النفسي والجسدي، وأفكاره أسهمت إلى حد كبير في وضع أسس مبكرة للفكر النفسي العلمي في الحضارة الإسلامية، ومهدت الطريق لاحقا لأعمال أكثر تخصصا في فهم النفس البشرية.
0: الفلسفة، هل هي امتداد للماضي أم معبر للمستقبل؟ وإلى أفق آخر في فكر ابن النفيس، وهو الرؤية التقدمية إزاء الاتجاهات الفلسفية. أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن رضا يشرح لنا هذه الرؤية.
2: إذا كان ابن النفيس قد غرس مبادئ فلسفته في قصته فاضل بن ناطق أو الرسالة الكاملة في السيرة النبوية، مضفيا عليها قشرة سردية، فإنه يضارع في ذلك بعض الفلاسفة الذين سبقوه إلى هذا النسق من الكتابة، ليغدو نتاجه في هذا المضمار حلقة رابعة بعد سلمان وأبسال لابن سينا وحي بن يقظان لابن طفيل والغربة الغربية للسهروردي، مع الالتفات إلى أن الأفكار التي عرضها لا تطابق الأفكار التي قدمها هؤلاء في سياق سردهم، بل تكاد تدنو بصورة عامة من طروحات ابن رشد عموما، ولا سيما في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، إن على مستوى التوفيق بين الفلسفة والدين أو على مستوى رفض التصوف الزاهد المنعزل عن حركة المجتمع ونفع الآخرين. ويكاد فكره يتقاطع في بعض تجلياته مع التصورات التي صاغها ابن خلدون في مقدمته، مستخلصا قوانين عامة من أحداث التاريخ، ولكننا نراه يضفي في سياق جهده طابعا عقليا منتظما على أحداث التاريخ نفسها، ثم ينطلق منها إلى تقديم بعض الرؤى المستقبلية لواقع الأمة الإسلامية. ومهما يكن، فإنه يغلب على فكر ابن النفيس التصور العقلي للدين الإسلامي في أسسه وفي مقولاته وفي تفصيلاته، لينم بذلك عن معرفة عميقة وتمحيص دقيق وقناعات راسخة لديه، وإن وجدناه لا يخوض في جدالات واسعة مع المخالفين له في الرؤية، فهو يدحض كثيرا من الشبهات التي اعترض بها على الإسلام من غير أن يسمي أحدا بالضرورة. وربما نراه يخالف ما درج عليه مفكرون كثيرون استنادا إلى وجهة نظره العلمية في الطب والتشريح، كما هي الحال على مستوى تصديه لدعوى وصم الرسول بالشهوانية، حيث يقارب مسألة اعتدال المزاج لديه، ثم يلفت إلى أن شهوة الباهي محمودة فيه نظرا إلى دلالتها على الرجولية ما دامت مقرونة بالزواج الشرعي، ليستعيض بهذه المقولة عن تقديم تبريرات اجتماعية أو إنسانية أو تشريعية قد لا يقتنع بها المحاور الذي يختلف معه، ولا إنصاف حقيقة في التندر حول قيمة تلك المعلومات التي بنى عليها ابن النفيس رؤيته، فإنها تمثل أعلى ما توصل إليه العلم في عصره وطمأن إليه عقله، ومن الطبيعي أن تشكل عملية استخدام حقائق العلم المؤقتة والنسبية في الدفاع عن العقائد الدينية مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإن سذاجتها سرعان ما تظهر في عصور لاحقة.

0: في الفلسفة السياسية نادى ابن النفيس بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع بعيداً عن نظام الطبقية، داعياً إلى مشاركة كل الأطياف في صنع القرارات السياسية. فما هي أهم مميزات الفلسفة السياسية لابن النفيس؟
1: يميل ابن النفيس إلى الرؤية الثيوقراطية على مستوى السياسة، على غرار الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، فهو يؤكد على أهمية وجود حاكم يطبق الشرع على الناس، لأن منهم من تشتد محبته للظلم فلا يردعه عنه علمه بنهي الشرع عنه فقط، بل إنما ينتهي عن ذلك بقاهر يقهره عليه، وهذا القاهر يتمكن من ذلك إذا كان مطاع الأمر عند الناس، وذلك هو الملك، ويجب أن يكون لكل مدينة ملك أو قائم مقامه وهو نائب الملك، ولا يترك الملوك وطباعهم فقد يكثر منهم الجور، فلذلك يجعل أمرهم إلى واحد يحكم عليهم وذلك هو الخليفة. وهكذا يمكن في إطار هذا النظام أن يعاقب المنتهكون لحقوق الله والناس بالعقوبات التي تتناسب وخطورة الجرم، كالقصاص للقتل العمدي والدية للقتل الخطأ وقطع اليد للسرقة. وفي المقابل من ذلك ينبغي أن يقوم الحاكم بتخصيص أموال الزكاة والجزية لما ينفع الناس، لرواتب الجند والحافظين للبلاد والأئمة والمؤذنين والفقراء والمساكين وغيرهم. وقد خصص ابن النفيس الفن الرابع من رسالته لبيان كيفية وصول بطل قصته وهو كامل إلى معرفة الحوادث التي تكون بعد وفاة الرسول، فحلل العديد من الحوادث وتوقف عند الصراع والتنازع بين الصحابة على الخلافة بحكم ما طبع عليه البشر عموما من حب الرئاسة. وقد لاذ باستشراف المستقبل الذي يتربص بالأمة عموما على خلاف الكثيرين من الفلاسفة الذين سبقوه، مستحضرا في هذا السياق السنن التاريخية والدينية التي تحكم حركة التاريخ، فتوقع وقوع أبناء الأمة في بعض المعاصي التي تستوجب عقابا جزئيا وليس عقابا شاملا يستأصلهم تماما من الأرض كما حدث لكثير من الأمم السابقة. فهو على هذا الأساس يربط بين معاصي الأمة الإسلامية وما تتعرض له من ويلات الحروب كنوع من التطهير الذي تكفر من خلاله عن ذنوبها، وتعود إلى التمسك من جديد بالمنهج الإلهي

0: لعل من أهم النظريات السياسية لابن النفيس نظرية المقاومة، والتي بموجبها يكون للمجتمعات الحق في مقاومة الحاكم الظالم، وهي تكتسب مكانة هامة لكونها تصلح لكل زمان ومكان. من أين استمدت شرعيتها ومشروعيتها؟ الجواب لدى الدكتور رضا.
1: وفي هذا السياق يستحضر ابن النفيس نظريته حول المقاومة، مستوحيا مشروعيتها من القرآن والسنة، متسعا بها إلى الحد الذي تتجاوز من خلاله دائرة الزمان والمكان. ولا غرابة في ذلك، فقد ابتلي الشرق بالحروب الصليبية قبل مولده بأكثر من قرن، وامتد الكفاح ضدها طوال حياته، إلى أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين من بلادهم بقيادة ابن قلاوون بعد وفاة ابن النفيس بحوالي 3 سنوات. ويكفي أن أستشهد بما ذكره في قصته أو رسالته، حيث تحدث في الفصل 7 من الفن الرابع عن السلطان ببرس وأخلاقه، ويبدو أنه كان على صلة طبية واستشارية به، فقال: لو لم يكن هذا السلطان شديد البأس جدا حتى يكون وحده في مقاتلة جيش كثير، لم يتمكن من مقاومة هؤلاء الكفار ومنعهم من الاستيلاء على بلاده. ولا يكفي أن يكون كذلك في نفسه فقط، بل لا بد من أن يكون عند الناس كذلك بهذه الصفة، وإنما يكون ذلك إذا كان قد اشتهر عنه أنه جريء مقدام شجاع سامي الأخلاق، وإنما يكون ذلك إذا عرفت منه جرأة شديدة جدا، كالجرأة على الملوك والإقدام على قتل أكابرهم. وشبيه بذلك إعجابه بالسلطان قلاوون، إذ تنطبق عليه هذه الصفات نفسها. وإني لا أظن أن هذه الفكرة مشتقة عنده من تأمله التشريحي في خصائص الكائن العضوي، كأنه يرقب فيه ما يوحي له بطبيعة الكائن أو الكيان الاجتماعي، ليسبق في هذا التصور ما لفت إليه فيما بعد هربرت سبنسر ولو بعد قرون، كما كان قد سبق باكتشافه الدورة الدموية الرئوية كل من الباغو وكولومبو وهارفي.
0: ترك ابن النفيس إرثا غنيا في شتى المجالات، نذكر من مؤلفاته شرح تشريح القانون لابن سينا، الكتاب الشامل في الطب، شرح مسائل حنين بن إسحاق، شرح الأدوية المركبة، وشرح كتاب المؤشرات وغيرها الكثير. ماذا يقول الدكتور علي الحاج حسن حول أهم مؤلفات ابن النفيس؟
2: نتحدث عن مؤلفات وما تركه ابن النفيس. الواضح يعني في نظرة عامة للأسماء والكتب الموجودة أن أغلب كتاباته كانت في الطب. أعتقد أن أهم ما كتب هو شرح القانون لابن سينا لاعتبارات كثيرة، من جملتها أن ابن سينا أوجد تحولا كبيرا جدا في عالم الطب في العالم العربي والإسلامي. وطبعا كما نقرأ في التاريخ العلمي أن كتاب القانون لابن سينا بقي حتى سنوات، يعني البعض يقول بدايات القرن 19 كان ما زال يدرس في بعض الجامعات. أهمية هذا الكتاب أنه بني على فلسفة يطلق عليها الفلسفة الميتافيزيقية، بمعنى أنه كان يعتمد على أسس أو قواعد لها علاقة بالارتباط بين المرض وسببه بالرابطة العلية والمعلولية. يمكن أن يكون هذا أهم كتاب. فعندما يأتي ابن النفيس ليشرح هذا يعني أنه يضيف أو يعمق المعرفة العقلية داخل علم الطب.

0: اعتبر ابن النفيس أن الأخلاق الحميدة تأتي من العقل، وأن العقل الإنساني بحاجة ماسة إلى الشرع الذي يقوم الأنبياء المتعاقبون بتبليغ حقائقه بالتدريج حتى تكون مقبولة من العقل. وهذا ما أطلق عليه عبارة تدريج الناس إلى سهولة قبول الحق، فكتب في علم السيرة الرسالة الكاملية في السيرة النبوية. الدكتور علي الحاج حسن يطلعنا على أهمية هذه الرسالة.
1: ابن النفيس كتب في اتجاهات كثيرة، من جملة الأمور أنه كتب في علم يطلق عليه علم السيرة، وهو جزء من علم التاريخ الذي يقتفي أثر النبي بمعنى سيرته حياته، ولكن البارز فكتب الرسالة الكاملية في السيرة النبوية، ولكن البارز في هذا الكتاب هي فكرة مهمة جدا قد لا تكون موجودة عند آخرين، أنه حاول ومن خلال المنهج التحليلي التاريخي التحليلي أن يقوم بسرد لنعبر عنه عمق أو أصل النبي، نبي الإسلام محمد، بناء على منهج عقلي فطري. يعني هو كان يريد أن يقول أنني أدرس أو أسرد السيرة، ولكن ليس سردا تاريخيا أنه ولد في اليوم الفلاني وأمه كذا، كان يريد أن يقوم بعملية ربط بين النبي وبين الأصول أو الجذور التي هي عبارة عن سلسلة الأنبياء المتقدمين. بعبارة تانية، حلل شخصية النبي وما هو الدور وما هي مكانته في الفكر الديني، وقال أنه إذا أخذنا هذا الشخص بهذه الحيثيات لابد واعتمادا على الدليل العقلي أن يكون مرتبطا بإبراهيم، بالنبي إبراهيم. طبعا عنده سرد طويل جدا، ولكن أدخل المنهج العقلي الفلسفي السردي ضمن سرده للتاريخ.

وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع ابن النفيس، ذلك العقل الذي لم يكتفي بأن يرى ما يراه الآخرون، بل حاول أن يرى أبعد. معه رأينا كيف جعل من السؤال بداية للمعرفة، ومن البرهان معيارا للحقيقة، وكيف جمع بين دقة العالم وتأمل الفيلسوف. قرون طويلة مضت منذ عاش هذا العالم الكبير، لكن الفكرة التي تركها ما زالت حية، أن العقل حين يكون حرا يستطيع أن يكتشف وأن يغير فهمنا للعالم. توفي ابن النفيس في القاهرة عام 1288 للميلاد، ويوجد ضريحه في مسجد في مدينة الرحمنية بمحافظة البحيرة ينسب إليه. وقبل رحيله وقف داره وكتبه وكل ماله لمستشفى المنصور في القاهرة قائلا: إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي.

من إذاعة لبنان وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، قدمنا لكم وضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس. الشكر للزميل بلال طراف على تسجيل المقابلات وللزميلة مايا ملكاني على المونتاج. هذه الحلقة من إعداد وتقديم غادة جمعة وإخراج علي أمين.

تبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تحمل.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

حابين نبداو معاكم بصوتونسي صوت سمير العقربي في سلطان حبك. نعرفوا انه سمير العقربي الى جانب التلحين عنده زادة تجارب في الاغنيه سلطان حبك انا عاشق يا مولاتي. مكملين بطبيعه معاكم مع الاغاني التونسيه. لك نقبل خلينا نسلموا على كل مستمعينا اللي تبعوا فينا في برنامجنا لليله موسيقى من العالم. مواصلين معاكم المشوار ان شاء الله حتى لل 11. نقول لكم مساء الانوار مساء الخيرات. اليوم نقولوا بون كوراج لكل التلميذات اللي بداوا يعديوا في امتحانات البكالوريا في الدوره الرئيسيه. غدويك ان شاء الله الامتحانات زاده كيما اليوم تكون في المتناول وتكون سهله. وان شاء الله هاكا بديناها بالافراح باش نبدوها يعني باجواءنا التونسيه الحلوه. ان شاء الله نهار 23 جوان نسمعوا زغروده في كل دار. تحيه لتوت ليكيب اللي معايا لليوم في تامين الحصه هذه هشام بن صحاب على الكونسوليت، فيصل المحيمدي في الغرفه الفنيه المركزيه معكم، امنه الخليفي من امام الميكروفون. تحيه لكل اصدقاء الصفحه الرسمية راديو الكيف ولكل مستعملي طريق اللي معدلين الموجة على راديو الكيف. مكملين بطبيعة كما قلت مع اختياراتنا الغنائية التونسية اللي حبينا نبدأ بها الليلة سهريتنا باش نكملوا مع صوت رؤوف ماهر في جديد ويا شوق أكرم ماج ينجوم شيرين اللجمي في اسمك وشمتو. نختموا مع نوردو في مكادني، نوردو اللي عنده تعامل جديد مع الفنانة المصرية رحمة محسن كنا صغيرين. إن شاء الله الأسبوع القادم تكون نبرمج معايا الغنية ونسمعوها. دونك نمشي مع اختياراتنا الغنائية التونسية ورجعين معكم.

ما زلنا معكم في موسيقى من العالم، وما زلنا مع اختياراتنا الغنائية لليلة اللي باش نسمعوكم جديد بغنية شيرين تباعا. الغنية هذه اللي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي، سيغتو يعني لي سيكونس نتاع تيك توك اللي يشوفوا الناس الكل عاملين عليهم دي فيديو ويبارتاجوا غنية حلوة، يعني توثق عودة شيرين بقوة بعد ما كانت بعدت لفترة على الساحة الفنية. رجعت تباعا الغنية هذه اللي هبطت عندها 3 جمعات وعملت 27 مليون بالنسبة لعدد المشاهدات على شين يوتيوب شيرين. زادة كيف جديدها ديو اللي جمعها في غنية بحرية مع محمد حماقي. ليلة باش نسمعوكم تباعا باش نسمعوكم زادة كيف غنية ثانية الشيرين اللي هي بتشبه عليا، غنية ياسر رومانسية ياسر حلوة. ونعرفوا يعني جو شيرين في اختيار الأغاني والتعامل الفني بين شعراء والملحنين. باش نسمعوا زيدا سلوي في غنية نصابة، نصابة اللي هي من كلماته ومن تلحينه. معنا زيدا يناسيني مع جروب فلامينكو. نرجو شوية للقديم زيدا كما سمعوكم جديدة، وكان عملوا مروحة مع القديم بصوت نايد الحناوي في ياشو ورجعينا.

أغاني أغاني كيف ما قلت داليدا، احنا مكملين معاكم مع الأغاني اللي عندنا لليلة. برشا أغاني ما زلت باش تسمعوها معنا حتى ال11 في موسيقى من العالم عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم من الناس الكل. نمشي شوية للأغاني الغربية المرة هذية، باش نمشي للليبوك نتاع الثمانينات. برشا أغاني كانت ضربة ناجحة في الفترة هذية والتوا ما زلنا نحبوا نسمعوها ونشيخوا عليها. باش نسمعوا مودرن توكينج في شيري شيري ليدي، باش نسمعوا زادة كيف كيف الغنية هذية شيري شيري ليدي تحديدا اللي هي من ألبوم Let's Talk About Love اللي اصدر عام 1985. باش نسمعوا زادة كيف كيف في نفس الفترة من عام 1987 ألبوم لمجموعة جيبسي كينج، الغنية اللي هي بامبوليو، الغنية حلوة زادة مزينة. باش نسمعوا معاها زادة غنية لامبادا، الغنية هذه اللي زادة كيف كيف في نفس الفترة من الثمانينات اللي خارجة وكانت من بين الأغاني اللي تصدرت المراكز الأولى لكيوما. ونختموا المرة هذه نرجع شوية للتسعينات تحديدا العام 1995، مزيج بين الريغي وبين إلكترو بوب مع شيغاي، مع شيغاي في الغنية شيغاي مع ديانا كينغ. دونك خلينا نسمع الأغاني هذه كما قلت ديانا كينغ وجيبسي كينغ زيادة كيف كيف، ومعاهم غنية لومبادا لكما هو، ومع زيادة مودرن توكينغ. نمشي ونسمع ونرجع معكم.